0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما.
3: في مكان ما.
2: الإعداد الدرامي
4: إياد ودي عسمندر.
2: الإخراج
1: أحمد عنقر.

0: شو في يا سعد؟ لقيتوا مي؟
1: لقينا شي تاني، شي تاني، ما رح تصدق شو لقينا.
0: شو لقيتوا؟ قلي، نشفت لي دمي.
2: لقينا هالصندوق. شوف شو في جواته
0: يا لطيف. لك شو هاد؟ ذهب. ذهب وعقود لولو وخواتم وأساور. يا الله، ما عم صدق عيوني.
3: ألف مبروك يا فرحان.
0: لك لصة بدي احتفال اليوم. السهرة عندي وبتجي انت وقمروخ كمان.
1: الحمد لله، الحمد لله، تعبنا بالحفر ما راح هيك.
0: عن اذنك يا شمروخ، ما تزعل مني ها، بس ما فيني كمل الصيد معك، رجلي ما عم تتحملني من الفرح.
3: طبعا طبيعي، اشي طبيعي. الف مبروك وتصرفهم بالهنا فرحان.

0: ما قلت لك انه في 4 صناديق؟
1: فهمت، بس فرحان بعد ما لقى صندوق الذهب، كيف رح يبيع؟ مستحيل يبيع، انا لو مكانه ما ببيعه.
0: تفرج يا شملوخ، تفرج على هالخريطة.
1: شو
0: طلع هون، شايف بزاوية هالورقة؟
1: ايه، في اشارة حمراء. بعدين ليش مغطي باقي الخريطة بايدك؟
0: هي العلامة مطرح ما لقوا للصندوق، صح؟
1: صح.
0: وها وها وها وهي شقيت الخريطة ورميت الورق المشقوق بالهوى.
1: ولك انت جنيت، ليش هيك عملت؟
0: بلكي قتلتني واخدت الخريطة. ما تزعل مني شمروخ، الاحتياط واجب والضمانة صارت هون جوات راسي، لهيك رح تشتغل معي بأمانة وثقة.
1: يعني رغم انك اهنتني بشكوكك باتجاهي، بس انا رح اعذرك لانك ما بتعرفني مني.
0: انا بهمني الذهب، بدي الذهب. لازم نقنع فرحان يبيع الارض باي ثمن وباي طريقة.
1: طيب اسمع، من هلا للمساء بلكي بكون فكرت بشي يقنع فرحان لحتى يبيع الارض.
0: انت فكر براحتك وانا فايت اتغدى بالمطبخ، عن اذنك.
1: لولا الخريطة اللي براسك كنت قطعته ودفنته بهالارض. لك شو هالمعدل اللي عندك؟

0: شفتي وشه لشمروخ أول ما شاف الصندوق كيف تغير وصفر؟
1: ألف مبروك، تصرفوهم بالهنا.
2: زعلانة على نبهان؟ قديش كانت القعدة أحلى لو كان معنا؟
3: أكل يومين وبصير عندك وش بعي فيه؟
0: يمكن ما ترك شي بيتاكل عند شمروخ إلا ما أكله.
1: معناها شمروخ وقمروخ بيقفلوا غرفهم لما يناموا من شان ما يأكلهم نبهان.
2: خلص سعد، حاش تحكوا على أخوكم هيك؟ بزعل منكم ها؟
3: شبك سمارة، زعلتي شبك؟ الأولاد عم يمزحوا، مو قصدهم شي.
2: اشتقت له كتير يا فرحان، والله قاهرني انه قريب مني بس ما عم شوفه.
4: وحياتها العيون اللي مدمعة رح تضميه وتطعميه ويفرح قلبك فيه عن قريب كتير.
2: من تمك لبواب السما يا رب
4: يا رب.

0: شفت الصندوق بعيونك معلم؟
1: ولك يا ريتني ما شفت، كان رح يوقف قلبي.
0: ولي وشو العمل هلا؟
1: الحقيقة يا قمروخ ما بعرف شو بدي جاوبك. يا طيب خليني روح السارة وارجع. هوتها لكل حادث حديث.

0: لها مساعد ما بعد خبر، معنات الأمور ماشي على المخطط تبعنا.
1: ايه كتير منيح. على فكرة اليوم شفت قافلة رايحة باتجاه ضيعتنا وحملتهم رسالة حتى يطمنوا علينا وانه راجعين عن قريب.
0: بالله عجل خبر حلو، كان لازم من زمان نعمل هالشي.
1: وحياتك وحياتك، يوميا بنزل بسأل عن وجهات القوافل، واليوم لحتى توفقت بقافلة.
0: لو كان معنا كم ذهبي كنا بعتناهم للضيعة.
1: إن شاء الله بتخلص هالقصة وبنرجع نحن والذهبات سوا.
0: يا رب.

0: وشو ناوي تعمل بالذهب اللي لقيته يا صديقي؟
1: آه، لو ما وعدتك إني ما عمر بالأرض كنت بدي عمر لأولادي 3 بيوت ويعيشوا جنبي، بس حالياً عم فكر وسع تجارتي وافتح وكالة بمدن الشرق.
0: تفكير سليم.

0: حابب أعرض عليك اقتراح.
1: شو هالاقتراح؟
0: يعني إنك ترجع تبيعني المزرعة.
1: حليت بعينك بعد ما اكتشفنا الذهب فيها؟
0: لا أبداً، لا لا لا لا أبداً. أصلاً المعروف إنه بمكان واحد ما بيلتقى كنزين، وأنتوا لقيتوا صندوق بالأرض وما لكم ملاقيين منجم. صح كلامي يا سعد ولا لا؟
2: كلامك صحيح، وبصراحة بابا الأرض إذا كان فيها خير أخذناه وما عاد إلنا شغل فيها.
3: ها شفت؟ وأنا كمان انكسر ظهري بالحفر. شو بدك ينكسر ظهرنا ونحن بعز شبابنا؟
1: شو هاد؟ شايفكن عاملين عصابي علي أنتو شمروخ.
4: يا أبو أوس الحمد لله صار معنا ذهب كتير، وإذا بعت الأرض لشمروخ مع شوية ربح رح يزداد راس مالك، وفيك تعمل بدل الوكالة تنتين.
1: طالما هيك رايكون أنا موافق، بس بشرط.
0: شو شرطك؟ قلي.
1: بدي بيع الأرض بميتين ألف ذهبة.
0: شو؟ ميتين ألف ذهبة؟
1: بالنهاية أنا تاجر يا شمروخ، وأنا قلت يلي عندي. شاور حالك ورد لي خبر بكرة الصبح أنا بالمحل. إن وافقت جيب الذهبات معك لأعطيك ورع الأرض، وإن رفضت منبقى أخوة وجيران. فكر منيح وحسبها بعقلك، وأنا بانتظارك.

0: ولي يخرب بيته 200,000 ذهبات.
1: لكن المشكلة انه اغلب السيولة اللي معي حاططهم حق الضاعة وما بقي معي كثير.
2: والله انا كنت ساعدتك بس مثل ما لك شايف العين بصيرة والايد قصيرة.
0: ولي ولي والله يا معلم ما في حل غير انه نرهن هالبيت والمحل.
1: شو عم تحكي؟ معقول ارهن البيت والمحل؟
2: ايه شو فيها يعني؟ بس تاخد وراء الارض خلال يومين بتعوض كل شي دفعته اضعاف مضاعفة.
0: طيب معلم اذا بدك خذ من ذهباتي اللي مخبيهم معك، انا ما في عندي اي مشكلة.
1: لا الذهبات وهاد ولك ذهباتك انصرفوا مع حال البضاعة.
0: ايوه نسيت انه انا شريكك معلم.
3: يخرب بيتك شو واطي عم تتمسكن. لك انا واثق انه معك ذهب كتير مخبيه، بس وين هالمخبى؟ ما كنت اعرف وين.
1: لك شو بدي اعمل؟ خلص خلص رح ارهن البيت والمحل وجيب الدعبات اللي عندي وجهزهم لبكرة.
0: والله اجت فرصتي لعندي على رجليها. انا رح الحقك

0: مرحبا فرحان.
1: أهلا وسهلا شمروخ.
0: تفضل، هذا الصندوق فيه 200,000 ذهبي.
1: كنت متأكد أنك راح توافق. تفضل، وهذا عقد الأرض، مبروك عليك.
0: الله يبارك فيك.
1: شو ناوي تعمل بالأرض؟ لأنه كأنه في شي ببالك أنت.
0: طبعاً بدي ابني غرفتين باخر المزرعه ونظم حفلات صيد للتجار وعليه القوم، منه بتسله ومنه بتجي رزقه على المرتاح.
1: ايه انا موافق.

0: مرجان.
1: علمي معلمي لحظة، مرجان طلع الصبح من البيت وقال بده يجيب كم غرض وراجع.
2: قوم جهز الحفر لبين ما يجي مرجان.
1: ايه حاضر معلمي.
3: كنتم مع في مكان ما،
4: في مكان ما،
3: الإعداد الدرامي إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
5: الإخراج أحمد عقل.

0: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة. معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.
1: تجمع سوريا بالعالم. معرض دمشق الدولي.
2: قام راح تحالف هلأ مع أغلبية الكفة عم تميل للهوتو، فراح تحالف مع الهوتو
3: ضد التوتسي.
2: ضد التوتسي.
3: تحدثت عن الثورات أو ما بعد بالخمسينات، في هناك ثورة ب 1959
2: نعم
3: أسهمت
2: بالاستقلال. هذا خلف أرض ثقيل. بدنا نشوف نحن بعد شوي إنه كيف رواندا عالجته. تمام.
3: هو ممكن الاستعمار أثر، يعني دعمه بشكل أو بآخر، أثر في هذا الصراع بدعمه لقبيلة على أو قبيلة على حساب قبيلة.
2: نحن إن البلجيك هلأ انحازوا للهوتو، أول شيء انحازوا للتوتسي، هلأ انحازوا للهوتو، والقوات المسلحة الرواندية اللي هي تابعة لحكومة الهوتو وصاروا يأسسوا للميليشيات المسلحة. فإذا بنيت القدرة السياسية والعسكرية بهدف القتل.
3: مذبحة صنفت من أكبر المذابح في العصر الحديث لما حملته من أعداد في الضحايا. ما تلا تلك المذبحة في رواندا من إجراءات وخطوات استوجب منا الوقوف عليها لما لها من إسقاطات على الواقع أو الحالة السورية. فما هي الخطوات التي عملت عليها الحكومة الرواندية لتحقيق العدالة؟ وكيف نشب الصراع في الأساس في رواندا؟ وما دور الاستعمار في تأجيجه؟ هذه التساؤلات وغيرها الكثير نناقشها مع ضيفي هنا الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أستاذ فضل.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة، وتشرف تكون معكم.
3: حياك الله. إذا ما بدأنا بالحديث عن رواندا بشكل عام، التنوع العرقي في رواندا، لدينا فئات هما الهوتو والتوتسي والتوا. هذه الفئات كيف يمكن أن نفهمها فيما قبل الاستعمار، مرحلة ما قبل الاستعمار، وما الذي يجعل اختزالها في أعراق إن صح التعبير ثابتة ومتميزة تاريخيا تبسيطا مضللا؟
4: يعني أول شيء رواندا هي قبل الاستعمار هي مملكة عندها درجة من المركزية السياسية، وفيها فئات الهوتو والتوتسي والتوا. يعني هن ارتبطوا بمواقع اجتماعية، مواقع اقتصادية، بس هي ما أنا أعراق يعني متجانسة. هلا الهوتو أو التوتسي هن الأقلية، هدول ارتبطوا بخلينا نقول إذا استخدمنا المصطلح الحديث أدوات الإنتاج، يعني ارتبطوا بتربية الماشية، مواقع النفوذ بالبلاط. أما الهوتو اللي هن الأغلبية هن ارتبطوا أكثر بموضوع الزراعة.

0: هلا قلتوا هي اقليه يعني صغيره يعني، بس هلا شو يعني هون في عندي انا كتاب هو ابرز يعني ما كتب عن هذا الموضوع، كتبته كاترين يوبوري. انه بيقولوا فيه انه الهوتا والتوتسي هن ما كانوا اختراع استعماري بشكل خالص، بس الاستعمار اعاد تشكيل هاي التصنيفات القائمة وأضفى عليها مضمون عرقي هرمي. هلأ رح نحكي أكثر، يعني هو ثبتها بشكل إداري، يعني ما في مسار تاريخي بيربط أنه لأنه أعراق قامت وقعت الإبادة، ما في هيك شيء. تمام.
1: هو ممكن الاستعمار أثر يعني دعم بشكل أو بآخر، أثر في هذا الصراع بدعمه لقبيلة على أو لقبيلة على حساب قبيلة في.
0: تمام، هذا اللي راح نحكي عنه بالنقطة اللي بعدها.
1: نعم.
0: وهذا مهم جدا. كان عندنا في استعمارين، الألماني والبلجيكي. هلا الألمان هو دعم السلطة المركزية، الأسوأ هو كان الاستعمار البلجيكي اللي هو امتد من 1916 ل 62 وقت رواندا نالت الاستقلال. هلا هذا هو عمل عرقنة للتصنيفات. شو عمل؟ بلجيكا مع الكنيسة مع الإدارة المحلية ثبت الهويات، يعني فرز الهوتو عن التوتسي وفرزها حتى حطها بالهويات، يعني بالهوية الشخصية.
1: التصنيف وصل لمرحلة أنه
0: بقلب الهوية.
1: نعم.
0: التصنيف الاسمي. هلأ هاد هو من وين جابه؟ بل كان بأوروبا إذا بتتذكر بهذيك الفترة، حتى نفس الشيء صار بألمانيا النازية، أنه في عرق سائد وفي اللي بيقولوا له الفرضية الحامية، يعني أنه هدول التوتسي عندهم يعني أصول خارجية، فعنده هو قيادة مزعومة. نفس الشيء العرق الآري الألماني. هلأ الهوتو أنه هدول سكان أصليين، هدول أدنى مرتبة، فهو تحالف مع الأقلية التوتسي ضد الهوتو.
1: ضد الهوتو.
0: صار تحول بالخمسينات، عم راح تحالف هلأ مع أغلبية الكفة عم تميل للهوتو. فراح تحالف مع الهوتو
1: ضد التوتسي.
0: ضد التوتسي. فالكنيسة والبلجيك تحالفوا مع الهوتو الأغلبية لما لقى الكفة عم تميل لهنيك. نعم. دالت لهناك. فإذا هو أضفى طابع هرمي على الفوارق هاي الاثنين. بعدين فينا نقول انه حولها لمحور للصراع نفسه. فهذا اثر بشكل او باخر على موضوع الإبادة
1: التي تصنيفها صنفت، يعني هي كأغلب الارقام تقول انا اكثر من او ما يقرب من مليون بين يعني
0: القتيل
1: بين القبيلتين،
0: 100 ألف الى مليون.
1: نعم. هذا ما عززه بطبيعه الحال، هي اثرت هذا التصنيف.
0: نعم.
1: لكن هناك اثر سياسي واثر قانوني ايضا.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بهذا التصنيف.
0: صحيح. لانه هذا خلف ارث ثقيل. بدنا نشوف نحن بعد شوي انه كيف رواندا عالجته، انه هو الرئيس اجى لقدامه تحديين اساسيين. كيف بال2000 هلا بس نوصل.
1: نعم.
0: التحدي الاول انه يعني يرجعوا خلص، يعني هن يرجعوا رواندين
1: كهويه جامعه.
0: تماما. وبدنا نشوف بعدين انه كيف هو شال هذا التصنيف من البطاقه الهويه.
1: نعم. تحدثت عن الثورات أو ما بعد بالخمسينات، في هناك ثورة ب 1959.
0: نعم.
1: أسهمت
0: بالاستقلال.
1: يعني أسهمت أيضا في إنتاج قضية اللاجئين التوتسي وجعلتها عاملا مركزيا في السياسة والأمن الرومانديين.
0: صحيح، مثل ما قلنا أنه البلجيك هذا التسلسل مهم.
1: نعم.
0: وإلا ما بنعرف نحن شو صار برواندا.

0: نحن إن البلجيك هلا انحازوا للهوتو، أول شيء انحازوا للتوتسي، هلا انحازوا للهوتو. الهوتو صار في ثورة كمان ضد التوتسي، إنه فطلع البيان بيان 57 قال لك إنه هدول التوتسو في عم يحتكروا السلطة وعم يحتكروا وسائل الإنتاج، عم يحتكروا النفوذ، عم يحتكروا الأموال، فهاي نحن عم نطالب بعودتها لمين؟ للأغلبية الهوتو. فصار في هون انتقام وعنف ضد أقلية التوتسي. شو صار بهذا السبب؟ صار في تهجير لأوغندا، وهون بلشت أزمة اللجوء. هلأ أوغندا بشكل أساسي، بس كمان الكونغو، كمان تنزانيا، بوراندي، يعني الدول المحيطة.
1: من هجرهم التوتسي.
0: نعم. وطلعوا من الحكم. وصار الحكم هون للهوتو. فبالوحدو 61 الملكية التغيت والاستعمار، ب62 استقلت رواندا، وكمان الحكام صاروا من الهوتو، من الأغلبية.
1: نعم.
0: بس يعني إذا الاستقلال اقترن بعنف جماعي، بتهجير، صار المحور تبعه قضية اللاجئ التوتسي. هلأ بدنا نحكي عنها، إنه هذا كيف يعني أثرت بموضوع الإبادة. يعني هنا لا يمكن.
1: نعم.
0: بس آخر نقطة بدي أقولها، نعم، إنه تصوير المنفى إنه هو هذا تهديد خارجي، لا، هو نتيجة التهجير الذي حصل، فهذا اللي أدى إلى المنفى. وكمان رفضت الهوتو إنه اللاجئين يرجعوا. بعد ما تهجروا صار موجة عنف، رفضوا إنه هدول، فصارت قضية لاجئين من أقلية التوتسي.
1: نعم. لدينا حكومتين، هي حكومة كيباندا وهابيريمانا. كيف استطعت أن تبني الماطن من الإقصاء المؤسسي والتمييز السياسي؟
0: هل هدول هن الرؤساء من الهوتو اللي إجوا بعدين من 62 لل90؟ هدول صار في يعني بشكل مختصر طبعا تأسيس لحزب واحد، يعني ف يعني بلش هدول اللاجئين اللي طلعوا من التوتسي يشنوا هجمات ضد من خارج البلاد. فالحكم هو ينتقم من المدنيين التوتسي، لأنه مو كل التوتسي طلعوا، طلع ناس، فيشنوا هجمات اللاجئين، بلشوا ينظموا حالهم عسكريا، فمن الحكومة تنتقم من
1: المدنيين في الداخل الرواندي،
0: من المدنيين داخل رواندا، وعملت تمييز ضدهم بالتعليم، بالتوظيف، بالجيش. هلا أول واحد استمر ل73، ثاني واحد يعني حكم أكثر ل90.
1: أيهما كان أكثر تأثيرا في هابيريمانا؟ هناك حادث إسقاط الطائرة.
0: نعم.
1: في
0: هو أنا برأيي إنه هو كان الأكثر تأثيرا هابيريمانا. ليش؟ لأنه هو شو عمل؟ هو أول شيء استولى على السلطة ب95. هو أسس الحزب الواحد، يعني زي اسمها الحركة الثورية الوطنية للتنمية، صارت حزب الحاكم الوحيد. وطبق سياسات الحصص الإثنية ضد واستمر بتهميش التوتسي لسنوات طويلة جدا. اللي صار بعدين إنه رواندا تعتمد بشكل كبير على البن، فصار في هبوط بأسعار البن، في ضغط سكاني، زادت البطالة، فهذا أضعف نظام هابيريمانا. بهي الفترة كان التوتسي عم ينظموا حالهم، وتشكلت بأوغندا مقاومة مسلحة مشهورة اسمها الجبهة الوطنية الرواندية. هاي الجبهة الوطنية الرواندية بدنا نتم نتذكر هذا الاسم، زراعها هو الجيش الوطني الرواندي. إذن الجبهة الوطنية الرواندية زراعة الجيش الوطني الرواندي، بدنا نميزها عن

0: القوات المسلحة الرواندية. القوات المسلحة الرواندية هي قوات نظامية يعني لحكومة الهوتو.
1: أيوة الحكومة القائمة في رواندا.
0: حكومة الهوتو.
1: نعم.
0: فهذا استمر لل 1990.
1: لكن قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي هناك الصورة صورة التوتسي اللاجئ رسخت كعدو خارجي
0: بدون أدنى شك.
1: كيف ساعد نظام الحكم الذي تفضلت بالحديث عنه عن الحكومتين كيباندا وهابيريمانا في ترسيخ هذه الصورة؟
0: عبر بشكل أساسي عبر سياسات التمييز العنصري، التعليم، الإقصاء، الوظائف أقل، الرواتب أقل، نظرة الاحتقار. أيضا قبل أن تنشأ إذاعة الإبادة كان هناك حتى جريدة بدأت بنشر هذا التمييز أنه وعمليات الاستحقار والاستخفاف، فهذا بالحقيقة عزز من شرعية المقاومة المسلحة.
1: هناك اتفاقات سميت باتفاقات أورشا.
0: نعم
1: في عام 1990 تقريبا.
0: نعم. 1900 بهنا الآن قبلها بدأت الحرب الأهلية. بال 1990 الهجمات تصاعدت من 90 لل 94، هاي فترة التحضير إلى الإبادة. فنحن فينا نقسمهم هون لمراحل، إنه هون بداية الحرب الأهلية من 1990 لل 93، بعدين الاتفاقيات أورشا اللي الأمم المتحدة رعتها.
1: نعم.
0: بعدين في مرحلة بسميها مرحلة تعبئة الميليشيات. أول شيء بدي تلشت الحرب الأهلية، توسع استهداف التوتسي.
1: استهداف التوتسي كأفراد مدنيين.
0: كأفراد مدنيين داخل
1: داخل رواندا.
0: رواندا. وكمان صار في هجوم من الجبهة الوطنية الرواندية على رواندا.
1: نعم.
0: اللي هي بأوغندا. فصارت هاي الحرب الأهلية. بالسنين من 91 ل 93 صار في انقسام بالحكومة ومفاوضات، لأنه صار في استنزاف هذا الهجمات المتتالية. نعم. فبلشت مفاوضات وبلش مسار نحو تعددية سياسية. هون ب93 بصيف 93 صارت هي اتفاقيات أورشا اللي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والجبهة الوطنية الرواندية
1: الموجودة في أوغندا.
0: نعم
1: نعم
0: الموجودة في أوغندا بهدف تقاسم السلطة ودمج القوات المسلحة. المتطرفين من الجهتين أفشلوا هذا اتفاق الأمم المتحدة. شو اللي صار بعده؟ هلا رح نحكي شوي بالتفاصيل لأنه هون هذا أهم مرحلة. هذا كان تاريخ، هون هذا مرحلة التمهيد من 90 ل 94.
1: نعم.
0: فنتوسع فيها يعني بهي المرحلة. هدول المتشددين من الهوتو والقوات المسلحة الرواندية اللي هي تابعة لحكومة الهوتو وصاروا يأسسوا لميليشيات مسلحة. فإذا بنيت القدرة السياسية والعسكرية بهدف القتل وفي تعبئة للميليشيات.
1: نعم.
0: فإذا صار في وقت هاي الجبهة الوطنية صارت تهجم بالتسعين، صار في تعميم لفكرة العدو الداخلي إنه هدول التوتسي، وفي تعميم ضدهم كلهم مدنيين، الأطفال، النساء،
1: دون استثناء.
0: دون استثناء.
1: نعم.
0: تعميم استهداف للجماعة وليس استهداف يعني استهداف فرد مقاتل
1: للخارجين عن
0: يعني استهداف. هلا عم تشوف نحن كمان هذا نفس الشيء إذا ممكن نستطرد شوية على سقطات. نعم. سوريا يعني في استهداف كامل لجماعات معينة وهذا ما لازم يكون. يعني أنت تستهدف المجرمين قد ما كانت نسبتهم ضمن هاي الجماعة.
1: نعم.
0: أخي 10% من الجماعة، قول نستهدف لدينا 10,000 مجرم في هاي الجماعة، 20,000، 50,000 مجرم بالجماعة ولدينا أدلة ضدهم وعندهم كتير مجرمين. أما تقول الجماعة كلها
1: ككل،
0: هذا مستحيل، من سابع المستحيلات، لأنه ما هذا اللي صار. فهون عم نشوف نحن صار في فكرة انتشرت كتير هو العدو الداخلي، فصار في اعتقال

0: حقه للمعارضين السياسيين للهوتو
1: أيضا.
0: صار في طبعا يعني انه في تعاطف انه هذا ما بيصير هذا بيؤدي لانقسام المجتمع وما الى ذلك. فهي الحرب هي صورت التوتسي هن خطر وتهديد امني سواء كانوا متصلين بالجبهه سواء كانوا ضده
1: ما انهم معنا فقط لانهم توتسي.
0: نعم. فصار في مساواه بين المدني وبين الجماعه المسلحه، وهذا كان اهم عنصر بالتعبئه للاباده. هلا بعدين هي اتفاقيات اورشا، الحكومه والجبهه الوطنيه يعني حكومه الهوتو والجبهه الوطنيه الروانديه المقاومه المسلحه اللي تقودها التوتسي وقعوا اتفاق ب 93. اتفاقات نصت مثل ما اتفاقات الامم المتحده صارت عندنا، شفت انت اتفاقات بسوريا، وقف اطلاق نار، تقاسم السلطه، القوات بتندمج مع بعضها، بترجع اللاجئين، بصير في انتقال ديمقراطي. انتقال يعني مثل قرارات مجلس الامن. وهون يعني الامم المتحده انشات بعثه لتساعد رواندا لدعم تنفيذ هذا الاتفاق. فهلا بعد شوي رح نحكي عن هاي البعثة. هاي الاتفاقيات هي ما كانت يعني تسوية تلقائية، لأنه هددت مواقع العسكريين والسياسيين اللي هن بدون الحرب تستمر.
1: ليس من مصلحتهم التوصل إلى هدنة واتفاق.
0: طبعا هن مستفيدين من هذا السيستم. هذا شفناه نفس الشيء بسوريا، في ناس تأجج الحرب، ما بدها تسوية، ما بدها هدوء، ما بدها سلام، ما بدها استقرار. فالمتشددين دائما بيخربوا اتفاقيات السلام. فانهارت الاتفاقيات، الحرب، التنافس السياسي، الصراع على السلطة. المرحلة اللي بعدها مثل ما قلنا هي مرحلة الميليشيات، وهون صار دخل الإعلام على الخط بهي المرحلة. فتوسعت الميليشيات اللي هي مرتبطة بالحزب الحاكم، وشارك الجيش والحرس الرئاسي والشرطة والإدارات الإقليمية، كل هدول،
1: كل أجهزة الدولة،
0: كل أجهزة الدولة مع الميليشيات.
1: نعم.
0: بهذا مرحلة التحضير.
1: نعم.
0: واللي هي استغرقت وقت طويل. وهون الصحف الموالية والإذاعات صارت تنشر وتبث خطابات دورية تصور التوتسي إنه هدول خونة،
1: تمهد أو تروج لي
0: تهديد.
1: نعم.
0: أجانب. ولكن أنا برأيي إنه، وبرأيي من درس التجربة الرواندية، إنه الإذاعة ما هي السبب لوحده.
1: نعم.
0: أو كافي للإبادة أبداً. هاي الإذاعة هي اشتغلت ضمن بيئة عسكرية وإدارية.
1: نعم.
0: هاي البيئة أدت لتوريد السلاح وإقامة الحواجز وتأجيج يعني هي كانت أحد المحاور.
1: نعم.
0: هلأ هون في نقطة مهمة، مثلاً نحن نشوف عندنا قضية أحمد الحسون اللي هو متهم بشكل أساسي بعملية التحريض.
1: نعم.
0: هلأ برأيي في القضية الشهيرة هون لمحكمة رواندا، صار تشكلت محكمة، هلأ رح نحكي عنها بعد الإبادة، بس رح أستطرد بشكل سريع جدا، لأن هون قضية الإعلام اللي هي قضية نهيمانة المشهورة بقضية الإعلام.
1: نعم.
0: المحكمة الجنائية الرواندية، فهاي من أبرز القضايا القانونية اللي هي حكت بموضوع التحريض، لأنه مو كل تحريض هو بيؤدي أو مرتبط بالإبادة أو بالجريمة، فكيف تربطه؟ هذا كان مهم. فلأنه هذا بيتطلب يعني تحريض علني يقترن بالقصد لارتكاب الإبادة، يعني التحريض هو مقترن بقصد، هذا الخطاب هو مقترن بتحريض يقصد إلى الإبادة.
1: الإبادة. نعم.
0: فما كل خطاب هو

0: يصنف هكذا.
1: إيه ممكن خطاب، لا ممكن خطاب كراهية أو تمييز هو يرقى إلى هذا، هذا خطاب أعلى. يعني في خطابات كراهية ممكن
0: كل خطاب لا ترقى لأن تكون مسببة لي.
1: نعم ممكن خطاب يعني لهيك أنا عم أقول إنه هذا ممكن نحن نستفيد منها بقضية أحمد الحسون. فهاي الممهدات للمجزرة، وبعد شوي يعني راح نحكي عن المجزرة.
0: يعني من منظور قانوني وتاريخي بماذا تميزت الإبادة؟
1: هذا سؤال مهم. خلينا نقسمها كمان لمراحل.
0: نعم.
1: أول شيء الإبادة هي من نيسان لتموز، 100 يوم معروف.
0: 100 يوم. نعم.
1: الشرارة هي وإسقاط الطائرة الشهيرة اللي صارت بنيسان.
0: إسقاط طائرة هابيريمانا.
1: هابيريمانا. وكان معه الرئيس البورندي. فهذا الحدث هو خلص استخدم
0: الشرارة التي
1: قصرت ظهر البعير وخلص إنه فصار في هذا الحدث واتهموا فيه التوتسي ولحد هلا ما معروف مين. التحقيقات لا ما عرفت مين أسقط الطائرة، يعني ما في دليل يثبت قطعا إنه كذا. فإن مباشرة طلعوا المتطرفين هذا الحدث.
0: نعم.
1: وكان في عمليات القتل المنظم هون. وشو اللي صار بعدها وقت بتصير هيك شيء؟ القيادات المعتدلة كمان تقتل، قتلوا قيادات المعتدلة، وكمان ضعفت بعثة الأمم المتحدة اللي أنشأتها لهونيك. يعني قتلت رئيسة الوزراء، وقتلوا قيادات بالمعارضة، وقتلوا جنود كمان بلجيكيين من بعثة الأمم المتحدة. بلشت الإبادة بنيسان، هذا بهي شعالة الطائرة وقتل القيادات المعتدلة وكذا، وقتلوا بلشوا قتلوا التوتسي بشكل جماعي، نساء أطفال، عنف جنسي، اغتصابات، مئات الآلاف. هون يعني نقطة مهمة إنه قتلوا حتى هوتو معارضين كانوا عم يعارضوا هاي السياسات تبعهم، فهن كمان يعني قتلوهم، ما بدهم أي معارض.
0: نعم.
1: وهاي القوات هي يعني انتشرت بشكل كبير جدا الهوتو، فهذا أدى إنه الجبهة الوطنية شدت قوتها، اللي هي الجبهة الوطنية الأوغندية اللي بأوغندا، الجبهة الوطنية اللي بتقودها التوتسي، شافوهم عم يدبحوا هيك، والقوات الهوتو تشتتت، فردقت بالشمال بالجنوب هيك، فهذا أدى إنها تنهار هاي القوات.
0: تدخل القوات
1: ودخلت
0: الجبهة الوطنية الرواندية،
1: وهي اللي سيطرت على السلطة، وبالتالي هون انتهت الإبادة. بس شو اللي صار، يعني شو أثبتته القضاء والمحكمة؟ أثبتت أنه وقعت إبادة جماعية، أنه هن استهدفوا التوتسي بصفتهم جماعة وبصفتهم أقلية، وأحدثت أذى بدني وجسدي واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد. يعني كل تعريف الإبادة الجماعية ينطبق
0: على ما وقع في
1: ينطبق هنا. نعم. وأيضا قتلت من الهوتو اللي عارضوا الإبادة أو هني رفضوا بالمشاركة. فالهدف الإبادة هو يعني تدمير التوتسي.
0: نعم.
1: جزئيا أو كليا، وهذا هو تعريف الإبادة، يعني هدفت عمليات القتل والإبادة لتدمير التوتسي جزئيا أو كليا.
0: نعم. محاكم الجاكاجا أو الجاتشاجا لها عدة مسميات ويعني ألفاظ.
1: أنا حابب قبل إنه يعني ما نروح على المحاكم إنه نحكي شوي بجريمة الإبادة بالمحكمة نفسها.
0: نعم.
1: الجنائية الدولية، بعدين ممكن نروح لهناك.
0: نعم.
1: إذن الذي أثبته القضاء والمحكمة الجنائية الدولية أن إبادة الوقعات أثبتت المحكمة الجنائية الدولية بهدف إبادة جزئيا أو كليا أقلية التوتسي. وكمان طلع الحكم الشهير بأيلول 98 حكم المحكمة الجنائية الدولية اللي أدان هذا اسمه جان بول بجريمة الإبادة، اللي هو كان عمدة بلدة برواندا، يعني كان هو المسؤول الإداري والتنفيذي، يعني صانع قرار بهي البلدية. واستندت المحكمة لسلطته الإدارية والشرطية على البلدية، وأنه هو وفق سلسلة القيادة لم يفعل ما يمنع القتل أو تقاعس،
0: لم يتخذ بإجراءات
1: التي تمنعه، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وهذا الحكم كان أول إدانة تصدرها المحكمة الدولية برواندا. وكمان هذا الحكم أرسى مبدأ مهم بالقانون الدولي، أنه الاغتصاب والعنف الجنسي ممكن يشكلوا أفعال من الإبادة إذا ارتكبوا بقصد تدمير هي الجماعة، يعني انضم العنف الجنسي والاغتصاب لأركان الإبادة. طبعا التقديرات بتشير بين 800 ألف قتيل إلى مليون قتيل خلال
0: 100 يوم.
1: برأيي أنه يعني هذا الغالبية طبعا من التوتسي. التقارير التحقيقات الأممية بتشير لرقم 800 ألف، يعني مصادر أممية أخرى تستخدم عبارة أكثر من مليون، فإذا هي تتراوح
0: بين ذاك وذاك.
1: نعم بهي التقديرات. يعني المجتمع الدولي للأسف بعد ما قتل الجنود البلجيكيين خفض، يعني بعثة الأمم المتحدة كانوا حوالي 2700 عسكري، خفضهم لبس 2500 عسكري، خفضهم لحوالي 270 عسكري. وكان هون يعني نيسان اللي هي بذروة أعمال القتل. فالأمين العام للأمم المتحدة قال إنه وخلص التحقيق اللي قام فيه إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء كلها أخفقت بشكل كبير جدا بمنع الإبادة الجماعية أو وقفها. يعني كان بالإمكان وقف الإبادة الجماعية، وكان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل ذلك، لكنه تقاعس ولم يفعل،
0: يقوم بواجباته تجاه ما حصل فيه.
1: نعم، فلهيك هي وقعت بسبب يعني تخاذل المجتمع الدولي، لأنه كانت المؤشرات كلها واضحة أمامه أنها تسير نحو الإبادة، وكان بإمكانه إيقافها، ولكنه تقاعس عن دوره.
0: استعرضنا الحرب الأهلية في رواندا خلال هذه الحلقة، لكن مرحلة ما بعد بناء ما بعد الحرب الأهلية وانتهائها، هناك مرحلة بناء الدولة ومرحلة تحقيق العدالة الانتقالية. هذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة من سلسلة عدالة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذه المشاركة.
1: شكرا جزيلا،
0: حياكم الله. نلقاكم في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. لذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأحزان. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

الإخراج ثراء دبسي. الملك زاهر وابنته راضية.

0: السلام عليك يا سيف.
1: وعليكم السلام. ماذا تريد يا حسان؟
0: يقول لك الملك علم النصر إنه يرغب أن تقيم فينا.
1: أعذرني أيها الوزير، وبلغ الملك أنني لا أستطيع المقام فيكم، لأنني خرجت من بلادي لأخلص خادمي عيروض المحبوس عند كنوز سليمان، ومن الوفاء له ألا أغفل عنه حتى أخلصه من سجنه ولو قضيت في ذلك نحبي.

يا سيدي واثقا بأنني حي أرزاق وأنتظر أن تمد لي حبل النجاة.

0: أنت لا تغيب عني عروض حتى في العلو.
1: هل تخاطبني أيها الملك؟
0: لا لا، علي أن أسرع في الرحيل عن مدينتكم.
1: خذني معك.
0: إلى أين؟
1: إلى جزر الكافور.
0: كيف عرفت وجهتي يا حسان؟
1: سأسارع إلى أعداد المركب وما نحتاج إليه من زاد وشراب وأثاث.
0: يجب أن نصحب معنا ملاحا يقود المركب.
1: الملاح موجود، وهو من أمهر من قاد في

0: نحن ننفر الماء منذ 3 أيام، أليس كذلك يا حسان؟
1: بلى، هل تريد بعض الزاد؟

0: ماذا حصل؟ لقد انقلب الجو إلى حمرة مخيفة. أهي عاصفة لم تكن بالحسبان؟
1: نحن مشرفون على الهلاك يا سيف.
2: أيها الملاح، بدل مسار المركب وقلل من سرعته.
1: لن يستطيع ذلك يا سيدي، لأن الجبل الذي تراه أمامك هو جبل المغناطيس، هو الآن يجذب إليه مسامير المركب فتحل أجزاؤه ويغرق.
2: حسان
1: انتظر، أستطيع أن أحتال لنجاتنا.
2: كيف ستفعل ذلك ونحن نقترب بسرعة من الجبل؟
1: سأنزع مسامير الحديد وأضع مكانها مسامير من خشب. ها هو المركب ينساب بنا بأمان،
0: لكنه انزلق إلى مجرى ضيق مظلم. اللهم عجل لنا بالفرج.

0: الحمد لله، لقد خرجنا من تحت الجبل وبان لنا الفضاء بضيائه.
1: لنتوقف على ذلك الشاطئ قليلا ونرتاح على البر.

0: هل ترى ما أراه أيها الملك؟
1: أظنك تقصد بيوت الشعر تلك. نعم، إنني أراها، ومن حولها رجال ونساء وبنون

0: الحمد لله على سلامتك يا ملك الإيمان.
1: ملك الإيمان؟ كيف عرفتموني ولم تروني من قبل؟
0: نحن ننتظرك هنا منذ عدة سنوات، لأن الملك شاذوخ صاحب هذه الأرض أرسلنا إلى جهة نقوم بأعمال له فيها، وحين رجعنا إلى المدينة لم نجدها، وكأنها خسفت في مكان سحيق.
1: فضربتم بيوت الشعر هذه وأقمتم فيها؟
0: نعم أيها الملك، لكن في إحدى الليالي سمعنا هاتفا يقول: سيكون خلاص مدينتكم على يد الملك سيف بن ذي يزن.
1: من الذي خسف مدينتكم ولماذا؟
0: كان للملك شاذوخ ثلاثة من الكهنة، وقد كلفهم أن يصنعوا له شيئا يفتخر به على سائر الملوك، فقال كبيرهم:
2: سأصنع لك جوادا من الياقوت له نور يضيء السهل والجبل ويكون أسرع من البرق.
3: وأنا سأصنع لك صورة صغيرة لهذا الحصان لها قضيب من الياقوت والزمرد الوهاج.
4: افعلوا ما شئتم فأنا أنتظر.

0: ها هو الحصان يا مولاي.
1: إنه تحفة فريدة بالفعل أيها الكاهن.
2: تستطيع الآن أن تتفاخر به على ملوك الدنيا يا مولاي.
1: ما يهمني الآن أن الملك زاهر سيطأطئ رأسه أمام اختراعكم.

0: قل لي أيها الكاهن، ما وراءك؟
1: يا مليكي زاهر، إن للملك شافلوخ جواداً لا نظير له عند أحد من الملوك، وقد سمعت به منذ أيام.
0: لم تخبرني بذلك؟
1: لترسل في طلبه، فإن أهداه إليك كان خيراً له، وإلا كان لنا سبيل آخر معه.
0: حسناً، لنرسل كتاباً إلى شاذلوخ هذا ونطلب الحصان.

0: كيف يطمع زاهر بحصاني الذي هو عندي أعز من نفسي؟ إن هذا لافتراء وغرور أعمى. اقتلوا الرسول الذي حمل الكتاب إلينا.
1: أمرك يا مولاي.

0: ماذا قلت أيها الكاهن؟ شاذلوخ قتل رسولي إلي؟
1: لا تحزن يا مولاي زاهر، لأنني عولت على قتل كهانته الثلاثة.
0: ماذا؟ أتريد أن نخرج إليهم في حرب؟
1: لا، المسألة أبسط من ذلك. انتظر.

وأكتب على جانب الصورة اسمه الكبير الأوسط الثالث، وأتلو بعض الكلمات. ثم أقطع بالمقص رقاب الصور. ثق تماما أن الكهنة ماتوا الآن.

0: أيها الكاهن.
1: نعم سيدي.
0: أود أن تصنع مكيدة أخرى للملك شادلوخ.
1: كما تريد سيدي، أعطني مهلة قصيرة.
0: ماذا ستفعل؟
1: سأمر أعواني أن يهبطوا بالجبل فوق المدينة، وأن تمر المياه من فوقها بحيث لا يصاب أهلها بسوء، ولكن يباتون كأنهم محبوسون في الأرض وفوقهم جبل ونهر.

0: هذا ما حصل يا ملك سيف، ولم ينجو إلا من كان خارج المدينة.
1: وأنتم قلة أقامت هذه الخيام.
0: نعم، وعليك أن تخرج من هذا المكان حالا، وإلا قتلت وخسرت حياتك.
1: أرشدوني إلى مدينة الملك زاهر وكاهنه قبل أن أغادر.
2: لنعود إلى المركب وبعد ذلك نعرف طريقنا إلى المدينة.
0: اسمها مدينة الزهر يا سيد.

0: لقد وصلنا.
1: وصلنا نعم، لكن كل بوابات المدينة مغلقة.
0: ولكن ماذا سنفعل بعد كل هذا العناء؟
1: سننتظر حتى الصباح.

يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، يا أهل مدينة الزهرة، أفيقوا من غفلتكم واستعدوا لما سيصيبكم. يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، لقد أتاكم سيف ابن ذي يزن ليقتل ملككم وكاهنه ويهدم دياركم. فقد دخل سيف مدينتكم فهبوا إليه واقتلوه. يا أهل المدينة، يا أهل المدينة،

0: ماذا ترى في هذا الصوت أيها الكاهن؟
1: لا ريب أن ما سمعناه حق.
0: إذن أحضره إلينا. ماذا تنتظر؟
1: سأحاول يا مولاي.
0: ستحاول؟
1: مع ابن ذي يزن هذا سيف آصف ابن برخيا، وهو سيف مرصود ولا يمكن لأحد من الجان أن يدنو منه.
0: ما العمل إذن؟
1: سنحدد مكان وجوده ثم نتصرف.

0: سيف لا يفيدك اختفاؤك في الغار، وما أنت بناش منا.
1: ها أنا ذا أمامك يا زاهر، تقدم وبارزني.
0: أنا ملك أيها المتطفل، فلا ترفع الكلفة بيني وبينك. انقضوا عليه وانتزعوا منه سيفه.

أتوسل إليك يا الله، يا خالق الأكوان، يا سامع الدعاء، يا رحيما بالرحيم.

0: أن تنجيني مما أنا فيه.
1: دعني أفك وثاقك يا سيف. سير معي الآن.
0: من أنت؟
1: أنا وزير الملك زاهر، جئت لأنقذك من أيدي هؤلاء القوم بعد أن كنت أحرضهم على قتلك.
0: لما تنقذني؟ ما الذي غيرك؟
1: لقد فكرت طويلا، فهداني الله إلى ما تؤمن به أنت.
0: ألم تفكر قبلا؟
1: أصدقك القول يا سيف، لقد حلمت برجل صالح يقول لي: أما آن أن يخشع قلبك لذكر الله؟ إني أبشرك بنجاتك من عذاب النار، فاذهب إلى سيف وأقرئه مني السلام وفك قيده.
0: ألم يقل لك من هو؟
1: بلى، قال إنه الشيخ جناد، وإذا لم تصدقني فها هو سيفك الذي أخذه منك جنود الملك زاهر.
0: أنت صادق فيما قلت. ما اسمك أيها الوزير؟
1: كانوا يدعونني عبد النار، لكنني منذ اللحظة أدعو نفسي عبد الله.
0: مرحبا بك يا عبد الله.
1: دعنا نخرج من هذا السجن.
0: لن أغادر هذه المدينة قبل أن أقتل الكاهن، فهل لك أن ترشدني إليه؟
1: تعال معي.

0: والكاهن استيقظ واستمع إلى ما أقول.
1: هذا أنت؟ كيف غادرت محبسك؟
0: إنني أخيرك بين الإيمان وإعلان التوبة عن جرائمك أو القتل لقاء ما اقترفت يداك.
1: من أنت حتى تملي علي شروطك؟
0: إذن خذ هذه الضربات.

كاهن قتل؟ قتل في مخدعه وقرب فراشه؟ من فعل هذا؟ من؟ اطلبوا لي الوزير عبد النار.

الملك سيف غير موجود في المحبس. بات الأمر واضحا، لقد قتل سيف الكاهن بمساعدة الوزير عبد النار. أيها الجند، هبوا سراعا وراء الوزير والرجل الغريب حتى نمسك بهما.

0: لقد أخرج ساهر جيشه للقبض علينا. احمي ظهري يا عبد الله وأنا قتله.
1: ما كنت جبانا في يوم من الأيام، ويسرني أن أموت شهيدا. سأخوض معك غمار الحرب ونذيق الأعداء الموت الزؤام.
0: إذن تقدم معي يا عبد الله.

0: قادرا على محاربة الألوف المعلمة من الجن؟ رهانك من مغرور.
1: إن قتلت يا زاهر وأنت قائدهم فسيتشتت شملهم وينهزم.
2: لا تهن يا سيف، لأن هناك جيشا قادما أظنه جاء ليحارب أعداءنا.
1: تقدم مني يا زاهر، اخذ هذه الطرفة من سيفي.

0: الجيش الذي قدم إلى أرض المعركة هو جيش الملك شاذلوخ.
1: لن يجد عناء في تشتيت شن جيش عدوه، لأن زاهر قتل.

0: أيكما قتل الملك زاهر؟ أنا الذي قتلته. فإن كنت عدوا له فقد راحك الله منه، وإن كنت صديقا وتريد الأخذ بثأره فدونك والقتال.
1: لا، لا هذا ولا ذاك. إن هذا الجواد لمن قتل زاهر، فاقبله مني فإنه حق لك.
0: لن أقبله منك حتى أعرف قصتك.
1: عندما قتل الملك زاهر ابني عقاب الحرب صاحب قلعة السنبلة، أخذت جواده هذا واعتصمت في الجبال أصلي لله، ونذرته هبة مني لمن يقتل زاهر.
0: ماذا تريد مقابل هديتك؟
1: لقد غمرني فضلك بقتلك قاتل ابني، وليست لدي رغبة في الدنيا وزينتها إلا ذكر الله وعبادته. أستودعك الله يا سيف.
0: يا له من حصان، يا له من حصان.

0: أستأذنك يا ملك شاذلوخ بركوب هذا الحصان لأختبر عدوه وسيره.
1: أظنه حصانا قويا دربه فارس حاذق.

ماذا جرى لك؟ لما غطست في الماء؟ أما كان بوسعك التوقف على الشاطئ؟ حسناً، ما دمت قد ألقيتني في الماء يتوجب علي أن أسبح حتى أبلغ تلك الجزيرة.

جذبة وثمار وفيرة وقصر يناطع السحاب، لكنه محكم الإغلاق. ترى لمن هذا القصر؟ لم أعد أملك قوة لقرء الأبواب ومخاطبة سكانه. أريد أن أنام

0: من أنت؟ هي؟ من أنت؟ أجبني، أجبني يا رجل، ماذا تفعل هنا؟
1: إنه رجل ميت. سيدتي راضية، سيدتي راضية، هل أفقت؟
2: ما بك؟ هل شاهدت ثعبانا؟
1: لا لا لا يا سيدتي، هناك رجل غريب بباب القصر وأظنه ميتا.
2: تظنينه ميتا؟ ألا يتنفس؟
1: تعالي تعالي وانظري، لقد هززته وناديته وسألته لكنه لم يرد.
2: تعالي معي.

0: ماذا رأيت سيدتي؟
1: قلبه ينبض. استدعي الخدم لينقلوه إلى مكان دافئ في القصر.
0: حاضر.

0: لقد بدأ يتحرك ويفتح عينيه.
1: أين أنا ومن أنتم؟
2: من أنت أيها الغريب ومن أين أتيت؟
1: جئت مع بعض التجار فغرق بنا الفلك ودفعتني الأمواج إلى البر فسلمت وحدي من الغرق.
2: ما اسمك؟
1: عبد الله، اسمي عبد الله.
2: أحضر الطعام لضيفنا.

0: حدثني يا عبد الله عن المدن التي أقمت فيها وأنت تتاجر وتسافر.
1: هناك مدن تشعرين فيها أنك في بيتك وبين أهلك.
2: سيدتي
0: ماذا تريدين؟ لم تتعلمي بعد كيف تدخلين على مجلسي؟
2: المعذرة يا سيدتي، هناك رجل يقول إنه يريد لقاءك فورا.
0: حسنا، أنا قادمة.

0: هذا أنت؟ ماذا تريد؟
1: يا سيدتي، لقد قتل الجنود وخربت الديار، وقتل أبوك الملك زاهر.
0: ماذا؟ قتل أبي؟ من قتله؟
1: قتله رجل غريب يدعى سيف بن ذي يزن، وقد استولى على المدينة ولم يبقى فيها إلا من آمن بالله ورسله.
0: أيها الجبان، كيف تهرب من القتال وتأتيني هنا؟ جزاؤك هو الموت بهذا السهل.

0: ما يحيرني يا عبد الله أن سيف اختفى ولم يعد، فإلى متى ننتظره؟
1: سيف في قصر راضية بنت الملك زاهر يعيش متخفيا. ألا تتذكر الرجل الذي أهداه الحصان؟
0: كيف لا أتذكره؟ لقد قال له أمامي إنه مكافأة على قتله، قاتل ابنه عقاب الحرب.
1: لقد كان واحدا من جند زاهر، وقد أعطاه الكهنة ذلك الجواد ليهبه لسيف ليأخذه إلى البحر ويغرقه.
0: ما هذا المكر؟
1: لقد لقي الرجل جزاءه حين ذهب لإخبار راضية بموت أبيها، فرمته بسهم في صدره وأردته قتيلا.
0: علينا أن نذهب بالجيش ونطوق قصر راضية لنستعيد سيف وننقذه.
1: كلفني بالحديث معه.
0: حين تطلب إيضاحا لحصار قصرها سأكلفك بالحديث إليها.

0: هل أنت من قتل أبي حقا؟
1: نعم، أنا من فعل ذلك.
0: وانتحلت اسما غير اسمك؟
1: نعم، أنا سيف بن ذي يزن، ملك اليمن، ولست تاجرا يدعى بعبد الله.
0: لابد أنك على حق، لأن الله الذي تعبده نجاك من كل الشدائد التي حاقت بك.
1: راضية؟ أتقولين ذلك بإيمان؟
0: كل الإيمان يا سيف. أخرج، أخرج وادع الملك شازلوخ، لأنني لا أريد حربا ولا قتالا.

0: راضية، سنغادر الآن.
1: لقد أصبحت واحدة منكم ولا أريد أن أعيش وحدي بعد اليوم، بل سأسافر معك. هل ترضى أن تأخذني حين تغادر؟
0: لن تغادري يا راضية، لأنني أريدك زوجة لي. سنذهب إلى مملكتي التي سأمنحها لسيف وأكون وزيرا له.
2: لا لا، سأبقى للاحتفال بزفافكما ثم أغادر. لو أردت المقام ما برحت دياري، لكنني ذاهب إلى كنوز الملك سليمان وإنقاذ خادم عيرود، فاعذروني وسامحوني.
3: من الملحمة الشعبية، سيف بن ذي يزن، الملك زاهر وابنته راضية. ساعد في الإخراج فراس محمد،

المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

تولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه

العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عادا أدراجهما وهما يبكيان، هذا بكاؤهما على فوات الطاعة، فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية؟ إنه حال المؤمن الحق، يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله، هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه، ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها، فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن،

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
1: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
0: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: مرحبا أبا ذر.
3: بلغني أنك تطلبني يا شيخ.
4: يا أبا ذر، نحن قوم نعيش على قطع الطريق، وقد بلغني أنك ترد على من يشهد بإلهك ورسوله ما سلبته منه.
3: أجل يا سيد غفار، إني لن أدخر وسيلة لحث الناس على الدخول في دين الله، وإني أدعوك أنت أيضا يا خفاف إلى الإسلام.
4: أنا؟
3: نعم.
4: كيف؟ وأنا سيد غفار وقدوتها، أتخلى عن دين الأجداد؟
3: ولأنك سيد القبيلة وقدوة للغفاريين أدعوك إلى الإسلام. ألم تكن دائما تحاول تقسيم غنائم قطعنا الطريق على القوافل وسطونا عليها بالعدل على أفراد القبيلة؟ ألست الخطيب البليغ الحكيم؟ كيف يقبل عقلك أن تعبد إلها أنت صنعته وتحطمه متاعا لك ذلك؟
4: والله إنك تدغدغ فكري بقولك هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله يا معشر غفاء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا أبا ذر. منذ اعتنق غالبية أفراد القبيلة الإسلام أصبحت تتردد علينا.
3: لقد أصبحتم إخوتي في الإسلام.
2: يا معشر غفاء، إن أغلب أفراد القبيلة قد اعتنقوا الدين الجديد، والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: دين النبي محمد ابن عبد الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: والفضل كل الفضل لله عز وجل ولأبي ذر جزاه الله كل خير.
1: جزاه الله.
2: وإني آمل أن نعمل جاهدين لدعوة باقي أفراد القبيلة الذين تأخروا عن الدخول في الإسلام. إن شاء الله سيهديهم الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: ما قول أبي ذر؟
4: جزاك الله خيرا يا خفاف، فلولاك لما انتشر دين الله سريعا بين أفراد القبيلة.
2: فلولا أنك ثاقب البصيرة وافق الحجة، وأيضا لولا سحر بيانك وصدق لهجتك وزهدك وتواضعك لما اهتدينا عن طريقك إلى دين محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
4: الحق يا خفاف أنه لولا بصيرتك وحكمتك وإسلامك المبكر ما استطعت التأثير في جلد أفراد القبيلة لاعتناق الإسلام.
2: وماذا عني؟ هل ستعود إلى صحيبك بمكة؟
4: بل سأظل بينكم داعيا إلى الدين الجديد كما أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يهاجر إلى المدينة فألتحق به.

0: السلام على رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله: لقد كنت السباق بتحية الإسلام.
0: يا رسول الله، بعد إسلام شيخ قبيلتنا أسلم كل من تخلف من قومي.
1: يا أبا ذر، لقد دعا لقبيلتك الرسول فقال: غفار غفار غفر الله لها، وإن رسول الله يسألك عن سيد غفار.
0: خفاف بن إيماء؟ هو يا رسول الله خفاف بن إيماء ابن رحلة ابن خربة ابن خلاف ابن حارثة بن غفار الغفاري الكناني. كان أبوه سيد بني غفار من قبيلة كنانة، وهو الآن إمام بني غفار وخطيبهم.
1: لما سمع أبو سفيان بإسلام خفاف بن إيماء قال: لقد سبأ الليلة سيد بني كنانة.
2: يا رسول الله، تخلف أبو ذر.
1: يقول رسول الله: ذروه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ويقولها عن كل من تخلف عنا.
3: يا رسول الله، هذا رجل على الطريق وحده.
1: يقول رسول الله: كن أبا ذر. تأمل من يكون.
4: هو أبو ذر والله.
1: يقول الرسول: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين.
0: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم يا معشر المسلمين.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أخرك عنا أبا ذر؟
0: وقف بي جملي فوقفت على جملي، فلما أبطأ عليه أخذت رحلي عنه وحملته على ظهري وتبعت النبي مشيا.

0: سمعت المكتب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليك يا أبا ذر.
0: وعليك السلام ورحمة الله يا ابن عمي رسول الله. كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بعد حاجة الوداع اقتربت ساعته لملاقاة حبيبه.
0: أطال الله في عمره، كيف تراني أكون بعده؟
1: لقد قال إن الموت علينا حق.
0: رحل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترك السبيل نهجا واضحا يا ابن عم رسول الله.
2: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لقد وافت المنية الرسول وهو في بيته مسجى.
3: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، إن رسول الله لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم. يزعمون أن رسول الله قد مات. لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله إلا ضربته بسيف هذا.
2: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لقد وافت المنية الرسول.
3: والله ما مات رسول الله، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم.
4: يا رسول الله،
5: يا عمر، مات رسول الله؟
3: بل كذب، فأنت رجل تحوسك فتنة. والله إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين.
6: أيها الحارف، على رسلك، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
2: يا معشر المسلمين، إن رسول الله يأسن كما يأسن البشر، وإن رسول الله قد مات، فادفنوا صاحبكم. أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك. فإن كان كما تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، ما مات محمد حتى ترك السبيل نهجا واضحا.
5: يا عمر، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي.
7: يا عم الرسول، أتسمح لي؟
2: قل يا أخي، قل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
3: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إلى أين تمضون والنبي مسجى؟
2: ما هذا؟ ما هذا؟ إنهم ماضون إلى السقيفة
3: والنبي مسجى؟
2: نعم نعم،
7: التحقوا بأهل المدينة من الأنصار الذين شرعوا في مناقشة من سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
8: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة محمد المصري.

0: الصمودي، محمد الجريجي، حسين المحنوش، أنور العياشي، المنصف العجنقي، أحمد المحنوش، سندس حمو، المنصف الشواشي. شارك في التمثيل أحسون ناجي، عبد الرحمن محمود، سلاح العمدوني، ومحمد المنصف بالعربية.
1: ساعد في الإخراج أحسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري. تأليف المنجي الطيب الوسلاتي. إخراج أنور العياشي.

تمام الخامسة والنصف فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله وأوقاتكم متابعينا، بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن وعدك الحق وأنت أحكم.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت

0: أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المتابعون والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في الجواب عن سؤالنا من الله، وذكرنا أن هذا لن يحيط به مخلوق، فالله سبحانه أعظم من أن تحيط العقول بكنه ذاته، لكننا نعرفه بما عرف به نفسه في كتابه وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته. وتكلمنا عن صفاته سبحانه وتعالى الحي والقيوم العليم القدير الغني، وأتابع معكم في بيان صفات أخرى مما يسمح به وقت البرنامج. ونبدأ بهذا الوصف القرآني، قوله تعالى: إن الله سميع بصير. هو السميع الذي لا يخفى عليه صوت، والبصير الذي لا يغيب عنه شيء. نثبت لله ما أثبته لنفسه من السمع والبصر على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف. وهنا تتحول العقيدة إلى حضور حي، حين تتكلم الله يسمع، وحين تعمل في مكان لا يراك فيه أحد الله يرى، وحين تخلو بنفسك فلا تقل لا أحد يعلم، بل قل ربي يسمع ويرى. فإذا استقر في قلبك أن الله سميع بصير، أصبح للسر عندك حرمة، وللعمل معنى، وللخلوة مراقبة. لكن الله الذي يعلم ويقدر لا يفعل عبثا، إنه الحكيم. قال تعالى: وهو العليم الحكيم. اجتماع الاسمين هنا أيها الإخوة بديع. العليم الحكيم يعلم، ولذلك لا يخفى عليه شيء، ويحكم، ولذلك لا يجري في خلقه وأمره شيء على وجه العبث. قد ترى أمرا ولا تعرف حكمته، قد تسأل عن شيء ولا تجد جوابه، لكن محدودية علمك لا تعني غياب الحكمة. أنت ترى جزءا من المشهد، والله يعلم المشهد كله. ولهذا كانت معرفة الله الحكيم بابا من أبواب حسن الظن بالله، لا بمعنى أن الإنسان يعرف دائما الحكمة التفصيلية وراء كل حدث، وإنما بمعنى أنه يعرف ربه الذي لا يخلق ولا يشرع عبثا. ثم أيها الإخوة، نصل إلى اسمي الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم. الله رحمن رحيم، والرحمة من صفات كماله سبحانه. لكن الفرق بين أن تعرف الاسم وبين أن تتدبره، وأن تتحول الكلمة من معلومة إلى معرفة، أن تقول الله الرحمن الرحيم ليس مجرد بيان لأوصاف أو أسماء، بل أن تدرك أنك تتحدث عن رب اتصف بالرحمة، وأن رحمته ليست شيئا عارضا في فعله، بل هي من كماله الذي وصف به نفسه. وحين تقرأ القرآن ستجد الرحمة حاضرة في التعريف بالله، وفي أفعاله، وفي تشريعه، وفي دعوة عباده. إنك تتعرف إلى ربك من خلال رحمته، كما تتعرف إليه من خلال علمه وقدرته وحكمته. وهنا تأمل في هذا الكمال، أو في هذا الكامل سبحانه وتعالى: علم بلا نقص، وقدرة بلا عجز، وحكمة بلا عبث، ورحمة تليق بجلاله. ثم يقول سبحانه: وهو الغني وأنتم الفقراء. الله غني غنى مطلق عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد، لا تزيده طاعة مطيع، ولا تنقص ملكه معصية عاص. أما الخلق ففقراء إليه. وهنا يظهر فرق هائل بين الخالق والمخلوق. المخلوق محتاج والله غني، المخلوق يتقوى بغيره والله سبحانه غني عن العالمين. ولهذا فمعرفة غنى الله لا تعني فقط أن نقول الله لا يحتاج إلينا، بل تعني أن نفهم عظمة من نعبده. إنه الغني ونحن المحتاجون. وكلما ازداد الإنسان معرفة بهذا المعنى ازداد تواضعا لربه، لأنه يعرف حقيقة نفسه وحقيقة ربه. لكن ربما كان من أجمع الأسماء في سورة الإخلاص الصمد. قال تعالى: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ مما نقل عن أهل التفسير أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها، أي تقصده وتتوجه إليه. ونقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما هذا المعنى، كما نقل عنه معنى آخر جامع أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته. ولذلك فإن الصمد كلمة تجمع معاني عظيمة من كمال الرب سبحانه وتعالى، كمال السيادة وكمال الغنى وكمال العظمة وافتقار الخلق إليه. حين تقول الله الصمد فأنت لا تقول كلمة منفردة عن بقية صفاته، بل كأنك تقول هو الكامل في ملكه، الكامل في علمه، الكامل في قدرته، الكامل في حكمته، الغني عن خلقه، والخلق جميعا مفتقرون إليه. ثم جاء بعد ذلك قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفت هذه السورة الكريمة التي تعدل ثلث القرآن عنه الولد والوالد والكفر، إنها ترسم أمامك صورة التوحيد في أصفى معانيه. أحد لا مثيل له، صمد كامل لا يحتاج إلى أحد وتحتاج إليه الخلائق كلها. وإذا عدنا إلى سؤالنا الأول من هو الله، فلن يكون الجواب مجرد قائمة من الأسماء. فحين تقول الله فأنت تتحدث عن الحي الذي لا يموت، وعن القيوم الذي يقوم على خلقه ويدبر أمرهم، وعن العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وعن القدير الذي لا يعجزه شيء، وعن السميع البصير الذي لا يغيب عنه قول ولا فعل، وعن الحكيم الذي لا يجري في ملكه عبث، وعن الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وعن الغني الذي استغنى عن العالمين، وعن الصمد الذي كمل في صفاته وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. وهذه ليست صفات متفرقة نضعها بجوار بعضها، إنها كمالات متضافرة تكشف لك عظمة المعبود سبحانه. علمه مع قدرته، وقدرته مع حكمته، وحكمته مع رحمته، وغناه مع قيوميته، وكله ذلك متصف به هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك كلما ازداد الإنسان معرفة بالله يشعر أن معرفته بالله تفتح له أبوابا جديدة من التعظيم والتدبر، فتتسع في قلبه هيبة الإله، وتنكسر في نفسه ادعاءات الاستغناء، ويدرك أن الحديث عن الله جل جلاله لا تحيط به حلقة ولا تستوعبه المجلدات، لأن أسماءه وصفاته لا تنفد معانيها بالنسبة إلى تدبر العبد وفهمه وآثارها في قلبه وحياته. فالمعرفة بالله ليست أن تحفظ أسماءه فحسب، بل أن تعرف من تسمي، وأنت تقرأ الحي فتستحضر كمال حياته، وتقرأ العليم فتتذكر أنه يعلم سرك وعلانيتك، وتقرأ الحكيم فتعرف أن ربك لا يفعل عبثا، وتقرأ الصمد فتدرك عظمة من إليه تصمد الخلائق. هذا هو الله، لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه. كلما ازداد القلب معرفة بهذه المعاني اتسعت رؤيته لجلال الله وكماله، ولكن كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ وما هي الميادين والدلائل التي فتحها الله لنا لنلج منها إلى التعرف عليه؟ كيف نعرفه من خلال القرآن ومن خلال آياته في الآفاق والأنفس ومن خلال نعمه وتدبيره؟ هذا ما سنقف عنده ونستكشفه في حلقتنا القادمة بإذن الله، والتي سيكون عنوانها كيف نعرف الله. إلى ذلك الحين أستودع الله دينا يملأ قلوبكم باليقين وأحوالا تحفها رعاية القيوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن البشر مهما بلغوا من القوة والغنى والجاه، هم دائما مفتقرون إلى الخالق سبحانه، والعبد يبقى عبدا مهما على شأنه، فالضعف والعجز ملازم للعبد. وكم تصيبنا الهموم والغموم والأحزان، وكم في أنفسنا وقلوبنا من مطالب وأمان نرجو تحققها، ولكننا للأسف نعجز عن تحقيقها بسبب ضعفنا وعجزنا. إذن ما المخرج؟ ما السبيل؟ نحن لا نستطيع تحقيق أمانينا ومطالبنا كما نريد، ولكننا نستطيع أن نقول: يا رب. الرب العظيم المريد، العالم بمطالب العبيد، القادر على تلبيتها بإرادته إن أراد سبحانه وتعالى، بقوله لأي شيء يريده: كن فيكون. والله يحب سماع صوت عباده بالدعاء والسؤال، فاسألوا الله واطلبوا منه كل حاجاتكم، دقيقها وجليلها، قريبها وبعيدها، فإن الأمر كله بيد الله. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا يعجزه شيء مهما كان. ولنحرص على كثرة الدعاء في كل الأحوال، في الشدة والرخاء، فالمعطي هو الله، والمانع هو الله. قد نغفل أحيانا عند وقوعنا في شدة أو حاجة عن سؤال الله سبحانه، ونلتجئ إلى سؤال الخلق، مع أن الخلق عموما بحاجة لله، ولا يستطيعون تحريك شيء إلا بأمر الله، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يستطيعون أن يملكوا لغيرهم العطاء أو المنع؟ فلنجتهد مستمعين الكرام في سؤال مولانا جل وعلا من كل ما نشاء، فإننا لا نعدم خيرا ما سألناه ورجوناه. اللهم أعطنا سؤلنا، واقض حاجتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من هدي أهل

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أكثر خلق يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه، ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، وكان علبة بن زيد فقيرا.

لا يجد ما يتصدق به. فقام فقال: يا رسول الله، إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ فقام وقال: ها أنا يا رسول الله. فقال له: إن الله قد قبل مني.

بجوعي والشوق بضلوعي قلبان أضلوعي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي المزارع،
1: من الأمراض التي تصيب أشجار الزيتون مرض سل الزيتون. ينتشر هذا المرض في الساحل والمناطق الرطبة في الداخل، وتلعب العوامل المناخية كالرطوبة العالية أو الضباب دورا في انتقال البكتيريا على الأغصان والأفرع، خاصة في حال حدوث جروح.

وتكمن أهميته في الضرر الذي يحدث على الأفرع المصابة نتيجة تشكل الثآليل وتدني الإنتاج، كما وتتباين الأصناف في حساسيتها لهذا المرض.

أما عن الإجراءات الوقائية لمرض سل الزيتون، زراعة أصناف قوة تحملها عالية، حيث أن أصناف الزيتون متباينة في حساسيتها للأمراض. زراعة غراس سليمة، وهذا يتطلب أخي الفلاح مراقبة مصادر الإكثار والعناية ببساتين الأمهات، عدم أخذ طعوم من أشجار مصابة، وعدم استخدام العصي في قطاف ثمار الزيتون، وعدم الجور في التقليم من الداخل، والتقليل ما أمكن من حدوث الجروح.

أما المكافحة الكيميائية لمرض سل الزيتون فتهدف إلى استخدام المواد الكيميائية الوقائية والتخفيف من خطر الإصابة، فقد ذكرنا بأن رش الأشجار المصابة بمركبات نحاسية خلال فترة الخريف والشتاء تخفف من الإصابة بكثير من الأمراض ومنها مرض سل الزيتون.

أيضا أخ المزارع من الحشرات والآفات التي تصيب الزيتون ذبابة ثمار الزيتون. كيف تؤثر هذه الحشرة على محصول الزيتون وما هي الطرق الفعالة لمكافحة هذه الآفة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ديما حسن مراسلتنا في محافظة حمص.

0: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. لقاؤنا اليوم عن ذبابة ثمار الزيتون، والتي تعتبر حشرة خطيرة تؤدي لتساقط الثمار وتضررها وتدني مواصفات الزيت الناتج. ولمعرفة كيفية مكافحة هذه الآفة نلتقي المهندس عصام مصطفى، رئيس مكتب الحشرات في دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص. أهلا وسهلا فيك أستاذ عصام. أهلا وسهلا. أستاذ عصام، بداية بتحكي لنا عن حشرة ذبابة ثمار الزيتون وما هو الضرر الناتج عنها؟
1: ذبابة ثمار الزيتون منتشرة في جميع دول البحر المتوسط وفي سوريا في جميع مناطق زراعة الزيتون. الحشرة هي تشبه الذباب المنزلي إلا أنها أصغر بالحجم، لونها بني، البيضة أسطوانية، وتضع الذبابة بيضة واحدة في كل ثمرة. اليرقة وهو الطور الضار، لونها كريمي ولها ثلاث أعمار. العذراء برميلية ذات لون أبيض مصفر إلى بني أحمر. ذبابة ثمار الزيتون آفة خطيرة جدا، تعتبر بالمرتبة الأولى، حيث أن يرقاتها تتغذى على داخل محتوى الثمرة، ونتيجة التغذية تؤدي إلى تساقط الثمار وتعفنها وتخللها وتصبح غير صالحة للأكل. حتى الثمار المخصصة والمصابة للعصر ينتج لدينا الزيت متدني المواصفات وحموضة مرتفعة.
0: أستاذ عصام، كيف يتم مكافحة هذه الذبابة؟
1: هلا، مكافحة الذبابة هناك ما يسمى ببرنامج إدارة متكامل يطبق على الذبابة، والمقصود فيه من خلال تطبيقنا أو تطبيق مزارع لعدة إجراءات، منها مثلا ميكانيكية، أن يعتني بتغذية وتسميد الشجرة، تقليمها، تربيتها، تهويتها بشكل جيد، تعرضها لأشعة الشمس، من ثم الحرص على تنفيذه فلاحة إلى فلاحتين خلال العام. شأن الفلاحة هو القضاء على العذارة المتواجدة ضمن التربة وتعرضها لأشعة الشمس والمفترسات الطبيعية. الإجراء الثاني، فنحن في منطقة حمص، مدينة حمص الداخل، نبدأ بتعليق المصائد الفرمونية بمعدل 2-3 مصيدة بالهكتار. هي جاذب جنسي، فرمون جنسي تجذب الذكور، ومن خلال مراقبتها نستطيع التنبؤ بحجم وكثافة الحشرات الملتقطة خلال أسبوع، ومن ثم نلجأ إلى تعليق المصائد الجاذب الغذائي اللي هي غذاء البروتين بتركيز 500

0: أو الجاذب الشمر بفوسفات الأمونيوم بتركيز 1.5 إلى 2%. عدد المصائد المرجو من المزارع التعليقة هي حد 5 بالدنم. من شأن هذه المصائد التقاط الذكور والإناث وتأخذ دور في المكافحة بشكل كبير، وهي توزع مجانا لأخوة المزارعين من خلال توزيعها أصولا على الوحدات الإرشادية. وفي هذا العام كثير من المزارعين استفادوا من هذه المصائد. يلجأ الفنيون في الإرشاديات والوقاية بتشريح ما يدعى بمئة ثمرة مأخوذة بشكل عشوائي من عدة أشجار. الغاية منها هو تحديد العتبة الاقتصادية. عند تجاوز العتبة الاقتصادية يلجأ وننصح المزارع بالقيام بمكافحة الجزئية أو المكافحة الكاملة حسب العتبة الاقتصادية. والمقصود بالمكافحة الجزئية هي إما رش جزء من شجرة أو رش صف من أجازته ونترك صف آخر. ننصح بالرش باستخدام بالدايمسوار تركيز 40% مع هيدروليزات البروتين، فيأخذ هون مثل جاذب وقاتل. زائد ننصح المزارعين بالتقيد والحرص على استخدام المبيدات النظامية والمنصوح بها من قبل وزارة الزراعة، حرصا على الحفاظ على الأعداء الحيوية الطبيعية الموجودة أصلا في بيئتنا السورية، وهناك عدد كبير من الأعداء الحيوية. بهالإجراءات هذه بنكون الفلاح إن شاء الله تعالى عدى مرحلة الخطر والإصابة بزوال ثمار زيتون. فضلا عن ذلك أن الفترة الحالية اللي تمر بها منطقتنا من ارتفاع درجات الحرارة فوق 35% تؤثر سلبا على زوار ثمار الزيتون، حيث يمكن أن تضع بيوض عقيمة لا تفقس، وهي ميزة طبيعية لصالح المزارع لصالح المواطن يمكن الاستفادة منها وتخفيف من عدد الرشات.
1: نهاية اللقاء نشكرك أستاذ عصام ويعطيك العافية.
0: عافاك الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

يا قلبي بحياة الله وينو قلبي مضيع قلبي مضيع قلبي بحياة الله وينو قلبي ياللي بيعرف قلبي وينو يخلي عنده تكرم عينه ياللي بيعرف قلبي وينو يخلي عنده تكرم عينه بس يترك للساكن قلبي.

ضيعت وضيع لي قلبي ضيع قلبي ضيع قلبي بحياة الله وينو قلبي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة وربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يعلن استئناف أعمال السفارة السورية في ليبيا بعد انقطاع دام قرابة 14 عاما، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن ملف المفقودين والمختفين قصرا ليس قضية قانونية فحسب، بل هو جرح إنساني ووطني لا يلتئم إلا بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن إيقاف العمل بالقرار رقم 688 بشكل كامل، حرصا على مصلحة الطلبة ومتابعة لما أثير حول القرار مؤخرا. مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام يؤكد لإذاعة دمشق أن 200 طالب فقط من أصل نحو 14,000 تمكنوا من تقديم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بالمراكز المجهزة شمالية المحافظة. القنصليتان السوريتان في اسطنبول وبون تعلنان تأجيل مواعيد إصدار وتجديد جوازات ووثائق السفر المقررة الاثنين

0: بسبب عطل تقني طارئ في المنظومة المركزية. وختاما، الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة فجر الاثنين، مؤكدا إحباطها قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: أعطيني ابنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني ابنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. من كام يوم كنت طالع بالباص وراجع من شغلي، وسبق وقلت لكم بإحدى الحلقات إني بحب ركب الباص. شنو شعاري بيقول الباص أرحب وجوه أرطب، وبين وبينكم هي المكريات الجديدة ما حبيتها، وبدي أطلب السماح وأقدم الاعتذار من أصحابها واللي عم يشتغلوا عليها واللي عم يسمعوني هلا. صحيح حلوا مشكلة مواصلات كبيرة، بس يعني مثلا هي المقاعد الإضافية المحطوطة بالميكرو والله ما عجبتني. إذا راكب قاعد بالمقعد الأخير وبده ينزل بيلبك ثلاث ركاب قدامه وبيتلبك هو، يعني لو بلاها هالمقاعد الإضافية مو كان أحسن؟ ولا تفكروا انه اذا انشالت

الدور بأول وبآخر خط، والميكرو ما بينطلق إلا حتى يعبي على الآخير. معناتها إذا شلنا المقاعد الإضافية منكون سهلنا حركة الركاب.

نرجع مرجوعنا للباص، وبقصد باص النقل الداخلي اللي ركبت فيه. والله كنت قاعد بكرسي قدام الشباك، وكانت الدنيا مطهر وفي شوية برد، وراي كانت راكبة صبية ناعمة، دقت بإيدها على كتفي

ذكرتك يا سيد. والله مروح على واحد ما سألوه بيت تذكرتك. ليش؟ ما بعرف. انتو بتعرفوها. وبعدها مروح على واحد بينتو غريب. تذكرتك يا سيد. والله طلع الزلمة ما نقاطع تذكرة. وبعد النقاش طلب هويته مش هينزب فيه ضبط مخالفة اللي هي سعرها 25 ليرة سوري. واتضح انه اولا غريب عن البلد، ثانيا المسكين تنشتر قبل شوي وما ضل بجيبته لا احمر ولا اصفر. المفتش اصر على الراكب انه يدفع المخالفة وفوها قال شو؟ انه حكاية النشترة هي حكاية قديمة وحجة معروفة. الراكب الغريب حلف انه ما عم يكذب وانه رايح بالباص على الكراجات حتى

بدك ترجع على بلدك وما معك مصاري لأنك نشترت مثل ما عم تقول؟ جاوبوا. يعني قلت حالي بلكي بالكراج صادف واحد من أهل بلدي وبتدين منه. هذا الكلام حافظينه، يا بتدفع مخالفة يا بتنزل. شو؟ وصحيح محسوبكم مانو حشري، بس حسيت إنه الراكب صادق فعلا وعنده مثل ما بسموها حالة خاصة. مديت إيدي على جيبتي وطالعت 25 ليرة وقلت للمفتش: حبيبنا أنا راح أدفع عن الأخ. أنت ما دخلك واد مطرحك، ما حد طلب منك تحشر حالك بهالموضوع. خلاصة بعد ربع ساعة من الأخذ والرد والحاح الركاب رضي المفتش ياخذ المخالفة اللي تبرعت فيها أنا. ربع ساعة تأخير يا جماعة مو قليلة، وفوقها تابع المفتش ورفيقه التفتيش على التذاكر هيك حتى وصلوا لعند مرة كبيرة بالعمر كمان مانها قاطعة تذكرة، وصاروا بدهن يدفعوها مخالفة. كمان انت تنشترت يا عمو؟ طلعت قصة المرة انها طلعت من الباب الخلفي بسبب الزحمة ولقت السقابة مكسورة وما قدرت توصل للقطاعة المحطوطة قدام مع انها حاولت، وكمان تعطل الباص 10 دقايق لبينما دفعوا الحرمة مخالفة. واللي بدي اقوله يا جماعة، لو نرجع لطريقة الجابي اللي كانت من زمان مو احسن وارتب واوجب؟ المهم بعد كل التأخير مشي الباص ورجعت الصبية اللي قاعدة و

حضرتك ما عم تسكر الشباك يا اختي. هي هي فظاعة، في ناس قليلين ذوق. عم قلك سكر الشباك وانت ما عندك الا هي هي. يا اختي يا بنتي الله وكيلك.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم، نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

لطالما قلنا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. افتحوا نوافذكم للشمس، افتحوا قلوبكم للضوء، قلوبكم تملأ الدنيا طمأنينة. صباحكم ورد.

الانتصار الحقيقي في الحياة ليس أن ننجو بقلب أصلب، لكن أن ننجو بقلب لم يتعلم الأذى ولم يتقن القسوة ولن يشبه جلاده يوماً.

0: صباحكم خير يا وجوه الخير، دائما من اعداد وتقديم سلافة حسن
1: وشادي حداد،
0: وهذه التحيات الاجمل من اسرة الاخراج
1: كنان حميشي
0: ولما يوسف وسناء احمد.

0: كنا أنا هيك مطبقة مقولة هاي الأغنية ضلوا تحكوا قد ايه حلو نبلش نهارنا دائما بضحكة وبابتسامة. لما بنبلش نهارنا بهي الطاقة الإيجابية شادي، فاعتقد انه بكفي كل نهار هيك.
1: اي أيوة والله للأمانة عن تجربي هذا الموضوع، يعني الاستقبال لليوم من بدايته بابتسامة يجعل اليوم كله يعني ولا أروع.
0: لهيك
1: فان شاء الله هيك
0: منقول لكل متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا انه دائما تضحكوا، دائما ابتسموا، دائما تفائلوا بالخير، دائما هيك تكون نوايانا ايجابيه. لانه مثل ما بنقول دائما هي الحياه كارما، والشيء اللي بنتنبؤه دائما رح يرجع لنا بطريقه او باخرى. لهيك ضلوا تضحكوا وابتسموا.
2: ضحكه عيون حبيبي ضحكه.

0: مقولة لجورج برنارد شو: الطموح هو أن تعيش بضع سنوات من حياتك بشكل يستهزئ به أغلب الناس كي تعيش بقية حياتك بشكل لا يستطيعه أكثر الناس. قديش جميل سلافة موضوع أنه أحيانا هناك سخرية من البعض حتى بطموحاتنا بأفكارنا بالشيء اللي نريد أن نحققه على مدى الأيام، فمنواجه استهزاء من البعض اللي بيكونوا أحيانا دائما ماخذين الأمور أحيانا بسخرية أو أنه بعدم تقدير
1: تماما هيك أكثر من بعض الأحباط شاهدين.
0: أو الاستهزاء أو يعني فبتلاقي بعد الجهد المثمر أنه أنت وصلتي لطموحك مقابل هؤلاء الذين يعيشون على الهامش، فبتحسي أنه أنجزتي وهن بصيروا بيتمنوا ما أنجزتي. فدائما خلوا طموحكم هو أولى اعتباراتكم وأبدأ من كل ما من حولك.
1: بالضبط شادي، نحن أهم شيء بهي القصص أنه نحن يكون عنا ثقة بحالنا، أنه نحن قادرين نوصل، ما نخلي حدا يحبطنا، يكون عنا من الحلم ومن الأمل الكثير لحتى نقدر نحقق كل طموحاتنا وكل الأشياء يلي نتمناها بحياتنا. هدول الناس السلبيين عموما بالحياة نبعد عنهم عن جد، نقتصرهم بحياتنا قدر ما فينا، مو انه كبرة او شيء، لا نحن ما بدنا اشخاص تحبطنا بالحياة. دائما السعادة معدية والنجاح معدي والفرح معدي، فنحن نكون مع هدول الاشخاص يلي بيشبهونا، الاشخاص المحبطين يلي ما فينا نحن نرفعهم ونحاول انه هيك نعملهم طموحين او ايجابيين، نبعد عنهم قدر الامكان وبلاهم بحياتنا.
0: تماما، هي يعني على مبدا مقولة

0: من جديد صبحكم بالخير يا وجوه الخير مستمعينا الكرام. يعني لاحظنا بهذه أو بتلك اليومين الفائتين يعني بما يتعلق بأحوال الطقس، يعني حسينا أنه تعاملنا معاملة الشتوية وتحديدا مساء.
1: بتعرف شادي هي مو جديدة كمان، يعني اللي عم راجع ذكرياتي بالفيس عم يعطيني أن السنة الماضية كمان صار مطر بآب، واللي قبله صار مطر بآب، فبعتقد هي صارت حالة طبيعية.
0: أنا
1: يمكن
0: ماني متذكر، ما كنت خلقان كمان.
1: أنت صغير يعني، صغير بالعمر بس كبير بالقدر. أنا أكبر منك بعرف.
0: والنعم منك.
1: فهلأ لنعرف أكثر
0: نروح دغري لمديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي السيد حسان الجردي. يسعد لي صباحك.
2: يا صباح الخير، صباح الخيرات.
0: أهلا الله جامعني مع يعني مع صبايا يعني يميلون إلى فصل الصيف أكثر، يعني صيفيين هم.
2: شو بدي اعمل لك؟ ما بعرف انا شو بدي اعمل لك.
1: هلا بتعرف استاذ
0: له ولا هذا
1: له انه الصيف مكفي امانه.
2: لا ما بقدر اقول له هاي الكلمه لانه انا حدا شتوي بامتياز. زملائنا بالاذاعه الكل بيعرف انه انا حدا شتوي.
0: الله حيك يا استاذ حسان.
2: هلا مو معناته انه انا ضد الصيف او غيره، لا
0: اكيد بنحبهم كلهم،
2: بنحبهم كلياتهم، بس انا حدا يعني فصل الشتاء بيعطيني طاقه ايجابيه.
1: هي تختلف الاشخاص. انا بقول وانت بتقول وشادي بيقول، لكن الاحوال الجويه شو بتقول؟
2: هلا الاحوال الجويه بتقول نفحات الخريف موجوده باليوم وبكره والساده، يعني الأجواء الصيفية المعتدلة هي اليوم سيدة الموقف. المنخفض الجوي استمر مبارح بهطولاته المطرية وتحرك باتجاه الأجزاء الجنوبية الغربية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية وأجزاء من الشمال. هطولاته كانت عشوائية الحدود، أكبر كمية هطول كانت بمنطقة صافيطة مبارح 49 ميلي، بطرطوس 35.7 يعني 36 ميلي، بمنطقة المنطقة الوسطى بحمص 2 ميلي، بمنطقة القدموس أيضا 2 ميلي، بمصياف ما يقارب 1 ميلي. يعني هذه بعض الهطولات اللي تسجلت بالمناطق اللي موجود فيها أجهزة قياس هطل المطري، ولكن هناك هطولات كانت بمناطق أخرى عشوائية الحدوث كما حدث بالعاصمة دمشق مولية مبارح اللي قبلها. أنه صار هطول بمنطقة المزة ببرزة بأجزاء من العاصمة دمشق، ولكن ببعض المناطق ما صار فيها. وكما لاحظنا الهطولات فترة زمنية قصيرة، يعني ما تجاوزت بالمزة. أنا موجود كنت بالمركز ومناوب نصف دقيقة، يعني هي الزخات بتجي خلال فترة زمنية قصيرة كمية كبيرة، وهذا الشيء بيعطي الكميات الكبيرة بالهطل المطر. يعني مو كل النهار عم يكون في مطر، لا.

0: عم يصير مطر زختين إلى 3 زخات باليوم، عم تعطي كميات جيدة جدا وممتازة. حتى كانت امبارح الكميات من خلال منباركم ذكرنا بعض الكميات الكبيرة اللي كانت موجودة بمدينة كسب 84 ملي امبارح الصبح، وكان موجود أيضا بمحافظة إدلب 66 ملي. فهطولات كانت متميزة نوعا ما أيام جاية من فصل الخريف. هيدا الطقس اللي عم نعيشه هلأ نحن متعودين نعيشه نهاية أيلول بداية تشرين، الكتل الهوائية المعتدلة والبارد نسبيا بتأثر علينا بهذه الفترة، ولكن طقس مميز استثنائي نادر أثر على البلاد بنهاية شهر آب أدى إلى هذه الهطولات المطرية. الحرارة اليوم في عليها ارتفاع وضعفت الفعالية من امبارح فعالية جوية، وبتستمر الأجواء يعني بالتحسن اليوم، ولكن بتضل الفرصة موجودة بأجزاء من الساحل من الوسطى ومن الشمال الغربي على شكل زخات عشوائية خفيفة. أكيد فعالية وشدة العواصف الرعدية اليوم كثير ضعفت مقارنة باليومين السابقين. الحرارات أقل من المعدل اليوم من 1 إلى 3 درجات مئوية. تستمر الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال هيدا الأسبوع لتكون نهاية الأسبوع صارت أعلى من المعدل، وتحولت الأجواء من صيفية عادية من معتدلة إلى صيفية عادية. يعني زملائنا وأخوتنا اللي بيحبوا فصل الصيف هيك بيروقوا على هذا الحكي هلأ أنه نهاية الأسبوع، ومصير نقول لكم بعدين بنهاية الأسبوع ما حدا يتعرض للشمس بشكل مباشر من الساعة 11 للساعة 5 العصر.
1: يعني في ارتفاع بدرجات الحرارة
0: اليوم، ببلش الارتفاع بدرجات الحرارة لأنه هي بالأساس يعني كانت أقل، كان في مناطق نزلت الحرارة فيها 11 درجة. محافظة إدلب خفضت الحرارة فيها مبارح عن أول مبارح 11 درجة، كانت 36 نزلت على 25 درجة، يعني رقم قياسي، قيمة قياسية تسجلت ب 29 آب.
2: شكله متفقين آب وأيلول التبديل يعني أول أسبوع بآخر أسبوع.
0: على أي ممكن هيك آب حب يغير المجتمع شوي يدخل بشوية فطولات وحرارات تكون يعني متميزة نوعا ما. نحن متعودين إنه شهر تموز وآب وهن بالحقيقة هن مركزية فصل الصيف، وخمسينية الصيف بتخلص 21/9 فحب يغير المود شوي هيدا السنة شهر آب، وكانت الأجواء رائعة جدا. حتى باقي الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم بإذن الله ما راح نشاهد حرارات عالية، يعني حرارات مزعجة، راح تضل الأجواء الصيفية العادية هي سيدة الموقف. بالليل عم تكون أجواء منعشة لطيفة بشكل عام مائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية، الرطوبة عم تكون نسبة عالية تحديدا خلال ساعات الصباح بالمناطق الغربية والجنوبية، في احتمال تشكل ضباب بأجزاء من المنطقة الوسطى الجنوبية المرتفعات الساحلية، والرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية بالمناطق الغربية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة. في نشاط على سرعة الرياح، الهبات عم تكون تتجاوز ببعض الأحيان 50 كيلومتر في الساعة تحديدا المنطقة الوسطى الشرقية أجزاء من المنطقة الجنوبية، بتصير الغبار والأتربة بهيعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 33/18، المرتفعات الجبلية والقلمون 27/16، المنطقة الجنوبية 31/20، المنطقة الوسطى 32/21، الجزيرة 37/26، الساحل السوري 31/23، المنطقة الشمالية 33/22، المنطقة الشرقية 36/24، بالبادية السورية مدينة تدمر 35/23.
1: يعني هاي التغيرات الطقسية يمكن هي مفيدة بطريقة أو بأخرى، والناس بتشوفها هي حمالة أوجه بالنسبة للناس، حبينا ولا ما حبينا هي إلى خصوصيتها وإلى فائدتها. كل الشكر لها.
2: تفيت ووفيت المتنبي الجوي حسان الجردي، سعدي صباحك.
0: زميلتنا لإذاعة دمشق، لفريق العمل، للإخوة المستمعين اللي انضموا لنا وتعرفوا على حالة الطقس.
2: حياك الله أستاذ حسان، سلامات.
0: صباحكم.

0: أكيد يمكن الحصة الأجمل دائما بصباحاتنا هي تصبيحات المستمعين سلافة
1: اللي بتجي بكير قبل ما ندخل على الاستديو
0: أحيانا من يعني بعد 12 بالليل بلشوا يبعثوا لنا الصباح
1: بلش نهار جديد
0: فبحب صبح على الجميع وهلأ بدي حاول هيك قدر الإمكان مر أكبر قدر من هذه الرسائل التصبيحية اللي هي بالفعل بتخلينا نحن نتفائل قبل المستمعين. كل صباح نافذة تفتح وبداية لصفحة جديدة من مشوار الأمل لغد جميل لوطننا الذي يكبر بسرعة الأبناء الحلم لحلم جميل للجميع. أسعد الله صباحكم بكل خير. براء العبيد من دير الزور أيضا تصبيحة من أزمير أبو عمر بيصبح على الجميع صباحكم فرد ورد وصباح سوريا أجمل صباح الآخر أيام الشهر صباح الأمل والبدايات الجديدة من قلب يحب دمشق ويحب صوتها العريق. شكرا يا أبو عمر. نحن على يقين مهما قست الحياة ففرج الله قريب ومهما ضاقت الدنيا فرحمة الله أوسع ومهما اشتد ظلام الليل فلا بد أن يعقبه فجر جميل. صباحكم خير من معروف خليفة أيضا يسعد لي صباحك. أحلى التحيات من سنديانة زامة طبعا مع طلب أغاني أحيانا كان لسمير توفيق وبهديها للجميع. اللهم يا من لا تراه العيون يسعد لي صباحكم. صاحب الرقم اللي آخره 219 صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية للقلوب البيضاء الممثلة أو الممتلئة دائما بالسعادة العتب عن النظر دائما. صباح الخير يا جو خير يسعد لي صباحكم لسلافة الغالية ولشادي لكل الكادر والمستمعين. علي من طرطوس
1: يسعد صباحك
0: يا علي.

0: هلا بالحب والغرام ما في داعي نفكر، لكن في شغلات تانية ضروري نفكر وننتبه لإلها، خصوصا ونحن عم نسوق الشغلات اللي لها علاقة بسياراتنا. هاي التفاصيل يلي دائما شادي بيخبرنا عنها، وأنا دائما نتابع هاي الفقرة معك. صحيح ما بسوق، بس إذا في حال
1: ان شاء الله تسوقي. هلا انت بتعرفي تسوقي؟
0: بعرف سوق اي، لا بس بالشام لا، وما عندي سياره.
1: ما تيجيك السياره
0: بالضبط
1: ان شاء الله.
0: معي العلاقه تبعون المفاتيح.
1: هلا في اساسيات دائما، يمكن هلا كل سائق محترف بيعرفها، ولكن ليس كل سائق احيانا يطبق هذه الامور او يعني ينتبه الى هذه التفاصيل.
0: فاهم مش حافظ، أو حافظ مش فاهم.
1: يعني كثير بتصير هي للاسف احيانا انه يعني من مبدا انه يا اخي صارت الامر طبيعي. فلا، هو يعني فحص يعني يتم بشكل احيانا
0: دوري.
1: والانتباه طبعا، وخاصه نحن على مشارف انتقال من فصل الى اخر سلافه. هلا بالنسبه هناك يعني رموز وارقام على اطار الإطارات
0: دولي بالسيارات
1: بالعامية، فهذه

0: دلالات ومعاني ومفاهيم ويعني تعابير لكل سيارة بما يخصها، إن كان من ناحية الحمولة، إن كان من ناحية الضغط، إن كان من ناحية السرعة، إن كان من ناحية القياس بالعرض أو بالطول. فكل هذه الأمور والمعايير أحيانا بتكون هي دليل للسلامة ولأداء السيارة الأمثل. يعني بتلاقي في ناس هناك من يشتكون من مصروف زائد، طيب شو السبب؟ كل أمورك بخير ميكانيكيا، ولكن قد يكون يعني ضغط الإطار مو مثل مو محطوط بالرقم، قد يكون أقل بقليل، فهذا الأمر يجعل السيارة مصروفها أكبر. بالنسبة أيضا للحمولة، بالنسبة أيضا للسرعات الزائدة لا سمح الله، وتحديدا بما شاهدناه بالفترة الأخيرة هناك سرعات أحيانا يعني لا تتوافق مع الإطارات.
1: نعم.
0: فالحذر دائما مستمعينا الكرام من هذه الأمور، ولو نحن دائما عم نكرر ونذكر فيها بما يتعلق. هلأ لقيادة طبعا أكثر أمان، دائما في هناك سبع خطوات لنحافظ على إطارات سيارتنا يعني بعمرها الافتراضي والجيد، وبالآخير بالنهاية هذا الكلام لسلامتنا. دائما عزيزي المستمع وتحديدا السائق، الحفاظ على ضغط الهواء الصحيح بما يعني المعيار المكتوب، إن كان على بدن السيارة اللي مسميه الشاسيه، وإن كان على الإطار نفسه. فهي يعني في هناك رقم متعارف عليه لكل سيارة ولكل حمولة لكل نوع. أيضا الفحص الدوري دائما، تدوير أماكن الإطارات، هذا الأمر قد يجهله الكثيرون بما يتعلق. دائما هناك يعني من آونة لأخرى يتم تبديل الإطارات الأمامية بالخلفية، والخلفية يجعلها أمامية، هذا الأمر يطيل ويخفف من استهلاك الإطارات. ضبط زوايا العجلات وترصيصها أيضا هناك، يعني التجنب بالنسبة للقيادة العنيفة على المطبات، الحفر، الحمولة الزائدة. أحيانا بتلاقي واحد دائما حاطط معه بسيارته حمولة وهي ما إلى داعي، مو ما بكون يعني
1: أو هي ما بتتحمل السيارة، نوعيتها يمكن ما بتتحمل هاي الحمولة،
0: وارد كمان أنه ما بتتحمل. حاول دائما يعني وتحديدا بما يتعلق بفصل الصيف تجنب الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس، أو إنه يعني واحد ممكن ما بيسوق سيارته كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع مرة، فيحاول إنه يغطي هالإطارات بشيء حتى يحافظ على طول مدتها. دائما هناك مراقبة لعمق النقشة بسموها، فأنت بتلاقي الحزوز اللي موجودة على إطارات السيارات، هذه الحزوز تختلف بين الصيف والشتاء، تختلف بين سرعة وبين سرعة. فهذه الحزوز عندما يتم التآكل منها، فهون بدنا ندير بالنا أنه الإطار بآخر عمره، فهي أيضا دلالة على انتهاء عمر الإطار. فإن شاء الله نكون وصلنا هيك. دائما الحذر مستمعينا واجب على الجميع حتى تحمي حالك وتحمي الآخرين من أي يعني للأسف لا سمح الله حوادث.
1: دائما يعني الفحص الدوري مثل ما قلت شادي هو اللي بيلعب دور، يعني في ناس بتقول سيارتي وبعرفها، لا يعني هي آلة بالنهاية إلى عمر زمني، ممكن بأي لحظة هيك يصير في غدر فعليا، يعني الآلة إذا ما كنت فاحصة ومتمكن منها فبتغدرك. فلا نحن حرصا على سلامتنا وعلى عافيتنا، ومو بس نحن، ممكن يكون معنا ناس، فدائما نراقب هاي القصص ونتابعها بشكل دوري حفاظا على حياتنا وحياة الآخرين.

0: دايما تصبيحات لمصطفى سنكي. صباحكم فل ورد وياسمين يا حلوين شادي وسلافة وعبيل لك. الحمد لله على السلامة يا سلافة. وين كان ليش؟ الحمد لله على السلامة. الأحوال انتم بتعطونا بضحكة. يسعد لي صباحك أبو صيفي. شكرا يا أبو محمد. سلافة يا هلا بالحبايب من أبو طلال. يسعد صباحك أيضا. خالد أبو ديار صباحكم نور وبركة يا رب مع فنجان قهوة وإذاعة دمشق وبرنامج صباح الخير وبسمة كنان بتسوى الدنيا. أحلى صباح مني أنا خالد أبو دياب.
1: يسعد صباحك.
0: سلم عليك أيضا وهي بتسلم عليك يا أبو دياب. صباحكم سوري من أبو علي من بورصة. يسعد صباحك يا أبو علي. صباحكم ورد وفل شادي وسلافة وكنانة. معكم فراس بازكا من اسطنبول. شكرا يا فراس. أيضا صباحكم خير لكل المستمعين الأكارم والكادر. الشام شامي الله على جمالك والله بيكمل
1: واللي بيكمل بأهلك
0: واللي بيكمل بأهلك وإذاعتها الثابتة على حالها. أبو عامر من السويد يسعد لي صباحك. اللهم نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب. فراس من حماة يسعد لي صباحك. أيضا السيدة حنان الزعتري صباح الفل والورد والياسمين على الحلوين. شو رأيك تريحين انت شوي؟
1: تحركتك عم
0: انا بكبس وانت بتقري.
1: خلص التقليب عندك. بدنا نقول صباح الخير لنهاية الرقم 682. رفيقتي موجودة واكيد عم تسمعوها. ابو سليم من حلب صباح الخير لكم لجميع المستمعين والمتابعين. صباحكم سوري يا اهلا وسهلا. شكرا شكرا شكرا. حلو هالمديح الصباحي. يسعد صباحك. أم علاء كأنه بتصبح على شادي على حنان وعلي وعلاء. صباح الورد والفل. يسعد صباحكم جميعا. صباح الرضا والأمل والحب من قلب لوعه الشوق لدمشق وأجواء دمشق وشوارع دمشق. ياسر من ألمانيا يلا تعال
0: خفة
1: وتعال يلا قبل ما يخلص الصيف. صباحكم ورد وأحلى صباح. معكم أبو محمد من عرطوزة. نوارج الحصاد يسعد صباحك. نهاية الرقم 219.
0: نحاول دائما يعني يكون في اختصار يعني حتى نترك مجال لغيرنا.
1: هو عم يعطي هيك معلومات إلى علاقة بالأشجار وشو دلالاتها. هي بنقرأها بعد البرنامج مشاننا نحن هيك.
0: إلى علاقة بالشجرة اللوز بقلم محمد أديب
1: بنان.
0: بنان يسعد صباحك بكل الأحوال.
1: بدنا نقول كمان صباح الخير لوانيس بسام يعقوبيان من حلب. يعني شكرا لك وشكرا على هالصور الحلوين يلي باعتهم. يمكن وانيس من حلب كاتب لنا هو. فدائما هيك اجواء حلب مميزه. تحياتنا لكم جميعا ويسعد صباحكم.

0: للي فتح الإذاعة من جديد سلافة بنقول له صبحكم بالخير وجوه الخير لطالما كانت يعني وجه الخير إذاعة دمشق على الجميع إن شاء الله. هلأ في زاوية ستكون يعني من اليوم رح نبدأها اليوم. هي برعاية السيدة سلافة
1: بس بلا مخاطر.
0: طبعا أحياناً كتير بكون هناك هيك بتلاقي معلومة بقدر ما هي بسيطة ولكن إلها عمق كبير، فقررت تسميها إنه بسيطة بس عميقة. الأحيانا عن جد يعني نأخذ الأحيانا الحكمة من أفواه الأطفال مش من المجانين.
1: إيه صح.
0: فهناك

يعني هذا الكون العظيم وخالقه الأعظم، بتلاقي هناك من البساطة ما تحمل مدلولات كبيرة وعميقة. فبدنا نشوف اليوم شو محضريتنا سلافة بهذه الزاوية اللي إن شاء الله بتنال إعجاب الجميع.

0: الناس وبيسموها الديجافو، يعني هي اللي اكتشفها اللي حكى عنها هو عالم فرنسي معناها شهد من قبل.
1: كأني عرفته انه فرنسي من اسمه
0: يعني شو شرط
1: ديجافو، تحسي اسم عطر
0: هذاك جدول
1: كمان.
0: يلي بصير بالضبط انه الانسان فجأة بيحس انه في موقف صار معه عم بيعيشه الان شافه من قبل، رغم انه متأكد منطقيا انه هذا الشيء ما صار. الاحساس بيكون قوي لكنه قصير، وبيصاحبه شعور بالغرابة والدهشة. بهي القصة كتير بتصير معنا، يعني بنستغرب نحن لما بتصير. لكن تفسيرات الشائعة لهي الظاهرة، في بداية تفسير علمي عصبي، تفسير بيقول يحدث خلل بسيط بالدماغ في طريقة معالجة هذا الدماغ للذاكرة، فيسجل الحدث الحالي وكأنه ذكرى قديمة فيبدو مألوفا بشكل غير منطقي. ممكن كمان من التفسيرات تشابه المواقف
1: تماماً.
0: يعني أحيانا يشبه الموقف الحالي تجربة سابقة، مكان، صوت، إحساس، فيظن الدماغ أنه تكرار لشيء قديم. من أسباب هاي الظاهرة كمان ممكن تكون الإجهاد وقلة النوم، هاي ممكن تصير معك أنت دائما. تزداد هذه الظاهرة عند التعب، التوتر أو قلة النوم. من التفاسير أيضا في تفسير نفسي تأملي بيقول أنه بعض الناس وغالبيتنا هيك بيقول أنه بيربطها بالحدس القوي أو وعي باطني، لكن هذا التفسير علميا خارج الإطار، يعني علميا ما له مثبت أبدا، ولا يمكن رؤية المستقبل. يعني مثل ما بنقول كذب المنجمون ولو صدقوا، هاي الظاهرة هي خلل بسيط بالدماغ علميا هيك أثبتها، ما فيها أي شيء خارق أو عظيم أو حتى هيك ابتكار عند الإنسان، وهي كتير شائعة. لكن الجميل بهاي الظاهرة شادي إنه دائما بتذكرنا قديم العقل البشري معقد، وقدي ما في تفاصيل نحن كبشر منجهلها وهي غامضة، وما زال العلماء عم يبحثوا فيها.
1: هلا ما بعرف إذا بيشاركوني رأي أحيانا المستمعين بخصوص يعني ما ذكرتي سلافة، مرين بهالحالة يمكن على ما أعتقد الجميع،
0: هي شائعة جدا.
1: هلا كنا نستفسر أحيانا منا يكونوا يقولوا لنا إياها بشكل بسيط، إنه أحيانا بتكون يعني مارق بحلم ونسيانه لهذا الحلم، وبترجع بتشوف شيء على أرض الواقع بيشابه هذا الحلم، فبتقول إنه يا الله مارق معي هذا الشيء.
0: كمان ممكن بيصير كمان هي
1: ممكن أحيانا بعدم تركيزك ببعض الأمور، ف يعني بتمر هذه اللحظات على ذاكرتنا ولكن دون أن نعيها هذه اللحظات، ونرجع أحيانا تتكرر هذه اللحظات فنقول إنه بالفعل مارق معي.
0: هي مثل ما قلنا هي خلل بالدماغ شادي، كل التفاسير العلمية بتقول هي خلل بسيط أو لحظي بالدماغ بيسجل حدث حالي على أنه ذكرى قديمة، فبتصير عنا هي اللخبطة، وبعدين أنت ما بتستمر معك هاي القصة، يعني بتروح بتصير بوقتها وأنت بتنسى أنه صار معك هيك. يعني ما عاد تقول انه انا ايه كنت شايف وكذا، لا هي بتخلص بارض القصة، يعني ما الى اي تبعات قادمة. فهي تفسير الظاهرة، وهي فقرتنا بسيطة بس عميقة، ان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم.

0: كلنا يعني في هذا الحدث الأكبر سلافة بما يتعلق بالدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، وطبعا والأبرز بخصوص ما يتعلق في يعني هذه الدورة مشاركة ألمانيا كضيفة شرف، وألمانيا يعني
1: تعني لك كثير
0: عن جد غالي على قلبي كثير. ف هناك مشاركة من 13 شركة ألمانية في قطاعات الخدمات الاستثمارية واللوجستية والصحة والطاقة. طبعا الهدف من هذه المشاركة التعرف على السوق السورية، بحث أيضا فرص الشراكة والتعاون بعد اختبار أو اختيار ألمانيا كضيف شرف في هذه النسخة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سارة. حتى نعرف أكثر تفاصيل مشاركة ألمانيا بهذا الحدث،
1: هي من 40 سنة هي أول مشاركة شادي.
0: تماما فرح نروح مباشرة لما يعني حضرته لنا الزميلة ألفت سليمان. صباح الخير ألفت.
2: كل التحية لك سلاف ولك شادي. بعد انقطاع طويل لسنوات يعود الجناح الأوروبي إلى دمشق من جديد، وتحديدا مشاركة ألمانيا بجناح رسمي وضيف شرف في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي لعام 2026. لأول مرة من أكثر من 40 عام تعود ألمانيا بمشاركة رسمية تضم نحو 13 إلى 14 شركة عارضة. تركز الشركات طبعا على مجالات الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا الطبية، الخدمات اللوجستية والاستشارات الهندسية. تهدف المشاركة إلى إعادة ربط السوق السورية برأس المال والخبرات التقنية الأوروبية. طبعا تفاصيل أكثر أكيد مع أحد المشاركين بمعرض دمشق الدولي من الجناح الأوروبي وتحديدا الألماني.
3: هلأ التواجد في معرض دمشق الدولي هو جدا ضروري، خصوصي أنه كانت سوريا منقطعة عن السوق العالمي، سواء كان من ناحية التجارة، سواء كان من ناحية التكنولوجيا. لا مو ما بنقدر نقول ل 15 سنة، كانت منقطعة على مدة 50 سنة، يعني عقود طويلة. هاي العقود خلقت فجوة في السوق السوري، سواء كان من التكنولوجيا، من الصناعة، من البناء. فهاي الشغلات موجودة بالمعرض، والحلول كلياتها في كل قسم من المعرض موجودة. هاي الحلول إقبال جدا ممتاز في المعرض، كانت في وفود جدا كثيرة، سواء كان من الجهات الحكومية السياسية، سواء كان من الحرفيين، من التجار. الكل جاي بده يشوف شو الحلول اللي موجودة في المعرض لحتى يكمل هو منتجه أو يكمل خدمته بشيء بتوافق مع السوق العالمي اللي وصل له، سواء كان من ناحية تكنولوجيا أو من ناحية solution provider. نحن مغتربين عن سوريا من سنة 97، هاي أول زيارة لسوريا، وإن شاء الله راح تكون مو زيارة، راح تكون إقامة.
2: من معرض دمشق الدولي وتحديدا الجناح الأوروبي والجناح الألماني نحييكم الزملاء من الاستوديو، والتحية الأكبر دائما لمستمعي إذاعة دمشق.

0: فقرتنا يعني قبل ما نفتح موضوعنا التفاعلي وما يتعلق بالمشاركة مع مستمعينا بكل ما يتعلق بالمواضيع اللي نفتحها، رح نروح لفقرتنا شو الأخبار، وهي من أعداد الزميلة ديما صبيح. صباح الخير يا ديما. طبعا هالفقرة اللي بتجيب لنا كل شيء غريب وطريف وخفيف على القلب. أول خبر اليوم ثلاثة من عالم تكنولوجيا والحشرات، بس مو أي حشرة، تخيلي الصرصور اللي كنا أحيانا يعني نقرف منه، وصار ممكن يكون يعني مزعج بكل حالات
1: كتير.
0: يعني إمتى ما نوجد سبحان الله، يعني موضوع هناك البعض يعني فوبيا تخوف من الصرصور
1: خصوصا السيدات يعني.
0: تماما. هلا تخيلوا انه يكون هذا الامر سبب لنجاتنا باستخدام الصرصور تماما، حيث انه علماء قرروا انه يحولوا الصراصير لمسعفين اوليين بزلازل وكوارث. الفكره مو مسحه ابدا سلافه، لانه الباحثين طوروا صراصير كاليه ضخمه مركب عليها كاميرات ومحاقن طبيه مصغره، ودربوها لتدخل تحت الانقاض والاماكن الخطره اللي ما في انسان قادر يوصلها. هذا المشروع اسمه الباربا جورج، وشارك فيه مهندسو روبوتات من جامعه كوينزلاند. والمميز اكثر انه الصرصور مو بس بيصور، لا بيقدر يحقن الشخص العالق باسعاف اولي من مسافه قريبه. النتائج اثبتت انه نسبه النجاح بتوجيه الحقنه بلغت 95%،
1: نسبه يعني كثير عاليه
0: تماما.
1: جدا.
0: و 72% بتنفيذ المهمه الكامله. طبعا في ناس رح تقول شو هالقرف، صرصور قاعد بيقرب مني، بس تخيل حالك يعني على الان تحت الردم وما حدا سامع صوتك، وقتها الصرصور رح يكون احن واغلى مخلوق بهالدنيا.
1: لك معك حق شادي، نحن بلحظات الضعف نستنجد بأي مخلوق موجود، يعني يمكن يكون أنيس بهي اللحظات، بس ما بعرف أي حدا. فما بعرف، أنا بالنسبة إلي إن شاء الله يا رب عم نكون ما بيجربنا رب العالمين، ما بتخيل صرصور يقرب مني رغم إنه العلم قديه
2: أخذته معي فوق في السراي وعملت له بيت إزاز، وبقيت كل يوم أكله بإيدي.
3: أكلي مين؟
2: السرصور.
3: السرصور
0: إجت بمحلة أبدا.
1: الجميل بهذا الخبر هو قد ايه العالم عم يتطور، وقد ايه في تكنولوجيا عم تصير حديثه دائما لتساعد الانسان، ونحن ما بعرف ما عم نتعلم من هاي التجارب. هلا بدنا نروح من صرصور بيساعدك لمكان ثاني، بدنا نروح لسنغافوره يلي عم تعمل شيء كتير حلو، عم تمنح مواطنيه 55,000 دولار بس ليجيب اولاد. تخيل انت بتجيب ولد هي 55,000 دولار. هيا بنا الى سنغافوره. فبعد ما وصل معدل الخصوبه هنيك لادنى مستوى بالتاريخ، فقررت الحكومه تتدخل بقوه. طبعا كان المعدل المطلوب من الحكومه انه 2.1 مشان استمراريه السكان، لكن تراجعت هي النسبه ل 0.87 والوضع صار مقلق. المفاجأة أنه الحكومة أعلنت حزمة إجراءات، منها دعم مالي مباشر بيوصل ل 55,000 دولار عن كل طفل. مو بس هيك، في كمان هدية ولادة، مخصصات للتعليم، وتسهيلات لشراء أول منزل.
0: حلو.
1: بيجيب الواحد أولاد مشان هيك قصة. بس مو هون المشكلة شادي، المشكلة أنه العائلات مترددة بعد كل هاي العروض، خلينا نقول بعد كل هاي التسهيلات، لسبب بسيط ومعروف بسنغافورة هو الأمان المالي. يعني الشباب عم يفكروا كتير قبل ما يجيبوا أولاد ولو الحكومة عم تدفع لهم ملايين. القصة مو بس مصاري، القصة استقرار، راحة بال. فقرار إنجاب طفل بخلينا نتأكد أنه هو ما له قرار نحن لنحقق الأمومة والأبوة، لا هو قرار نحن في كائن رح نجيبه على هاي الدنيا نكون مسؤولين عنه بكل تفاصيله. ممكن يكلفنا هالشي أكثر من 55,000 دولار.
0: هلا من سنغافورة اللي بتشجع على الإنجاب لقصة أم ما شاء الله عليها خبت مفاجأة لبنتها. الأم قررت بمناسبة عيد ميلاد بنتها

0: اهديها مبلغ ضخم
1: مصاري هي الاخبار اليوم.
0: ايه والله اليوم قصتنا بالمصاري. 48 الف دولار دفعة واحدة. هذا المبلغ ما طلع من جيبتها ولا يا نصيب ولا ميراث. المبلغ طلع من مدفوعات نفقة الطفل اللي كانت توصلها من والدها.
1: الأم جمعت لياهم يعني.
0: تماما. الأم بدل ما تصرف المصاري على المصاريف اليومية اختارت تدخر هذا بحساب توفير. كانت تتكفل بكل احتياجات ابنتها من دخلها الخاص. وبعد سنين من التخطيط والادخار قررت تسلم البنت المبلغ الكامل بعيد ميلادها ليكون بداية قوية لمستقبلها. طبعا القصة لقت تفاعل كبير على مواقع التواصل. في ناس شافت ان الام عبقرية ومضحية، وناس تانية قالت انه نفقة الاطفال المفروض تصرف او تصرف على تربية الطفل مو الا ندخرها. بس الاكيد انه هلأ البنت عندها 48 الف سبب لتحب امها اكتر. صراحة
1: أنا ما والله فكرة الأم طالما هي كان عندها مصروف وفيها عم تدفع على بنتها، لا فكرة جيدة إنه خبطها.
0: هي ما أثرت.
1: ليش البحزة أسيد راسي؟
0: أسيد راسي.

0: خبرنا الأخير بفقرة شو الأخبار بهم كتير ناس وأنت منهم شادي، هو عن اختراع جديد يمكن هو هيك ناس تسميه بهورة مثل ما بيقولوا بالعامية أو ما له طعمة، بس لا في ناس كتير بهمة الاختراع. هو بحل مشكلتنا ومعاناتنا مع الزبدة لما تكون جامدة، والاختراع هو ألم زبدة. الفكرة ببساطة أداة شكلها مثل قلم الغراء تماما، بس بداخلها زبدة وبتقدر تدهن الخبزة فيها بسهولة حتى لو كانت الخبزة جامدة ومن دون سكاكين، ولا حتى هيك نحتاج أنه نسيخ الزبدة أو ندوبها شوي. وفي ناس بتعاني كمان وهي عم تدهن الزبدة بيصير هيك بتتمزق الخبزة، فهي القلم حل هي المشكلة. الاختراع صمم خصيصا ليحل مشكلة الزبدة الباردة يلي بتكسر الخبز والانتظار الطويل لحتى تذوب، وكمان بتمنع اتساخ الأيدي أو الحاجة لغسيل صحون زيادة. فشو رأيك أنت شادي، لازم تجيبه؟
1: أنا بالنسبة لي بنطر كل الانتظار للزبدة لأنه أحترمها جيدا.
0: طيب.
1: فما عندي مشكلة.
0: يعني ما بده الألم.
1: لأنه عن جد يعني بطول بالي عليها كتير.
0: شفتي الحب؟ شفتوا الحب؟
1: أي والله. تحديدا الحيوانية تحديدا.
0: ندلل حاله.
1: ايه هلا بنرجع ل يعني صباحكم السوري الجميل مستمعينا، واللي عم يتابعنا واللي فتح الان يعني على اذاعه دمشق، ان شاء الله يعني مع كل يعني شفه قهوه عم تشربوها تكون سمنه وعسل على قلوب الجميع. صباحكم بالخير، يا وجوه الخير.

0: سلافه احيانا يعني نحن كل فكر السوريين ضد موضوع ما يتعلق بالانتقام. هذا المصطلح لحاله كره ومزعج وبغيض،
1: ثقيل على القلب
0: تماما، ولكن هناك احيانا انتقامات تكون بطريقه ألطف وأجمل ومحببة على فكرة،
1: ونتائجها جيدة
0: تماما. هلأ مثل ما إحدى المقابلات التي يعني أجريت عبر التاريخ هي تحديدا من
1: مع ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق، وطبعا هي محامية مو بس هاي صفتها، قالت السيدة ميشيل: الاجتهاد والعمل الجيد أفضل أنواع الانتقام من الكارهين، فقط استيقظ صباحا وكن نسخة أفضل منك.
0: شوفي قديش جميل هذا الانتقام كتير. يعني انتقام حسنت من نفسي وما أذيت أي طرف آخر، وإنما يعني ترفعت بنفسي عن الجميع،
1: حولت هذا الأذى اللي ممكن يجيني من الآخرين لشيء إيجابي إلي ورفعت فيه من قيمة نفسي. فكيف أنتوا كأشخاص قادرين تكونوا نسخة أفضل من أنفسكم؟ شو هي تجاربكم كانت بهذا الموضوع؟ أنا وشادي ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقامنا
0: 225-346 و225-347، وأيضا رسائلكم النصية على رقم الواتس 09878-10950.

0: تصبيح من أم كرم على الجميع، ولا تحديدا السيد وادي. سعد صباحك يا أم كرم. أيضا من منى حرح، صباح الورد والفل من حلب. يسعد صباحك يا منى، صباح الورد والفل والياسمين إلى أجمل غاليين شلافة، بدي أقول شلافة وسادي ما بتزبطش، سادي وسلافة وجميع كادر. يسعد صباحك يا علي، شكرا. صباحكم خير من عمار أحليوة من دارية، صباح الليل
1: صفته معه لعمار
0: تماما. مصطفى من حلب، أنا بحاول مر مشان أكون يعني ما أصر بحق حدا. أبو سليم من حلب، صباح الخير للكم جميعا ولكل المستمعين. مصطفى من حلب أيضا بصبح على زوجته بتول بيقول لها صباح خير، شكرا. ما أنا منروح مباشرة
1: الرسائل للزوجات والأزواج بنقرأها حرفيا.
0: نعم
1: معنا أول اتصال بحلقة اليوم. يا صباح ألو. الخير.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: سعدي سعد صباحك.
0: سعدي يا صباح.
2: مدام سلافة، صباح الخير والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك سيد أبو إبراهيم، أهلا وسهلا.
2: تحياتي للسيد الغائب الحاضر الصوت الجميل لنا ولكل زملائكم ولكل كادر.
1: تحياتنا لجميع الزملاء
2: الجميل وأصدقائنا القدامى، بنتمنى نسمع أصواتهم. عبد الفتاح جوري، أبو ملهم، السيد أبو دانيال، المحترمين كلهم يعني.
0: إن شاء الله.
1: حياتنا للجميع.
2: يا سيداتي، يا أكارم، يا محترمين.
0: تفضل عمي أبو إبراهيم.
2: حياك الله، الله يزيد فضلك ووفقك يا رب. خلق الله الناس أطوارا، وطائفة للعبادة، وطائفة للسياسة، وطائفة للفقه والسنة، وطائفة للبأس والنجدة، وطائفة للصناعة والحرف، وآخرون يضيقون الطريق ويغلون السعر.
0: عمي أبو إبراهيم، بدنا نفوت بموضوعنا نحن.
2: هذا الموضوع
0: والله كلنا عم نعاني من هذا الموضوع يا عمي أبو إبراهيم. فنحن صباحنا والله مو لحتى نيأس العالم، لحتى شوي هيك نفتح على قلوبهم شوي يعني مما نستطيع.
2: أستاذي المحترم، أنا شملت الموضوع بطريقتي الخاصة.
0: طيب
2: يعني الحقد الأستاذ شادي.
0: نعم.
2: أنت عم تحكي عن الحقد.
1: احنا عم نحكي كيف منطور ذاتنا، كيف
0: ننتقل.
1: احنا في اشخاص بالحياه بيحاولوا يحبوا.

0: حطونا، ويمكن هي اللي بلشنا فيه برنامجنا الصبح، انه هي الاشخاص المحبطين بحياتنا نحن ما في داعي نأذيهم، نحن بنرتقي بحالنا، وهيك بنكون انتقمنا بطريقه كثير جميله، طورنا من انفسنا وما اذينا الاخرين. انت كابو ابراهيم كيف طورت من نفسك بالحياه؟
1: كل انسان بيجي يطور حاله بطريقته الخاصه. كل انسان
2: بدنا عمي ابو ابراهيم كيف بيطور؟
1: هلا انا يعني انا ما بحب احكي عن نفسي استاذ شادي، يعني
2: لا نحن بدنا تجاربكم عمي ابو ابراهيم.
1: هلا انا يعني بجوز انا في لي اسرار الخاصه، بجوز انا ما فيني بحبيه للاخرين يعني.
0: لا
2: هلا والبركه منك، بس نحن بدنا شيء يعني يفيد الاخرين، يعني نحقق الفائده للجميع، مو يكون في اسرار.
1: يا استاذ شادي ليك انا زلمي اذا بكون ماشي على الارض وبشوف صفنا من ماشي، انا ما بدوس ولا على نملي، لانه هدول النمل اللي رب العالمين
2: لهم وظيفه بالحياه. اكيد
1: طبعا هدول اللي عمي كل حبه قمع عم تحملها وتحطها بحجره.
2: يلا الله يقدم اللي فيه خير عمي ابو ابراهيم، وشكرا لاتصالك، يسعد لي صباحك.
0: كمان معنا تليفون. يا صباح الخير.
3: يسعد صباحك استاذ شادي.
2: صباح النور عمي ابو علي.
3: يسعد صباحك مدام سلا.
0: يا اهلا وسهلا سيد ابو علي، يسعد صباحك.
3: اسعد الله وصباحكم ان شاء الله بكل خير.
2: تفضل عمي ابو علي.
3: بالنسبه لموضوعكم الشائع الحلو والشيق والجميل رفيق، انتصر على عدوي بمزيدا من العلم، بمزيدا من الاصلاحات الاجتماعيه على سعيد الاسره. مثلا طالع اولادي دكاتره مهندسين شغلات ينفعوا المجتمع وينفعوا الناس، وبتخلي كمان بغيظ الاعداء او يعني ما طبعا الكارهين او المنافسين لنا. فهون انت تتفوق عليهم علميا استاذ شادي، طالع اولادك من خيره الاولاد كذا الى اخره بيسعدوها.
2: تمام،
3: ما عنده هالامكانيات هي حلوه.
2: جميل هذا الكلام.
3: عليك
2: جميل جميل جدا.
3: وطالب بعوده رنا عبد الكريم
2: علي. عمي ابو علي هذيك المره نبهتك على هذا الموضوع. نحن هون لسنا بموضع المطالبات لأي شخص، هذا الموضوع إداري، فلو سمحت ما عدنا نكرر هذا الموضوع لو سمحت. شكرا عمي أبو علي. صباح الورد والفل من أبو قاسم العسالي، يسعد صباحك. المستمع الدائم أيضا لإذاعة دمشق محمد بشير محمود الخليف، أبو عز الدين من دير الزور مدينة محسن. شكرا لمقدمي البرامج شادي وسلافة، أسرة الإخراج، كل التحيات للجميع، يسعد صباحك يا أبو عز الدين. صباح خير، اليوم الإذاعة منورة بوجود سلافة.
0: شكرا يا أبو عماد.
2: تحياتي لكم والإذاعة دمشق من أبو عماد حلب، يسعد صباحك. المعتصم بالله من بورصة الخضراء، أحلى صباح لأحلى إذاعة ومذيعين. شكرا. بتحبي تك هيك شوي؟
0: اي والله يا ريت، انا هيك بتركك على راحتك.
2: مسكي بايدك انت الفاره مشان
0: خلي القياده من عندك. من ام اسامه عم تصبحها علينا، يسعد صباحك بكل خير، عم تقول بدي اغنيه لسعدون جابر بتهديها لقرايبينا وللجميع، فيسعد صباحك يا ام اسامه. صباحكم ورد وفيلم. الدكتور علي من دمر عم بيقول حول الموضوع، اسوتنا في هذا الموضوع سيدنا النبي، لم ينتقم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه قط في امر شخصي، وكان يعفو ويصفح. بتعرف شادي انا فكره العفو والصفح ما بحسها مشان الاخر، نحن مشان نكون مرتاحين. لما بيكون في اي شيء بيننا وبين الاخرين احقاد او زعل نحن بنتعب.
2: تمام
0: يعني
2: تماماً.
0: انت بتتعب نفسك، بتحس انه هيك في تقل بقلبك انه انا ليه لا احمل هذا الحقد والغل، واذا الي شيء مع حدا مثل ما عم نحكي بشتغل على حالي بطور من حالي.
2: هذا الموضوع يعني ان كان الحقد والبغي والبغض للاخرين لا ياكل الا صاحبه.
0: صح.
2: فهذا الموضوع عند الكل.
0: مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا، معنا اتصال. يا صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يسعد صباحك سلاف كانوم.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
4: انا رضوان من الشاغوي. يسعد صباحك شادي بيه.
2: سعد لي هالصباح سيد رضوان.
4: نهاركم مبارك
2: حبيب القلب.
0: كيفك سيد رضوان؟
4: والله الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحكم.
0: كيف بتطور من نفسك سيد رضوان؟ كيف بتحسن حالك؟
4: يعني انا بما انه مدرب رياضي على طول بتابع، شوفي شغلات جديده، شوفي برامج جديده، شوفي حركات جديده،
0: حلو.
4: شوفي حركات مؤذيه مبطله عالميا، يعني في حركات لغوها الاتحاد العالمي لغاها. عرفتي كيف؟ مثلا مثل رفع الاثقال على الخلفي. رفع الاثقال الخلفيه يعني لورا الراس، هذا التقى عالميا يعني، بدنا نضل عم نتطور يعني. هي بتأذي، بتضرب فقرة الكتف بالورق.
0: حلو سيد رضوان، بمجاله راح يهتم فيه بعيدا عن أي شيء آخر، هو منشغل بنفسه.
4: يعني منشغل بنفسه يعني حياتنا رياضية، ما في أحفاد يعني، أي شغلة مشكلة من داوية بالروح الرياضية. تعالوا شوف يعني أمور ما بدها أحفاد، بدي خليها هيك، خليها ريلاكس الواحد.
0: صحيح تمام.
2: قد قديش مهم انه يعني الصحه الجسديه وانعكاساتها على الصحه النفسيه
0: والعقليه،
4: العقل السليم بالجسم السليم يعني. الرياضه بتهز بالعقل كمان.
0: صحيح هذا الكلام،
4: بتهز بالجسم والعقل والحياه يعني، على طول متفائل يعني الواحد.
0: يسعد صباحك يعني يا سيدي.
4: يعني في دورات وفي دورات جديده كذا، بنطور نفسنا، شهاداتنا بنعليها و الى اخره.
2: الله يقويك، الله يقويك دائما للتقدم.
4: بيك وسلافة.
0: يسعد صباحك يا سيدي.
2: شكرا،
4: اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.

0: إذن مستمعينا نرجع نتذكر بموضوعنا بما يتعلق أنه كيف تكون عزيزي المستمع بنسختك الأفضل. هناك دائما تطور، هناك دائما تطوير للذات، للجسد، للعقل، فكيف تكون نسختك الأفضل مع قد الأيام؟ نرجع نذكر بأرقام الهواتف من دمشق وريفة 225-346 و225-347 ورقم الواتس 0987-10-950.
1: قولي المعلقات. ألو
0: ألو ما دغري مباشرة.
1: ألو
0: يا صباح الورد،
1: كيف الثلاث؟ كيف وضعكم؟
2: تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
1: والله بألف خير من الله الحمد لله رب العالمين. شو أموركم؟
2: تمام الحمد لله. مين معنا؟
1: معك محمود الجمعة من ريد حلب. بشرق مصر تحت دمشق.
2: كأنهم تحاكينا من موبايل وفي سوء بالتغطية.
0: يا سيدي
2: سلامتك،
0: البركة فيك يا سيد محمود.
1: الله يسلمكم يا رب. بس انا حبيت على موضوعكم هذا اللي دفعت على بنته.
0: نعم. نعم عم نسمعك.
1: يعني موضوعكم والله شيء اعجبني، ما عندي واتساب وصار عندي حماسيه اني بدي اعرفكم واقولكم الله يعطيكم العافيه على هالموضوع اللي اطرحته. يعني
0: نورتنا نورتنا يا محمود، تفضل.
1: الله يعطيك الف عافيه استاذ سيد. لا مشان هالموضوع والله حبيت اعرف لكم عليه.
2: طيب شكرا كثير لك سيد محمود ويسعد صباحك.
0: ربي يسعدك.
2: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
0: الو
3: يسعد لي صباحكم.
2: يا صباح النور.
3: كيف صحتكم؟ ان شاء الله تمام.
0: حياك الله. هلا
3: خليني اياك يا شادي ابو الشهامه.
0: ربي يسعدك.
3: خليني اياك. كيفك سلافه؟ طمنينا ان شاء الله انت بخير.
2: اي الحمد لله. انت كيفك يا ابو طلال؟
3: والله الحمد لله مفضل المولى. الله عم يعطينا اكثر من مستاهل
2: الحمد لله دائما وابدا.
0: تفضل عمي ابو طلال.
3: هلا بالنسبه لموضوعكم، انا بالنسبه لي الطاقه تيجي منا ريح تبدا وتريح. وأنا بالنسبة لي كل شيء بس أبعد عن الناس السلبيين أنا مبسوط ومروي. أنا وين في فرحة؟ وين في أصدقاء اللي يخلوني ممتع ومرتاح ومحلى ما يكون؟ هدول أنا بعاشرهم وبحبهم
0: بجوات
3: قلبي، بحطهم من قلبي قبل عيني.
0: حلو هالكلام. حلو
2: أبو طلال نوه على فكرة كتير منيحة. أحيانا نحن بنكون

0: أشخاص هيك مارين بفترة إحباط، محتاج لأشخاص جيدين هن بيرفعونا، قديمه مهم وجود هيك أشخاص بحياتنا.
1: 100%
2: طبعاً ما في شك.
1: الله يسعد لي صباحك أبو طلال، وشكراً لمشاركتك حبيب القلب.
2: كل المذيعين الموجودين وغير الموجودين.
1: تسلم، أكيد زملائنا حبايبنا كلهم.
2: هلا.

0: مكملين معكم متابعينا مستمعين ومشاهدين ومعنا اتصال. يا صباح الخير.
1: الو.
2: يسعد صباحك استاذ شادي.
1: يا صباح النور.
0: اهلا وسهلا.
1: كيفك؟
2: الحمد لله الله يعطيكم العافيه. يسعد صباحكم الجميع.
0: صباحك يا رب بكل خير.
2: خليلي ياكل ابو ياسر.
1: ابو ياسر
0: اهلا يا ابو ياسر.
1: كيفكم؟ يا حي الله.
0: الحمد لله.
2: استاذ شادي حطيت صاير.
1: اي والله والله الكبر يا عمي شو
2: استعطاك شب البركة.
1: هي تسلم لي حبيبي.
2: الله يخلي لي ياكل إلهي. هذا الموضوع حساس كثير.
1: تفضل زود.
2: هذا الموضوع بدك كل يوم يكون عندك إنتاج جديد وشيء جديد. لك النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يسأل الصحابة من عاد مريضا اليوم من عاد يتيما من عاد يتيما من شيء على جنازة. لك كل يوم بحتاج شيء جديد وساويه وتعمل خير.
1: تفقد أحوال الجميع. جميل جدا هذا الكلام.
2: لك بدك تعمل أول أدنى شيء تساعد جيرانك تحارتك إذا في أوساخ شيء أذى شيء كذا. هاي الأمور مهمة جدا. هاي الأمور
1: حلو.
2: إنتاج المجتمع إنتاج الحياة
1: والمجتمع. أيوة والله. يعني أنت قديش حلو إنه يعني نفترض ضمن الحي أو ضمن الـ يعني
0: الحيز يعني نحن موجودين فيه.
1: يعني إذا قمنا بس هيك من حالنا بمعنى قمنا نظفنا كل واحد قدام بيته بطريقة جميلة بطريقة جماعية.
2: لازم تنتج. حتى يقول الناس يقولوا عنك أنه عم تعمل شيء. عدنا شيء يعني بعدين العلم النصيحة قدم نصيحة علم.
1: تعلم يعني تعلم اقرأ.
2: لكن علم يقدم علم للناس يقدم نصيحة.
1: 100% 100%
2: تحياتي.
1: الله يسعد صباحك يا أبو ياسر. شكرا شكرا. سلامات.
0: نروح شوي للرسائل شادي.
1: هلا إيجا من الشام بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القوة الحقيقية في الحفاظ على نقاء القلب دون التنازل عن الحق وأن نحسن دون أن نكون ساذجين وأن نعفو دون أن نسمح بالظلم. إيجا من الشام يسعد لي صباحك. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. سلامي شادي وسلافة وكافة الأحبة. أن نصنع نسخة أفضل من أنفسنا لا يعني أن نصبح أشخاصا آخرين بل أن نخرج أجمل ما فينا. أن نقرأ أكثر نتعلم نعتني بصحتنا نطور مهاراتنا نراجع أخطائنا ونمتلك الشجاعة لنقول نعم أستطيع أن أكون أفضل مما أنا عليه اليوم. فليس أجمل انتقام أن نسقط من
0: أن نسقط من أحبطونا وإنما أن نرتفع نحن حتى لا تعود أصواتهم قادرة على الوصول إلينا.
1: جميل جدا يا دكتور نوري. شكرا شكرا.

0: أقول صباح الخير صاحب الرقم اللي آخره 308 وعلى ما أعتقد من ألمانيا أيضا مبين من الكود تبعه. الانتقام هو ضعف بالشخصية، التطنيش والتجاهل والاهتمام بالنفس هو الحل. يسعد صباحكم بكل خير وبركة وتفاؤل. يسعد صباحك أيضا أنت صاحب الرقم اللي رقمه ألماني من 308 آخره. شكرا. يا ريت نذكر كنا الأسماء أيضا. ممدوح أبو ممدوح من حماة، يسعد لي صباحكم بكل خير وعافية من حماة الجميلة. تطوير النفس يبدأ عبر وضع أهداف واضحة وبناء عادات يومية مفيدة، الالتزام بالتعلم المستمر. يسعد صباحك يا أبو ممدوح وشكرا على الصورة اللطيفة والجميلة. كيف الواحد بيطور من حاله؟ على السؤال أول شيء يطور حاله عن الكنباي.
1: على فكرة هي الكلمة حاكيها هو من باب السخرية، لكن عن جد صحيحة. في ناس وهي قاعدة بس بتحكي وبتنظر، حركوا قوموا عن هالكنباي.
0: أيوة. بعدين يطور حاله عن كلمة بكرة، لأنها أكثر كلمة خربت مستقبل البشرية. أنا شخصيا كل يوم بحط خطة لتطوير نفسي، وبآخر نهار بطور مهاراتي بالنوم وتأجيل الخطط لليوم اللي بعده. علاء الخطيب من ألمانيا طبعا مع الضحكة. على ما أعتقد أنت إنسان ناجح يا علاء، بالعكس أنت كل ما ذكرت أنت بتعمل العكس تماما، فأنت تستيقظ باكرا ويعني تطور نفسك عن الكنباية وعن النوم، وما بتكون بمصطلحاتك كلمة لبكرة، فلا تؤجل عمل يومي للغد. شكرا يا علاء، يسعد لي صباحك.
1: معنا اتصال. يا صباح الخير.
0: الو،
2: صباحكم برد الخير.
0: يا صباح وسهلة. النور
2: ابو ظافر من الهديه.
0: اهلا وسهلا عمي ابو ظافر.
2: سيد شادي انا بدي شو على مهلي من شان اوصل السرعه لعندك.
0: ميت اهلا وسهلا فيك، بتنور وبتشرف.
2: صباح الخير لاهل الشام ولياسين الشام.
0: الله يسعدك.
2: صباح الخير لشادي ولسلافه اللي معانيكم كلها صريحة وشفافة.
0: الله
2: إن شاء الله ساعد دمشق سوريا توصل لأهدافها
1: إن شاء الله. الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا عمي أبو ظافر. شو بتخبرنا؟ طيب
2: موضوع الحب والتسامح هو أفضل.

0: ما ابدا يعني بيفكروا العالم انه سهل، هو ابدا من اصعب الامور. يمكن
1: بسيطه على دور الرسول عليه الصلاه والسلام، كانوا بالجامع فليكن احد السفراء يتبول بالجامع، فقاموا عليه الصحابه والهيبه بدهم يقتلوه، قام الرسول قال لهم اتركوه وهاتوا سطلا من الماء وكبوه محل التبول. يعني شوف لوين التسامح والاخلاق الحسنه.
0: تماما تماما.
1: لذلك امن هالشخص هذا مباشره.
2: جميل هذا الكلام، يعني انه نحن نتعامل بحب وتسامح، وهيك كمان نحن بنرتقي بذاتنا وبنحسن اخلاقنا، والعفو عند المقدره من شيم الكرام.
1: الدم لا ياتي الا بالدم.
2: صحيح هذا الكلام. يسعد صباحك يا سيد ابو ظافر، وتحياتنا لإلك.
1: الله يسعد صباحكم بالرضا والخير جميعا، انتم كلنا
0: اصدقاء. طول عمرك، سلامات.

0: واخر اتصال
1: رح يكون اخر اتصال مشان نرجع لرسائل نختم فيها ومنودع مستقبلينا
0: مستمعينا ومشاهدينا. معنا اتصال اخير. يا صباح الخير. خير.
2: حبيب القلب استاذ شادي.
1: صباح الخير. يلا سيد مروان
2: كيفك؟
1: يسعد لي الصباح.
2: كيفك تستلافة؟
0: يا اهلا وسهلا سيد مروان. الله يسلمك يا رب.
2: الله يخليكم.
0: تسلم يا رب.
2: الحقيقة أنا ورد معي مقولة حلوة بحس إنه واردة بموضوعنا يعني.
0: تفضل.
1: تفضل.
2: ما بعرف إذا بتوافقوني فيها ولا لا.
0: تفضل سمعني.
2: بيقول ذو الأصل الطيب حتى في عداوته شريف وقليل الأصل حتى في صداقته خبيث.
1: 100%
0: صحيح وبتنطبق على حديثنا.

0: يعني أنا حاسة أنه هي بتلائم الواقع وبتلائم الأمور اللي حضرتكم تفضلتوا فيها.
1: صحيح هذا الكلام. يسعد صباحك بكل خير سيد مروان.
2: الله يسعد صباحك سيد مروان. شكرا.
1: بتعرف ذكرت شغلة شادي لما قررت أدخل أعلام كل الناس صارت تتمسخر أنه وين رايحة وشو أخذك، أنه خلص أنا هاد قراري ورح كفي فيه. بلحظة ما ضعفت فأهلي قالوا لي لا ما في وقت تضعفي بدك تكفي. فقدي مهم نحنا لما نتجاهل حكي الآخرين ونمشي بهذا الاتجاه يكون في حدا دعمنا لحتى نكفي وننجح بهذا المجال. فدائما لنحسن من حالنا بدنا نكون تماما محددين شو أهدافنا، بدنا يكون عنا تقييم لذاتنا كتير جيد، بدنا نحط خطة عمل لحتى ننجح ونحسن من ذاتنا. ضروري كتير نحن في كتب شادي مختصة بتحسين وتطوير الذات دائما نطلع عليها ونقرأ دائما. مثل ما قال في حدا حكى معنا رياضي قال انه هو بيتبع دورات طبعا تدريبية، فهي كتير مهمة هاي القصة انه نحن نتبع دورات تدريبية
2: نشتغل بحاجة سيرة الدورات. ابو العهد والله انا طورت حالي، كنت احضر محاضرات ثقافية وتعليمية وسجلت دورات ونوادي رياضية وتعرفت على ناس جدد وطورت من حالي وارتقيت بأفكاري.
1: يعني هو كلام علمي صحيح. وشغلة يمكن أنت كمان جربت اللغة الجديدة.
2: تمام.
1: لما بتتعلم لغة جديدة بتحتك مع أشخاص تانين
2: 100% ثقافات جديدة. يعني حتى موضوع السفر والسياحة كل ما يتعلق بأنحاء العالم هو يعني وكأنك تولدي من جديد بحياة جديدة.
1: صقل للذات بتحسها كلياتها وهي تجارب بتفيدنا وبتزيد خبراتنا.
2: رح نختم بهالكم رسالة اللي جونا ومنودعهم دائما على أمل اللقاء. صباح الورد والياسمين لشادي وسلافة الجميلة، معكم أبو أمير من حلب. يسعد صباحك يا أبو أمير. عم تقول آسفة على الإطالة، ما بعرف إذا سبقكم مرة تانية. دائما يطور حلو الإنسان، دائما يطور من نفسه.
1: بالنسبة إلي اشتغلت
2: كتير للسنوات السابقة على نفسي وأحرزت الحمد لله نجاحات هون بألمانيا، والنسخة الأفضل مني بتكون لما أشرب قهوة الصبح وأنا عم بسمعكم واتذكر كيف إجيت على هالبلد وين وصلت. آسف على الإيطالي. يسعد صباحك يا ياسر. أما أيضا صديق اللي بس بعث لنا صورة صباح الخير 512 على ما أعتقد
1: محمد خلف
2: على ما أعتقد من الصورة عرفته. مع تحياتي أخوكم وانيس. أيضا عم تقول بقول حياتي مختلف تماما عن موضوعنا اليوم، فكلما تقدمت ونجحت في إنجاز أني أخاف من انتقام الآخرين وكأني بنجاحي أتعالى عليهم فأنسحب وأتقوقع وأخفي ما أعمل فأجد في أخفائها منجات. أعدكم أنها ستجد نور يوما ما كاملة، خاصة في مجال الرياضيات وهي مدونة في دفاتر خاصة. أنت عم تشوفي؟
1: لا أنا عم شوف شو عم يحكي وانيس. وصلتني فكرته، يمكن بعتقد أنه وصلتني الفكرة أنه هو من نجاحه بيخاف الناس اللي حواليه يحطوه أكثر وبيخاف يزيد انتقامهم إله، فهو ما بيظهر هذا النجاح. لا يا وانيس، الحياة بدها كثير جرأة ومغامرة وبدها قوة قلب. لا انبسط بنجاحك وافتخر فيه وجاهر فيه، جميل أنه نجاهر بالنجاح ونعلمه ونكون نحن تجربة للآخرين حوالينا، واللي يعني ما بصير غير اللي كاتبه رب العالمين بالنهاية.
2: الله يسعد صباحكم بكل خير وشكرا أيضا، ونتابع مع هذا الفاصل.

0: وصلنا
1: مشوارنا اليوم خلص، هو خلص نحن مشوارنا أنا وأنت معن، لكن فترتنا الصباحية مكفية ومكملة معكم. بتمنى نكون كنا خفاف هيك وقراب لقلوبكم، كنا معكم من داخل الاستديو شادي حدادة
0: وسلافة حسن،
1: رافقتنا في الإخراج
0: كنانة حميشة ولما يوسف.

الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. وموضوع فقرتنا لليوم عن تشنجات العضلات، هل نقص المغنيسيوم فقط أم في أسباب أخرى؟ أغلبنا مر على الأقل صحي فجأة بالليل بسبب شد قوي بعضلة الساق، أو صار معه تشنج وهو عم يتمرن، أو حتى وهو قاعد لفترة طويلة. وأول نصيحة غالباً بنسمعها شرب مغنيسيوم، لكن هل فعلاً كل تشنج عضلي سبب نقص المغنيسيوم؟ وليش بعض الناس بياخدوا مكملات مغنيسيوم وما بتختفي التشنجات؟ وهل ممكن تكون تشنجات العضلات أول علامة على عرض مهم؟ كل هالأسئلة رح نجاوب عليها اليوم بالزاوية الصحية. أول شيء لازم نعرفه أنه التشنج العضلي هو انقباض مفاجئ لا إرادي ومؤلم لعضلة أو مجموعة عضلات، بيستمر من ثواني لعدة دقائق، وخلال التشنج بتصير العضلة قاسية جداً وممكن نلاحظ أنها برزت تحت الجلد. بعد انتهاء التشنج ممكن يبقى الألم خفيف لساعات. أما عن أكثر العضلات تعرضاً للشد العضلي هي عضلات بطة الساق، القدم، أصابع القدم، الفخذ وأحياناً الإيدين. أما الرياضيين فممكن يصير عندهم بأي عضلة بيستخدموها بكثرة حسب الرياضة يلي بيلعبوها. أما الفكرة الأساسية لحلقتنا اليوم، ليش دائماً الناس بتربط التشنجات بالمغنيسيوم؟ لأنه المغنيسيوم هو عنصر مهم بعمل الأعصاب والعضلات، لكن مو كل من شخص عانى من نقص المغنيسيوم. فبالحقيقة الدراسات بتشير لأنه مكملات المغنيسيوم ما بتفيد معظم الأشخاص يلي بيعانوا من نقص مثبت مخبرياً، باستثناء بعض الحالات مثل الحمل أو وجود نقص واضح. ومن الأسباب الحقيقية لتشنج العضلات اللي يمكن ما كتير منعرفها الجفاف. فالجفاف من أكثر الأسباب انتشاراً، لما جسمنا يفقد السوائل بسبب الحر أو الرياضة أو التعرق أو الإسهال والقيء بيختل توازن الأملاح، فبتزيد قابلية العضلة للتشنج. أما السبب الثاني فهو نقص الأملاح الأخرى، مو بس المغنيسيوم بل أيضاً البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم، كلها ضرورية لانقباض العضلات بصورة طبيعية. ومن الأسباب البديهية لتشنج العضلات إجهاد العضلات، يعني أكيد من الطبيعي يصير معك تشنج ببعض العضلات بعد التمرين العنيف أو الوقوف لساعات أو المشي الطويل أو حمل الأوزان، فقد تتشنج العضلات بسبب الإرهاق. رابع سبب، الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، فقلة الحركة بتخلي العضلة تضل بوضعية واحدة، وهذا الشيء بيزيد من احتمال حدوث التشنج، وهذا الموضوع بيعاني منه جداً الأشخاص يلي عملهم مكتبي.

أيضاً الحامل، الحوامل خاصة بالثلثين الثاني والثالث بيعانوا كتير من تشنجات الساق الليلية، وممكن يكون السبب زيادة الوزن، تغير الدورة الدموية،

معظم حالات التشنج بتصير ليلاً، فكتير من الناس بيقولوا كل يوم الساعة 3 الفجر بفيق من النوم ورجلي شادة، فليش بالليل تحديداً؟ الأسباب المحتملة أنه أثناء النوم بترتخي العضلات وقلة الحركة، نقص السوائل بعد يوم طويل ووضعية النوم، وأيضاً ممكن يصير عند بعض الأشخاص قصر بسيط بعضلات الساق، لهيك من الطبيعي جداً أنه يصير تشنج العضلات أثناء النوم. أما النقطة المهمة هي إمتى بتكون التشنجات علامة خطيرة؟ التشنج الطبيعي بيختفي بسرعة، لكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان التشنج عم يصير بشكل يومي، إذا كان شديد جداً وإنت مو قدران تتحمله، إذا استمر لدقائق طويلة أو رافق ضعف بالعضلات. أيضاً إذا ترافق التشنج العضلي مع تنميل، مع فقدان الأحساس، أو مع تورم أو إحمرار شديد، أو إذا صار التشنج بعد تناول دواء جديد، فهون نحن بحاجة لنراجع الطبيب ونخبره على القصة كاملة وهو بيتصرف. أما للأشخاص اللي ممكن يفيقوا بنص الليل على التشنج العضلي، فالحالة بتكون مؤلمة جداً، فكيف ممكن نعالجها؟ أثناء التشنج منمدد العضلة بلطف، مندلكها، منمشي شوي عليها، ومنحاول نحط كمادات دافية. أما للوقاية، شرب كمية كافية من الماء، لأنه مثل ما ذكرنا من أهم أسباب التشنج العضلي هو الجفاف. أيضاً ممارسة تمارين الإطالة يومياً بتساعد على تخفيف من حالات التشنج العضلي. الإحماء قبل الرياضة وعدم المبالغة بالجهد. أيضاً مهم جداً يكون عم نحصل على غذاء متوازن غني بالخضار والفواكه والبقوليات. وأيضاً مهم جداً أنه ما ناخد مكملات المغنيسيوم أو غيرها إلا عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب. نصيحة لكل الأشخاص يلي بيعانوا من التشنج والشد العضلي الليلي، التمدد قبل النوم ممكن يقلل من تشنجات الساق الليلية عند بعض الأشخاص، وفي دراسات بتشير لأنه تمارين الإطالة المنتظمة ممكن تقلل تكرارها عند بعض الأشخاص، فجرب ويمكن تزبط معك. وبالأخير بدي أخبركم أن تشنجات العضلات ما لها مرض بحد ذاته، بل هي عرض قد تكون وراءه أسباب بسيطة مثل الجفاف أو الإجهاد، وقد تكون أحياناً إشارة لنقص ببعض المعادن أو لمشكلة صحية بتحتاج لتقييم. لهيك ممنوع أبداً أن يكون الحل دائماً هو تناول المغنيسيوم بشكل عشوائي، بل لمعرفة السبب أولاً، لأن العلاج الصحيح ببلش دائماً بالتشخيص الصحيح. لهون بتكون خلصت الزاوية الصحية لليوم، إن شاء الله نكون كنا خفاف عليكم ونهاركم خير.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بعد انقطاع دام قرابة 14 عاما، وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يعلن استئناف أعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في دولة ليبيا الشقيقة. مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني يكشف عن مذكرة تفاهم ستوقعها الشبكة قريبا مع الهيئة الوطنية للمفقودين للمشاركة بقسم من بياناتها ومع هيئة العدالة الانتقالية. استمرارا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة، وزارة المالية تنشر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026. للمرة الأولى في سوريا وبهدف تأمين مخزون كاف من وحدات الدم ومشتقاته، عيادتان متنقلتان لقطف الدم تباشران العمل في حمص. الجيش الأردني يعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، والقوات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. في خبرنا الأخير، تراجع تأثير المنخفض الجوي وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: وعز الشرق أوله دمشق.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء مصلي
2: وعلي القاسم.
3: يا رضية،
2: ايه؟
3: إذا في كلمة لازم تنحط بالقاموس السوري هي كلمة معليش.
2: شكلك أنت اللي بلشت من عند الصبح مو أنا.
3: والله هي الكلمة حلت مشاكل أكتر من لجان ومؤتمرات جنيف وسوتشي ولوتشي وغيرها.
2: بس كمان كلمة معليش عملت مشاكل أكتر كمان، أكتر وأكتر.
3: اليوم كنت بالسوبر ماركت عن جارنا أبو العز،
2: ايه؟
3: واحد أخذ دور واحد تاني، صار نقاش بعدها، قال معلش وخلصت القصة.
2: منيح. أنت ليش متضايق يا راضي؟
3: إيه لا مو منيح يا رضية خانو، لأنه بعد 5 دقايق عملها مرة تانية. يعني معلش الأولى كانت تجربة. شو قصة هالكلمة مع السوري؟
2: والله حسب كيف بتنقال، أحياناً بتكون لطف وأحياناً بتكون تهرب.
3: طيب فسري، لأنه أنا ما فهمت شي عليك يا مدام رضية.
2: رح أقرب لك ياها وأعطيك مثال. يعني إذا دعست على رجل حدا وقلت له معليشي، هي اعتذار. إذا كل يوم بتدعس على نفس الرجل وبتقول معليشي، هي بتكون خطة عمل.
3: مرة شوفير سيرفيس وقف بنص الشارع، طبعاً سكر الطريق، العالم نزلت تزمير، مد راسه من الشباك وقال معليش يا شباب.
2: ايه وحرك السيارة بعد كل شي صار.
3: هون الكارثة، لك ما حرك شي، الله وكيلك كمل حديثه على الموبايل.
2: لا هاي مو كلمة معليش، هاي اعلان رسمي عن عدم الاكتراث ولا الاهتمام باللي عم بيصير حواليه.
3: تعرفي شو لاحظت؟ انه في ناس بتعتبر كلمة معليش بطاقة اعفاء.
2: ايه معك حق، كأنها بتمحي كل شيء قبلها.
3: يعني برأيك مو كل اعتذار بيكون حقيقي؟
2: مو كل كلمة اعتذار هي اعتذار، أحياناً الاعتذار فعل مو كلمة.
3: هاي قوية يا ست رضية.
2: لكن لأنها حقيقية وبمكانها.
3: مرة جارنا أبو تحسين، عرفتي جارنا أبو تحسين؟
2: ايه عرفته.
3: هذا اللي كان ساكن مواجه بيتنا كسر شباك الجيران.
2: ايه بعرف عرفته. كمل.

0: هالحكي. هي المعلش محترمة لأنه وراها مسؤولية.
1: يعني برأيك الفرق مو بالكلمة؟
0: أكيد الفرق بما بعدها. بحس إنه السوريين شعب كريم بالمسامحة، بس أحياناً كريم زيادة. يعني بصراحة يعني منسامح قبل ما نفهم، ومنقول معلش قبل ما نسأل ليش.
1: يمكن لأنه الناس تعبت يا رضية.
0: والله ما بعرف، ممكن معك حق، بس التعب مو سبب إنه يصير الغلط طبيعي.
1: طيب مرة يا ستي كنت بالفرن.
0: إيه رجعنا للفرن. إيه والله لكتنا بسيرة الفرن تبعك.
1: لك هذا الفرن بطل مسلسل لحاله.
0: أيوة.
1: المهم واحد تجاوز الطابور.
0: حلو.
1: العالم اعترضت. قام قال معلش معلش مستعجل يا شباب.
0: أيوة.
1: والكل سكت. بعد شوي إجا واحد تاني مستعجل. الكل سكت. بعدين إجا واحد ثالث مستعجل.
0: أيه
1: الكل سكت.
0: فبنت.
1: وبطل في طابور. تخيلي
0: علينا. شايف راضي؟ في فرق بين الاستثناء والقاعدة. إذا كل الناس بدها تصير استثناء ضاعت القاعدة.
1: تعرفي شو أصعب شيء؟
0: عجزت.
1: إنه الإنسان أحياناً بيقول معليش لحاله.
0: هي أخطر شيء، لأنه إذا كذبت على غيرك يمكن يعني يكتشف، أما إذا كذبت على نفسك ممكن تعيش سنين مصدقها هالكذبة.
1: يعني الواحد ممكن يسامح حاله زيادة؟
0: أكيد. وفي ناس بتقضي عمرها عم بتبرر لحالها.
1: يمكن لأنه الحقيقة بتوجع يا راضية.
0: كمان أكيد، بس مو قد وجع الهروب منها يا راضي.
1: خانوم؟
0: نعم.
1: برأيك إذا الإنسان غلط بشي قديم وضل يقول لحاله معليش شو بيصير؟
0: والله بيجي يوم ما بتعود هالكلمة حتى تكفي إنه يوقف قدام الحقيقة.
1: واضح إنك مصرة توصلي لنفس المكان.
0: وإنت واضح إنك صار لك 15 حديث وحديث وكلامه يمكن أكتر عم بتلف حوالين الموضوع.
1: يمكن هالشي مزبوط. يعني إذا المشكلة مو بكلمة معليش، طيب وين المشكلة؟
0: هلا أكيد أكيد المشكلة مو بكلمة معليش، المشكلة إنه أحياناً منستخدمها حتى نهرب من مسؤوليتنا.
1: طيب إمتى هالمعليش بتكون حقيقية؟
0: لما يكون بعدها فعل، تصحيح، اعتذار أو محاولة إصلاح. راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك. وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الأمل والحب من رفيقتي الدرب وشريكتي القلب من إذاعة دمشق لكل المحافظات السورية، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نرحب بكم في رحلة جديدة نطوف فيها بين أرجاء سوريتنا الحبيبة لنفتح نوافذ محافظاتها ونتعرف سوية على ما تحتويه من مشاهدات وفي مختلف مجالات الحياة. فأهلا ومرحبا بكم. ومن أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ نبدأ من دمشق عز الشرق مع الزميلة عبير فارس وضيفها الكريم الدكتور محمود الكوري، عضو غرفة زراعة دمشق وريفها، لنطل معا على نافذة معرض دمشق الدولي ومشاركة

0: شاركة غرفة زراعة دمشق في الدورة 63 لهذه الفعالية الدولية الكبرى. كل عام وأنت بألف خير زمير العبير وضيفك الكريم وكل السوريين.
1: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباحات الأجمل لأحلى وأرقى مستمعي إذاعة دمشق.
0: الله يسعد صباحك وكل أوقاتك أنت وضيفك الكريم.
1: وأوقاتك أحلى زميلة اليوم زميلة سمية، دائما نبي برنامج موافق.
0: يعطيك العافية، طبعا دائما بتتحفينا باختياراتك الموفقة للمواضيع الهامة.
1: أكيد دائما مواضيع بتهم المستمعين.
0: طبعا بدنا عبر فعاليات معرض دمشق الدولي بالدورة 63 رح نرافق مستمعينا الأكارم ونخبرهم عن بعض المشاركات بهذه الفعالية الاقتصادية والعرس الاقتصادي السوري الذي يجمع مختلف الناس، مختلف شرائح الناس وطوائف الناس من مختلف البلدان. الهواء لكما، تفضل.
1: أكيد زميلة سمية، اليوم خبري مميز لكل المهتمين بعالم الزراعة وتربية الحيوان والأسمدة والأدوية العضوية والبيطرية. رح اليوم نتناول مشاركة اتحاد الغرف الزراعية بمعرض دمشق الدولي أيضا من خلال ضيفنا الكريم الدكتور محمود الكوري عضو غرفة زراعة دمشق وريفة. يسعد صباحك دكتور.
2: يسعد أوقاتكم، ميت أهلا وسهلا.
1: خلينا هيك نخبر المستمعين عن هالمشاركة المميزة لاتحاد الغرف الزراعية بمعرض دمشق الدولي، طبعا بهيك حدث اقتصادي وزراعي كبير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، احنا اليوم عم نمثل اتحاد الغرف الزراعية، الجناح كان مميز هذا العام وحاولنا نكون موجودين. طبعا معرض دمشق الدولي دورته 63 له أهميته، دليل تعافي سوريا، دليل إقبال الأشقاء والأصدقاء على البلد ومحاولة استثمار. فالحمد لله كانت المشاركة موفقة، موجودين نحن بجناح 16 إذا حدا بحب يشرفنا. الجناح متميز ووجودنا كان له دور حلو.
1: خبرنا اليوم يعني شو قدمته للزوار للمزارعين من خلال هالمشاركة المميزة.
2: اتحاد الغرف الزراعية دائما موجود جانب المزارعين. القطاع الزراعي اليوم بسوريا بتعافي، محاولة انطلاق جديدة بعقلية جديدة بمساهمات جديدة. القطاع الخاص الأجنبي والعربي عم يحاول يبحث عن فرص. دائما سوريا بلد زراعي، الأخطاء الزراعية نحاول نتجاوزها إن شاء الله وماشي بخير بإذن الله تعالى في مجال الزراعة. كان الجناح ضمن أجنحة بين مؤسسات الدولة والمشاركات الزراعية، وهذا الحكي عطى طابع تواصل معهم بشكل مباشر. وأي زائر للمعرض سواء من الأخوة المستثمرين العرب أو الزوار العاديين من ضمن البلد والمستثمرين السوريين اللي كانوا وما زالوا ضمن البلد، صار في مجال يأخذ فكرة عن الزراعة بشكل أوسع وأكبر.
1: أيضا دكتور خلينا نخبر المستمعين عن أبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية يلي بتتميز فيها دمشق وريفة واللي كانت حاضرة طبعا بمعرض دمشق الدولي.
2: اليوم عم تشوفي شغلة كتير حلوة جديدة، هي المهن والمرأة الريفية والاتجاه باتجاه تجفيف الفواكه، نشر ثقافة تجفيف الفواكه، الصناعات الزراعية الصغيرة عبارة عن ممكن تشتغل منزليا، هي صار إلى تواجد كبير وإن شاء الله رح نشتغل عليها لاحقا بشكل أوسع. الفكرة الأهم هي دعم المنتج الزراعي بحيث يكون متميز للتصدير. كتير في منشآت صارت تشتغل على تصدير المحاصيل وعم تشتغل عليها. المحاصيل الموجودة طبعا المعروف غير القمح، عندك الشعير، عندك البرسيم، عندنا كل هالقصص هاي كلها صارت موجودة، والعدس والبرغل والحمص إلى آخره، هدول مرغوبين.

0: برا عم نحاول نكون موجودين ضمن اللي عم يشتغلوا بهذا القطاع.
1: ايضا دكتور يعني انا لاحظت من خلال زيارتي لمعرض دمشق الدولي دعم للمشاريع المرأة الريفية كانت حاضرة وبقوة خلال جناحكم الزراعي.
0: هو الحمد لله صار تنشيط لهذا القطاع. المرأة الريفية بتمثل جزء كبير من سيدات سوريا اللي لازم يتعاونوا لتنشيط هذا القطاع. كان في ثغرة، احنا كيف بدنا نبيع المنتج اللي عم صنعه السيدة في منزلها ومع تفاوت بالجودة. فتقريبا احنا عم نحط شروط حاليا، وقريبا ان شاء الله اذا تم تجاوز مرحلة موجودة بالوزارة اللي هي السجل الزراعي صار فيها تطرح هذا الموضوع بأقل التكاليف وتطرحه للبيع وتطرحه للتوزيع. طبعا راح نكون احنا يد جنبا الى جنب مع نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين بأنه نساهم بتطوير الريف من هاي الناحية. للأسف سوريا بالسنوات السابقة كان الضعف بهذا الموضوع كتير كبير، كان يبدأ المشروع وبعدين يختفي. وللأسف في بعض البلدان اهتمت بالمرأة الريفية والريف، فصار في إنتاج متميز بيعطي صفة للطابع أو طابع للريف، بحيث أنه هذا المنتج يأخذ جودة أعلى من الجودة العادية التصنيعية ضمن المناطق الصناعية.
1: وتحديدا دكتور يعني سوريا بلد زراعي، بلد غني، لاحظنا يعني الفواكه، كل أنواع الفواكه حتى التمور والبقوليات يعني متواجدة بالمعرض. اليوم أيضا عم نشوف اهتمام بالأسمدة العضوية، ماذا يمثل اليوم حضور الأسمدة العضوية ضمن مشاركة غرفة زراعة دمشق واتحاد الغرف الزراعية؟
0: احنا نطمح بسوريا لتخفيف استخدام الأسمدة الكيميائية، طبعا ليس على حساب الانتاج انما بإدخال الأسمدة العضوية الى السوق عبر الشركات الزراعية والمؤسسات المختصة. هذا الكلام راح يعمل جودة قيمة مضافة للمنتج. طبعا المعروف انه كل ما كان في استخدام اقل للكيماويات راح يكون المنتج متميز اكثر. احنا عم نحاول نعطي جودة للمنتج باستخدام الأسمدة العضوية ونشرح لهم عليها. والحمد لله يعني خلال السنوات القليلة صار في تقبل لموضوع الأسمدة العضوية.
1: هل يمكن أن يكون اليوم معرض دمشق الدولي منصة لفتح شراكات جديدة في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة العضوية؟
0: أكيد الأسمدة العضوية هي رائجة بكل دول العالم. للأسف السنوات السابقة كان في ترويج فقط للأسمدة الكيميائية، والأسمدة الكيميائية بيع أسرع، ولكن يعني خلينا نقول فيه الأضرار على المدى،
1: يعني فينا نقول ما صحية
0: أبداً. لا أبداً، حالة مو صحية. اليوم الأرقى هو الأسمدة العضوية، الأرقى هي الأسمدة الحيوية. هذا الكلام مع الأسمدة العضوية السائلة للرش الورقي، هذا صار فينا نستعيض عن الكيميائي، لأنه الكيميائي بيعتمد على رح تكون نتائجه تملح تربة وزيادة مواد بالأثر المتبقي. ويمكن نعاني كثير من موضوع التصدير، أو عانينا وما عم يظهر، رح يكون في تحسن لما نستخدم أسمدة عضوية.
1: دكتورنا يعني اليوم أيضا نحكي عن مشاركات الأدوية والمستلزمات البيطرية، كان في اهتمام من مربي الثروة والحيوانية، شو قدمتوا اليوم بمجال الثروة والحيوانية ضمن المعرض؟
0: موجود نقابة الأطباء البيطريين موجودة، كان في تواجد جيد، وما زال المكتب الخيول المؤسسة العامة للأبقار عم تهتم بهذا الموضوع. يعني الموضوع النشاطات البيطرية كمان موجودة بالقطاع.
1: من خلال هالمشاركة اليوم بالمعرض، ما الذي يحتاجه اليوم المزارع السوري أكثر من أي وقت؟
0: والله المزارع السوري يحتاج التعاون الفني والتقني أكثر من أي شيء تاني، إضافة للتمويل، لأنه الزراعة بدون تمويل صعب، مع ضمانات طبعا نحفظ حق الممول. والاستثمار

0: الثغرات الكبيرة. نحن بسوريا للأسف ما عندنا شركات زراعية كبيرة متنوعة. في زراعات كبيرة ولكنها فردية، هذا الفردي عنده اهتمام شلون بده يحصل على المادة الأولية والبذور، كيف بده يحسن التربة، كيف هو لازم لا بس ياخذ قطاع معين إشرافه على موضوع أثناء الزراعة. مهم يعطيني منتج جيد، لازم يكون في تتمة شركات تعمل على التصدير وتهتم بالتصدير ويكون في تواجد عقود مسبقة. هذا الحديث بيعطي استمرارية بالإنتاج.
1: دكتور محمود، اليوم إذا جمعنا بين التمارين العضوية والزراعة والثروة الحيوانية والأدوية البيطرية، كيف يمكن لمعرض دمشق الدولي أن يساهم في بناء منظومة زراعية متكاملة؟
0: الزراعة ما هي قطاع منفصل لحاله، يعني ما هي نجار عم يجيب الخشب وعم يبيع جاهز. هي الزراعة مرحلة طويلة نحتاج إلى مظلة كاملة من إعداد التربة للبذرة للزراعة لأي شيء تاني هيك لوصول المستهلك، كل هذا بده يكون مراقب، وهذا إن شاء الله سيكون بإشراف جهات مختصة بالتعاون مع الدولة لحتى ندعم موضوع التصدير، لأنه هذا الموضوع كتير مهم بيدخل لنا نقول عملة صعبة.
1: خلينا نروح للنتائج المتوقعة اليوم من خلال هالمشاركة بهذه القطاعات. خلينا نروح للنتائج المتوقعة اليوم من خلال المشاركة المميزة بالمعرض.
0: مشاركة المعرض والتفاف، يعني اليوم الجناح الزراعي عم يكون في اهتمام من قبل المستثمرين، عم يكون في اهتمام من كبار المزارعين، عم يكون في اهتمام من المستثمرين الأشقاء اللي عم يجوا. احيانا احنا عم نكون موجودين عم نجي نعرفهم او هن بالصدفه عم يجوا باتجاه القطاع الزراعي. سوريا دوله زراعيه منتجاتها متميزه والصناعه الزراعيه كمان اخذت جوده وامور منيحه، فبتصور التشابك بين الزائر اللي جاي بشكل عام وجاي عم يبحث عن موضوع زراعي كمان، هذا راح يكون له دور كبير.
2: نعم وزميلي عبير نتمنى دائما تكون مشاركة اتحاد غرف زراعة دمشق وريفا موفقة، ولكل الشركات والمؤسسات والجهات المساهمة والمشاركة بهالفعالية اللي عم تأكد دائما ولادة متجددة، طبعا اللي هي الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، عم تأكد انطلاقة جديدة ومتجددة بعبق الحرية والوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وعلى كافة الصعد. طبعا زميلي عبير بدنا نتشكر ضيفك الكريم ونقول له أنه مشاركة مباركة إن شاء الله.
1: أكيد نتمنى هالمشاركات. نعم. ودمشق بداية لخطوات عملية.
2: زميلي عبير كمان بنحب نقول إنه معرض دمشق الدولي بهالدورة عم يأكد إنه دمشق ليست أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ فقط، وإنما هي أعتق عاصمة للروح والمحبة والحياة والعطاء. شكرا لكما. بدنا نشكرك الزميل عبير فارس وضيفك الكريم الدكتور محمود الكوري عضو غرفة زراعة دمشق وريفا. شكرا لكما
1: دكتور محمود الكوري، شكرا لوجودك معنا اليوم.
2: كل عام وانتم بخير. وبدنا ننطلق من دمشق لوين يا لما؟ لا انترادوس طرطوس مع الزميل سابح ابراهيم. الله يسعد اوقاتك زميل سابح.
3: صباح النور إليك زميلي ولكل المستمعين.
2: طبعا الزيتون من الأشجار المباركة، يا نعم. شجرة الزيتون يا زينة الأشجار يا أمنا الحنون يا بهجة الأنظار، فيك لنا طعام في الزيت والثمر ومنك كم جنينا ما ينفع البشر. طبعا منجني ثمار ومنجني فوائد كتير كبيرة من الزيتون، لكن أحيانا بيخلف العصر الزيتون بعض البقايا اللي ممكن تشكل خطر على البيئة. شو بتحكي لنا بأول نافذة وإطلالتها وشو الإجراءات اللي ممكن تتخذ بهذا الإطار؟ تفضل.

0: نعم كما ذكرتي طبعا يعني مع اقتراب موسم عصر الزيتون في محافظة طرطوس تتجدد المخاوف من الآثار البيئية لمخلفات المعاصر وفي مقدمتها مياه الجفت التي يمكن أن تشكل خطرا على مصادر المياه في حال التخلص منها بصورة عشوائية، وذلك بعد تسجيل حالات تلوث طالت مشاريع ومصادر مياه عديدة في محافظة طرطوس خلال السنوات الماضية. طبعا في هذا السياق عقد اجتماع موسع في مبنى محافظة طرطوس مع أصحاب معاصر الزيتون لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حسن سير موسم العصر والحد من الآثار السلبية. طبعا تم خلال الاجتماع إعداد خطة وتعليمات خاصة بتنظيم عمل معاصر الزيتون، كما جرى التأكيد على متابعة مراحل العمل وواقع الالتزام بالضوابط حتى نهاية الموسم من خلال لجان مختصة تتولى المتابعة والرقابة الميدانية. تبقى حماية مصادر مياه الشرب التحدي الأبرز قبل ومع انطلاق موسم العصر، إذ يتطلب الأمر التعاون أصحاب المعاصر والجهات المعنية لضمان التخلص الآمن من مخلفات العصر ومنع تكرار الأضرار التي قد شهدتها بعض مصادر ومشاريع المياه خلال المواسم السابقة.
1: نعم طبعا من المخلفات اللي بيتركها وراء الزيتون بعد العصر الجفت مثل ما ذكرت، والزبار أو المرج اللي هو ماء سائل يعني مائي أسود منفصل عن الزيت أثناء عملية العصر. للي ما بيعرف شو يعني الجفت زميل سابح بنقوله هو بيتكون من قشور الزيتون وألياف اللب والنوى المطحونة، وهو ما يشكل 40% إلى 50% من وزن ثمرة الزيتون، لو ممكن نستفيد منه بالتدفئة والطاقة والأعلاف والأسمدة، يعني مثل ما إله فوائد مثل ما إله عفوا مضار وحكيت عنها حضرتك كمان إله فوائد.
0: نعم.
1: بدنا نروح معك مباشرة للفرح واللمة والمتنفس الرئيسي وأهم معلم سياحي وترفيهي لأهالي طرطوس واللي هو زميل سابح.
0: نعم طبعا برعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي افتتح رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس شادي حليمة مهرجان تسوق بعنوان لمة فرح على الكورنيش البحري للمدينة. حضر الافتتاح رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس المهندس يوسف الشعار ورئيس المجلس المحلي للخوابي الأستاذ محمد عيزوقي ومدير المواصلات الطرقية وفعاليات اقتصادية ورسمية ومجتمعية. هذا المهرجان يستمر حتى 5 أيلول المقبل ويحتوي على تشكيلة سلعية واسعة وتتخلله مسابقات وعروض وحسومات متنوعة.
1: جميل.
0: طبعا هذا المهرجان هو طبعا من المهرجانات الهامة مع اقتراب أيضا بداية العام الدراسي. طبعا هناك أيضا مهرجان هو مهرجان العودة إلى المدارس، أيضا سأتحدث عنه في رسالة قادمة
1: إن شاء الله
0: وبالتفصيل.
1: نعم بدنا نختم معك زميل سابح بالعبور على جسر من السلام والزهور إلى من حلب إلى طرطوس.
0: نعم طبعا في هذه النافذة احتضنت صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بطرطوس معرضا تشكيليا جوالا بعنوان الزهور والسلام من حلب إلى طرطوس للفنانين التشكيليين عبيدة قدسي وسوزان حسين، حيث افتتح المعرض مدير الثقافة في طرطوس الأستاذ يوسف الجندي. يضم المعرض 80 لوحة تتناول موضوعات مختلفة من بينها الزهور وأحياء حلب القديمة والقدس إلى جانب أعمال تعبيرية ورمزية. يهدف المعرض الذي تعد طرطوس محطته الرابعة إلى تعزيز ثقافة السلام والمحبة والأمل من خلال الفن التشكيلي وإيصال رسالته الإنسانية إلى جمهور أوسع. حقيقة كان هذا المهرجان يعني والمعرض

0: تشكيلي من المعارض الهامة والناجحة، حيث لاقى إقبالا كبيرا من الزوار ومن مرتدي والمهتمين في الفن التشكيلي لما له من أهمية كبيرة، حيث يعني كان هناك مواضيع متعددة متنوعة كما ذكرت لك، تعبيرية وروحية وإنسانية.
1: جميل، يعطيك ألف عافية. طبعا منشد على إيدك ومنأكد على كلامك بأنه هي الفعالية رمزية وطنية اجتماعية عميقة وبتعزز الوحدة وبتعكس التناغم الثقافي والمبادرات المشتركة اللي بتجمع أبناء المحافظات تحت راية السلام والازدهار والزهور. يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من طرطوس.
0: نعم الله. نعم، كل الشكر لكم ولمتابعي ومستمعي إذاعة دمشق.
1: أشكرك، إلى اللقاء. ومباشرة رح ننطلق إلى أم الحجار السود حمص العدي مع زميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
2: يا صباح النور لك وللسادة متابعي إذاعة دمشق.
1: طبعا أولى نوافذ حمص بدنا نطل من خلالها على الشريان الذي يربط شمال سوريا بجنوبها عن طريق مين يا زميل علاء؟
2: الجسر الرسن الشهير.
1: جميل، تفضل.
2: نعم، فقد عادت حركة السير بشكل كامل على جسر الرسن بعد تحويلها مؤقتا إلى داخل مدينة الرسن إثر انقلاب شاحنة واشتعالها على الجسر في حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح حرجة. وفي متابعة لتداعيات الحادث، تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح موقعه والأضرار التي لحقت في الجسر برفقة مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص السيد صفوان بكايا ومدير منطقة الرسن المهندس إبراهيم مردود.
1: نعم، نرجو الله الشفاء العاجل والتام للمصاب، كما نرجو السلامة والأمان للجميع. طبعا الطريق اللي حضرتك عم تحكي عنه اللي هو M5.
2: نعم،
1: الطريق الدولي M5.
2: نعم تماما. نعم، وهناك متابعة لهذا الخبر حيث مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص وبالتنسيق مع مؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفذ أعمال استبدال وتركيب طبعا 10 بلاطات وسطية. هي انتهت حقيقة من هذا الأمر التي تضررت بفعل الحادث المروري.
1: نعم،
2: طبعا هذه البلاطات الإسمنتية مطبقة الصناعة تؤدي دورا مهما في المحافظة على السلامة الإنشائية. هناك تأكيد رسمي لزميلة السمية بخلاف ما أوردته بعض الصفحات عن خروج الجسر من الخدمة، جميع العناصر الإنشائية للجسر هي بحالة فنية جيدة وهناك استمرار للجاهزية جاهزية الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة في هذا السياق.
1: جميل جدا. ننتقل إلى النافذة التالية والتي تشكل ضرورة أمنية إنسانية قصوى لحماية أرواح المدنيين وتتمثل ب
2: جهة متواصلة في الحقيقة لإزالة الألغام في مناطق مختلفة إبدال النظام البائد، حيث إزالة مخلفات الحرب وتأمين مواقع في ريف حمص. نفذ فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في مدينة الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة حمص عمليات إزالة وإتلاف عدد من الذخائر غير المنفجرة في قرية المباركية بريف حمص أو بريف القصير جنوب حمص، وفق الإجراءات المعتمدة بما يسهم في حماية المدنيين وتأمين المواقع، حيث أجرت الفرق عمليات مسح غير تقني ووصل لعدد من الذخائر المتفجرة في قرى بريف القصير جنوب حمص إضافة إلى قريتي الزعفرانة والغنطو بريف حمص الشمالي.
1: نعم،
2: وفي إطار التوعية بمخاطر مخلفات الحرب وزعت الفرق بروشورات إرشادية تتضمن طرق التصرف الآمن عند العثور على ذخائر غير منفجرة إلى جانب أرقام للتواصل المخصصة للإبلاغ عنها.
1: نعم، ومن إزالة المخلفات الحربية إلى إزالة ما يعيق حركة المشاة ويعرقل السير وحركة المرور.
2: وهذا اختصاص مجلس مدينة حمص. تواصل شغلة الإشغالات في هذا المجلس تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتجاوزات المخالفة على الطرقات والأرصفة في مختلف أحياء.

0: المدينة ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من التعديات على الأملاك العامة وتنظيم حركة المشاة. تنفذ الأعمال زميلة سمية بعد توجيه الإنذارات اللازمة للمخالفين، فيما تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات المتكررة وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك التشريع. في سياق متصل في هذا الأمر، يعتزم مجلس مدينة حمص إطلاق حملة لإزالة المواقف المأجورة المخالفة والمنتهية عقودها والمقامة أمام الأبنية السكنية والمطاعم وفي عدد من شوارع المدينة. تندرج الحملة أيضا ضمن إجراءات المجلس لتنظيم إشغالات الأرصفة والطرقات والحفاظ على الملك العام، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاة.
1: نعم، وبما يرتقي بالمظهر الحضاري. زميل علاء، يعطيك ألف عافية على كل ما تفضلت به، حماك الله.
0: شكرا لك. إلى اللقاء.
1: ومن حمص نعود أو نذهب باتجاه ساحلنا الجميل مرة أخرى، لكن هذه المرة إلى مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. يسعد صباحك علي.
2: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق ولفريق العمل.
1: إن شاء الله صباحك مليء بالخير والسعادة والبركة لإلك لكل أهالي اللاذقية الكرام. ومباشرة بدنا نفتح أول نافذة وتحدثنا عن إطلالتها اللي أكيد فيها ثمار طيبة. تفضل.
2: إن شاء الله. كما ذكرت يا سمية، النافذة الأولى ستكون من بوابة محافظة اللاذقية، حيث استقبل محافظ اللاذقية وزير الطوارئ وإدارة الكوارث والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث واقع عمل الوزارة في المحافظة واستعراض أبرز المنجزات التي تحققت، إلى جانب متابعة واقع المخيمات واحتياجاتها ومناقشة الخطط المستقبلية لمكافحة الحرائق وحماية المساحات الخضراء والغطاء النباتي. يسمي في سياق متصل أيضا، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث جولة ميدانية على غابات الفرلوك في محافظة اللاذقية للإطلاع على الإجراءات والخطط الاستباقية المتخذة للحد من مخاطر الحرائق والحد أيضا من تداعياتها. وتضمنت الجولة متابعة لتنفيذ مشروع تركيب حساسات الإنذار المبكر في الغابات بهدف رصد مؤشرات الحرائق واكتشافها في مراحلها الأولى، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويحد من انتشارها. أنت تعلمين يا سمية أنه مع بداية هذا الوقت وقت الصيف ستبدأ، نتمنى أن لا يكون هناك أي حرائق، ولكنه هو الموسم السنوي للحرائق في هذه المناطق، والاستجابة المسبقة ووضع أجهزة الإنذار المبكر هي وسيلة هامة جدا للحد من هذه الحرائق والمخاطر البيئية المرتبطة بها.
1: بكل تأكيد لمنع المأساة الكبيرة التي تتكرر عبر السنوات ولضربة الغابات بالأعوام السابقة. زميل علي، أكاد أسمع النخيل يشرب المطر، وأسمع القرى تئن، والمهاجرين يصارعون بالمجاديف وبالقلوع، عواصف الخليج والرعود منشدين مطر مطر مطر.
2: والله لا،
1: هل أهل اللاذقية زميل علي صارعوا بالمجاديف والقلوع؟
2: في شهر أنشدنا مطر مطر، وليس مطر كانت عاصفة.
1: نعم.
2: وفي الدفاع المدني السوري ومديرية الطوارئ والكوارث في استجابت
1: زميل علي، للأسف. نعم. صوتك بدأ يتقطع.
2: هل تسمعينني؟
1: ما علينا، نحاول نرجع أو تغير مكانك.
2: تسمعينني الآن بوضوح؟
1: الآن أوضح، تفضل.
2: نعم، إذا كما كنت أقول لك، نحن في شهر آب ولكننا كلنا مطر مطر، وفرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث في اللاذقية استجابت في تداعيات عاصفة هوائية مطرية شهدتها المنطقة، وهذا صدق حقيقي. نحن في شهر آب، يذهب المصطافون إلى مناطق الاصطياد، اختبأوا من عاصفة مطرية ضربت السواحل السورية. طبعا كميات الأمطار تساقطت بكميات كبيرة جدا بفترات متقطعة، مما أدى لغرق

0: بعض المنازل، إضافة إلى سقوط أشجار وانجرافات تربة في عدد كبير جدا من المواقع. طبعا تركزت الجهود على شط المياه من المنازل والمرافق المتضررة وفتح الطرقات والمصارف المائية وإزالة الأشجار والتربة المنجرفة لتأمين حركة السير والممتلكات العامة والخاصة. ولكن أستطيع القول الآن، انتهت العاصفة المطرية، من يريد أن يزور المناطق الساحلية فأهلا وسهلا به في المناطق الأكثر رطوبة في سوريا.
1: أكيد لسه معنا وقت زميل علي.
0: والله حقيقة هي الفترة الأفضل أنا أعتقد، يعني من هنا إلى الشهر العاشر
1: بتكون، لأن هلأ الرطوبة أخف ودرجات الحرارة ألطف،
0: معتدلة تعتبر نسبيا قياسا بما مر من أيام سابقة.
1: بكل تأكيد. بدنا ننتقل معك زميل علي تماما، الميضة الأثرية بالجامع السليماني، شو بتحكي لنا؟
0: الميضة التي حقيقة نقول أن عمرها تجاوز 300 عام يا سمية. نعم. هي موجودة في الجامع السليماني.
1: نعم، هي فترة تأسيس الجامع
0: صحيح. نعم. وبإشراف مديرية أوقاف اللاذقية تتواصل أعمال ترميم وصيانة وتأهيل الميضة الأثرية في ساحة الجامع السليماني الجديد. طبعا هي تعرضت لأضرار كبيرة جراء زلزال عام 2023، يعني مثل ما بيقولوا ينذكر وما ينعاد. طبعا هذه الميضة تعود إلى تاريخ بناء الجامع ولها أهمية تاريخية وأثرية كونها الوحيدة المتبقية ضمن جوامع مدينة اللاذقية. طبعا هذه الأعمال الترميم بالتنسيق بين الآثار الوقفية ودائرة آثار اللاذقية في إطار الحفاظ على الموروث الوقفي والأثري وصون المعالم التاريخية.
1: نعم طبعا، وسمي بالجامع السليماني نسبة إلى بانيه سليمان باشا العظم والي طرابلس الشام، والذي أمر ببنائه عام 1139 للهجرة الموافق ل 1727 للميلاد. ننتقل لآخر نافذة باللاذقية اللي هي
0: التنمية الإدارية. حقيقة مديرية التنمية الإدارية في اللاذقية أقامت ندوة متخصصة بعنوان تحليل الشبكات الاجتماعية ودورها في إنجاح أو إفشال الهيكل التنظيمي. هناك طبعا فئات مستهدفة من هذه الندوة، هي القيادات الإدارية العليا، مدراء المديريات، والصف الأول من القيادات التنفيذية في مؤسسات القطاع العام. طبعا هذه الندوة تهدف إلى يعني إعادة هيكلة كل المؤسسات والشبكة التي تعمل فعليا على الأرض، وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي ليخدم العمل للعكس. طبعا هذا موضوع هام جدا، وهذا هذه من الندوات المهمة التي نتمنى أن تتكرر بشكل كامل. منه يتم رفع مستوى الموجودين في يعني أماكن القيادة أو القرار أو الإدارات على مختلف مستوياتها، ومنها أيضا تواكب التطور الذي يحدث في هذا العالم الذي بات التطور فيه يحسب بالأشهر وليس بالسنوات كما كان من قبل.
1: جميل، يعطيك ألف عافية زميل علي على اختيارك كمان هذا الموضوع اللي ختمنا فيه، واللي هو طبعا ممكن يكون جديد ومتجدد لما له من أهمية لفهم الكيفية الفعلية التي تدار بها المؤسسات بعيدا عن المخططات الرسمية الجافة، وبيسلط هذا التحليل الضوء على العلاقات والروابط الخفية بين الموظفين، وبيلعب دور حاسم في إنجاح الهيكل التنظيمي. يعطيك ألف عافية، حماك الله زميل علي.
0: شكرا لك يا سمية ولكل فريق العمل.
1: أشكرك، إلى اللقاء. وختام رحلتنا لليوم بنوافذ إلى عروس الفرات مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك.
2: يسعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا.
1: إن شاء الله صباحك مليء بالأمان والسلامة والسكينة والطمأنينة لإلك ولكل أهالي دير الزور الكرام. بدنا نبدأ معك بخطوة حيوية وإسعافية لربط ضفتي نهر الفرات، وهي زميل مالك عم تسمعني؟
2: أكيد زميلة سمية، بالفعل
1: حولك ضجة يا زميل مالك، ما بعرف حضرتك وين متواجد هلأ؟
2: تسمعيني؟
1: نعم، راحت الضجة، تفضل.
2: زميلة سمية، تحدثت عن موضوع مهم وحيوي بأسالي حس محافظة دير الزور، دائما نتحدث عن إجراءات إسعافية يعني وحلول مؤقتة يتم وضعها بالوقت الحالي ريتم

تحليل بعض الجسور في محافظة دير الزور. اليوم نتحدث عن يعني ربط ضفتين نهر الفرات من خلال يعني جسر جديد تم تركيبه بالأمس. انتهت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع الجانب السوري من أعمال تركيب جسر حربي لربط ضفتين نهر الفرات من جهة مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وهو الجسر الثاني الذي يتم تركيبه لربط ضفتي نهر الفرات، الاول من جهه مدينه دير الزور والثاني اليوم نتحدث عنه من جهه مدينه الميادين. طبعا بذلك يكون هناك ثلاث جسور كحلول اسعافيه. نتحدث عن الجسر الترابي في محافظه في المدينه، اضافه ايضا الى الجسر الحربي، واليوم نتحدخ عن الجسر ما يخص مدينه الميادين. طبعا هي حلول كما ذكرت، هي حلول اسعافيه سريعه واجراءات مؤقته ريثما يتم الانتهاء من تأهيل جسر حفلة أو جسر السياسية. طبعا الورشات مستمرة بالعمل، يتم الانتهاء

0: المدينه او ربط غرفتي نهر الفرات، ربما يكون ايضا هناك جسر اخر من جهه الميادين او من جهه البوكمان ليتم تسهيل الحركه على ابناء القرى والبلدات وتسهيل الحركه بين غرفتي نهر الفرات.
1: وبيختصر المسافات الطويله على السائقين والمسافرين والتجار ايضا زميل مالك.
0: اكيد اكيد، يعني نتحدث عن جانب زراعي مهم في منطقه الجزيره، يعني يتم يعني شحن المواد الغذائيه اضافه ايضا الى المزروعات باتجاه المدينه، والعكس صحيح، يعني يكون هناك حركه حيويه اقتصاديه بين ضفتي نهر الفرات لتسهيل الحركه ما بين الضفتين واختصار المسافه بين المدينة والريف. هذا فيما يخص النافذة الأولى زميلة سوري.
1: طبعا النافذة الثانية مرتبطة بالنافذة الأولى، طبعا عم نحكي عن نهر الفرات وضفتي النهر، لكن هلأ بدنا ننتقل لمستجدات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
0: طبعا هي المرة الثالثة التي نتحدث بها عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، لأن الفرات طبعا نتابع هذا الموضوع عن كثب نتيجة الإجراءات السريعة التي يتم اتخاذها بشكل يومي من قبل القطاعات الخدمية. طبعا هناك إجراءات تم اتخاذها بشكل سريع مع الارتفاع الملحوظ خلال 48 ساعة، كان هناك ارتفاع ملحوظ في نهر الفرات، هذا ما أثر على الجسر الترابي أو الجسر الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل من جهه المدينه، يعني اجراء اسعافي تم اجراء او فتحه لتسهيل حركه المياه وتخفيف ضغط المياه على الجسر حتى لا يتضرر بشكل اكبر، هذا كاجراء اول تم اتخاذه بشكل سريع. ايضا فيما يخص مؤسسه مياه دير الزور، هذه المؤسسه ايضا اتخذت المزيد من الاجراءات ومباشره وجهت رؤساء وحدات المياه بابلاغ الاداره فورا باي مسجد لضمان اتخاذ الاجراءات السريعه، هذا الجانب الاول. اما الجانب الثاني فيما يخص الارتفاع الملحوظ خلال 48 ساعه، تم فك تجهيزات 6 محطات كاجراء احترازي بسبب دخول المياه اليها، اضافه ايضا الى تعزيز حمايه 4 محطات اخرى عبر وضع تواتر ترابيه نتيجه اختراب المياه، منها تذكرين زميله سميه كنا نتحدث عن تضرر بعض المحطات في المره الماضيه عندما ارتفع منسوب النهر الفرات، وتم ايضا اتخاذ هذا الاجراء السريع. الان كان هناك اجراءات استباقيه حتى لا تتضرر المحطات، تم فك بعضها وايضا تعزيز بعضها من خلال رفع التواتر الترابيه في قرى وبلدات ريف دير الزور. ايضا كان هناك توجيهات، يعني هناك تاكيد على هذا الموضوع بعدم الاختراق من نهر الفرات، اليوم الارتفاع ملحوظ في هذا النهر هو يشكل خطر في حاله السباحه نتيجه جريان المياه السريع في هذا النهر، وهناك متابعه من قبل دوريات على طول نهر الفرات وعلى طول سريه نهر الفرات لعدم الاختراب من هذا من ضفه النهر حتى لا يكون هناك ضرر او تجي حالات غرق كما حصل في المرات الماضيه.
1: نعم طبعا دائما نبارك الجهود المبذوله لحمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه بمحافظتي دير الزور والرقة، واللي بتسعى دائما لحماية كمان الثروة الحيوانية والزراعية ولتجنبنا مخاطر الفيضانات. شكرا جزيلا لك زميل مالك الجاسم، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا،
1: تحياتنا لك. مستمعينا الأحباء، بهذا نصل وإياكم إلى آخر محطات حلقة اليوم من نوافذ، وفيها نهديكم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات من فريق العمل. بكل المودة والتقدير كنت معكم إعدادا وتقديما سمية بلطة. طبعا الشكر دائما للزملاء الأعزاء المنتشرين في المحافظات السورية والذين يرفضون دائما بالأوضاع المعيشية والخدمية هناك، والشكر الأكبر لكم مستمعين ولحسن إصغائكم. اللمسات الإخراجية الراقية إهداء من كنان حميشي ولما يوسف، حفظكم الله ورعاكم مستمعين الأكارم بعينه التي لا تنام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أخبار الرياضة. نبدأ من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة تورنتو الإيطالية، حيث خرج لاعبو منتخبنا الوطني لكرة الطاولة عبيد ضاضة وعبد الرزاق الحلاق ولين أوغلي من منافسات الفرد العام بعد خسارتهم في دور 32، بينما حجزت هند ضاضة مقعدها في دور 16 بعد فوزها على الجزائرية جايد موريس 4-1 لتواجه بعد نصف ساعة من الآن المصرية هنا جودي. وتتجه الأنظار ظهر اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عام مشاركته في التصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الثانية بلقاء منتخب الهند عند الساعة 2 ظهرا، ويلعب الخميس في ذات التوقيت مع بنغلاديش، ويختتم مبارياته يوم الأحد بلقاء الدولة المستضيفة أوزبكستان عند الساعة 5 عصرا. نظام التصفيات يقضي بتأهل أبطال المجموعات الثمانية إضافة لسبعة منتخبات جاءت في المركز الثاني في هذه المجموعات، وبالتالي على منتخبنا إن أراد حجز مقعد في النهائيات التي تستضيفها الصين العام المقبل أن يقتلع ورقة الترشح إن لم يكن بالصدارة فبالمركز الثاني. جولة الآن على الملاعب الأوروبية، والبداية من إسبانيا، حيث حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه ملقا 4 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وسجلت جود بلينغهام وكيليان مبابي وأردا جولير وألفونسو هيريرا خطأ في مرمى أهداف الفريق الملكي الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في صدارة الترتيب مؤقتا. أما ملقا ففي جعبته نقطة من تعادل وحيد وتلقى خسارته الثانية. وفي مباريات الأمس حقق ديبورتيفو لاكارونيا الفوز على فالنسيا 3-1، بينما خسر سلتا فيغو على أرضه أمام ضيفه أتلتيك بلباو 2-2. اليوم أوساسونا سيواجه ختافي عند 8:30، وبرشلونة يلتقي مع رايو فايكانو عند 10:30. وسنبقى في إسبانيا، حيث أكدت مصادر صحفية أن برشلونة قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس قادما من أرسنال الإنجليزي. ومن المقرر أن يخضع جيسوس للفحص الطبي اليوم الاثنين على أن يحصل الفريق الإنجليزي على 10 ملايين يورو كقيمة للصفقة إضافة إلى حوافز ومكافآت. ولعب المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما لمانشستر سيتي انطلاقا من عام 2017 قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2022. في إنجلترا تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه إبسويتش تاون 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل البرتغالي برونو فرنانديز 3 أهداف من الأهداف الخمس لليونايتد عند الدقيقة 40، عند الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وعند الدقيقة 68 وسجل برايان ميمبوبو عند الدقيقة 82، وسبقه غريوفيس سجل خطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 56. هذه أهداف يونايتد الخمس في مباراة الأمس.

أيضا حقق تشيلسي فوزا صعبا ومثيرا على ضيفه برايتون ب4-3 في مباراة مثيرة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج. الروميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو وكول بالمر سجلوا أهداف تشيلسي الأربع، بينما سجل ماليك بالكوي وجواو بيدرو خطأ في مرماه وباسكال جروس أهداف برايتون الثلاث. تشيلسي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب البريمير ليج، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز الثامن. من جانبه حقق ساندرلاند الفوز على أرضه وأمام جماهيره على فولهام بهدف دون رد. وتعادل ليدز يونايتد مع برينفورد بهدف لمثله، واليوم ننتظر مباراة قمة ستجمع أستون فيلا مع ضيفه أرسنال حامل اللقب عند 10:00 مساء. إلى إيطاليا، حيث فجر كومو مفاجأة بعدما تغلب على مضيفه نابولي ب2-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن الجولة الثانية من الدوري، ليرفع كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس رصيده إلى 4 نقاط بعدما استهل مشواره في الدوري بالتعادل مع أودينيزي بهدف لمثله. وتلقى نابولي هزيمته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على جنوا بهدفين دون مقابل. راسموس هويلاند سجل هدف نابولي الوحيد، بينما سجل مارتن باتورينا الكرواتي وأنستاسيوس دوفيكاس اللاعب اليوناني سجلوا أهداف كومو الذي سيشارك للمرة الأولى في تاريخه سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب فرق عملاقة في إيطاليا منها يوفنتوس. وحقق انتر ميلانو حامل اللقب فوزه الثاني تواليا بعدما عاد من ملعب مضيفه كالياري بالفوز عليه بهدف وحيد سجله التركي هاكان تشالان أوغلو. وفي مباراة أخرى أيضا في نفس الجولة حقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، وهذه المرة جاء على حساب جنوا بهدف نظيف. لاتسيو رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، بينما يحتل جنوا المركز 16 من دون رصيد من النقاط. الجولة ستختتم اليوم الاثنين بلقاءين ليتشي مع روما وأتلانتا في مواجهة بولونيا 7:30 و10:45 من مساء اليوم. في إيطاليا سجل يوتيو سوزوكي 3 أهداف قادت فريقه فرايبورغ إلى الفوز ب4 أهداف لهدف على ضيفه فيردر بريمن في الجولة الأولى من الدوري. وفي لقاء آخر تعرض الشالكي لهزيمة ثقيلة لدى عودته إلى دوري الدرجات الأولى بالخسارة أمام مضيفه أوغسبورغ ب3 أهداف دون مقابل. الختام من فرنسا، حيث تابع موناكو سلسلة انتصاراته المتتالية وحقق فوزه الرابع في مختلف المسابقات بتغلبه على ضيفه مرسيليا بهدفين دون رد في قمة مباريات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي. وسجل باري برونر هدفي موناكو في 53 و53 ليبدأ فريق الإمارة ب3 انتصارات أمنت تأهله إلى دور المجموعة الموحدة من مسابقة الكونفرنس ليج، و3 نقاط في المرحلة الافتتاحية من الدوري رفعها إلى 6 في الصدارة التي أمنها في ختام مباريات المرحلة باعتباره الفريق الوحيد الذي حقق انتصارين. أما مرسيليا فلم يتمكن من البناء على الفوز العريض أمام ستراسبورغ ب4 أهداف دون رد في الجولة الأولى. وفي
في بقية مباريات يوم الأمس، فاز باريس اف سي على نيس بثلاثة أهداف دون مقابل، والرين على لومان بثلاثة أهداف لهدفين. انتهت أخبار الرياضة، لكم كل التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من كنان أحمد الشيخ، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 18 من ربيع الأول الموافق للحادي والثلاثين من شهر آب لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا بعد قليل وفي تمام الساعة 12 تتابعون مسلسل رسائل يتيمة، وفي الساعة 12:15 تتابعون برنامج في الميزان، أما في الساعة 1:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار. دراما خفايا الأيام الصعبة والحلقة الثالثة منها تتابعونها في الساعة 1:30، وفي الساعة 2:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية. برنامج تقويم تتابعونه في الساعة 2:45، أما في الساعة 3:15 تتابعون برنامج قادة وأبناء. برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف تتابعونه في الساعة 3:30، أما في الساعة 4:30 تتابعون برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. في الساعة 5:30 تتابعون برنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرحة طه، وفي تمام الساعة 6:00 تتابعون إعادة لمسلسل رسائل يتيمة، أما في الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية. برنامج خلق فسوى تتابعونه في الساعة 6:45، وفي الساعة 7:30

تابعون برنامج سكوب اقتصادي، أما في الساعة 7:45 تتابعون برنامج أنوار الإيمان. في تمام الساعة 8 تتابعون برنامج ابتسم مع الشعراء مع زميلة عبير القاموع، وفي الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج بانوراما الصحف تتابعونه في الساعة 8:45، وفي تمام الساعة 9 تتابعون برنامج رحلة في كتاب مع زميلة مارلين شكيب، أما في الساعة 9:20 تتابعون مسلسل صابر وصبري. في الساعة 10:10 تتابعون إعادة لبرنامج قادة وأبناء، وفي الساعة 10:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 10:20 تتابعون إعادة لمسلسل راجع كلامك. برنامج لنا لقاء مع زميل أحمد الشامي وزميلة مرحة الطاها تتابعونه في الساعة 10:30، وفي الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج مع العندليب تتابعونه في الساعة 11:15، أما في الساعة 11:30 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير. في الساعة 3:10 تتابعون مسلسل في مكان ما، وفي الساعة 3:27 تتابعون إعادة لبرنامج خلق فسوى، أما في الساعة 3:57 تتابعون مسلسل سيف بن ذي يزن. في الساعة 5:15 تتابعون مسلسل أبو ذر الغفاري، أما في الساعة 5:30 فجرا الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعينا، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت، لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي، ولكم كل التحيات من فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية: شادي حداد، سلافة حسن، كوثر الصالح، سمية بلطة، مهران خربطلي، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. وأيضا أطيب الأمنيات من فريق الإخراج الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية المباشرة مع المخرجتين لما يوسف وكنان حميشة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وسهلا.
1: يا أهلين.
0: بقدم لكم يزن ابن سلمى.
2: يزن ابن سلمى؟ عن جد عم تحكي ابني؟ الله يكون معك يا يزن، الله يكون معك يا ابني عشية اللي شفته انت وامك.
1: اهلين وسهلين ومرحبتين فيك يا حبيب قلبي. انت قرب قرب قرب لعندي، خليني عانقك قرب.
3: من زمان ما حدا حضني يا عمو.
2: الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم، حرموك حضن امك. يا عمري
1: مازن، مازن لا تدعي على حدا، خلاص منه اللي ربهم يصطفلوا.
3: شكرا كتير إلك خالي.
2: اهلين يا روحي.
0: يزن بجوز مستغرب عاطفة ماما نحوك، هذا لأنه هي اللي شافت رسالة أمك أول شيء، وياما بكيت وبكيت.
2: إيه والله
3: عن جد خالي، عن جد أنت اللي.
2: إيه ابني، بعد قصة رشا وعصام بلشنا نفرز بهالرسائل، وكانت رسالة أمك من نصيبي.
3: مين رشا وعصام؟
0: اتنين انظلموا وانحرموا من بعضهم، قصتهم مثل قصتك أنت وأمك، والرابط المشترك بين القصتين إنه أهم رسالة كان لازم توصل وما وصلت.
1: عصام ورشا يا عمو التقوا بعد فراق، عقبال ما تلتقي انت بأمك بعد هالفراق كمان.
2: يا رب.
3: عن جد أنا ممنون لكم من كل قلبي، انتو سبب السعادة اللي أنا ناطرها من زمان أنا وأمي.
1: واجبنا لك عمو، واجبنا. أهلا وسهلا فيك، الله يرضى عليك يا رب.
3: خلي لي يا رب.

0: ما قلت لي يا زان؟
1: خير أخي.
0: حكيت مع أمك وخبرتها بقصة أبو عزيز؟
1: والله لا، والله ما حكيتها.
0: ليش؟ حرام بتكون ناطرة.
1: بصراحة يعني ما معي مصاري، والمكالمة الدولية مثل ما بتعرف بتكلف.
0: وليش ما قلت؟ كنت حكيت من عنا، هاي التليفون قدامك.
1: لا لا لا أخي، ما بدي أعزمكم. أساساً ماما قالت لي إنه أروح لعند بيت جدي، وتحديداً رويدة.
0: مشان شو؟
1: قال هي حاطة معاها مصاري.
0: آه لو تعرف، الروحة لبيت جدك كأنك فايت بحق الألغام.

0: دخلك واحد كتير عصبي وشديد.
1: أيوة هيك لك.
0: الله يعين عليه. مرت خالك ما في منا بجد، لذلك برأيي لا تحرجها. وهي سماعت الهاتف، يلا اطلب الرقم.
1: موافق بس بشرط.
0: شرط شو؟
1: شرط انه لما ترجع ماما هي رح تدفع حق المكالمة.
0: يا عيب الشوم عليك، قل لي شو الرقم، يلا خلصني بقى.

0: كيفك امي؟
1: يا زان يا حبيبي انت، ولك دخيل هالصوت.
0: ماما اسمعيني منيح، ما بقدر طول. طلع معك حق، ابو عزيز كان يعطي رسائل كلهم لبابا، وهو يلي ما كان يوصل ياهن عن قصد.
1: والله كان قلبي حاسس، الله ينتقم منه، كل عمره لقيني.
0: ليكي ماما، انا تركت البيت ونايم عند بيت مازن، شبي اللي لقى الرساله الاولى.
1: ليش تركت البيت؟
0: بصراحه ما عاد اقدر اتحملهم، خاصه بعد هذا الفصل اللي عمله فيني بابا. انه ليش كان بده ياني اكرهك؟ ما عم بفهم.
1: اخ يا ابني. طيب حبيبي انسى وروق هلا، واعطيني رقم بيت مازن اوام، بصير انا بدق لك.
0: سجلي عندك.
1: يلا.

0: أبو يزن، يا أبو يزن، وقف وقف.
1: خير، شو بتريد يا أبو عزيز؟ شو بدك؟
0: اللهم اشهد إني بريء من الشيء اللي عمله هالزلمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللي ناقصني.
0: لك مو حرام عليك، مو حرام عليك بتحرم ابنك من أمه؟
1: حرام حلال، هذا اللي صار، خلصت.
0: أنا رح موت من إحساسي بالذنب. يا رب يا رب سامحني، بس ما كنت بعرف، والله ما كنت بعرف. بتتذكر أول مرة وصلتني رسالة من أمه ليزن؟
1: مرحبا أبو عزيز، ناولني باكيت حمرة طويلة لو سمحت.
0: منيح يلي شفتك يا أبو يزن.
1: خير خير إن شاء الله.
0: اليوم ساعي البريد، وصل رسالة لابنك.
1: رسالة لابني؟
0: ايه، يزن من كندا.
1: ورجيني الرسالة لشوف.
0: بدي سلمها له لو سمحت.
1: لك يا أبو عزيز، يزن ولد صغير بعده صف الثالث، يعني بلكي الرسالة مبعوثة بالغلط.
0: صحيح والله، هي ما خطرت لي، بلكي عن جد في خطأ. تفضل أخي، هاي هي الرسالة. وأخذت الرسالة وفتحتها وقريتها، وقلت لي بعدها إنه هي من طليقتك يلي هي أمه ليزن.
1: مظبوط، وطلبت منك إنه ما تسلموا أي رسالة وتسلمني إياها إلي.
0: ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت بابنك؟ على هوا ما خبرني إنه أمه كانت مجبورة تتركه، مو مثل ما أنت فهمتني إنها تركته برضاها.
1: أخي، هاي شغلة خاصة وعائلية وما بقدر أحكي لك إياها.
0: ما في حدا بيفرق بين أم وابنها ظلم إلا وجواته أسوأ ما في مثل بالدنيا.
1: أبو عزيز، أنا قاسي وحقير وبشع، وشو بدك أكتر من هيك؟ العمى شو هالعالم هيا جماعة؟ لكتو بكم مني، جننتوني.
0: يا رب سامحني، يا رب سامحني، والله ما كنت بعرف.

0: رويدة تعي لهون لأشوف.
1: نعم، شو بدك؟
0: ليش مو كاويتي لي قميصي النهدي؟
1: النهدي؟ والله ما لحقت، تعرف هلأ موسم يعني تعزيل قبل العيد، ليك ما لحقت.
0: هاي مو مشكلتي، فهمتي ولا لا؟ مو مشكلتي.
1: رحمني يا حازم، بوس ايدك رحمني، والله حرام عليك. ليك شلون جيراننا عم يساعدوا نسوانهم وخاصة بالتعزيل؟
0: ولك هدول رجال هدول؟
1: ايه رجالهم كترين كمان، لأنهم بيرضوا الله إذا ساعدوا المرأة. ربنا أمر الرجال يحن على مرته وأخته وبنته.
0: والله صار لك لسان وصرتي تعرف.

0: في تحكي شو رأيك بشي قتلة مرتبة مشان تنسي تعبك كله؟
1: شفت انت ما بتقدر تحكي الا بالضرب. لك يا حازم هاي مو حياة. راجع حالك وانسى اسمة ابوك الله يرحمه. شوف شلون عملته باختك. شوف

0: وتركت له البيت.
1: انت عن جد عم تحكي رويدا؟ تركتي له البيت وهربتي؟
0: ايه والله ما عاد قدرانه يا سلمى، ما بقى فيني. لك تحملت كثير، تحملت.
1: طيب وينك هلا؟
0: انا بالشارع، وقبل ما اجي لاحكي معك هربت لعن جارتي ام خليل وقاوتني عندها وعطتني مصاري. حاكم اخوك ما خلى بيت وما دور علي فيه.
1: انت وين بالضبط؟ تعطيني العنوان وهلا بحكي مع يزن خليه لاقي لك مكان.
0: يزن؟ يزن ليش؟ وينه يزن؟
1: كمان هرب من بيت ابوه وقاعد ببيت مازن.
0: يا الله يا الله بخيلك يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، شو عم بيصير؟ طيب ليك سجلي العنوان.
1: يلا

0: خالتي يزن، شو بتحب تتغدى اليوم؟
1: عم تسأليني إلي خالتي؟
0: إيه؟
2: إيه شو فيها؟ قول لخالتك شو جاي على بالك؟ شو بتحب تاكل؟ يعني وين المشكلة؟
1: لا أبداً ما في مشكلة، كتر خيركم، بس يعني ماني متعود إنه حدا يسألني شو بتحب تاكل.
0: قولي على قلبي عليك يا ضناي.
3: لا تخجل، إلا شو بتحب، هالشي رح يسعدها كتير.
1: كل شي من إيدك بركة خالي.
0: ليك أنا بتطلع معي صينية دجاج بالبطاطا كتير طيبة، شو رأيك؟
1: ما في مشكلة، سلم إيديك يا رب. خلص مثل ما بدك.
0: تكرم عينك
2: مازي.
0: إيه؟
2: ردي على التليفون من ناحيتك.
0: يلا يلا. ألو
4: ألو، مرحبا أختي أم مازن، أنا سلمى.
0: سلمى أم يزن، أهلا وسهلا أختي، كيفك؟
4: أنا الحمد لله بخير منيحة. يكتر خيركن يا أختي ويبارك فيكن، والله ما رح أنسالكن هالفضل بعمري.
0: لا أيو شو عم تحكي، الفضل لله. يلا ما رح طول عليك، هيا يزن تفضل خالتي احكي مع أمك.
1: سلم إيديك يا خالي. ألو أي ماما، يسعد صباحك.
4: وصباحك يا عيون أمك حبيبي، بدي منك شغلة ضرورية. مرت خالك رويدة تخانقت هي وخالك وتركت البيت، وهلأ هي عند جيرانهم، وبدي منك تساعدها بإنك تدور لها على محل إنه تقعد فيه لبين ما أكون أنا أجيت عالشام.

0: أمي.
1: إيه
0: ليلي، إن شاء الله صارحتي بنتك بالقصة.
1: معقول ماما؟ صارحتها من زمان.
0: أيوة، وشو كان موقفها؟ زعلت ما هيك؟
1: زعلت كتير.
0: إيه لك مع حق، يعني بضل المرحوم أبوها.
1: لا أمي لا، مو مثل ما فهمتي، زعل الأكبر كان علي أنا. قال شلون تحملت هالشي، وإنه الزواج غصب، ما في أصعب منه.
0: يا قلبي يا قلبي، هي ما أحلاها.
1: والله فاجأتني بموقفها، وعلى فكرة أمي شجعتني إنه أنا أتزوج عيسام.
0: فهيمة فهيمة لأمها، لمين بدها تطلع تقبر قلبي؟ أي من طول عمرها واعية وحنونة عليكي، الله يرضى عليها إلهي.
1: أي والله يا ماما، مو مثل أخواتها، لهيك أنا خايفة صارحهم بالموضوع.
0: لا أيوه، لا تخافي من شي، أكيد ما رح يزعلوا لك يا أمي، صاروا شباب وبالجامعة، وأنت كمان من حقك تفكري بحالك. خلاص
1: والله كلامك صح يا ماما،

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد الصيلة، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، ضمن مساعي الدولة السورية لمعالجة المهالك التي خلفتها سياسة النظام البائد، تبنت السلطة القضائية نهج التحديث والتطوير التي تجاوز حدود العمل المؤسساتي، فطال سن تشريعات جديدة تستوجبها خصوصية المرحلة الراهنة التي يشهدها الواقع السوري، بل وتم اعتماد آليات للتطوير تنسجم مع أهمية تحقيق عدالة سريعة وناجزة من دون أن تكون السرعة على حساب الكفاءة والدقة. مشروع قانون الوساطة القضائية، كما مشروع مدونة السلوك القضائي وغيرها، تمثل بمجموعها خطوات مهمة على طريق العدالة، خطوات تساهم في تطوير منظومة العدالة في سوريا وتضبط إيقاع تنفيذ مهام المؤسسة القضائية وأداء رسالتها المنشودة بعد توفير البيئة القانونية بمقوماتها الأساسية الثلاث: الاستقلال، النزاهة، والكفاءة. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين الماضي والحاضر، العدالة على الطريق. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض تساؤلات المحامي الأستاذ محمد سعيد شوربة. مرحبا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
2: أهلا بكم على شاشة وأثير إذاعة الجمهورية العربية السورية. فاصل ونبدأ. أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
2: حياكم الله. بداية، هل تحدثنا أو أوضحنا تعريف مفهوم العدالة وأنواعها؟
3: بالتأكيد العدالة هي يعني أساس بناء الدول، العدالة هي أساس الملك، العدالة هي بها تتحقق المساواة بين جميع البشر، هي عدالة. هنالك عدالة يقوم بها البشر، هنالك عدالة إلهية. العدالة هي أن لا يكون هنالك ظلم، أن يكون هنالك مساواة بين حقوق المدعي وحقوق المدعي. إذا ذهبنا إلى المفهوم القضائي، العدالة تعني أن يكون هنالك فرصة لجميع الناس بغض النظر عن مكانتهم، عن وضعهم الاجتماعي، عن نفوذهم، سلطة ليقوموا بتقديم شكوى، وأن هذه الشكوى يتم النظر بها بشكل متوازن بإجراءات صحيحة وسليمة أمام الجميع، وهذه الشكوى في النهاية تطالب أمام قضاء مستقل، والقضاء يصدر قرارا يحقق فيه أعلى مستويات من العدالة بعد مع الطرفين، بعد توفير جميع الأدلة ووسائل الإثبات، بحيث يكون هنالك عدالة في الحكم.
2: نعم.
3: مفهوم عام، مفهوم كبير جدا، تحقيقه هو يعني تطبيقه عمليا من خلال المحاكم، من خلال وزارة العدل، من خلال القوانين والأنظمة التي إذا كانت قد نشأت على أسسنا الصحة والسلامة من شأنها أن تكون بيئة مناسبة ليكون هنالك إجراءات عادلة.
2: طيب عن أنواع العدالة أستاذ محمد؟
3: أن العدالة نحن في المفهوم هنالك مفهوم حديث تناوله أن العدالة الانتقالية هي العدالة، عدالة قضائية، عدالة إلهية، عدالة بشرية، عدالة انتقالية. المفهوم ليس بالمعنى هنالك أنواع، هنالك عدالة، ليس العدالة هي نوع واحد لا يمكن أن، لكن نقول نحن عدالة إلهية، ونقول هنالك عدالة بشرية أو العدالة في مفهومنا الذي نلمسه نحن. العدالة الانتقالية هي توصيف لمرحلة بناء الدول ما بعد انتصاب الثورات، ما بعد الانقلابات العسكرية، أن هنالك مرحلة من المراحل يتوجب بهذه المرحلة تطبيق مسارات من مسارات العدالة. العدالة الانتقالية هي عبارة عن إعادة النظر بما تم من مظالم خلال فترة معينة، وإعادة النظر بها لتحقيق أكبر قدر من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية فيها عدة مسارات، فيها مسارات أحيانا بتخييد الذكرى، مسارات بكشف الحقيقة، معرفة الفاعلين، مسارات للمحاسبة والمسؤولية، مسارات أيضا يعني منع عدم تكرار الانتهاكات. هذه هي يعني مفهوم، يعني مفهوم حديث من العدالة الانتقالية في الدول التي تنتصر بعد ثورة طويلة أو بعد صراع أو بعد حرب أهلية أو بعد حسبة كل دولة على حدة. نشأ هذا المصطلح، والمقصود فيه بالعدالة الانتقالية هي عدة إجراءات، ليست فقط القضاء وليست فقط المحاسبة وليست فقط الشكوى، عدة إجراءات تصاحب الشكوى والمحاسبة من شأنها أن تحقق توازنا وعدالة.
2: طيب
3: من ممكن أن نطرح عدة أمثلة. مثلا عندما المعتقلون الذين قضوا في سجن سيدنا عيا قد يكون العدالة بالنسبة لذويهم الاقتصاد من المجرمين هو المطلب الأول، لكن هنالك إجراءات أخرى في العدالة، مثلا كشف حقيقة، معرفة من قام بهذا الفعل لو كان هاربا، تخليد ذكراهم من خلال وضع صورهم، وضع أسمائهم، توثيقهم، تسمية بعض الشوارع والمدارس بأسماء الشهداء منهم. فهذا مسار من مسارات العدالة الانتقالية، ليس مسارا وحيدا.
2: طيب أستاذ محمد، ذكرت أن من الأسس التي تقوم عليها العدالة الصحة والسلامة، هل أوضحنا كيف يمكن للصحة والسلامة أن تكون من الأسس التي تنهض بها العدالة؟
3: بس أعد السؤال لكذا.
2: ذكرت منذ قليل أن من الأسس التي تقوم عليها العدالة هي الصحة والسلامة، صحيح؟
3: هنالك إجراءات، نحن نقول إجراءات.
2: نعم، نحن نريد التحدث أيضا عن هذه الأسس والتوسع وإيضاح المفهوم أو إيضاح مفهوم الأسس التي تقوم عليها العدالة.
3: الإجراءات في مرحلة العدالة، مثلا أنا عندما أقوم بالتوازي بين الخصمين، أنا أعتبر المدعي له حق أن يقدم شكواه، والمدعي عليه له حق أن يقدم شكواه. إذا كان لا يوجد التوازن بين الخصوم يكون هنالك ظلم في الإجراءات. العدالة ليست فقط في أن

0: القرار النهائي الذي يكون متأخرا فيه العدالة. أيضا في تعيين القضاة، كيف يتم تعيين القضاة؟ هل هنالك أحد القاضي مثلا له قرابة مع أحد الخصوم؟ هذا خلل في الإجراءات. هل الخصوم أو الطرفين متساوون من حيث تقديم بياناتهم وتقديم ادعاءاتهم؟ أن هنالك طرف له ميزة تفوق طرف آخر. هذه الإجراءات كلما كانت سليمة كلما كان القضاء. هناك مبادئ للقضاء، الحياد، الموضوعية، أن يكون هنالك واضحة طريقة الإجراءات واضحة، أن لا تكون هنالك تمييز بين الأطراف من حيث من الأدلة، تقديم الدفوع. هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى قرار سليم ويحقق الحد الأدنى من مبادئ العدالة، أن يكون قد اطلع على الخصوم، أعطى فرصة للدفاع للخصوم، أعطاهم مهل ليدافعوا عن أنفسهم، ليقدموا ادعاءاتهم، ليوكلوا أحد المحامين حتى يكون هنالك محام حاضر لمثله.
1: طيب هل من موجبات تفرض على الحكومات أثناء تطبيق العدالة؟
0: بالتأكيد الحكومات عندما يقال أن هنالك حكومات يعني تطبق مبادئ العدالة، يكون هنالك أولا قضاء مستقل من حيث تعيين القضاة، يكون هنالك مجال لأن المحامون يعني يتوكلون عن جميع الأطراف دون أي استثناء، تكون القرارات في المحاكم العلنية تصدر علنا ليس سرا، إجراءات التحقيق يكون هنالك فيها معايير ضمان للموقوف ليتم أخذ أقواله واعترافاته، لا يكون هنالك تعسف في هذا الأمر. طبعا هذا الشيء يظهر ويعني هو معلوم لدى الجميع. يعني مثلا إذا رجعنا نحن إلى توصيف العدالة في زمن النظام البائد، لم يكن هنالك أي حد من الحدود المقبولة لضمان المحاكمات. اليوم نحن نرى في سوريا الجديدة حتى المجرمون الذين عرفوا بمشاركتهم في الإجرام ضد الشعب السوري يتعرضون لمحاكمة عادلة، محاكمة علنية، توكيل محامي، لا يتم تعذيبهم ولا ضربهم، هنالك سجون فيها ضوابط عليا لاحترام كرامتهم كبشر. هذا الذي يجب أن يظهر ويظهر للجميع، وحتى نحن نريد أن نطمح ونصل إلى أن يكون هنالك شفافية في جميع الإجراءات، من مرحلة تقديم الشكوى، من مرحلة ضبط النيابة، من مرحلة التحقيق الأول لدى مراكز الشرطة أو مراكز الأفرع الأمنية، حتى وصولا إلى قضاة التحقيق ومن ثم قضاة الإحالة والجنايات. كلما كان هنالك شفافية، كلما كان هنالك توفير بيئة مناسبة للمحامين يمثل موكلينهم في الدعاوى، كلما كان هنالك القضاء نزيها وشفافا.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن النظام البائد، كيف كان واقع العدالة؟ ولكن وقبل ذلك، هل أساسا هناك كان هناك عدالة موجودة في عهد النظام البائد؟
0: بالتأكيد العدالة في عهد النظام البائد كانت بعيدة بعد المشرق عن المغرب. من حيث أن هنالك ظلم كبير جدا، سجون سرية، هنالك محاكمات ميدانية، هنالك لدرجة أن المعتقل غير معلوم أين تم اعتقاله وأين تمت محاكمته وأين دفن وأين هو موجود. كانت مراكز الشرطة هي عبارة عن مراكز للسمسرة ومراكز لابتزاز الناس ولأخذ منهم الأموال. لأن كان محاكم، هنالك بعض القضاة كانوا يلتزمون، هنالك يكون هناك حد أدنى من بعض القرارات العقارية والمدنية والشرعية. لا يمكن أن ننكر أن هنالك كانت مؤسسة قضائية تعمل بالجهد الموضوع بين يديها بما لا يتعارض مع حكم النظام البائد، لكن الغالب الأعم أن كان النظام يستخدم الاستبداد والخوف. كانت مراكز الشرطة وزارة الداخلية والأسرة الأمنية كثيفة جدا، كان الخوف سائد، كان المحامي غير مرخص له بالتواجد مع موكله ومع الشخص المطلوب استجابه. لذلك يعني لا يمكن ابدا ان نقول ان مرحله وجود النظام البائد هو مرحله فيها جزء من العداله. القضاء لم يكن مستقلا، تعيين القضاة كان يتم بالواسطه والفساد كان مستشري في بعض المؤسسات القضائيه وبعض المحاكم، وهذا الامر كان ظاهرا للجميع.
1: طيب اذا ما تحدثنا استاذ محمد عن المفارقه ما بين

0: العدالة في عهد النظام البائد والعدالة التي تقوم عليها أو القائمة الآن في الحكومة الحالية؟
1: بالتأكيد نحن في مرحلة انتقالية يتم التأسيس لقضاء عادل. شعار هذه المرحلة العدل أساس الملك. هنالك تغييرات جذرية في بعض المحاكم، إلغاء محكمة الإرهاب، هنالك إلغاء لموضوع السجون السرية، هنالك معرفة بمصير المعتقلين أن يتم توقيفهم وأن يتم محاكمتهم. الكثير من الأمور هي تشكل علامات فارقة عن ما كان على زمن النظام البائد. كما ذكرت لك منذ قليل، محاكمة المتورطين مع النظام كانت محاكمة عالمية، هذا الأمر لم نشهده في محاكمة الثوار الذين قضوا في صيدنايا وفي تدمر وفي أفرع النوم في النظام البائد. هنالك فروقات كبيرة. نعم هنالك أخطاء، هنالك بعض الأخطاء المستكية من بعض العناصر في بعض المراكز في بعض دور التحقيق، لكن هذه الأخطاء هي قيد المعالجة. هنالك مجال للشكوى. سمعنا أن وزارة الداخلية وضعت تطبيق صوت فرصة لأي شكوى على أي عنصر، أي شكوى على أي استغلال أو أي شكوى هنالك فيها انتهاك لحرية وكرامة أي إنسان يتم يقدم شكوته بشكل مباشر. هنالك فروقات كبيرة بالإجراءات. نطمح لأن تكون كاملة وعادلة وأن تكون دائمة وأن لا تكون مقتصرة على بعض الأماكن وبعض المحاكم وبعض دور الشرطة. وكلما كان هنالك إمكانية لتمكين المحامين من التدخل لصالح موكلينهم، كلما كان هنالك ضمانة لعدم وجود الانتهاك، كلما كانت هنالك مراقبة ومتابعة واستقلالية للقضاء، كلما كان هنالك ضمان لعدم وجود الانتهاك في المستقبل القريب.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، الاحترام الحقوق المدنية ككل هو دائما ما يجسد أولوية لتحقيق العدالة أو تحقيق أو إعادة الثقة بين المواطن والدولة، مثل ما ذكرت منذ قليل أن أي خطأ يمكن أن يعالج، هناك مجال للشكوى، هناك مجال للاستفهام والإيضاح والتوضيح لكل ما يجري. لكن كيف تساهم أو تسعى الدولة في تعزيز جهودها في تطوير هذه المنظومة؟
1: بالتأكيد تطوير هذه المنظومة يحتاج إلى إرادة بداية من كل مؤسسة، لأن لديهم رغبة بأن يكون هنالك حجم الأخطاء 0%، تقييم لأدائهم بشكل دوري، مراجعة لأي أخطاء، تفعيل اللجان المحتكية لأي خطأ يرتكب من قبل عناصر الشرطة أو من أيضا تفتيش قضائي على القضاة في حال كان هنالك أي خطأ مسلكي جسيم ارتكبه القضاة في معرض محاكمتهم، التقييم والمتابعة والعلنية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات القضاء والوزارات الداخلية هو السبيل الأمثل لضمان معرفة الانتهاكات وبالتالي ضمان عدم وجودها وضمان تلافيها. كلما كانت هنالك رغبة لدى الإدارة في هذا الأمر كلما كانت الأخطاء ضعيفة، وأيضا الشعب لديه دور كبير جدا في الكشف عن هذه الأخطاء. يجب عليه أن لا يشارك أي عملية فساد أو رشوة، يجب عليه أن فورا أن يقدم شكوى في حال وجد أو شاهد أي انتهاك تنتهك فيه مبادئ العدالة، ينتهك فيه سياسة القانون. نعم. أيضا الشعب والإعلام له دور كبير في هذا الأمر في هذه المرحلة.
0: نعم. أيضا وزارة العدل تعمل على مشروع مدونة سلوك قضائي لتعزيز جهود الدولة في تطوير هذه المنظومة، لكن ما هي الضوابط التي حددتها أو ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة؟
1: مدونة السلوك القضائي هي لرفع سوية العمل القضائي لضمان استقلالية القاضي، ضمان حياده، ضمان معرفته، ضمان عدم تدخله لصالح أحد
0: الطرفين
1: في أي قضية. لكن هذه المدونة مبادئها هو التأكيد بالأخير اختيار القضاء أو اختيار القضاء بشكل سليم هو الخطوة الأولى في سبيل تطبيق هذه المدونة بشكل سليم وضمان عدم تعرضها للانتهاك، وأيضا مراقبتها ومتابعتها. بالتأكيد عندما يكون هنالك أحد القضاة قد أخل بالمدونة السلوك، مثلا هو حكم في دعوة ويوجد في هذه الدعوة لغير القريض من الدرجة الأولى أو الثانية دون أن يسمح عنها، يحكم مستفيا ينقل الى مكان بعيد او يمكن.
0: طيب استاذ محمد عفوا، من الذي سيقوم بمحاكمه القاضي؟ القاضي اساسا هو موجود ليحاكم المتهم او صاحب الجرم او ايا كان، لكن من سيقوم بمحاكمه القاضي؟
1: مجلس القضاء على يشكل لجان تفتيش قضائيه مستقله هي تتابع اعمال القضاء. القضاء بشكل مستقل لديه يفرز لجان قضائية منه مستقلة تتابع عمل باقي القضاة. هذه اللجان تكون تتمتع بالسيرة والنزاهة، وهذه اللجان يكون من لهم خدمة كبيرة في القضاء ومعروفة عنها بصلاحتهم. هذه اللجان تقوم بمراقبة جميع الأحكام وتستقبل جميع الشكاوى. لجان التفتيش القضائية تقوم باستقبال الشكاوى من المواطنين ومعالجتها ومتابعتها، وفي حال تحققت أي شكوى أن هناك خطأ مهني ارتكبه القاضي بهذه اللجان الصلاحية بلفت نظر القاضي بالبداية، ومن ثم شطبه ومنعه من ممارسة القضاء.
0: طيب هذه اللجنة أستاذ محمد، هل لها سلطة على الاطلاع على القرار فيما قبل؟ يعني أنا مثلا اليوم القاضي أقر بالحكم الفلاني على المتهم الفلاني، هذا الحكم اللجنة القضائية تطلع عليه قبل الإصدار العام، أم هناك إذا حصلت مراجعات أو شكاوي فيما بعد؟
1: الحكم لا يمكن أن يكون قطعيا إلا إذا انتهت جميع جلسات المحاكمة. كما تعلم هنالك درجات التقاضي في الدرجة البدائية والاستئنافية ومحكمة النقض. أحيانا الحكم يصدر في المحكمة البدائية، يتم نقضه في محكمة الاستئناف، ويتم نقضه أيضا مرة أخرى في محكمة النقض. محكمة التفتيش القضائية من الممكن لها أن تتدخل في المرحلة الأولى أو الثانية إذا كان هنالك خطأ مهني جسيم ظاهر وواضح، لكن بالنهاية الخصوم هم مجرد أن انبرم القرار وأصبح في الدرجة القطعية، هنا إذا كان هنالك خطأ يكون لحالة لجان التفتيش القضائي. لكن في المراحل الأولى يعني من الممكن لا تدخل لجان قضائية، كون الحكم لم يبرم بعد، لم ينفذ، لم يصبح قطعيا بالنسبة للحكم، وبالتالي هنالك إمكانية لهم بأن يعالجوه في ذات المؤسسة القضائية دون اللجوء إلى لجان التفتيش القضائي.
0: طيب أستاذ محمد سنعود إليك، لكن حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد على شاشة وثير إذاعة دمشق، نتابع معكم حلقتنا من برنامج في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي الأستاذ محمد سعيد شوربة. مرحبا أستاذ محمد.
1: أهلا أستاذ ومرحبا، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، نعود لحديثنا. مقومات أداء المؤسسة القانونية قائمة على الاستقلال والنزاهة والكفاءة، كيف لهذه العوامل الثلاثة أن تنظم إيقاع تحقيق العدالة؟
1: بالتأكيد هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق القوانين والإجراءات وأيضا متابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى، من قبل وزارة العدل، على حسن تطبيق القضاة للقوانين وحسن استخدامهم لصلاحياتهم وخططهم. طبعا الأمر أيضا المواطنون مشاركون فيه، لأن أي خطأ يظهر بأي دعوة بأي أمر ويشعر فيه المواطن بالظلم الواقع عليه يقوم بمراجعة لجان التفتيش ويقدم شكوى في هذا الخصوص. بالتالي الأمر هو سلسلة مترابطة وأكثر من جهة تراقب عمل القضاء وترى ماذا يفعل من خلال المسائل التي تظهر، من خلال الأحكام التي تصدر، من خلال الشفافية ودرجة الشفافية التي تعطى لهذه الأحكام، من خلال نشرها ووضعها على إطلاع الناس.
0: طيب أستاذ، نريد تعريف بقانون الوساطة القضائية، خاصة بعد أن وزارة العدل قامت بتنظيم المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية بهدف بحث دور هذه الوساطة في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة مرنة لتسوية المنازعات.
1: الوساطة القضائية هي نوع من
0: أنواع
1: التنظيم القانوني الذي يتم حله كما تعلم. حل النزاعات هناك أكثر من طريق لحل النزاعات، منها وديا بين الأطراف، منها صلحا، منها بالتحكيم، اتفاق الأطراف على لجنة تحكيم خارج المؤسسة القضائية، والأخيرة هي التوجه للقضاء. معظم الناس الآن يتوجهون للقضاء كون القضاء هو صاحب السلطة وصاحب الشوكة ولديه القوة في الإلزام والإجبار، لكن الوساطة القضائية هي نوع من أنواع حل النزاعات، يتم إحالة القضية إلى جهة لديها خبرة وعناية بهذا الأمر، وتقوم هذه الجهة الوسيطة بوضع مقترح قرار أو بإنضاب قرار يتوافق عليه الطرفان. هي نوع من أنواع حل النزاعات تختلف عن التحكيم بأنها غير ملزمة للأطراف، لكنها بشكل عام في حال تم التزام الدولة بها وتعيين مراكز الوساطة من قبل الدولة تصبح ملزمة جاه الأطراف. لكن الوساطة هي عبارة عن خبرة في هذا الموضوع. مثلا هناك نزاع حول إذا افترضنا حول أنه هذه الذهب، هذا المعدن هل هو ذهب أم ليس بذهب، فأختلف الطرفين ولجأوا إلى وسيط. هذا الوسيط
0: هو الخبير في هذا المعدن،
1: خبير يقوم بإصدار قراره في هذا الأمر، يعطي هذا عبارة عن وساطة. طيب أستاذ، وتخصص في هذا.
0: نعم أستاذ محمد، أيضا وزير العدل خلال هذا المؤتمر أشار إلى ضرورة توسيع مفهوم العدالة بحيث أنه لا يقتصر فقط على إصدار الأحكام أو الحكم داخل المحاكم، إنما أيضا الوصول إلى الحقوق بالوسائل القانونية المختلفة. هل يمكن اعتبار هذا الإجراء هو نوعيا مثلا يتناسب مع البيئة القانونية والقضائية في سوريا أو تطور لهذه البيئة القانونية؟
1: بالتأكيد. نعم. معظم الناس اليوم إذا قلت له اتجه إلى المحاكم يقول ما بالدخول في المحاكم، لا أرغب بالدخول في هذه الدهاليز، هذه الدهاليز مظلمة وفيها الكثير من التعقيدات والإجراءات و و و و هذا الأمر هو نتيجة الحكم الفاسد والبائد الذي حكم سوريا وجعل من القضاء مرتعا للفساد ومرتعا للمحسوبيات، لذلك الناس تهرب من اللجوء الى القضاء، لكن بذات الوقت القضاء غير قادر على استقبال كل الناس. هنالك تراكم كبير جدا، اليوم المحاكم لو اغلقت ابوابها عن استقبال اي دعوه او اي شكوى جديده تحتاج الى 5 سنوات حتى تنتهي من الملفات السابقه او القديمه الموجوده لديها. لذلك هنالك ضعف في فهم العداله، العداله ليست هي فقط الشكوى وان تاخذ قرارا ضد خصمك في المحكمة، العدالة هي هنالك كثير من الوسائل لتصفية حل النزاعات، اللجوء من الصلح، اللجوء لمراكز التحكيم، اللجوء لمراكز الوساطة. من هذا المنطلق كان توجه وزارة العدل بأنها العدالة ليست فقط ما تطبقه وزارة العدل وتطبقه المحاكم، هنالك أيضا عدالة اتفاقية، عدالة بالوساطة، عدالة بالتحكيم.
0: إذن هل نستطيع القول أن هناك أيضا تشريعات جديدة تضعها الدولة أو تعتبرها ضرورة حيوية لحفظ حقوق المواطن؟
1: بالتأكيد اليوم مقبلين على ثورة تشريعية كبيرة جدا جدا في سوريا. هنالك
0: ما هي تلك أو ما هي هذه التشريعات؟
1: جميع القوانين التي كانت هي جزء من المشكلة، جميع القوانين التي كان هدفها حماية النظام وتعقيد الإجراءات، جميع القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت بالية، كل هذه القوانين هي جزء من عدم تحقيق العدالة. عندما نقول أن هناك قوانين استثنائية، يعني هذا قوانين تخالف مبادئ العدالة، نقول أن هناك قوانين تم وضعها على مقاس السلطة، تكون هذه القوانين تخالف مبادئ العدالة.
0: إذن أيضا إعادة القوانين التي غيبت في زمن النظام البائد.
1: بالتأكيد ذلك هناك ثورة تشريعية في مجال تحقيق العدالة من ناحية تطبيق القوانين وتصحيحها وإفراز قوانين جديدة تراعي التغييرات وتراعي تحقيق العدالة بشكل كامل.
0: نعم. طيب أستاذ، بعد هذه المساعي من الحكومة في تحقيق العدالة بكافة أنواعها، متى أو ما هي المدة الزمنية التي تساعد أو تسرع في عملية زرع الثقة ما بين المواطن والدولة؟
1: يحتاج الأمر إلى وقت، لا زالت هنالك الذاكرة الحية لدى المواطن لأن هنالك قضاء فاسد وهنالك ضعف في الإجراءات وهنالك محسوبيات ورشاوى وأن القضاء لا يزال صعبا وأن الأمر يحتاج إلى متابعة، لذلك الأمر يحتاج إلى وقت. لا أتوقع أن المرحلة الحالية كافية لوحدها لإظهار نتائج ملموسة في هذا البلد، لكن كما ترى وتعلم هناك الكثير من الأمور التي تمت معالجتها. كل يوم نسمع هناك قضية حلت مضى عليها 20 أو 30 عاما، هناك بعض القضايا التي فصلت كان من الصعب جدا فصلها، لكن هذا الأمر ضعيف ولا يظهر جميع وتبقى الأمور معقدة، والقوانين القائمة حاليا تعطيك صورة بأن القضاء يحتاج إلى وقت حتى يتحسن ويكون من الشعب والشعب.
0: نعم. أيضا المنظومة العدلية وسن التشريعات تحتاج ذات الوقت حتى المواطن يدرك حقيقة أنه هذا الأمر يكون في مصلحته وصالحه.
1: نعم يحتاج إلى وقت أيضا حتى يعني معظم الناس يعني تريد حل سريع، تريد

0: تغيير الأمور، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، والمرحلة الانتقالية يعني فيها الكثير من القضايا العالقة والإشكاليات عدا التحديات السياسية والأمنية، لذلك الأمر يحتاج إلى وقت وإلى صبر. بدأنا بتعديل بعض الإجراءات القانونية، لكن الأمر يحتاج إلى وقت أكثر.
1: طيب هذا الأمر الذي كنا نتحدث عنه هو ما يطلبه المواطن من الدولة، لكن ما هي التشريعات الجديدة التي تكون أو تنظم واجبات المواطن تجاه الدولة ويبقى تحت سلطة القانون؟
0: المواطن يجب عليه أن يلتزم بالقوانين. نحن أيضا أمام عدم التزام فئة معينة من الناس بالقوانين، تمردهم على السلطة، عدم وعيهم بالقوانين القائمة، اعتقادهم بأن الدولة ليست منهم وإليهم، وبالتالي يقومون بلي القانون وعدم تطبيقه. يعني هنالك أيضا كثير من التقصير من ناحية الوعي بالنسبة لأغلب الناس والأفراد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد مجتمعي كبير وإلى رفع وعي المجتمع بشكل كامل.
1: إذن طيب الآليات المعتمدة في تطوير المنظومة تنسجم مع ضرورات المرحلة أم هناك مبادئ قانونية ثابتة يتم الاعتماد عليها؟
0: تحتاج إلى وقت هذه المبادئ، أنها هي تتعلق بتعديلات أساسية في القوانين، لا يمكن في هذه المرحلة فورا الانتقال لها. من يمكن تطبيق مبادئ موضوعية النزاهة هي قائمة وموجودة سابقا، لكن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل من ناحية السلطة والصلاحية والإشراف والشفافية والإعلامية. أتوقع مع بدء تفعيل مجلس الشعب سيكون هناك أشياء ملموسة تخص قطاع القوانين وتخص قطاع العدالة.
1: طيب ماذا عن اتساق مساعي الدولة السورية في تطوير المنظومة العدلية مع قوانين المجتمع الدولي والمبادئ الإنسانية؟
0: المساعي قائمة وهنالك رغبة وإرادة، وكما أشرتم هنالك مؤتمر عقد من أجل الوساطة القضائية، سبقه مؤتمر من أجل التحكيم، والكثير من الزيارات التي تمت من قبل وزارة العدل لبعض الدول للتعرف على تجاربهم ومعرفة ما يمكن أن تستفيد منه سوريا في هذه المرحلة في تطوير المنظومة القضائية. الإرادة موجودة والنية موجودة والعزم موجود، التغيير قائم والأسد قد ولى، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تأسيس قضاء مستقل وعادل يحترم دماء الشهداء ودماء المعتقلين ويحقق أهداف الثورة التي سار الشعب من أجلها في تحقيق العدالة والكرامة والعدل.
1: طيب هل يمكن ربط أو عبر ربط ما سبق يمكن الإضافة بتصاعد انفتاح الدولة السورية على المجتمع الدولي والأممي؟
0: بالتأكيد هذا جزء من التغيير الذي حصل. سوريا اليوم أصبحت رقما صعبا، اليوم عدد الزيارات التي استقبلتها سوريا من دول العالم كبير. سوريا زارت أيضا زيارات رسمية لدول كبيرة جدا لم يسبق لسوريا في عهد البعث أن تمت هذه العلاقات، وهذا كله مؤشر على افتتاح سوريا أمام العالم وعلى التغيير الذي حصل في سوريا، وأن سوريا الجديدة تبنى من جديد.
1: طيب أستاذ محمد قبل أن نختم معكم، نريد تصور للحياة المدنية برأيك في سوريا تحت مظلة العدالة في سوريا الجديدة.
0: الحياة المدنية في سوريا يجب أن تكون حياة أساسها احترام كرامة الإنسان، الحفاظ على هوية شعب سوريا الأصيل، الحفاظ على مبادئه السامية في السلام والعدالة لكل أفراد مجتمعه، الحفاظ على مكوناته واللوحة الفسيفسائية التي تعبر عنها سوريا في كافة أطياف الشعب، وأن يكون أساسها مبني على العدل واحترام القانون وسيادة القانون. هذه هي الحياة المدنية، هي بعيدة كل البعد عن الاستبداد وأي سلطة أمنية تريد أن تفرض بالقوة على الناس. لا، القانون هو السائد، القانون هو الذي يطبق، الحريات تحترم وتحترم هوية الشعب السوري بجميع مكوناته وجميع أطيافه.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار المحامي الأستاذ محمد سعيد شوربة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، حياك
1: لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.

0: الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: قدر لا
1: لا

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

من 26 من آب الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السفارة الفرنسية في ليبيا تعبر عن تشرفها بحضور مراسم إعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة ليبيا. تأجيل مواعيد الجوازات ووثائق السفر بالقنصلية السورية في بون بسبب عطل طارئ. بحضور وزيري الداخلية والعدل تخريج أول دفعة أفراد عسكرية في محافظة

0: محافظة دير الزور. المجموعات المسلحة تنتشر على الطرقات في سويداء لمنع الطلاب من التوجه إلى المراكز الامتحانية. في سياق سلسلة الاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري، توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة. خبرنا الأخير، مذكرة تفاهم سورية فرنسية للتعاون باستمرار أو باستثمار معمل غسيل الفوسفات بحمص. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: خفايا الأيام الصعبة.
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: أبراضي يا لك وينك يا أبراضي؟
1: مين يا أخي؟ مين؟
0: أختي أمراضي، أنا سعدي الخياط.
1: أهلين أهلين يا أخي، والله أبو راضي مانو هون.
0: الله يستر عليك يا أختي، بس يجي أبراضي خبريه إنه أجيت لعندهم شغلة ضرورية.
1: إيه إن شاء الله، هو طلع على برزة والظهر بيرجع.
0: إيه ماشي، أنا عم بنتظره يحكي معي. على كل إن أنا ببيت أهلي.
1: ماشي يا أخي.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: شيء. شو هالحكي يا مرة؟ متأكدة إنه جا سعدي الخياط لعندي وبده ياني ضروري؟ على علمي سافر على حلب من سنتين، هلا شو بده سعدي مني؟
1: ابن عمي أنا عم خبرك، شو خصني بحلب وبسعدي الخياط؟ الزلمة أكد علي منشان دغري تروح لعنده.
0: طيب كنتي خليه يحكي معي على الموبايل؟
1: ما سألني، هذا اللي صار.
0: ماشي، لكان أنا رايح بوشي لعنده.
1: الله معك، مع السلامة.

0: راضي عم حاكيك اسمعني. عم قل لك شفته للحالوش بحلا قاعد بقهوة عتيقة وعم يلعب جيش بيش وعامل حاله ملاك. أنا ما صدقت حالي إنه كيف هاد الوحش ابن الحرام قاعد هون، كيف ما حدا كمشه من بعد سقوط النظام الملعون.
1: طيب

0: بالنسبة لإلي. اللي أنا شو أعمل؟
1: لازم تروح أبوشك على الأمن العام. خليهم ياخدوا لك حقك، حق غربة أولادك اللي عايشين شي بألمانيا وشي بتركيا. خليهم ياخدوا لك حق البيت اللي بيعك يا ابن الحرام مشان يطالع زين من السجن.
0: والله فتحت لي جروحي. والله
1: هي جروح البلد كلها يا أبراضي.
0: اي والله هي جروح البلد كلها. قديش في حواليش بهالبلد ولحد هلأ مخبايين.
1: استبينا أبراضي، طلع بكرة معي على حلب، وبس نلاقيه ما نخبر الأمن العام هنيك وبيلقطوا دغري.
0: تكلنا على الله. على حلب، على حلب،
1: ونعمل اتكال.

0: ايه ابن عمي، شو بده منك سعد الخياط؟
1: والله يا مراضي، قال اجا ليخبرني انه الحالوش موجود بحلب.
0: الحالوش موجود بحلب؟ طيب ابن عمي انت شو بدك تعمل؟
1: هلا بس نلاقيه رح نخبر الامن العام، خليهم يحاسبوه على اللي عملوا فينا ابن الحرام.
0: الله لا يسامحه.

0: بكرة بس نسافر وتشوفه بالقهوة لا تتلبك وتشلق العالم.
1: ماشي ماشي
0: بتهدى وأنا بخبر الأمن العام.
1: يا أخي ولا يهمك ولا يهمك.
0: بتتذكر وقت اللي إجيت لعندي بالليل وفيقتني مشان زين؟
1: آه ولك يا سعدي ليش هديك ليلة بتنتسى؟ والله ما بنساها لموت والله.
2: لك مين؟ مين عم يدق بآخر الليل؟
3: راح سعدي راح أنا أبو راضي.
0: أهلين أبو راضي. خير شو في شلشتني؟ فوت فوت فوت. خير ليش وشك أصفار؟
1: دخيلك يا سعدي دخيلك زين لهلأ ما رجع على البيت. وقبل شوي جا واحد دق على الباب وحط رسالة قال فيها إنه زين أخذوه المخابرات لبسوه كيس براسه وأخذوه.
0: لا لا شو هالقصة؟ زين زين القطة بتاكل عشاء ماله بالمشاكل؟ شب مثل النقطة بالمصحف لاحق دروسه ومدرسته.
1: والله والله النملة ما بيأذيها والله.
0: معناتها في إنه في شي حدا ناقشه تقرير.
1: شو يعني إنه؟
0: اسمع أبراضي
1: لك دخيلك دخيلك شو بتساوي؟
0: هلأ الدنيا ليل والفجر رح يقضي ما بنقدر نعمل شي.
1: ايه وشو بنعمل الصبح؟
0: الصبح منروح لعند أبي ياسين هذا بيعرف الفاتة والطالعة بهالبلد بركي منلاقي الحل عنده. أكيد في شي حدا من أصحابه بيساعدنا. اتكل على الله الصبح منشوفه.
1: يا رب يا رب تكون معنا يا رب يا رب.
0: وقت ولا الهوى رماك يا حلوش. اسمع أبراضي
1: هات أشوف
0: لازم أخلي الحلوش يدفع الثمن.
1: شو يعني نقتله؟
0: لا شو نقتله؟ إيه ما وصلنا لهون. القتل ما بصير لازم نخبر الأمن العام. بس الأمن العام بده تفاصيل وشهود واللازم منه. قبل ما نطلع على حلب لازم ندبر كل هدول. بدي اياك تحصر تفكيرك منيح وأي شغلة صغيرة ولا كبيرة لازم تتذكرها.
1: ماشي بس على شو الشهود؟ على القبض يعني؟ على الرشوة اللي أخدها؟ يا أبو ياسين بيشهدوا تفاحة وإنت وأنا كل الناس بتشهد.
0: أيوة برابو عليك. بس هدول وينهم؟ موجودين؟ بتعرف على وينهم؟
1: لا والله لا والله ما بعرف وين صار.

0: تذكر منيح، الأمن العام ما رح يقبل إلا شيء واضح ومثبت. تذكر يا أبراضي، الله يوفقك. ضلينا شهرين من فرع لفرع ونحن ندفع ونرشي لحتى عرفنا أنه بعده طيب، وهو كان وقتها بفرع فلسطين.
1: أيوه، معناتها القصة محصورة عند أبو ياسين اللي دلنا على تفاحة، والتفاحة هي اللي أخذتنا على الحانوش.
0: آها، يعني بدنا نوصل للثلاثة.
1: هلا أبو ياسين ما قصر، كان إله لهفة، بس الباقي، لك الباقي كلهم حواليش يا رجل. وقتها رحنا سوا لعند تفاحة وكانت قاعدة عم تأرجل وتفصفص بزر، ودمها لك أبرد من طين الشتاء.
2: ايه احكوا.
3: تفاحة اسمعيني منيح.
2: احكي.
3: الشباب قاصديني وانا قاصدك، وانتي اكيد ما بتقصري.
2: شو ابو ياسين؟ شو قاصدينك ما قاصديني؟ قلي شو القصة لحتى جاوبك؟
3: مخابرات، اخذوا ابنه لهالزلم الادمي ابو راضي.
2: ايه
1: والله يا اختي، اخذوه من الطريق، حطوا براسه كيس واخذوه. وزين، زين ما بيعمل مشاكل، وإنه تم ياكل ماله تم يحكي الله وكيلك.
0: يعني بريء، واكيد شي تقرير من اولاد الحرام.
2: يعني باختصار شغلتكم عند المخابرات، وهي يعني انتم بتعرفوا كلياتكم شغله عويصه، بس يعني خلص ولا يهمكم. تكرم عينك ابو ياسين.
3: الله يكرمك.
2: خلاص خلاص، أنا فهمت القصة، فهمتها كلها. بدكن وصلكن لعنده، تكرم عينكم.
3: وبدنا كلمة منك.
2: إيه؟ بس يعني قديش معكن مصاري؟
0: بدنا الولاد وما بتهمنا المصاري، ولازم بسرعة قبل ما يبعتولنا هويته.
2: إيهو،
0: معناتها بوشنا على تفاحة.
1: بس تشهد تفاحة بتكون نص القضية انحلت. لك الله لا يوفقك يا حالوش، بيعت البيت بالتراب المصاري.
0: ايه، بيعك البيت وخلاك مستأجر بقية حياتك، ونطف قلبك قبل ما يطلع زين.
1: لك الله لا يوفق أولاد الحرام، الله لا يوفق أولاد الحرام.
0: آمين آمين يا رب العالمين.

0: لكان؟
1: أنا اللي بشهد معكم، الله لا يوفقه، بشهد إنه هو قبض منكم 15,000 دولار، وإنه أبو راضي باع البيت مشان يدفعون، وإنه الحال وجقلكم إذا ما بتدفعوا بيروح الصبي على السجن سيدنايا، مزبوط؟
2: يا عيني يا عيني، مزبوط عم تحكي يا ست تفاحة.
1: بس بدي إلكم شغلة، يعني رجاءً ثم رجاءً ثم رجاءً، سيرتي لا تجيبوها، لا تجيبوا سيرتي اني انا اشتريت البيت منكم، ولا تدخلوني بسين وجيم، الله يرضى عليكم، انا رح ساعدكم بس مو تخربوا لي بيتي.
2: ولك يخرب بيته شو عمل فيه؟ قال لي ابنكم زين بالفرع عم يتحقق معه، وخبرني انه بحل المشكله بس بده 15,000 دولار، ولازم تنحل قبل ما يخلص التحقيق وياخذ صبي على سجن صيدنايا. مزبوط عم تحكي يا تفاحه خانو، والله عم تحكي مزبوط.
3: اي والله هذا اللي صار بالحرف.
2: وقال لي كمان اذا حصل ووصل ابنك لصيدنايا رح تبيعوا ثيابكم وبيجوز يموت هونيك ويعطوكم هويته لتوفوه.
1: يا الله لا يوفقه، الله لا يرجع هديك الايام، الحمد لله اللي خلصنا. بس قالوا لي وين شفتوه لهذا الحالوش؟ مو على اساس صار بروسيا كلهم هربوا؟
3: انا شفته بحلب، بعيني شفته.
1: ايوه

0: يخرب بيت قلبها، بدها تنفذ حالها. قال شو ما نجيب سيرتها.
1: ايه يا اخي سعدي، بس نحن وعدناها. اختي هيا حريمي بلا ما تتبهدل.
0: نسيت انه اشتريت بيتك ب15,000 وباعته بعد شهرين ب30,000. اخ شو بضل قلبك طيب.
1: يا اخي يا سعدي، المهم انه تشهد على الحالوش.
0: خلاص لازم نسافر بكره على حلب، لاني حكيت مع ابو ياسين وقال لي انه بيشهد.
1: تمام والله شهم يا ابو ياسين شهم.
0: قلت له اذا ما بيشهد ترى بطلبوا على اليمين. ها
1: معناها بكره السفره ان شاء الله.
0: طبعا بكره ضروب الحديد وهو حامي.
1: قول يا رب.

0: ممكن لمشتركين.
1: الله يبعث لك حمى يا حالوش. الله اللي يوفقك إلهي. خطك خارج التغطية. لك رد رد. بس رح ضلت أقوله لأنه من كلمة لكلمة بكر كل شي عنده، والأمن العام ولي على عام. دغري بياخدني لعنده وتفضل يا تفاها عالتحقيق. قولي قولي قولي، مالي غير اني ابعت له رسالة واتساب. ها انا تفاحة ماني عرفانتك بحلب. اطلاق بسرعة رح يفهم علي اكيد. يا ويلي

0: أخي أبو راضي، جبت صورة عقد البيت اللي بعته؟
1: طبعاً معي صورة، بس ليش عم تسأل؟
0: لأنه بتذكر أنه وقعت أنا وشاهد تاني كان قاعد عند التفاحة.
1: مزبوط، بس شو بدنا فيه هلا؟
0: بدنا نعرف وينه، بدنا نجيبه.
1: سعدي، أنا ما عم بفهم عليك، ليش كل هالشي؟
0: لازم نقدم للأمن العام كل الشهود لحتى يعرفوا إنها كانت لعبة، وحتى ما يزمط بجلده هذا الحالوش. المحكمة ما بتعرف إلا الوثائق والشهود.
1: والله معك حق، وهي الأوراق وهي العقد.
0: ها شوف لي اسم الشهود.
1: ليكن، هي اسمك سعدي الخياط، وهي توقيعك، وهي اسم الشاهد الثاني اللي كان عنده يا سيدي، اسمه زهير بن محمود سلمو.
0: تمام، بدنا نحطه شاهد والأمن العام هو بجيبه.
1: قديشك شاطر يا سعدي، والله العظيم لازم تكون محامي.
0: الله يسامحك، مفكر ما بدها محامي؟ شغلتنا بدها أحسن محامي.
1: أنا كنت مفكر دغري رح يجيبوه للحالوش من حلب.
0: ممكن يجيبوه، بس لازم نكون نحن مجهزين حالنا ومجهزين ورائنا وشهودنا بسرعة.
1: طيب، برأيك مين بدنا نجيب محامي؟
0: ما تاكل هم، ولادي الحلال كتار، بعرف لك واحد نظيف وأمين وجئر، وقت بيكون الحق معه وقت بيكون الحق معه بيعمل عمايل.
1: هذا اللي بدنا اياه تماما.
0: يا عيني عليك.
1: تعرف، عم فكر انه ممكن تكون تفاحة شريكته للحالوش.
0: مظبوط. لكن ما بتتذكر وقت اللي اخذتنا لعنده على المطعم شلون سلمت عليه مباوسة بنت الكلب؟
2: والله اشتقت لك يا سيدنا.
3: حاجتك بقى.

0: ادفع خانو تليفوني معي.
1: يعني بصراحة ما بسترجى دقلك إذا ما في شغل.
0: لا دقي دقي ستي دقي ولا يهمك. إيه شباب جبتوا الأمانة؟
2: جبناها سيدنا وهي هي بالكيس بالسوري طبعا.
0: وليش هيك عم تحكي؟ شبه اللي رسوري شبهها. مع كل الحرب اللي صار على هالبلد لساعتها صامدة. هذا دليل على قوة بلدنا وحكمة قيادتنا الكبيرة.
2: مظبوط مظبوط عم تحكي سيدنا. سيدنا امتى بيطلع زين؟
0: ليش شبه زين؟
3: كيف يعني؟ دخيلك لا تضيعنا. تفاحة احكي لك كلمة.
1: لا لا لا انتم ما بتعرفوا لزيدنا، هو دمه خفيف هيك عم يمزح معكم.
2: زي هيك بسيطة. دخيلك دخيلك سيدنا. قلي امتى بيطلع زين؟
0: ايه شبك بصلتك محروقة؟ بعد ساعة بيكون بالبيت. خلص اطمن. على فكرة لازم تبوس ايدك وشوقفة. مو بس هيك لازم تشكرني كمان لو انك متأخر لبكرة. كان ابنك صار بسجن سيدنايا، هلا عنزمكن شوي.
1: اذنك معك سيدنا.
2: سعدي سعدي الزلمة عم يدق تليفون.
3: تفاحة سلموا المصاري على كفالتك.
1: لكي شو قصتكن؟ شبكن شبكن؟ شو مفكرين حالكن جايبين حق طيارة كونكورد؟ يا على قامتي هي على قامتي. شو خايفين على مصاريكم؟
2: لا لا يا ست تفاحة، بس خايفين على ابننا.
1: ايه لا تخافوا، الزلمة معروف وكلمته ما بتصير سنتين. ليك ورجع عطول مصاري وبس.
0: تعا يا ولد.
4: حاضر سيدي.
0: خد هذا الكيس من الجماعة.
4: أمرك معلم.
0: وانت يا ابو راضي طمن، الأمانة وصلت بس ابنك بده ترباية.
2: ماشي ماشي.
0: ما حلو بحق البلد رجال طيب مثلك يجيب ابن بيعمل مشاكل مع الحكومة والدولة، ونحنا في علينا مؤامرة، مؤامرة كبيرة على البلد.
2: الله يجبر بخاطرك يا سيدنا، الله يجبر بخاطرك يا رب. بس ما قلت لي انت بيطلع زين.
0: ليه خلاص قلت لك صار بالبيت. انا حكيت ومش الحال، يعني ضروري يبلع لك ورا المصحف لتصدق.
2: كانت تفاحة والحالوش خوش بوش، كيف بدايتين طالعوا زين. يا سعدي كانت ملعوبة، كأنه شبكة بين الحالوش والمخابرات وتفاحة.
3: وين بدها تروح يعني؟ والله بيجيبوها لو كانت بآخر معمر الله، إلا ما يرجع الحق لأصحابه.
2: تعرف أخي سعدي، بعد شي شهرين عرفت إنه الحالوش مو بس بيطالع موقوفين بمصاري.
3: بيعمل السبعة وزمتها. أخ شيطان ملفلاف.
2: لك تصور يا رجل، في واحد قال إنه كان الوزراء بدو الرضا لأنه نصهم عطوه مصاري قبل ما يتعينوا.
3: شي ما بيتصدق؟ معقول الوزير يشتري المنصب؟ لك أبراضي هدول مثل القراد. بتعرفوا القراد اللي بيمص الدم؟
2: طبعا بعرفه، تبع الخواريف.
3: القراد بيمص دم البشر والخواريف وكل الدواب، وبيبخش الجلد وبيضل كم يوم يشرب منها الدم حتى ينتفخ ويصير قد حبة العنب.
2: مشان هيك كان الحالوش منفوخ مثل القربة.
3: الله يورجيني فيك يوم يا ظالم.
2: آمين آمين يا رب العالمين.

0: يلا سعدي يلا، قوام لازم نصلي الحالوش.
1: صحيح، بس بدي خبرك انه المحامي قال لي ما نقرب من الحالوش بنوب.
0: اوف، لكن ليش اجينا على حلب؟
1: مشان نجمع معلومات عنه، وين عم يروح، وين عم يجي، ونخبر الامن العام وهو بيتصرف.
0: تمام،

0: احجز بالهوتيل ونلتقي.
1: اغص يا ابو راضي اغص. وبيت اخوك شو عم يعمل؟ والله ما بتنام غير عندي، انت ضيفي وبيتي بيتك.
0: والله ادى ادى يا سعدي. خلاص اخي توكلنا على الله
1: ونعم الاتكال.

0: مشروب هنا يا شباب.
1: شكرا. يسلموا.
2: شايف؟ هون كان يقعد الحالوش.
1: ايوه.
2: كان عامل طاوله كانه عم ياسس لمملكه فساد جديده.
1: طيب وينه هلا؟ ماله مبين؟
2: مستناه. ما رح نترك حلب لنعرف كل شيء عنه.
1: سعدي، معقول يكون في حدا معه عم يحميه؟ نحن لازم نكون حذرين. بلكي عرفنا يقعد يعمل له شي فنطي معنا. حاكم هدول الحراميه يكونوا مسلحين وفي ناس حواليهم وحابكينا من كل الجهات، واللي حواليهم رح يكونوا مجرمين كمان.
2: لا تخاف، هالشي كان زمان. اليوم كل الفاسدين عم يتخبوا مثل الجربيع لأنه الناس ما نسيتهم. كانوا عم يخربوا البلد وياكلوا على الطرفين، من النظام البائد ومن الشعب. والحالوش فكر حاله إذا انتقل على حلب بضيع بين الناس.
1: شو سعدي؟ صاير محلل سياسي كمان. والله لازم يطالعوك على التلفزيون. ايه يا أخي، وهلا شو بدنا نساوي؟
2: هاها، قوم خلينا نتفتل شوي بالسوق ونرجع.
1: هيك رأيك؟
2: ايه هيك رأيي.
1: يلا تفضل.

0: هيا هيا هيا مراضي. ألو، شو في مراضي؟ نعم؟ إيه إيه، بس نخلص شغل بنرجع. شو؟ لك يعني معقول أرجع من حلب وما جيب زعتر؟ ماشي، وصابوه غار كمان وكل شيء مبيحة حلب. على عيني على عيني، الله معي، مع السلامة.
1: كله بسيط، بس نلوط حلواتي ونعرف وين ساكن.
0: هلا انت متأكد انه هاي القهوة اللي رحنا عليها هي القهوة نفسها اللي شفته فيها؟
1: ولو اجيت مرتين وشفته فيها، معناتها صار عايش هون.
0: لك اخي، طيب خلينا نسأل، هاي صار لنا يومين وما وصلنا لشيء.
1: الصبر الصبر يا ابو راضي، الصبر.
0: اللهم ألهمنا الصبر، بس ما رح نخسر شيء اذا سألنا، على الاقل بنكون عم نشتغل على نور.
1: طيب رح اسأل، بس انت خليك بعيدها.
0: ماشي ماشي، انا رح اوقف برا.

0: مرحبا خاي.
1: أهلين.
0: على علمك في رجال هيك وشو طفح وناصح وعيونه مفنجرة، شفته مرتين ثلاثة عم يلعب شدة هون. هو هذا الشخص بخصني. دخلك عم يجي شي لهون؟
1: أصدق أبو العلا ما غيره حجي؟
0: هلا صار اسمه أبو العلا.
1: أيوة. أي أبو العلا. أي ما هو من حلب؟

0: بعدين صار له زمان ما اجى على القهوة.
1: طيب تعرف لي وين ساكن؟
0: أخاي إيش بك؟ بعينتك مانك حلبي. قلت لك صار له زمان ما اجى على القهوة.
1: إيه طيب لا تواخذني. السلام عليكم أخي. السلام عليكم.
0: ميت السلامة.

0: وبعدين سعدي
1: ولا قبلين. ما رح نترك حلب لنعرف وين صار هالواطي. لازم يرجع على القهوة ونحن ما لازم نبعد.
0: لك أخي حلب مثل ما أنك شايف كبيرة، ممكن يضيع فيها.
1: ما رح يضيع، لا تخاف، الله معنا.

يخرب بيتك من حالك العمش وغاطي. فتح الرسالة وما دق لي لك قلي شي شغلة طمني عن حالك العمى بقلبك شو غاطي يا حالوش. رح دق لسعدي وشوف شو صار معه. يلا أحسن شي.

0: هي تفاحة عم تدق تليفون؟
1: أخي سعدي والله ماني مطمن لهالمرة والله.
0: طول بالك نشوف. ألو؟ أهلين تفاحة خانو؟ لا رجعنا على الشام وما لقيناه. يمكن والله أعلم هذا الزلمة رجع سافر برات البلد. لا لا أبداً، نحن ما خبرنا الأمن العام. كيف بدنا نخبر ولسه ما بنعرفه وين؟ أكيد ما رح نخبر. إيه أنا مفكر حالي إني مستشبه فيه. إيه إيه نحن بالشام، بكرة بعد بكرة بنمرق لعندك. نعم إيه بعرف والله أنت أخت رجال. لكان مع السلامة.
1: ليش قلت لها هيك؟ بعدين مين قالك بدنا نروح لعندها؟ بعدين إذا مستشبه بالزلمة ليش جبت لها حلا وشنطتني؟
0: هدي يا براضي اهدى، الله يرضى عليك اهدى، قلبك بضل طيب.
1: يعني معقول تخبرها إن ما لقينا ورجعنا على الشام؟
0: براضي هي المرة مو نظيفة، أكيد خبرته وهرب من هون. نحن غلطنا لأنه رحنا لعندها قبل ما نشوفه ونخبر عليه الأمن العام.
1: شلون يعني؟ والله ما عم بفهم عليك.
0: هلأ هي رح تخبره إنه نحن رجعنا على الشام وإنه نحن ما خبرنا الأمن العام وإنه نحن مستشبهين فيه.
1: أيوة هلأ فهمت عليك.
0: أيوة عادي حبيبي عادي، المسا بنرجع على القهوة.
1: والله ما أنا قليل يا سعدي والله.
0: ولو نحن قد ودود يا أبراضي.
1: على عيني.

نشوف هالمرة إذا برد علي. رح أبعت له هالواتساب. يلا. أنا زعلانة منك لأنك ما عم

تتصل لا تخاف رجعوا الجماعة اللي عم يدوروا عليك قال استشبهوا فيك احكي معي ضروري. ليش شو بدك تعمل؟ ها؟

0: تعب رجلي. دخيلك يا سعدي، خليني نام بقى وبكره الصباح رباح وبنرجع مندور.
1: لك شو بكي قست يا أبراضي؟ شو تنام ما تنام؟ بدنا نروح على القلعة نتمشى شوي.
0: لا لا لا لا، دخيلك خليها لبكره.
1: لك بعدك شبلك أبراضي شيء؟
0: والله فقفلوا رجلي من مشي يا رجل.
1: ايه خلاص أخي، عفينا عنك اليوم.
0: شكرا لك.

0: ليكو فتح الرسالة على الواتس. يخرب بيته، يخرب بيته مخبسه.
1: بدي دق له. العمى بقلبه.
2: يمكن لمشكلة.
0: معقول يكون خايف مني؟ هذاك العمى شو صار لك؟ رجلي ورجليك بالفلقة. بسيطة.
1: اصطفي آخر همي.

0: أهلين مرادي، خير؟
1: أهلين فيك أبو راضي. شو طمني؟
0: شو بدي طمنك؟ فيقتيني من النوم الله يسامحك.
1: بدي أعرف شو صار معك.
0: ما صار شي لهلأ، ما صار شي، عم ندور.
1: معقولة؟

0: هات شاي الخمسة خاي.
1: حاضر.
2: مرحبا.
0: أهلين حجي.
2: دخيل عينك أبو العلا طل مبارح شي؟
0: إيه إجا مبارح بالليل لعب ورا وراح.
2: يسلم هالتم، أنا إن شاء الله اليوم المساء بشوفه.
0: إيه بروك شراب شاي حجي.
2: والله مستعجل، إن شاء الله إن شاء الله اليوم المساء بشرب الشاي أنا وياه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: شفت ليكو رجع، معناتها هي الكهينة كانت عم تخبره.
1: أكيد أكيد كانت عم تخبره، بس هذا كله ممتاز. اللي هلأ شو بدنا نساوي؟ ولازم نخبر الأمن العام.
0: قربت قربت

0: خير ان شاء الله. شو القصة؟ في دربكة بالسوق؟
1: هي سيارات الأمن العام وشباب ليكن عم يلفوا. الله ما يجعله خير، الله ما يجعله خير. ليك ليك ليك حافلين الشارع من هداك الطرف.
0: مزبوط، معناتها في شيء عم يدوروا عليه.
1: ليك الناس، ليك الناس شو متوقف وما بتخاف. أخي شعبنا هيك بده يضل يتفرج.
0: أبراضي أبراضي،
1: إيه
0: هذا هو الحالون. شليكو شفته؟
1: وينه؟
0: شوف شلون عم يركض، عم يحاول يهرب.
1: وينه وينه ما شفته وينه؟
0: لك ليكو ليكو متخبي ناحية الزاوية.
2: وقف عندك ولك ارفع ايدك تبوك.
3: دخيلك يا سيدي، طولوا بالكم يا شباب، ما لي عمل فينا.
4: انصار هون
5: من زمان ونحن عم ندور عليك. أخيرا وعد لك كتار يلي اشتكوا عليك، وهلأ بالمخفر رح تتواجه معهم وبيبين إذا عملت شي ولا لا.
2: قلتلو كذب وافتراء بريء. الله وكيلكم بريء يا جماعة بريء. أنا بتكلم ما لي عمل شي.
5: قلتلي بريء ولا لك؟ امشي قدامي.
2: لا هذا إن شاء الله يا سيدي.
6: حرك حرك حرك
1: حرك. هذا هو، هذا هو الحقير اللي بيعني بيتي. الله لا يوفقه.
0: وقع الحقير لك وقع. وهيك مشهول ان العام ليكو لحالوش بشحمه ولحمه.
1: كريم كريم يا رب كريم.
0: ونعمة بالله ونعمة بالله.

0: كان معكم في هذه الحلقة واصف الحلبي، لينا حوارنة، أنس الحاج، نادية بدران، نهاد إبراهيم، بسام دكاك، فراس حسن، حسان الفيصل، خالد غانم، باسل خليل، وعادل أبو حصن.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.

0: خفايا الأيام الصعبة.
1: الإخراج فراس عباس.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية.

أيها الأكارم، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين. بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما، إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس. استمرارا لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة، وزارة المالية تنشر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026. المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تواصل منع الطلاب من التوجه إلى المراكز الامتحانية.

0: الأمريكية. وفي نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي ينشر مقطع فيديو مولدا بتقنيات الذكاء الاصطناعي يصور هجوما افتراضيا على منشآت نفطية وناقلة نفط في جزيرة خرج الإيرانية. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم محمد الدرباس، وفي الإخراج أروى حامد. وإلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل. أهلا بكم. عبرت السفارة الفرنسية في ليبيا عن تشرفها بحضور مراسم إعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة ليبيا، معتبرة أن هذا الافتتاح هو مناسبة دبلوماسية مميزة تمت بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني. هذا وكان الوزير الشيباني قد أعاد افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس يوم أمس، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. ويأتي إعادة افتتاح السفارة ضمن سلسلة خطوات تتخذها الدولة السورية تباعا لإعادة ترتيب وتفعيل البعثات السورية في الخارج ورعاية مصالح أبنائها المغتربين، حيث يقدر عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا بنحو 200,000 مواطن يرتكزون في مختلف المناطق الليبية ولا سيما طرابلس وبنغازي. إلى ألمانيا، وبعيد افتتاحها في شباط الماضي، أعلنت القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة بون تأجيل جميع المواعيد المحددة لليوم الاثنين الخاصة بخدمات إصدار وتجديد لجوازات ووثائق السفر لمساريها العادي والمستعجل، نظرا لظرف تقني طارئ في المنظومة المركزية. وأكدت القنصلية أنها تتابع الأمر باهتمام بالغ مع الجهات المعنية لعودة المنظومة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه ستحدد مواعيد بديلة فور إنجاز أعمال الصيانة. أصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، وذلك استمرارا لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة. ووزير المالية محمد يسر برنية أوضح أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2,700,000,000,000 دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي، مبينا أن العجز المالي سجل نحو 1,000,000,000 دولار أمريكي، حيث يمثل نحو ذلك بتنفيذ نحو 31% من الإيرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ نحو 35% من إجمالي النفقات المعتمدة. بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، تم تخريج دورة أفراد عسكرية في محافظة دير الزور، وهي الدورة الأولى التي تم تخريجها على أرض المحافظة. ووزير الداخلية أنس خطاب أكد على الجهود المبذولة التي تبذلها الوزارة سواء في دير الزور أو في منطقة الجزيرة ككل من أجل إرساء الأمن والاستقرار.
1: هذه الدورة اللي هي على أرض دير الزور، على أرض هذه المحافظة الكريمة، وقمنا أيضا بدعم المحافظة بكثير من اللوجستيات. في الأيام القادمة هناك أيضا إن شاء الله مدد لهذه المحافظة. طبعا كما تعلمون محافظة دير الزور عانت الكثير، ومنطقة الجزيرة تحتاج العمل الكثير. دخول الدولة إليها جديد، يعني منذ أشهر قليلة جدا، وهناك واقع خدمي صعب جدا يحتاج إلى عمل كثير. بالنسبة لنا في وزارة الداخلية نحن نبذل قصارى جهدنا، هذا واجب، هذه المحافظة تستحق منا الكثير، هذا واجب علينا، ليس فضل من وزارة الداخلية، هذا واجب على وزارة الداخلية أن تبذل كل ما بوسعها لإرساء واقع أمني سليم في هذه المحافظة.
0: أظهر شريط مصور متداول مجموعات مدججة بالأسلحة تنتشر على الطرقات في السويداء لمنع الطلاب من التوجه إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. هذا وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد أكد لإذاعة دمشق أن 200 طالب فقط من أصل 14,000 طالب من أبناء المحافظة تمكنوا من تقديم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في المراكز التي تم تجهيزها.

0: في الريف الشمالي، موضحا أن الطلاب الذين تمكنوا من تقديم الامتحانات كانوا قد نجحوا بالعبور إلى دمشق قبل أسبوعين. أمنيا أيضا، وفي سياق سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر إعلامية للإخبارية بأن الدورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو تسجيل حالات اعتقال جراء التوغل. في خبرنا الأخير، شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الرقمية تورث سوشال مقطع فيديو مولدا بتقنيات الذكاء الاصطناعي يظهر تدمير الشريان النفطي الأهم في إيران، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا بين واشنطن وطهران. ويصور الفيديو هجوما افتراضيا على منشآت نفطية وناقلة نفط في جزيرة خرج الإيرانية، أحد أبرز المرافئ النفطية الاستراتيجية في إيران، مرفقا بتعليق جاء فيه إن جزيرة خرج الإيرانية تدمر بالكامل وتتحول إلى أنقاض، معتبرا أن إيران أصبحت دولة فاشلة نتيجة الحصار المفروض على موانئها والضغوط المالية الأمريكية. ما هي جزيرة خرج وكيف سيؤثر تدميرها على الاقتصاد الإيراني وعلى أسواق الطاقة؟ التقرير الآتي وهذه المتابعة.
1: تقع جزيرة خرج على مسافة نحو 15 ميلاً من الساحل الإيراني في الخليج العربي، وتعد المركز الرئيسي للاقتصاد النفطي الإيراني، إذ يمر عبر منشآتها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعلها نقطة حيوية في تمويل الدولة والقدرة العسكرية. وتضم جزيرة خرج منشآت حيوية تشمل خزانات ضخمة للتخزين ومرافئ متخصصة لتحميل الناقلات ومنشآت صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة. ويحمل تدمير هذه الجزيرة مزايا استراتيجية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة في ضوء أهميتها الاقتصادية والعسكرية وارتباطها بقدرة طهران على تصدير النفط وتمويل مؤسساتها. فبدون هذه الجزيرة ينهار الاقتصاد الإيراني ويتم قطع شريان النفط الإيراني. قبل 4 عقود تقريباً وتحديداً عام 1988 كان ترامب تحدث عن هذه الجزيرة وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن ترد بقوة على أي اعتداء يستهدف جنودها وسفنها، معتبراً أن أفضل وسيلة للضغط على إيران هي ضرب مركزها النفطي الرئيسي. ومع بداية الحرب الأمريكية الإيرانية في شباط الماضي، عادت التصريحات القديمة للرئيس الأمريكي إلى الواجهة، فبعد سنوات طويلة، أعاد ترامب التذكير بالجزيرة نفسها كوسيلة ضغط فعالة لردع طهران وإجبارها على تغيير سلوكها وفتح مضيق هرمز وعودة حركة ناقلات النفط في المنطقة الخليج. واليوم عاد الحديث مجدداً عن هذه الجزيرة، فإبراز مثل هذا السيناريو، سيناريو تدمير الجزيرة، حتى لو كان عبر الذكاء الاصطناعي، يحمل رسائل ضغط مباشرة على إيران، إذ إن أي تعطل طويل الأمد لمنشآت الجزيرة قد يؤدي إلى تآكل العائدات النفطية ويحد من قدرة الحكومة على تمويل مؤسسات الدولة والوفاء بالتزاماتها الداخلية. فتدمير جزيرة خرج الإيرانية يعني شللاً شبه كامل لصادرات النفط الإيرانية، وفي الوقت ذاته يحمل تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، فسيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة وأزمة عالمية نتيجة نقص الإمدادات.
0: وللحديث عن تفاصيل تأثير ضرب جزيرة خرج الإيرانية على أسواق الطاقة عالميا وانعكاسها على السوق السورية، انضم إلينا المحلل الاقتصادي صخر العلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صخر.
2: أهلا بكم، حياكم الله أستاذي.
0: بداية، يعني إذا تحقق هذا الذي يقال، كيف يعني سيؤثر سيد الكريم، يعني تدمير جزيرة خرج في حال فعلا تم تدميرها، يعني على الاقتصاد الإيراني أولا وعلى أسواق الطاقة؟ تفضل.
2: بارك الله بك. حقيقة إذا افترضنا يعني أن المنشآت النفطية يعني في جزيرة خرج فعلا تعرضت لتدمير يوما ما

0: اليوم أو غدا أو ربما مستقبلا. فنحن نتحدث عن ضربة يعني اقتصادية كبيرة جدا لإيران، لأنه جزيرة خرج يعني هي تحوي 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وهي متوقفة حاليا. يعني منذ بدء الحرب نسبة التصدير فيها قرابة 1 مليون برميل، أعتقد في الشهر الأخير ربما لا توجد عمليات توريد للنفط من هذه الجزيرة إلى دول العالم. لكن في الحقيقة هي بالنسبة للاقتصاد الإيراني هي الشريان الاقتصاد الإيراني، وهي يعني الجزيرة التي يمر منها النسبة الأكبر من النفط الإيراني.
1: نعم.
0: بالنسبة للاقتصاد الإيراني، تعطيل هذه المنشأة يعني بشكل أساسي صعوبة تصدير النفط الإيراني، وبالتالي انخفاض تدفقات العملات الأجنبية وزيادة الضغط على الموازنة الإيرانية وعلى سعر الصرف. وهذا الشيء بالترافق مع العقوبات الأمريكية الحالية، نلاحظ أن الضغوط التضخمية أصبحت أكبر على النظام الإيراني وبالتالي على الشعب في إيران، ومم يؤدي قد يؤدي مستقبلا إلى يعني انتفاضة ضد النظام الإيراني. لكن نعم. يعني بالنسبة للاقتصاد العالمي أعتقد أن القضية هي مختلفة قليلا.
1: هنا سؤال يعني يطرح نفسه، إن أسعار النفط قفزت اليوم نحو يعني 3% وخام برنت يتجاوز 90 دولار للبرميل، دون التأكيد حتى الآن يعني إذا يعني تم الضرب الجزيرة أم لا، يعني في حال تم التأكيد إذا ضربت كيف تتوقع أن تصبح الأسعار؟
0: بالحقيقة ما ضرب اليوم هو جزيرة لارك. لارك هي يعني واقع عند أقرب نقطة في مضيق هرمز، وسابقا في مارس الماضي ضربت جزيرة خرج لكن لم تضرب المنشآت النفطية. النفط العالمي اليوم يسعر ليس على أساس التغذية النفطية الإيرانية، إنما يسعر على أساس المخاطر في منطقة الخليج العربي. ليس على اليوم النفط الإيراني تقريبا شبه متوقف ولا يسعر على هذا الأساس، إنما هناك مخاطر تحيط بالخليج العربي الذي يصدر قرابة 5 إنتاج العالم يمر من مضيق هرمز. واستطاعت الدول الخليجية وبعض دول العالم تأمين كميات نفطية تعادل خروج النفط الإيراني من السوق، لكن في الحقيقة الوضع مختلف عالميا. يعني الارتفاع الموجود حاليا يعكس بدرجة كبيرة بشكل عام ما نسميه علاوة المخاطر الجيوسياسية، بمعنى أن السوق يعني بدأ يضيف إلى سعر البرميل تكلفة احتمال توسع الحرب على الإمارات، على قطر، على البحرين، على الكويت، على السعودية.
1: بدأ الخطورة
0: تماما، وليس فقط تكلفة النفط فعليا اللي هو أساسا متوقف ومحاصر من البحرية الأمريكية. يعني إذا تأكد تعطيل منشآت التصدير في جزيرة خرج بشكل كامل خلينا نقول لفترة طويلة مع بقاء مضيق هرمز مفتوح وعدم انتقال الحرب لدول الخليج الأخرى، فإن اختبار يعني مستوى 100 دولار للبرميل قد يكون يعني واقع ومحتمل. لكن عند الحديث إلى انتقال الحرب إلى يعني أكثر من مضيق هرمز باتجاه دول الخليج، ممكن نتحدث عن مستويات 110-120 دولار للبرميل، فأعتقد أن يعني هذا يصبح أكثر واقعية.
1: نعم.
0: لذلك النقطة الأساسية، السوق لا يسأل فقط كم برميل ستفقد إيران، إنما كم برميل من إمدادات المنطقة أصبحت معرضة للخطر. لذلك إذا يعني بقيت الأزمة محصورة بإيران، يمكن احتواء جزء من الصدمة بالنسبة للنفط والفقدان الإيراني من خلال الجزائر والسعودية ودول كثيرة حتى روسيا.
1: سيدي الكريم، هنا بيت القصيد، لكن إذا كان السيناريو على العكس تماما، خرج فقط من يعني من خارج إيران وليس فقط يعني على الاقتصاد الإيراني، إذا تأثرت أيضا يعني الدول الإقليمية لإيران ومضيق هرمز، يعني إيران سترد إذا تضررت، فستكون يعني هناك ارتفاع في أسعار النفط وعدم يعني توريد لمادة النفط. يعني وكما نعلم اليوم كما قلت لك أن أسعار النفط اليوم قفزت نحو 3 يعني بالمئة، برأيك كيف سينعكس يعني ينعكس هذا الارتفاع العالمي على السوق السوري، وكيف تتعامل سوريا مع هذه الارتفاعات؟ يعني هل ترتفع أسعار الطاقة في سوريا فورا بمجرد ارتفاعها عالميا؟ تفضل.
0: صحيح، مثل ما تفضلت، يعني إذا تحولت إلى أزمة في أمن الطاقة والملاحة في الخليج، نحن أمام سيناريو مختلف تماما، قد تظهر آثاره في التضخم والنقل والصناعة وأسعار السلع.

0: عالميا، هذا الأمر مؤكد. بالنسبة لسوريا بالحقيقة المسألة يعني أكثر حساسية ومختلفة، لأننا اليوم نتحدث احنا عن اقتصاد ما زال يعاني من أثار يعني سنوات طويلة من الحرب ونظام مجرم يعني ورثت عنه الحكومة الحالية، اقتصاد مدمر مع يعني متفقين على مع ضعف واضح في القوة الشرائية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، النقل، المعيشة، هذا واقع في سوريا. وسوريا اليوم تستورد جزءا من احتياجاتها النفطية. نعلم أن سوريا تقريبا تنتج 85 ألف برميل توفر من حاجة السوق الداخلي السوري، وهي بحاجة إلى 130-140 ألف برميل، فهي تستورد جزء قرابة 50-60-70 ألف برميل شهريا يوميا عفوا. لكن في المقابل سوريا يعني مثل ما قلت أنه لديها إنتاج محلي، وبالتالي أعتقد أنه من الصحيح يعني اقتصاديا التعامل مع كامل الاستهلاك السوري وكأنه مستورد عالميا، هذا يعني غير صحيح اقتصاديا للأمانة. هنا يأتي دور الحكومة برأيي، لا ينبغي أن تنتقل يعني كل قفزة مؤقتة في أسعار النفط العالمية مباشرة وبالنسبة نفسها إلى المستهلك السوري، لأنه يوجد إنتاج سوري في الحقيقة قرابة الثلثين. يعني حتى الدول ذات الاقتصادات القوية تتدخل عند حدوث صدمات استثنائية في أسواق الطاقة. لا. مثلا نحن في ألمانيا هنا لاحظ أن ألمانيا مثلا تدخلت هذا العام لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود من خلال حفظ يعني خفض المؤقت للضريبة التي تفرضها الدولة أساسا على المحروقات. مع العلم أنه سوق حر، لكن استطاعت التدخل الدولة الألمانية لأن هذا يؤثر على كامل مفاصل الاقتصاد والصناعة. فلذلك فإذا كانت الاقتصادات يعني ذات الدخول المرتفعة ترى ضرورة امتصاص جزء من الصدمة، هذا ضروري جدا أن يصبح أكثر إلزامية للاقتصاد السوري والحكومة السورية بسبب انخفاض مستويات الدخل والقوة الشرائية. هنا يعني يجب أن نكون واضحين أمام أمرين. أنا لا أتحدث عن تثبيت سعر مخفض بشكل مصطنع ودائم تتحمل مسؤولية الحكومة السورية، لأن يعني بيع الطاقة بأقل من تكلفتها من دون وجود مصدر للتمويل يمكن أن يؤدي إلى نقص في المادة أو سوق سوداء أو ضغط إضافي على خزينة الدولة، وهذا يعني شفناه بالأشهر الماضية. فلذلك المطلوب هو تدخل ذكي ومتوازن من الحكومة، وأعتقد هي يعني تعمل عليها الحكومة الحالية، بمعنى أن تقوم الحكومة بحساب التكلفة الحقيقية للسوق السوري. لدينا كميات منتجة محليا، لدينا كمية مستوردة، ثم لدينا تكاليف التكرير، النقل، التخزين، التوزيع والشحن والتأمين وسعر الصرف. هنا عندنا عامل مهم يتغير هو التأمين نظرا للمخاطر الجيوسياسية، وبناء على متوسط هذه التكاليف يمكن الوصول إلى سعر أكثر عدالة بدلا من ربط السوق السوري بشكل كامل بحركة يومية في سعر خام برنت، وخام برنت نعلم هو يتحرك يعني بورصة عالمية. وعمليات عقود الشراء تتم يعني لفترات طويلة، ممكن الحكومة السورية أبرمت عقود شراء منذ شهر عندما كان الوضع مستقر يكفيها لثلاثة أربعة أشهر، فمن غير المنطقي أن نأتي اليوم ثاني يوم ونحمل الصدمة العالمية للسوق السوري، وهذا تتحمل يعني مسؤولية الأخلاقية الحكومة السورية بهذا الاتجاه. طبعا هذا يتفق أصلا مع آلية التسعير المعلنة في سوريا وتعمل عليها الحكومة السورية، لكن المراجعة اليومية لا تعني بالضرورة تغيير سعر البرميل يوميا. نعلم تشكلت لجنة مهمتها المراجعة اليومية، ولكن هي تؤكد أنه لا يعني مراجعتها اليومية تغيير أسعار النفط بشكل مستمر. أعتقد يعني أن ارتفاع الطاقة في سوريا لا يتوقف عند سعر لتر البنزين أو المازوت، إنما يؤثر على كافة القطاعات في سوريا، خاصة أن الاقتصاد السوري اقتصاد حديث وتسعى الحكومة السورية لجذب المستثمرين يعني من كافة الدول. وأهم نقطة رابحة بيد الحكومة السورية هي التسهيلات الضريبية وهي الأجور العمالة وبنفس الوقت أسعار الطاقة. لذلك أرى أن سعر الطاقة في الحالة السورية يجب أن لا يعامل كمسألة تجارية فقط، وإنما كجزء من السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهذا أعتقد السيد الرئيس يوجه باتجاهه، وأعتقد أن لن يكون هناك تغيرات كبيرة في الأسعار الطاقة السورية أو النفط والبنزين السوري، ولن يتأثر المواطن بشكل كبير ما دامت الصدمات هي مؤقتة ولن تستمر طويلا إن شاء الله.
1: جزيل الشكر المحلل الاقتصادي صخر العلي من ألمانيا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: حياك.

0: أيها الأكارم، قبيل ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاماً، إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، استمراراً لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة. وزارة المالية تنشر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026. المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تواصل منع الطلاب من التوجه إلى المراكز الامتحانية. وكان في نشرتنا أيضا الرئيس الأمريكي ينشر مقطع فيديو مولدا بتقنيات الذكاء الصناعي يصور هجوما افتراضيا على منشآت نفطية وناقلة نفط في جزيرة خرج الإيرانية. أيها الأكارم، هذا هو الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، في التقديم والحوار محمد الدرباس، وفي الإخراج أروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأكارم، مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تقويم. يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. القائد لا تصنعه لحظة وصوله إلى القمة، بل تصنعه المراحل التي مر بها قبلها. فالشخصية القيادية لا تبدأ من السلطة، وإنما من المسؤولية، من علم يوجهها وعفة تحميها وثبات يمنعها من الانكسار وشجاعة تجعلها قادرة على اتخاذ القرار وأخلاق تحفظها عندما تصبح القوة في يدها. من هنا ومن هذه الملامح القرآنية ومن هذه المعاني القرآنية تظهر لنا الهندسة اليوسفية، هي صناعة للقائد، ليس قائدا يبحث عن السلطة، بل بناء لإنسان يستطيع أن يحمل هذه السلطة وهذه المسؤولية دون أن تفسده، بل ليصلح في الأرض. للحديث أكثر في هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا ويكون ضيفنا في هذه الحلقة في استوديو إذاعة دمشق الدكتور توفيق يوسف العبيد، ماجستير في السياسة الشرعية وأستاذ في التفسير وعلوم القرآن ومدرب دولي في القيادة ومهارات الإلقاء المؤثر. حياكم الله دكتور توفيق، أهلا وسهلا بكم معنا.
1: حياكم الله سعد الكريم، سعيد معكم بهذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل نقدم شيء يعني يقدم للشباب ما يحقق له الطموح في المستقبل بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله هذا ما نأمله. الحقيقة يعني من العنوان الحلقة شيقة جدا وممتعة، ونأمل بالتأكيد أن يكون فيها إن شاء الله النفع يعني العميم للناس. بداية لو ابتدأنا من العنوان الهندسة اليوسفية، يعني يخطر في بالي اليوم، قد يعني يخطر في بال أي شاب عادي اليوم يستمع إلى قصة سيدنا يوسف، إلى هذه المعاني القرآنية التي يقصد بها والتي تكون عنوانا جميلا ورائعا لكل شاب مؤمن، قد يخطر في باله أن يقول: سيدنا يوسف بالتأكيد تعرض لمحن وفتن وتحديات وإلى ما هنالك، لكنه نبي، ابن نبي من سلالة أنبياء، وجده سيد الأنبياء، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكيف يعني نوفق بين هذا المعنى أنه نبي وبين أنني أنا اليوم كشاب عادي أريد أن أقتدي به؟ ومن هنا ربما يعني تظهر عندنا معاني الهندسة اليوسفية.
1: الحقيقة أن كلمة الهندسة وكلمة اليوسفية هذه تعطي فكرة لكل شاب طموح أن القيادة تصنع. ربما يقول لك البعض أن هناك صفات فطرية في القائد، لكن هناك أيضا صفات مكتسبة. الهندسة هي مفهوم لكل بناء، فعندما نريد أن ننتقد بناء نقول من الذي أشرف عليه، لا نقول الذي وضع الطوب أو وضع الإسمنت، نقول المهندس. لماذا؟ لأنه يفترض أن هذا البناء بني على أسس. كذلك يعني استوحيت هذا المعنى أن سورة يوسف سورة نزلت متكاملة، تتحدث عن قصة شخصية تاريخية مزجت بين البناء الإنساني والتوجيه النبوي. ففي مرحلة البناء يوسف شخص كأي شخص، صحيح أنه من سلالة الأنبياء، لكن في المفهوم النبوات هذا لا يتأثر. فسيدنا نوح ابنه كان نبي، ومع ذلك أبوه سيدنا نوح نبي، لكن مع ذلك قال: إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي. فلا علاقة في البنوة والأبوة في موضوع القضية النبوة، إنما هنا العلاقة في سورة يوسف علاقة بناء. فالهندسة بناء، واليوسفية هي المحور الذي تحدثت عنه هذه السورة الكريمة، كيف انطلق يوسف في مشوار بناء الشخصية ليكون قائدا. لذلك قلنا الهندسة اليوسفية في بناء الشباب القائد. فيوسف شاب نشأ وخرج من أعماق البئر إلى سدة القصر، هذا لم يكن أمرا سهلا، إنما هناك مراحل وصعوبات وتحديات.
0: جميل. إذن اليوم الشاب الذي يستمع إلى قصة سيدنا يوسف عليه أن يفكر بمدلولات هذه القصة، وأن يسبر يعني أغوارها، وأن يتعلم هذه المعاني، ولا أن ربما لا أن أن لنقل يعني يسرد هذه الحجة التي هي غير منطقية أو غير واردة. صحيح. في هذا، والقرآن نزل للعمل، نزل لنعمل به بالتأكيد بما فيه من قصص. اليوم طيب، سورة سيدنا يوسف عليه السلام وقصته القرآنية، كيف تصنع شخصية قيادية؟
1: السورة ركزت على جوانب أساسية في القيادة. دعونا نذهب إلى قصة طالوت كملك. لما احتج بنو إسرائيل على توليته كملك عليهم، كان الرد: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن القيادة لا تتعلق بنسب، لا تتعلق بإرث، تتعلق بشخصية مؤهلة لهذا الأمر، القوة والعلم. في سورة يوسف عليه السلام ستجد بأن يوسف كان للتو في بيت العزيز، فبعد أن قال العزيز لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، إلى أن قال الله تعالى حاسما الموقف المستقبلي بتعبير الماضي: وكذلك مكنا ليوسف. القرآن عندما يتعامل مع اللفظ بالفعل الماضي عن إخبار في المستقبل، فهذا يعني أن ما يخبر عنه متحقق، لا يعني لا مناص من تحققه، بدليل أن عبر عنه بالماضي: أتى أمر الله، إذن هو آت لا محالة. إذن هذه هي الفكرة الأولى، أخبرنا عن التمكين. ثم انتقل السياق القرآني، السياق القرآني ليخبرنا كيف يحصل هذا التمكين، بدليل أن هنا نرد على الأخوة الشباب أن القضية هنا ليست قضية نبوة. لو كان الأمر قضية نبوة لنقل أن الله سبحانه وتعالى نبيه من مكة على بسط الريح إلى المدينة، لكن هناك
0: بمعجزة.
1: قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. إذن في جانب انطلق في بناء هذه الشخصية القيادية، وهي
0: يعني لو أردنا، أنا عذرا على المقاطعة، لكن من هذا المنطلق، من منطلق ما علمه سيدنا يوسف، إذا عدنا إلى البدايات، كيف يتم تأسيس هذا الشاب؟ يعني ما دور اليوم العلم والتخصص في بناء شاب ليكون قائد؟
1: هنا نعود أيضا إلى نفس الآية اللي ذكرناها قبل قليل: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذه من تفيد التبعيض. إذن جزء من هذا العالم أو هذا العلم الواسع امتلكه يوسف عليه الصلاة والسلام، فانتقل من أعماق السجن إلى سدة الحكم. فالآن شبابنا وقد أنهوا مرحلة الثانوية وكل يخطط إلى مستقبله، أنا أوجه لهم رسالة: ابحث عن التخصص، يعني أن تعرف شيء عن كل شيء هذه ثقافة، لكن أن تعرف كل شيء عن شيء هذا هو التخصص. ويجب أن ننظر في ساحة سوق بناء الوطن، أنا هكذا أسميها، ما الذي يحتاجه الوطن الآن ليبنى؟ ما العلم الذي يجب علي أن أدرسه؟ فإذا تخرجت، فإذا أنظار الدولة والمجتمع والعالم ينظرون إلي، كيف أبني معهم فيختاروني؟ إذن هذا هو التخصص.
0: وأنا قادر ولي الميل والهمة.
1: نعم.
0: والباع في هذا المجال،
1: لكن واجب يعني أن أبحث عما يتوافق مع دوافعي النفسية. إذا درست علم من أجل أن فلان درسه وأنا ما عندي دوافع وحب لهذا العلم، أنا لن أبدع. لكن لما أدرس شيء هذا الشيء أنا أحبه وأيضا سأتخصص به ويحتاجه الأمة، إذن هنا تتفجر القدرات على بناء وتطوير هذا التخصص. لذلك التخصص مع العلم هو جزء من مرحلة بناء القيادة. عندما تخرج طبيبا، مهندسا، أستاذا في الشريعة، أستاذا في القانون، كل هذه العلوم وغيرها طبعا على قصر الوقت نذكر، إذن هي القضية قضية قيادة. هذه القضية أنا أتخصص فيما أنا فيه وأن أبدع بإذن الله تعالى. وهذا يعني مما نستوحيه من هذه السورة. الله عز وجل أخبر عن تمكينه ثم قال لنا أن التمكين حصل بالترتيب، وهو كذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، على أمر ما يقدره الله تعالى، قادر على هذا الأمر. ثم دع الله عز وجل يسوق لك أقدار الخير، ومن ضمن ما يسوق الله قد يسوق لك الفتن والصعوبات، لكن هذا يعني نهاية المطاف.
0: هنا في يعني موضوع الفتن، سيدنا يوسف عليه السلام مر بتجارب، تحديات، صعوبات ليست باليسيرة، والله عز وجل قصها علينا كمثال يتلى إلى يوم القيامة ليكون مثالا وأنموذجا لكل شاب. كيف استطاع سيدنا يوسف أن يواجه هذه التحديات وهذه الصعوبات وهذه الفتن؟
1: كلمة الفتنة يجب أن نوضحها. كان يقال لسائغ الذهب يقال له الفتان، لأنه يحلق الذهب فتذوب الشوائب، يعني إذا كانت سيدة تلبس أسوار وباعتها ماذا يفعل السائغ؟ يحلقها، فيذوب الصابون أو الشيء إلى غير ذلك، فيظهر المعدن الأصلي للذهب. هذه
0: يعود صافيا،
1: يعود صافيا. هذه المحن لولاها ما عرفنا الرجال، ما عرفنا المواقف. لذلك
0: من هذا ملمح جميل بمعنى
1: فالفتنة ليست شيء سيء، هي شيء يعني عندما نقول مثال، عندما أعصر برتقالة ماذا يخرج منها؟ عصير. أعصر أكثر، عصير. لن يخرج منها رائحة بصل مثلا، لأنها ليست هكذا أصلها. يوسف عليه السلام في أصله العفة، وتربى في بيئة العفة، وهذا خلقه. فهو كان دوره من ضمن المحن، محنته مع قضية امرأة العزيز، واجه هذه المحنة بصلابة.
0: كيف وصل إلى هذه الصلابة؟ يعني اليوم لماذا ربما هناك شاب يواجه تحديا أمامه يسقط من أول تحدي أو من ثاني تحدي، بينما اليوم كأنموذج سيدنا يوسف صمد أمام هذا التحدي والذي مر به، والحقيقة صعوبات عديدة، من البئر وفتنة الأخوة إلى فتنة امرأة العزيز إلى ما بعدها. الحقيقة
1: إذا أردنا أن ننظر في معركة العزيز مع امرأة يوسف، أنا أراها فيها شقين. الشق الأول هو الطاقة التربوية البيئية التي نشأ فيها يوسف عليه السلام، عن حبه للعفة وعدم الخيانة وكذا. لذلك هنا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لكن في لحظة مفصلية احتاج إلى معونة ربانية، ونحن دائما نحتاج إلى معونة. في الحديث القدسي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت من باعا، ومن جاءني مشي أتيت هرولة. المقصود

0: مع الله، الله سبحانه وتعالى يتابع معك. أنت لا تستطيع أن تقول أنا مثلا لن أتوب إلا إذا رأيت نفسي أني مؤهل للتوبة، أن الله عز وجل ما أرادك أن تكون معصوما أصلا، فيقع الإنسان في المحن. هذه فتنة يوسف في قصة المرأة. أنت كشاب ربما الآن تخضع في موضوع الامتحانات، يعني لاحظنا كثير مآسي من الطلاب في امتحانات الثانوية عانوا صدمات نفسية، أنا أقول له لماذا تصدم؟ هذا عدم النجاح هذا ليس فشل، هذا يسقلك لكي تكون في المرة القادمة أفضل وأقوى. الآن عرفت أين الضعف، قوي هذا الجانب في المستقبل. ومن هنا نقول أن الصعوبات التي تواجهنا في مراحل الدراسة، ربما يمر معك وقت ما معك مصاريف، اجتهد وابحث عن عيشك مع الدراسة، لا تستسلم للظروف وتقول أنا ماذا ستفعل لي الدراسة، يعني هذا مشكلة. بناء المستقبل يحتاج إلى أن تثبت، عندك محن كثيرة حسب كل إنسان وميدان عمله.
1: يعني وكأن هناك تركيبة داخلية صنعت في هذا الشاب من جهة العلم الذي تحدثنا عنه منذ البداية، ومن جهة تركيبة إيمانية وصلة بالله، ومن جهة أيضا تركيبة أخلاقية.
0: بالتأكيد، يعني عندنا في التراث الإسلامي كثير من المواقف، يعني العز بن عبد السلام لما بدأ أن يطلب العلم قيل أنه كان في 30 أو 35 سنة بدأ يطلب العلم، فإذا به يموت وهو سلطان العلماء. ونماذج كثيرة، الإمام النووي وغيرهم، ويمكن أن نجد أيضا في واقعنا المعاصر شخصيات كثيرة، الشيخ الشعراوي وأمثالهم وغيرهم من يعني موجودين، شيخ الإسلام ابن تيمية، وأمثلة كثيرة من العلماء الذين لو درست حياتهم لوجدت أنه ليس من السهولة وصل إلى هذا اللقب وإلى هذه المكانة. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي وتلاميذهم، إذن هؤلاء ليسوا ناس عديد. البخاري 16 عاما وهو يبحث في الأحاديث ليجمعها. إذن المجد والقدرة على القيادة لا تأتي بسهولة.
1: من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كيف يبني اليوم الشاب اقتداء به قوة الشخصية ويحدث تأثير إيجابي بالمحيط؟
0: من صفات القائد أو أركان القيادة التي ذكرتها هذه السورة لبناء شخصية القيادة هي الثقة بالنفس، فاقد الشيء لا يعطيه. فرق بين الغرور وبين الثقة. الغرور عندما قال أنا ربكم الأعلى، هل كان ربهم الأعلى حقا؟ هذا غرور، إنما أوتيته على علم عندي،
1: على شيء واهي،
0: هذا
1: ليس
0: غرور
1: حقيقي.
0: أما عندما تسألوني أو تسأل شخص ماذا تعلم، تقول أنا أستاذ في كذا، هذا ليس غرور، هذا ثقة، أنا هذا ميداني، هذا عملي. لذلك
1: أنا أبني على أساس،
0: على أساس
1: واقعي موجود.
0: فانظر إلى سيدنا يوسف لما سأله السجينان عن في رؤيهما، ماذا كان الجواب الصادم لهما؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. الله أكبر، ما هذه الثقة العجيبة؟ ما أي شيء بتكم يا ابن بكم تأويله؟ لماذا؟ لأنه استند على مصدر قوي، قال ذلكما ما علمني ربي. فعندما يكون عندك مصدر قوي لهذا العلم الذي تقدمه، لهذه الكلمة التي تقولها، إذن أنت تمشي في طريق القيادة. القائد يثق، وكيف يثق إذا كان بنيانه على تراب؟ لا يمكن. إذن هذا ما علمني ربي. طب أنت الآن أيها الشاب ماذا تعلمت؟ لا يكفي أن تكون تخرجت من الجامعة، بل يجب أن تطور مهاراتك التنفيذية والقيادية والإدارية. هذا من جانب الثقة. من جانب التأثير، الشخص المؤثر الناس تلمحه من بين زحام الناس. لا تقل هناك زحام. الناجح ليس الذي يقوم بإزالة منافسيه والقضاء عليهم أو الإفشاء بهم، لا، الناجح هو الذي يستمتع بوجود المنافس ليتميز بينهم. ما فائدتي أنا أكون بطل بلا منافسين؟ لا تظهر الإيمان، لا يظهر عند المحن. ومن هنا نجد يوسف عليه السلام ماذا قال له السجنان؟ قال نبئنا بتأويله إنا نراك. إذن هذه رؤية، فهذه رؤية بصرية ورؤية قلبية. إنا نراك.

0: أراك من المحسنين. فالرؤية البصرية أكيد رأوا يوسف في تعاون ومساعدة للسجناء، هذا رؤية بصرية. الرؤية القلبية أن هذا الذي يفعله يوسف هو ليس ملزم به من إعانة الآخرين ونصحهم، هذا نابع من القلب. إذن هذا الإحسان هو إحسان نفسي وسلوكي. فلذلك نقول أن الشخصية القيادية التي يمكن أن نستوحيها من سورة يوسف عليه السلام هي شخصية مؤثرة، هي شخصية إيجابية. يوسف عاش في بيئة غير مسلمة أو على غير دينه، القرآن عبر عنها إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن هذه الملة عاش معها، لماذا لم يصبح مثلهم؟ وهذا بيان يعني توضيحي لكل شاب يقول والله المجتمع هكذا، لماذا أنا أعاق خلف المجتمع؟ هذا يوسف عاش بينهم وما تأثر بهم، بالعكس أثر فيهم إيجابيا، قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل. إذن اتبع ملة النبوة، لماذا؟
1: أنا لي قدوة حسنة،
0: أنا قدوة.
1: أسير علي أسير
0: يوسف يرسم لنا منهج القدوة. إحنا نحتاج إلى القدوات اليوم الذين يقودون الأمة ويقودون الشباب إلى المجد. ليس الآن من الخطأ أن تكون قدوتي شخص عنده ملايين المشاهدات على مواقع التواصل لكن محتواه ليس ببناء. يجب أن أذهب إلى الشخصية للتبني، الشخصية التي إذا اقتديت بها كما هي يوسف عليه السلام. والقرآن لو كان نموذج يوسف هو نموذج نبي لما كان يصلح أصلا، يعني لا يمكن أن نتفهم قضية يوسف على أنها قضية غير قابلة للتقليد. القرآن لا يطلب منك المستحيل، أعطاك قدوة وهو يوسف عليه السلام وأعطاك القدرة على أن تكون مقلدا له. فأنا أعجز أن أكون مؤثرا، هذا يوسف. أعجز أن أكون واثقا من نفسي بعلم وأمور ثابتة، هذا يوسف. لذلك نظرية أنه نبي انساها في موضوع بناء القيادة، هي ليست معجزات في يوسف بقدر ما هي أسس مشى فيها يوسف، بدأها بخطوة وفقه الله، ونحن كلنا نستطيع أن نبدأ الخطوة والله تعالى يوفقنا بعد ذلك.
1: يعني ملامح يعني رائعة جدا في تتمت القصة، اللقاء بالملك وما سبقه. يعني هنا الملمح، ماذا نستفيد منه خاصة في الآية التي يذكر فيها سيدنا يوسف يطلب منه التولية، يطلب منه اجعلني على خزائن الأرض إني عليها حفيظ عليم. ما الملامح التي يمكن أن نستفيد منها؟
0: يمكن أخي عبد الكريم هو أن نقول بأن يوسف عليه السلام في قصته جزءان، الجزء الأول بناء، الجزء الأول تنفيذ، الثاني تنفيذ. يعني في مرحلة طلب العلم ربما أنا لا أجابه أستاذي لأن أنا متلقي، ويجب أن أكون مستمعا أكثر من أن أكون ناقدا، لكن في مرحلة من المراحل سأمتلك امتلكه أستاذي من أدوات، قد لا أفوقه لأن الخبرات تزداد، لكن على الأقل ملكت في هذه المرحلة ما ملكه أستاذي.
1: امتلكت العلم وأنا أمتلك
0: يعني أداة العلم، فأستطيع أن أحلل القضية. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنع منه هذا النموذج الشاب. في البناء قلنا بأنه سلك طريق المعرفة، لما واجه عصير الفتنة لم يكن نبيا، لما اختار السجن على أن يخضع لأهواء الناس الذين يريدونه أن ينغمس في الهوى ما استجاب لهم لم يكن نبيا، عندما سجن لم يكن نبيا. هذا كله بناء، ذاق هذه مراحل الصعوبة، الآن انتهى بدأ مرحلة التنفيذ. كما يبدأ أستاذ الجامعة، الأستاذ تخرج من العلم الشرعي يتابع دراساته فإذا به أستاذ في الجامعة، الطبيب يكمل دراسته فإذا هو طبيب ثم ممارس إلى غير ذلك. إذن هناك مرحلة تنفيذ، لكن ما قبل الشهادة فهو يبني. ويوسف في الجزء الأول من قسم القصة كانت بناء. مرحلة التنفيذ متى جاءت؟ جاءت بعد أن رأينا كيف يوسف تدرب على اختيار فريق القيادة، وهو في السجن قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. إذن هذا حسن تدبير، لماذا لم يختار الأول؟ لأنه في تأويله ويقينه الأول هالك،

وهذا حسن في اختيار القيادة. هذه مرحلة تدريبية. عندما جاء تأويل يوسف عليه السلام، وهنا قلنا العلم تعلم وتخصص احتاجه الملك، قال إيتو

0: أنا اتهمت ظلما. فهنا أراد أن يحرك الأمر وأن يحركه من أعلى السلطات، لا تكون قضية عادية، لأنه ستربى على عرش أمة، وبالتالي يجب أن يكون قائد الأمة يأخذ بيده. فلما تبرأت ساحته،
1: يجب أن تنفى الشبهة،
0: فلما تبرأت ساحته الملك قال ايتوني به أستخلصه لنفسي. الآن طلبه لنفسه الملك،
1: يعني لديه العلم والتخصص ولديه الأخلاق والسمعة
0: الطيبة. فلما ملك ذلك قال اجعلني. وهنا عاد في قضية اجعلني نحتاج أن نركز عليها، لأنه الآن كثير من الأخوة والشباب يقولون اجعلني، فما هو الميزان اجعلني في القرآن؟ هذا أيضاً مسألة مهمة جدا.
1: الحقيقة يعني الموضوع يعني فيه الكثير من التفاصيل التي يعني لا نريد أن نفوتها، لكن أيضا من الملامح في قصة سيدنا يوسف العلاقة مع إخوته. ولو ذهبنا إلى نهاية هذه العلاقة اليوم، أو وصل سيدنا يوسف إلى القيادة وإلى أعلى مراتب القيادة، وعاد له إخوته الذين كان لهم يعني موقف سلبي يعني معه، ما الملمح يعني بعجالة في قبل أن نختم يعني حلقتنا، ما الملمح الذي من الممكن أن نستخلصه من نهاية القصة مع إخوة يوسف؟
0: نحن كما قلنا موضوعنا في هذه السورة هو موضوع بناء وهندسة القيادة. فعندما عرض يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه كان هناك ميزانين، ميزان أبي ذر قال استعملني، قال أنك ضعيف، وهنا يوسف متخصص. إذا نحرص على هذه النقطة الأولى، لما وصل إلى سدة المسؤولية لم ينسى إخوته، لم يتعامل بلغة الانتقام، لكن يجب أن نكون حريصين على أن لغة اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تقال لأي شخص. يعني شخص في عنقه دم، هذا لا يقال له اذهبوا فأنتم الطلقاء، يجب أن يحاسب، لأن الدماء حقوق العباد. لكن شخص لم يناصر الحق عندما كان الظلم حوله، فهذا يعني ربما كان مغلوبا على نفسه، تشمله هذه القاعدة. وهنا يوسف عليه السلام لما رأى إخوته
1: لا تثريب عليكم
0: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أتى بعد أن رأى من صلاحهم، يعني وضع لهم السقاية، حاولوا أن يدافعوا عن أخيهم مع أنهم ليس هم الذين في جرابهم الكأس. إذن هذه أخلاق، إذن نظر أن حالهم اصطلح عندما ذكروا أن ما جئنا وما كنا سارقين وما كنا ظالمين وما كنا مفسدين. فرأى أن هؤلاء في مجال أن تقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هنا في مجال، هذا هنا الرحمة. وأيضا ملمح العدل عندما رفض أن يقبل عرضهم بأن يأخذ أحدنا مكانه، قال لما عاد الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. تطبيق القانون أولى من العواطف، وهنا أيضا الرحمة يجب أن تكون في موضعها. فيوسف عليه السلام قصته مدرسة في القيادة. نحن تكلمنا عن جزء يسير من ملامح الشخصية القيادية، ولأن يوسف كان شابا فوجهنا خطابنا إلى الشباب.
1: نعم، الحقيقة كما ذكرت دكتور جزاك الله خيرا، يعني القيادة في سورة يوسف يعني معاني عظيمة جدا يمكن الحديث عنها. في نهاية هذه الحلقة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لدكتور توفيق يوسف العبيد، الأستاذ في التفسير وعلوم القرآن والمدرب الدولي في القيادة ومهارات الإلقاء المؤثر. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله أستاذنا، شكرا لجمهور إذاعة دمشق، ونسأل الله عز وجل أن يلهم شبابنا السداد وأن نرى أبناءنا في قمة القيادة لهذه الأمة. نحن الآن نبذر لهم، وإن شاء الله نراهم قادة يبنون مستقبل الأمة.
1: اللهم أمين. شكرا جزيلا، بالتأكيد الشكر موصول لكم متابعينا الأكارم. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الأعداد الزميلة بدرية. شكرا لمتابعتكم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله.

وعز الشرق أوله دمشق. قادة وأبناء، هاريلال غاندي، كتب المهاتما غاندي متأملا سلوك ابنه البكر. إن السيطرة على ابني الضال هاريلال أكثر تعقيدا من قيادة النضال من أجل استقلال الهند. وكتب هاريلال في رسالة إلى والده: من المؤسف أنني الحقيقة الوحيدة التي لم تنجح في مختبر تجاربك. ابنك المخلص هاريلال. لم تكن جذور الجفاء بين الأب وابنه مجرد نزاع عائلي عابر، بل كانت صداما حادا بين رغبة ابن في بناء حياة طبيعية وبين فلسفة أب مثالي فرض أفكاره الصارمة على بيته قبل أمته. تبدلت أولى الصدامات حين كان هاريلال شابا يافعا يقف إلى جانب والده في جنوب أفريقيا ويدخل السجن مرارا لدعم حراكه. يحدوه أمل بالسفر إلى بريطانيا لدراسة القانون والسير على خطى أبيه المهنية. وعندما توفرت منحة دراسية خصصها صديق لأسرة غاندي، رفض الأخير منحها لابنه وأرسل شابا آخر، معتبرا أن التعليم الغربي يخدم المستعمر ولا ينفع القضية الوطنية. أورثت هذه الحادثة في نفس هاريلال شعورا عميقا بالظلم، وتفاقم هذا الشرخ حين فرض غاندي على عائلته حياة التقشف والتخلي عن الملكية الفردية. ومع انسداد أفق التفاهم اتخذ هاريلال قرارا حاسما بالابتعاد عن والديه والرحيل إلى الهند لبناء مشروعه الخاص، غير أن الطريق الذي سلكه سرعان ما تحول إلى مسار تدميري أصبح يؤثر على إرث والده ومكانته، فخاض أعمالا تجارية غير محسوبة واستغل اسم والده للحصول على قروض وتسهيلات من تجار كبار، مما انتهى به إلى الإفلاس والملاحقة القانونية. وزاد الطين بلة وفاة زوجته غولاب عام 1918 بالإنفلونزا الإسبانية، فتعمقت انكساراته النفسية وغرق في إدمان الخمر، وغدا يتسكع في شوارع المدن بجسد رث أنهكه المرض. أمام هذا الموقف وقفت الأم كاستوربا غاندي في المنتصف ممزقة القلب، تحاول جسر الفجوة ما بين ابنها وزوجها، بينما وقف غاندي موقفا ما بين الحزم الأخلاقي والوجع الدفين، إذ رفض سداد ديون ابنه ونشر مقالا في صحيفة يونغ إنديا يحذر فيه الناس من إقراض هاريلال. جاء فيه: على الجميع أن يعلموا أنني لا أتحمل أي مسؤولية عن تصرفات هاريلال المالية أو الشخصية أو استخدام اسمي للحصول على قروض، وأنا أحذر الجميع من إقراضه أي أموال بناء على قرابته لي. وفي كانون الثاني عام 1948 حين اغتيل غاندي واحتشدت الملايين لتشييع أبي الأمة، وقف هاريلال متخفيا بين الجماهير الغفيرة يبكي أباه بصمت دون أن يتعرف عليه أحد. وبعد 4 أشهر فقط من رحيل غاندي توفي هاريلال في أحد مستشفيات بومباي إثر إصابته بمرض السل، لتنتهي بذلك حكاية الابن الذي تعثر في مسيرته أمام النهج الأخلاقي.

الصارم الذي اختاره والده أسلوبا لحياته وحياة أمته. قادة وأبناء

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أجيال. الإعداد والتقديم هبة الرب، وفي الإخراج على الهواء مباشرة ميرفت العبد الله. مستمعينا ومتابعينا، تعد العودة إلى المدرسة خطوة مهمة وجديدة في حياة الطلاب كل عام. لا تقتصر هذه العودة على شراء الكتب والملابس الجديدة فقط، بل تشمل أيضا تحضير العقل والمشاعر لاستقبال مرحلة دراسية جديدة. هنا تبرز أهمية التهيئة النفسية، وهي عملية تساعد الطلاب على الانتقال السلس من أجواء الإجازة واللعب إلى أجواء الدراسة والالتزام، كما تساعد في تقليل مشاعر القلق والخوف وتزيد أيضا من حماس الطلاب وثقتهم بأنفسهم. عندما يكون الطالب مستعدا نفسيا يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتكوين صداقات جديدة وتحقيق النجاح والتفوق. إذن التهيئة النفسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد سيكون عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال. ويسرني أن أرحب بضيفة برنامجنا لهذا اليوم، الأستاذة علا عفان، المشرفة الاختصاصية للإرشاد الاجتماعي في مديرية تربية دمشق. أهلا ومرحبا.
1: أهلا فيك.
0: يعطيك العافية أستاذة علا، برحب فيك بحلقة أسبوعنا لهذا، حلقتنا لهذا اليوم بهذا الأسبوع من برنامج أجيال. رح نحكي فيه عن التهيئة النفسية للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، هذا الموضوع اللي دائما بيشغلنا دائما قبل افتتاح المدارس.

0: إذن التهيئة النفسية للطلاب دائماً قبل افتتاح المدارس منلاحظ هيك في حالة من التوتر وأحياناً القلق وأحياناً الخوف عند بعض الطلاب. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في قسم من الطلاب بيكون مو مصدق بالفعل تفتح المدرسة، بيكون اشتاق لدراسة، اشتاق لحتى يشتري أغراض جديدة، اشتاق لحتى يشوف رفقاته، لحتى يشوف أنساته. بالمقابل في قسم من الطلاب ما فينا ننكر هذا الشيء بيكون عنده قلق، بيكون عنده خوف، بيكون عنده أحيانا حالة من التململ قبل صحيح. افتتاح المدارس. يمكن حكينا بالمقدمة أحيانا قضاء الإجازة واللعب يعني دائما كل أيام الإجازة بيكون سبب أعتقد بهذا الموضوع. منك رح نعرف شو الأسباب التي يعني تجعل الطالب بالفعل يشعر ببعض القلق والتوتر وأحيانا التململ قبل افتتاح المدارس.
1: يسعد أوقاتكم جميعا، أوقات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير ببداية العام الدراسي الجديد. كل عام وأنتم بخير جميعا، وكل عام وأنتم بخير لطلابنا الأعزاء
0: أكيد
1: على قلوبنا. بتمنى عام دراسي إن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتوفيق
0: إن شاء الله يا رب.
1: عم نحكي عن القلق عند الطفل من العودة للمدرسة، أو البعض ما بيكون عنده الرغبة، أو يعني البعض بيكون متشوق للعودة للمدرسة صح. مثل ما حكيتي، والبعض بيكون خايف. هلأ هذا الخوف والقلق أحياناً عنده اللي بيظهر عند الطفل هو أول شيء شيء طبيعي طبيعي من أنه جو جديد، خاصة الطفل اللي بده يفوت عن مدرسة جديد أو
0: أول
1: منقول لمدرسة
0: صف أول.
1: جديد
0: صحيح.
1: صف أول
0: صحيح.
1: فهو جو جديد عليه، خايف من انفصال عن أهله، عنده قلق انفصال، عنده تغيير، أي تغيير بالنسبة لأي الأشخاص الكبار فهو صعب. فكيف على طفل؟ بدنا نكون نحن داعمين له، يعني نقر بهذا الخوف، نكون معترفين أول شيء
0: أنه
1: شيء طبيعي.
0: شيء طبيعي،
1: بس نعرف بقى كيف نتعامل معه.
0: أكيد
1: أول شيء أنه هو يعني هي كلها أشياء طبيعية، خاصة بعد العطلة اللي يتعود أنه هو يرتاح فيها.
0: طيب بيكون في خلينا نقول هيك علامات معينة تظهر على الطالب اللي بالفعل عنده قلق وتوتر مع افتتاح المدارس أو مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: صحيح، في علامات بتظهر على الطفل أو الطالب. منلاحظ أنه هو ممكن انعزال اجتماعي، ممكن انسحاب اجتماعي شوي، تخف نشاطاته، ممكن بتدل على قلقه. اضطرابات نوم منلاقي شهيته ممكن تأثر، ممكن يظهر من خلال بعض الأحاديث اللي قولها، من خلال التفكير الزائد بالمدرسة بالأشياء، بعض الأسئلة ممكن
0: أسئلة بتكون زايدة،
1: ممكن يسأل عن المعلمين، عن المعلم الجديد، عن رفقاته، عن الجو كيف حيكون. ممكن يظهر خوف من الدراسة حتى، أو أنه لأم ما حقق النتائج جيدة لأم، ممكن يناقشنا بهي الطريقة يعبر، أو ممكن ما يعبر، ممكن بس تظهر من خلال علامات نفسية وانفعالية، انفعال سريع، غضب، ممكن يبكي لما تجي سيرة المدرسة. بعض الأطفال الصغار خاصة اللي بدهم ينفصلوا جديد عن أهلهم أو ينتقلوا لمدرسة جديدة، هدول ممكن خاصة الصف الأول. أعراض جسدية ممكن ترافق الطفل كمان، ممكن يصير يوجع بطنه قبل ما يروح على المدرسة الصبح، هي ملاحظة
0: تمثيليات الأطفال دائما، وهي أحيانا بتكون
1: هي حقيقة صحيح. هي حقيقة بتكون يعني القلق النفسي بيترجم لآلام جسدية
0: صحيح. صحيح.
1: لآلام جسدية حقيقية
0: طبعا،
1: ما لها مصدر طبي، ما لها أساس طبي، بس هي بتكون ممكن نلاقي عنده وجع راس، نلاقي عنده وجع بطن، غثيان، يحس بالغثيان قبل ما يروح على المدرسة. فنحن بدنا نشجعه، بدنا نحاول ننتبه لهي القصص، معناتها هو عنده قلق، كيف نشوف كيف نساعده.
0: أكيد
1: كمان ممكن يكون في صداع مستمر، ممكن تغيرات بالشهية، ممكن يشوف أحلام مزعجة متعلقة بالمدرسة، ممكن تغيرات بالشهية، يا بصير شره كتير، يا بصير بخف أكله. كل هاي الأعراض بتدل على أنه عنده قلق.
0: تمام، يعني في أعراض بالفعل نفسية وجسدية تظهر على الطالب اللي عنده حالة من القلق والتوتر مع بداية العام الدراسي الجديد.
1: صحيح.
0: طبعا نحن عم نحكي عن فئات عمرية أحيانا حساسة، وخاصة الصف الأول اللي مثل ما حكيت استاذ، لأنه بيكون يعني مرحلة جديدة عليه وبداية جديدة، فأكيد التوتر بيكون عليه وعلى الأم. نحن بشكل صحيح. عام هون دائما بنحكي عن الطالب لابد من يعني إلصاق أي

0: موضوع يخص الطالب والحالة النفسية للطالب بالأهل. الأسر دائما يعني العبء الأول والأكبر والأخير يقع على عاتق الأسر في موضوع التهيئة النفسية
1: صحيح.
0: للطالب بدءا من موضوع النوم. دائما بنعرف انه موضوع الاجازه والعطله الصيفيه بياخذ الطفل راحته فيها بقصه احيانا السهر لساعات اكثر من كان يسهر فيها بالعام الدراسي
1: صحيح.
0: فبدايه اذا بدنا نحكي بدايه من موضوع النوم، كيف نحن قادرين وخاصه الاهل انه نضبط الساعه البيولوجيه للطالب قبل بدايه العام الدراسي الجديد؟
1: صحيح، مثل ما قلتي انه الطفل بيكون اخذ او الطالب بيكون اخذ راحته بالصيف وعم ينام بوقت اللي بده، فنحن المهم كتير انه نعرف كيف ننظم له ساعة نومه، الساعة البيولوجية عنده. هلأ ما فينا نحن نجي فورا بدنا ينام بساعة محددة وهو كان يسهر، لازم يكون اعتماد على التدرج، التدرج بطيء، يكون في فترة، يعني نبدأ من قبل أسبوع أو أسبوعين يفضل من المدرسة، نبلش بتدرج بطيء، تحفيز إيجابي، بدل من الفرض المفاجئ للقواعد، لأنه الدماغ بيرفض، بيحتاج لوقت للتكيف مع مواعيد النوم الجديدة، وبيرفض التغيير العنيف، وبيولد هذا الشيء عناد وتوتر عند الطفل. فنحن المفروض نبلش بتقديم تدريجي لوقت النوم، يعني ما منطالب الطالب إنه بالنوم المبكر ساعتين فجأة نقرب له نومه، ما رح يقدر ينام. نبلش نقدم وقت النوم بمعدل 15-30 دقيقة، شوي شوي بالتدريج، بعدين ممكن نساعده كمان أكثر على إنه فيقه بكير الصبح، كمان الفيقه بكير بتساعد على النوم.
0: طيب هذا الشيء أنت لازم نبلش فيه قبل بأسبوع مثلا؟
1: قبل بأسبوع ويفضل حتى أسبوعين.
0: تمام. كل يوم بمعدل 15-30 دقيقة
1: نرجع وقت النوم، يقوم بيقدر ونفيقه بكير مثل ما قلنا، مارس نشاطاته على بكير، بيقوم
0: بيتعب فبينام بكير.
1: تمام،
0: حلو، تمام. هذا الموضوع دائما
1: بالإضافة إلى قبل النوم حجب الشاشات، يعني ما نخليه يستخدم موبايل، الأجهزة اللوحية، التلفزيون، لازم ساعة قبل النوم ما يستخدمها، لأنه هي الضوء الأزرق الشاشات بتخلي الدماغ ما يفرز هرمون الميلاتونين اللي بيساعد على النوم، فنحن هي لازم قبل بساعة كمان وقت نخلي طقوس خاصة قبل النوم يستعد فيها لتساعده على الاسترخاء والنوم، منها أنه ياخد ممكن حمام دافي، ممكن العشاء يكون بكير شوي، يكون خفيف، ما يكون وجبات تقيلة، كلها هي نشاطاته تكون على بكير، النشاطات العنيفة ما يكون في نشاطات عنيفة المساء، كلها هي بتساعده. مثل ما قلنا كمان ممكن نعمل له روتين معين، يقرأ كتب، يقرأ كتاب مثلا قبل النوم أو قصة هادئة يستمع له، هي النشاطات كلياتها بتساعد انه، ومثل ما قلنا حمام دافي ممكن تساعده على الاسترخاء والنوم.
0: حلو، كثير حلو. هذا فيما يخص موضوع إعادة أو ضبط الساعة البيولوجية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأعتقد هاي النصائح أو الإرشادات كل أم قادرة على تنفيذها من هلأ أو حتى من قبل، كونه بيكون عندهم تجارب سابقة بالأعوام الدراسية السابقة. ولكن موضوع يعني كنا عم نحكي عليه ببداية الحلقة، هو كثير من الأطفال وخاصة مثل ما حكينا وركزتي على موضوع اللي بيكونوا ببداية مرحلة عمرية جديدة أو بداية مرحلة جديدة اللي هنن الصف الأول، بيكون عندهم بكاء شديد أو حتى رفض للطفل من الذهاب إلى المدرسة. يا ترى كيف لازم يتعامل أولياء الأمور أو الأهل بشكل عام مع رفض الطفل الشديد أو حتى بكاءه بالأيام الأولى للمدرسة؟
1: تمام. هلا اول شيء التهيئة النفسية الوجدانية، تحدث الإيجابي مع الطفل، المفروض انا هي الطفل من قبل انه على فكرة المدرسة وفكرة انه رح يروح على المدرسة وانه هي مكان حلو ومكان يلعب فيه، كمان لازم هيئه بانه في كتير امور اتعامل مع كيف بدي اتعامل مع البكاء. اتعامل مع البكاء اول شيء في خطة للتعامل قبل مغادرة المنزل، تحضير الطفل قبل مغادرة المنزل والتهيئة. أول شيء بسمح له يسمي مشاعره، تسمية المشاعر وطمأنتها، ما بقول له أنه ما في شيء بيخوف، ما في شيء بيستدعيها، لا، بقول له مثلا بخليه عبر عن مشاعره، أنت أنا بعرف أنك الآن، بعرف أنك مثلا خايف، هذا شعور طبيعي، بس أنا أنت رح تكون مبسوط، حتشوف رفقاتك، حتلعب، حتساوي نشاطات، أنا حأجي أخذك، أنا حكون موجود. هذا الشيء بيعطيه دعم. كمان قبل ما أطلع من البيت بعمل طقوس الوداع تكون قصيرة، ما تكون فيها دراما، ما يعني كتير عن أو حسسه
0: بالحب. هي أحيانا الفكرة بالأمهات يعني بتكون عم تبكي
1: أكثر، هي العاطفة نحاول نضبطها
0: صحيح.
1: يعني تكون طبيعية، خلص بوسة صغيرة، عناء صغير، وخلص تكون قصيرة، ما يكون فيها دراما حتى ما يحس

0: الخوف ويحس طبعًا. انه رايح لمكان يعني
1: طبعًا.
0: مخيف. كمان لحظه الوصول للمدرسه، يكون في حسم فورا. كيف اول شيء ما اجي اهرب من دون ما ينتبه، روح اتركه وروح فجاه، هذا التصرف خطا، تسلل والهرب. لازم ليش بحسسه بانه هو انا تركته فجاه تخليت عنه وبيحس بالخوف، فلازم انا احط موعد دقيق معه انه انا رح ارجع. مو اكيد هو ما بيعرف بالساعه، انا بقول له انا رح اجي مثلا اخذك بعد ما تخلص النشاطات، بعد ما تخلص الاستراحه الثانيه، في استراحه حتى تاكل فيها وجبتك الاخيره وتمارسوا لعبه معينه او نشاط، حتلاقيني موجود واستناك. هي ضمن المدرسه، ولما بدي انسحب، لما بدي يروح، بسلمه للانسه بابتسامه وثقه، بحسسه اني انا واثق وبنسحب، ولو كان عم يبكي ما بضل واقف جنبه لحتى هيك بتركه. طبعا مو اذا عم يبكي كثير، بس ولو عم يبكي بتركه وبنسحب
1: بسرعه للانسه،
0: اي بسرعه حتى ما يحس اني انا، لاني اذا ضليت واقف جنبه وهو عم يبكي بفكر انه المكان ما له امن، وهو بيزداد خوفه اكثر. بحسسه اول شيء بثقه بالانسه وبابتسامه وبنسحب. بعدين كمان مهم لما بدي يرجع على البيت، اول شيء التزم بالوقت اللي وقت الانصراف تماما يكون موجود
1: اللي وعدته فيه
0: تماما، حتى ما يحس بالقلق والخوف، لانه اذا تاخرت حيبكي بالمره الجايه اكثر.
1: طبعا طبعا.
0: شغله ثانيه، التركيز على الايجابيات، يعني لما بساله بكيت اليوم، بساله شو اكثر شيء عجبك اليوم، شو اكثر نشاط، جنب مين قعدت مثلا. كمان ممكن لما يرجع من المدرسة اسمح له انه يلعب، يفرغ طاقة، اسمح له بيلعب حر حتى يفرغ الطاقة والتوتر اللي كان عنده، وما بوبخه وما بقول له بقارنه باطفال اخرين، فلان ما بكي كذا، ما بقول له هذا الحكي ابدا.
1: اهم شيء موضوع المقارنه دائما بنشدد عليه، انه الاهل عن جد يتجنبوه قدر المستطاع.
0: صحيح.
1: لكل اولادهم من العمر الصغير حتى البكالوريا.
0: صحيح.
1: انه قدر المستطاع، هي ما بكي، شوف هذا اشطر منك، هذا كذا، فالمقارنات بعد عنا،
0: بعد عنا ونركز على الايجابيات.
1: طبعا نحن عم نحكي عن، خلينا نقول هيك، الاعمار الصغيره، ولكن نحن بعض الاهالي بيكون عندهم شهادات، وخاصه موضوع التاسع والبكالوريا، فبيكون عندهم حاله قلق يعني مسبقة قبل بداية العام الدراسي الجديد. فكيف نحن كأهل قادرين على تحويل، أو شو الدور بالفعل الأسرة قادرة على لعبه بتحويل خوف البدايات لحماس وشغف واجتهاد داخل العام الدراسي؟
0: حلو. أول شيء ما أزرع بعقلية الطفل أنه المدرسة مكان للواجبات والقيود وبس، حول الحقل، يعني أعطيه فكرة أنه هي مكان للمغامرة، للاكتشاف، لحتى يطور ذاته.
1: حلو.
0: كمان ارجع صياغة الحوار بيني وبينه حتى ما يخاف وحتى يتحمس للمدرسة. أنا المفروض ما هدد بالمدرسة، يعني ما أقول له بكرة يلا هتبلش المدرسة هيخلص هالدلال، هذا الشيء لا، بالعكس بستبدل هالكلمات بعبارات بتشوقه للمستقبل، بتشوقه للمدرسة، بكرة حيصير في نظام أكتر، بس تجي المدرسة نرجع ننظم أمورنا، نرجع نكون هيك يعني نشاطات ونتعلم أشياء حلوة.
1: صحيح.
0: ربط المدرسة بشغفه الحالي، لازم اربطها باشياء هو بيحبها، مثلا اذا هو بيحب الرسم بجيب له سيرة حساس الفنون، بيحب الرياضة بحكي له عن الملعب اللي بالمدرسة والالعاب اللي بيلعبها ممكن بساحة المدرسة، كيف الالعاب الجماعية اللي هي والعاب جديدة. تحويل التحضيرات كمان شاركه بالتحضيرات للمدرسة، اعداد غراضه، ركن له للدراسة، كلها هي بتهيئه نفسيا وبتساعده انه يصير عنده شغف للدراسة.
1: صحيح.
0: كمان ابراز المكاسب الاجتماعية والذاتية، تشويق للقاء الاصدقاء، انه انت حتكون صداقة، حيصير عندك أشياء تلعبها بالمدرسة، ألعاب مختلفة خاصة جماعية ومبتكرة. كمان عزز مبدأ أنه أنت حتحقق ذاتك بالنسبة للأعمار الأكبر، يعني ما شجعوا على الدراسة أكثر، أنه أنت قادر على أنك تحقق ذاتك، أنه أنت هلأ رح تنتقل لمرحلة أفضل، يعني كل ما كنت مصابر أكثر
1: في كلمات تشجيعية.
0: تماما، ركز على الإيجابيات.
1: صح.
0: وعلى تحقيق الهدف.
1: صحيح. طيب نحن هون بشكل عام عم نعمل، يعني خلينا نقول هيك، تحفيز وتشجيع للطالب بكلمات تشجيعية مع بداية العام الدراسي الجديد، ولكن لازم يكون هناك استراتيجيات من قبل الأهالي لبناء ثقة الطالب بنفسه وتعزيزه. شو هي الاستراتيجيات اللي بالفعل الأسرة لازم تلعب عليها من بداية العام الدراسي الجديد؟
0: تمام. بناء الثقة بالنفس كتير مهم للطالب حتى يحقق

0: جراحاته. طبعا التركيز اول شيء نجي على مبدا الثقه بالنفس. الثقه بالنفس شو اللي بخليها تهتز؟ لما انا بركز على كل شغله بدي انقده، كل شغله لازم اعمل هيك، مو هيك هي بتنعمل.
1: هنا دور الاسره هو الاهم بهذا الموضوع.
0: فدور الاسره ودورها اني امتدح المحاولات، شجعه، يعني اذا هو حاول ولو ما جاوب علامه كامله انا شجعه، منيح انك حاولت، امتدح جهده، انت درست، انت تعبت، انت عملت، منيح هيك، المره الجايه بتجيب افضل. فهذا الشيء بخلي عنده حافز. بالاضافه لتجنب المدح العام، ما بقول له انت ذكي، ببدلها بكلمات مثلا انه انت عجبتني تنظيمك للخطوات، كيف حليت المساله، كيف بهي الطريقه. غرس عقلية النمو كمان عند الطفل، انه الذكاء والمهاره بيتطوروا، انه انت قادر تتطور بالممارسه يعني حط بباله فكره انه الخطا شيء طبيعي للتعلم. اسنان مسؤوليات كمان، اعطيه مسؤوليات قياديه وادوار، ان كان بالمدرسه او بالبيت. هلا موضوع الثقه كثير مهم، انه هو تعاون بين المدرسه والاسره حقيقه.
1: طبعًا.
0: يعني هو جزء منه طبعًا. بالبيت وجزء منه طبعًا. بالمدرسه. فهو كمان اذا انا حاسه انه الطفل عنده ثقه متدنية أو انخفاض بثقته بذاته، لازم حط المعلمة بالصورة والمرشدة بالمدرسة. الإرشاد كتير له دور بأنه يساعد باستراتيجيات، يعني بتدلني المرشدة على استراتيجيات فيني أتعامل وشوف سبب هاي الحالة وكيف أتعامل معه لكل طفل، لأنه بيكون أحيانا في سبب. صياغة أهداف واقعية كمان، قادر هو يعني أنا بلش فكك له المهام، يعني حتى تزيد ثقته بنفسه بعطيه مهام صغيرة يقدر يعملها، بعدين بيصير يلاقي حاله، يعني أي شيء أي عمل ولو كان كبير جزءه، هذا لما بيساوي كل جزء وبيحس حاله نجح نجاحات متتالية، هذا الشيء بحفزه أنه هو قادر، بيصير عنده يعني مرة تانية حيقدر ينجز أعمال كبيرة. بالتالي كمان توفير بيئة آمنة للخطأ، يعني مو معنى إذا هو أخطأ مسموح أنه بعلمه، انه هو فرصه للانتقال، لانه الخطا فرصه للتعلم. بالاضافه حتى ما يخاف من الفشل وما يكون مصدر للعقاب والسخريه. وبعزز ثقافه الاحترام.
1: هذا معنى الكلام كثير استاذه علا، اثناء العام الدراسي بنشوف يعني في تعامل خاطئ للأسف من قبل الأمهات مع اولادهم. لما بيجيب مثلا بيكون في صبر او مذاكره، بيجيب علامه متدنيه، يعني احيانا بعض الامهات بيكون في كلمات تحطيميه للولد، انه ليش هيك جبت، وليش في كلمات احيانا بالفعل بتخلي ثقته بنفسه تنهز.
0: تمام.
1: على العكس تماما وعلى النقيض الاخر، يعني بنشوف امهات رغم احيانا بيجيب ابنه مثلا علامه متدنيه بتقول له منيح برافو حاولت هالمره، المره الجايه لازم ندرس اكثر ونتعب اكثر لنجيب. قديش دور الام هون محوري، يعني موضوع تمام. التحفيز والكلمات التحفيزيه وتعليم الطالب من اخطائه انه ينجح.
0: تماما. انا اول شيء بركز معه بقول له شايف هلا نحن ما جبنا علامه عاليه، ليش يا ترى؟ انت هلا اذا كان دارس منيح، اذا كان دارس منيح بقول له انه انت هالمره بذلت جهد،
1: عملت اللي عليك،
0: انا كثير مبسوطه منك، معلش ولو العلامه هيك المره الجايه حتجيب احسن، وفعلا بيجيب احسن لما
1: طبعا
0: لما هيك
1: طبعا.
0: اما اذا ما كان دارس منيح انا بقول له شايف بس تعال نفكر انه يا ترى ليش ما جبت منيح؟ هو لحاله حيقول لي انا ما درست منيح. المرة الجاية بقول له شو رأيك، معناتها المرة الجاية شو لازم نعمل؟ باخذ الحلول منه.
1: طبعاً.
0: هذا الشيء بيخليه قرب، لما هو بيعطيني الحلول هو بيقوم عن جد بيلتزم فيها.
1: بحسسه بالمسؤولية أكثر وبيعزز ثقته بنفسه.
0: هو جزء من بناء الثقة هو أنك تعطيه مسؤوليات.
1: صح.
0: يعتمد على نفسه، أي ركز على نقاط القوة عنده، شجع نقاط القوة، شوف بشو هو شاطر، بشو هو موهوب، إن كان بالمدرسة أو بالبيت.
1: صح.
0: وبشجعه لما بيتفوق بأشياء هو بيحبها، بيصير كمان عنده ثقة تتعزز ثقته بنفسه وبيقدر يكون ناجح بأشياء تانية.
1: طبعاً.
0: ويتحسن
1: حكيتي من شوي عن موضوع كتير مهم، إنه الدور هو متكامل بين البيت والأسرة.
0: صحيح.
1: موضوع تعزيز الثقة بالنفس للطلاب هو موضوع بالفعل متكامل، الأسرة لها دور والمدرسة لها دور كبير طبعاً. جداً، يعني سواء مثل ما حكيتي المعلمة، الإدارة، وحتى الإرشاد النفسي والاجتماعي. صحيح. الموجود في المدرسة له دور كتير كبير بموضوع تعزيز ثقة الطالب بنفسه. وسؤالي طبعاً. لحضرتك هلأ، يعني المدرسة بشكل عام كيف بتساهم بالفعل بكسر هذا الجليد واستقبال الطلاب ببيئة جاذبة، ببيئة هادفة وخالية من التوتر، وخاصة نحن عم نحكي عن التهيئة النفسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة بالأسبوع الأول، كيف المدرسة بالفعل قادرة على لعب دور كتير مهم بهذا الموضوع؟
0: صحيح، سؤال كتير حلو مهم. الأسبوع الأول كتير مهم بالمدرسة، اليوم الأول كمان طبعا، استقبال الصف الطلاب بالصف باليوم

0: الأول بيكون هو يتعاون بين الكادر كله، خاصة دور الإرشاد هون بيظهر حقيقة أول يوم والأسبوع الأول بيظهر بشكل كبير، دور مهم بأنه تنسيق بينهم وبين الإدارة، بينهم وبين المعلمين، كيف استقبال الطلاب، كيف بأنه يعملوا نشاطات أول شيء لاستقبال الطلاب بالباحة، بمبادرات، بإعداد نشاطات خاصة بالصف الأول. منلاقي أنه كتير مرشدين فعلا نحن كتير منركز على هاي النشاطات، أنه يعملوا نشاطات لاستقبال الصف الأول، توزيع هدايا صغيرة، حط ممكن يعملوا فقرات فنية صغيرة يقدمها للطلاب الأكبر، ممكن يستخدموا بعض المدارس بيستخدموا شخصيات مثلا محببة للأطفال، بيحطوا أقنعة بيخلي الطفل يحس أنه هو بيئة آمنة، بيبطل يبكي، بيصير بينتبه لهي القصص،
1: بيحب
0: هذا الجو، بيحس أنه هو بجو آمن. هاي النشاطات كمان بالأسبوع الأول كلياتها نشاطات دعم نفسي بيقوموا فيها المرشدين بالمدارس، إن كان للصف الأول أو للصفوف الثانية، مشان تدمج الطلاب الجداد وتساعدهم. يعني في أسلوب كمان للإرشاد مثلا حتى بالتعارف، أسلوب التعارف وكسر الجليد، أنا ما بيجي بقول للطالب عرفني عن حالك بشكل مباشر، في نشاطات مثلا اكتب لي اسمك على البالون، ممكن نشاطات، في نشاط مثل هذا أنا اسمه نشاط الكف، كف الإيد بيكتب اسمه، بيكتب نقاط القوة عنده، نقاط النمو، أشياء اللي بحب يطورها بذاته. هي كتير نشاطات مهمة وحلوة، منها وردة الذات كمان
1: صحيح.
0: هي الأشياء بتخلي ينتبه أنه هو عنده أشياء حلوة بشخصيته، شو الأشياء اللي نقاط قوة وشو الأشياء اللي هو بينميها، وبينتبه أنه في غيره أطفال كمان عنده النقاط بحاجة، حتى قد ما كان متميز الواحد في عنده نقطة بده ينميها، فهو بيحس أنه كلياتنا معناته عنا هذا الشيء ونحن قادرين نتطور، فبيصير عنده ثقة بذاته أكثر، بيصير في وعي للذات أكثر. هاي الأنشطة كثير مهمة بالأسبوع الأول لكسر الجريد وللتعارف ولتكيف مع المدرسة والاندماج مع الأصدقاء.
1: طيب بالنسبة خلينا نحكي هيك، يعني المعلمين ومع بداية العام الدراسي أحيانا في طالب يكون متشوق لحتى يروح على مدرسته لحتى يشوف مثلا الأستاذ القديم أو الأنستو اللي كانت موجودة، وفي طلاب المقابل بيكون خلينا نقول تغير مكان سكنه، فهو مقبل على مدرسة جديدة، على بيئة جديدة، على رفقات جداد، على أنساط جداد، فهون هيك نصائح منك فينا نقدمها للطالب اللي عم يستعد نفسيا للقاء معلمين جدد أو اندماج جديد خلينا نقول بصف دراسي جديد ومدرسة جديدة.
0: حلو كتير. النصائح للطالب، أول شيء أنه ما يحط بباله أفكار مسبقة، يعني دائما ما يسمع مثلا أنه يفكر يكون عنده أوهام أنه مثلا هو غير أنستو هي ما رح تكون مثله، هي المقارنة، أنه ما نقارن بين أستاذ وأستاذ، نحن بدنا فترة لنتعود، بدنا كم يوم نعطي فرصة للطالب، نعطي فرصة لأنفسنا بأنه نتفاعل، أهم شيء اتفاعل مع الأستاذ، كون مبتسم، كون قاعد جلسة هيك دل على الاهتمام، إصغاء جيد، اندماج بالنشاطات، هي بتساعدني أني اندمج إن كان مع أصدقائي أو إن كان مع المعلم يلي بحس أني أنا مهتم، كمان بادر بالمشاركة بطرح الأسئلة يلي فيها ممكن ذكاء أو تفكير، يعني حاول أنه حسسه أني مهتم، هذا الشيء بخليني أتفاعل مع الأستاذ وما قارنه بأستاذ اللي قبله، بعد كم يوم ححس أنه هو كمان عنده شخصية مميزة وعنده شيء يقدم لي.
1: كمان الأستاذ له دور بهذا الموضوع.
0: طبعا دور الأستاذ، بس عم نحكي نصائح للطفل للطالب طبعاً. ممكن هيك له الاندماج بالصف كمان أنه هو يدور على رفقات اللي يحاول يتفاعل مع رفقاته، يتعرف على رفقاته جداد، كمان هن ممكن يكونوا مثل رفقاته القدماء، ممكن يكون حتى أفضل منهم، يدور على اهتمامات مشتركة، يشارك بالنشاطات التفاعلية ويتطوع بالمجموعات الدراسية والأنشطة الرياضية، لأنه هي بتسهل عملية الاندماج
1: طبعاً.
0: أكثر وأسرع من دون صعوبة.
1: طيب هلا سؤالنا الأخير بحلقة هذا اليوم هو رح يكون موجه لحضرتك عن دور المعلم الجوهري، يعني دور المعلمين بشكل عام بالتهيئة النفسية للطلاب وزرع الحماس والثقة بأنفسهم منذ بداية العام الدراسي الجديد. دور الأسرة ما فينا يعني نلغيه أبدا، وقديش له يعني أساس بهذا الموضوع، ولكن كما حكينا قبل قليل موضوع يعني هذا التهيئة موضوع متكامل وأمر متكامل بين المدرسة وبين المنزل، ولكن العبء الأكبر هنا يقع على المعلمة، يعني معلمة صحيح. الصف، معلمة الطالب إذا أردنا التخصيص بهذا الموضوع، فشو دور المعلم بالفعل بموضوع التهيئة النفسية للطالب مع بداية العام الجديد؟
0: حلو كتير.
1: الدراسة الجديد
0: صحيح. دور المعلمين أول شيء بكسر الجليد وبناء الأمان النفسي بالبداية العام، من خلال استقبال الدافئ المبتسم، من خلال الترحيب بالطلاب بأسمائهم، الابتسامة بوش الطلاب،
1: هي أسمائهم يعني
0: مهمة كتير، بتحسس الطالب بالقبول، بالاهتمام،
1: جداً
0: بالأهمية،
1: يعني إحنا كنا صغار

0: نعرف قديش المهم انه الاستاذ حافظ اسمي، هي كانت تعني لنا كثير. فعن جد التركيز المعلم على موضوع حفظ الاسماء او ترديد اسماء الطلاب، لانه
1: شخصيه الطالب جزء الاساسي من شخصيته هو الاسم،
0: طبعا
1: فهو بيمثله
0: طبعا
1: لتعزيز ثقته بنفسه. انشطه تعارف مبتكره، يعمل انشطه تعارف بالحصص بطريقه هيك تفاعليه بتروح الفوارق الفرديه بين الطلاب وتخليهم يندمجوا، خاصه الطلاب الجدد. كمان صياغه وضع قواعد للصف، صياغه هي القواعد ياخذها من الطلاب كعقد اجتماعي. لما بياخذ هي القواعد الصفيه من الطلاب بيلتزموا فيها اكثر، بيركز على الاحترام، بيركز بهي القواعد على الاحترام المتبادل، على تقبل الاخر، حريه يسمح للاخرين بالخطا، يسمح للاخرين بالتعبير عن حالهم، التعاون، كلها هي لازم تكون موجوده بدل الترهيب والمنع. زرع الحماسه والشغف في التعلم، ربط المواد بالواقع والحياة، وإنه ليش عم نتعلم هاي المواد، شو بتفيدنا، كيف نحن رح نتطور بالمستقبل. تنويع كمان استراتيجيات التدريس، استخدام اللعب التعلم باللعب بالقصص بالتكنولوجيا، تنويع الوسائل، استخدام وسائل متنوعة، طبعا كلها هي بتجذب الطالب وبتساعده. الابتعاد عن كمان الابتعاد عن الأنشطة الجافة، يعني بس التلقين، بس الابتعاد عن التلقين، تخفيف منه قدر الإمكان. تقبل الخطأ كوسيلة للتعلم، وأنه هو وسيلة للتعلم مو للسخرية، بالعكس نحن نشجع المحاولة. إسناد مسؤوليات وأدوار لتوزيع المهام، يعني ما يكون مثلا بين عريف صف مسؤول عن تنظيم مجموعات للتنظيم، هدول المجموعات تتبدل كل فترة، عريف الصف مو دائما يضل نفسه، دائما هاي المهام يوضح لهم انه كل فترة نحن منغير، يكون في شيء اسمه اسبوعي، مو عريف صف دائما.
0: حلو.
1: هذا الاسبوعي بيحس بي دائما لما دائما
0: يتنقل هاي المنصب العالي،
1: اي طالب رح يعيش هذا الموقف هيحس بالثقة بالنفس وراح تتعزز. كمان ممكن مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، الذكاء العاطفي، يكون عنده كمان يراعي الفروق الفردية وينتبه للمؤشرات، كثير مهم ينتبه للمؤشرات اللي بتظهر عند الطلاب، مثل الانعزال، مثل بعض القصص، يحاول يأشركهم لكن دون إحراج، ما يحرجون للطلاب. كمان ينتبه لهي المؤشرات وينقلها للمرشد، كثير مهم تواصل بين الأستاذ والمرشد. لما انتبه انه في مشكله عند احد الطلاب ونقلها من بدايتها للمرشد، المرشد بيساعده، ممكن يتفقوا هن اثنين، يتعاونوا كيف يحطوا خطه لتعديل السلوك، خطه لمساعده هذا الطالب، وممكن بالتعاون حتى مع الاهل المرشد ممكن ينسق هاي الامور كلها، يعمل نشاط، ممكن بدايه بنشاط من دون ما يحكي حتى مع الطالب بشكل مباشر، ممكن اذا شاف انه بحاجه لدراسه الحاله يشوف شو الاسباب، يتعاون مع الاهل، يتعاون مع المعلم. المرشد له كثير دور،
0: اذا دور مهم جدا في المدارس اللي قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي.
1: أكيد.
0: المرشد الاجتماعي والمرشد النفسي جدا يعني يقوم بدور جدا مهم، وخاصة مع طلاب اللي عندهم بالفعل مشاكل مع بداية العام الدراسي أو حتى مع الدراسة أو حتى خوف.
1: صحيح.
0: من الامتحانات أو المذاكرات، فدائما التعويل على المرشد الاجتماعي والنفسي بهذا الموضوع.
1: تمام، لتجاوز المشاكل الدراسية والمشاكل بشكل عام وتعزيز الثقة بالنفس وكل هاي الأمور وبناء نفسي صحيح وسليم لأطفالنا
0: إن شاء الله. إن شاء الله. بدي أشكرك كثير الأستاذة علا المشرفة الاختصاصية للإرشاد الاجتماعي بمديرية تربية دمشق، شكرا كثير للمعلومات والنصائح اللي قدمناها هيك عن طريقك اليوم للأهالي، وإن شاء الله المعلمين يعني يكونوا بالفعل كمان استفادوا من النصائح اللي حكيتي عنها للتهيئة النفسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.
1: شكرا لحضرتك وللاستضافة الحلوة والأسئلة المهمة.
0: شكرا لحضرتك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: والشكر موصول لكم متابعينا لحسن المتابعة. عام دراسي جديد على الأبواب، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله كل النجاح والتوفيق وكل الثقة بالنفس الكبيرة، نتمنى بالفعل أن تكون مزروعة بقلوب طلابنا لكي يقدموا كل ما لديهم من اجتهاد ودراسة وتفوق. بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة الرف، وفي الإخراج على الهواء مباشرة ميرفت العبدالله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: اتفق له بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر.

كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: عنوان الحلقة: كتاب، لعبة وحكاية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: عن 95
4: بداية حلمك.
3: ماما، بابا، حبكم كتير.
5: مرحبا يا أطفال،
4: يمكن أن تكون مذيع الغد.
5: هذا صوت فكرة جديدة.
4: المذيع الصغير.
6: المذيع الصغير.
7: مذيع صغير.
8: أنا المذيعة الصغيرة.
9: هنا

0: بدأت حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرائعين.
1: المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا تعبوا وتكونوا نجوم الإذاعة. تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا بعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: فيكن تتابعونا وتبعتوا لنا تسجيلاتكن الحلوة على الرقم أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة المميزة على 093-600-5482. بحلقة اليوم عنا مواضيع جديدة ومميزة كالعادة، ورح نبدأ مع صديقتنا ندى بفقرة عن عودة المدارس، ومفاجأة كمان مخبيت لنا ياها ندى. وين؟ بالفقرة الخاصة فيها.
1: وسيف محضر لنا مادة مميزة لفقرة التقني الصغير عن مخاطر الألعاب الإلكترونية.
0: حلو.
2: ومارو يا أصدقائي رح تاخذنا لعالم مليان خيال بقصة من قصص المذيع الصغير.
0: معكن مارو سيف وندى بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج. يلا مع بعض
3: متحمسين؟ خليكن معنا.

0: قد ايه حلوه هالغنيه؟ حبيتوها؟ حلوه ندوش الغنيه؟
1: كثير حلوه.
0: يا عيني عليكم، قبل ما نبدا بفقرتنا الاولى لحلقه اليوم بدي تسجلوا هالرقم عندكم اصدقائي 0936005482، وهو الرقم الخاص ببرنامج المذيع الصغير، وتبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوه، واذا حابين تشاركوا معنا على الواتساب.
1: بشرط ما يزيد التسجيل عن دقيقتين ويكون واضح، وتقولوا باول تسجيل اسمكم انكم حابين تشاركوا ببرنامج المذيع الصغير.
0: صح،
1: ورح نعرض مشاركاتكم بحلقات البرنامج. ممكن أي واحد منكم يعيش تجربة المذيع الصغير بالاستديو.
0: لهيك
1: جيبوا ورقة وقلم واكتبوا هالرقم بسرعة. الرقم هو 0936005482.
0: حلو، شطورين.
1: وهلأ خلونا نرافق صديقتنا ندى بفقرة خاصة عن العودة إلى المدرسة.
0: هيا.
1: العودة إلى المدرسة. أهلا بعودة الحياة، أهلا بعودة النشاط، أهلا بعودة العلم، أهلا بعودة طلاب العلم، أهلا بعودتكم يا أبطال. عام جديد مليء بالمغامرات والضحكات، عام مليء بالنجاحات الكبيرة، إنه عام المفاجآت التي تنتظركم. صديقاتي أصدقائي الأعزاء، أسعد الله مساءكم. سؤال تردد في ذهني، هل تعرفون من هو البطل الحقيقي؟ هل تعرفون؟ إنه أنت وأنت. أنت من ستجعل صفك مكانا جميلا وسعيدا. أنت الصديق اللطيف للجميع، فالمدرسة أجمل بوجودك. أنت المستكشف الصغير، فافتح كتابك الجديد، فكل صفحة هي بوابتك السحرية لمغامراتك الممتعة، وكل معلومة تتعلمها هي ريشة جديدة في جناحك لتطير بها نحو المستقبل. فاحجز مقعدك وتذكر أن حقيبتك المدرسية لا تحمل الكتب والدفاتر فقط، بل تحمل مستقبلك المشرق وأمنياتك الجميلة. تذكر أنك الشمس التي تضيء الأرض وتنشر الدفء والمحبة بين أصدقائك. تذكر أن كل حرف تتعلمه وتكتبه يرفعك نحو القمر، لتنظر حولك وترى نفسك بين النجوم، وترسل رسالة مع كل نجمة، رسالة شكر وحب مع لمعلميك. فخط بقلمك مستقبلك وقرأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتكم ندى الشام حقي.
0: شو حلوة، شجعتينا على العودة على المدرسة. صح؟
1: صح،
0: أنا شجعت، بس أنا ما عاد عندي مدرسة. تاخذوني معكم شي مرة على المدرسة؟
1: إيه.
0: شو رأيكم؟ تخيلوا روح أحضر معكم هيك درس بالمدرسة، قديه بيكون حلو؟
1: كتير حلو بيكون.
0: عن جد؟ أنا كتير رح أكون مستمتعة. ترجعوني هيك لأيام المدرسة وأيام الدفاتر الجديدة
1: أيام الخناقات
0: والخناق والمحايات، واليوم اللي ما مننام فيه لما يكون عنا تاني نهار مدرسة. صح؟
1: صح.
0: شو رأيك بفقرة ندى؟
1: كتير حلوة.
0: حبيتها؟
1: إيه.
0: أنت متحمس لرجع المدرسة؟
1: كتير وشوي.
0: أنت كمان متحمسة؟
1: كتير.
0: تحبي المدرسة؟
1: بحبها كتير.
0: عندك رفقات هنيك؟
1: كلهم رفقاتي.
0: كلهم؟ والله برافو عليكي. وانت تحمس لتشوف رفقاتك؟
1: ايه.
0: وللخناقات؟
1: ايه.
0: طب في حدا منكم بيضيع اقلام، محايات، اشياء كذا؟
1: انا صراحه كتير.
0: انا كنت دائما ضيع. انا على فكره كنت عيرهم لرفقاتي وانسى انيارتهم لرفقاتي وضلوا معهم.
1: حتى انا كنت انسى، وبعدين قالوا لي سيف هذا انا، قلت لهم لا هذا مو انا.
0: طب في سؤال هيك بيخطر ببالي، انتم بتحبوا المحايات؟ المحايات المحايات.
1: هذا سؤال اغرب سؤال بشوفه بحياتي.
0: هذا الجيل ما بيعرف المحايا؟ لا مو معقول.
1: لا نعرف المحايا بس يعني
0: هلا المحايات مو عليها رسمات؟ ندى مو عليها رسمات وريحه طيبه وكذا؟
1: نحن حاليا بالقلم الازرق.
0: بس ما بتكتبوا يعني ما بتكتبوا يعني شيء بالرصاص؟
1: نكتب شيء بالرصاص اذا بنكتبه يعني على الكتاب دفاتر.
0: طب اذا غربطتوا ما بدكم تمحوا بالمحايا؟ لا معاملتكم للمحايا فيها قسوه، لانه المحايا كانت رمز من رموز صغرنا.
1: عن جد؟
0: في أطفال من رفقاتي كانوا يأكلوا المحايد، مو ريحتها طيبة؟
1: إيو.
0: والله ما أحلاكم. أنا كتير انبسطت بهذا شو اسمه بهي الفقرة، وعن جد رجعتينا لأيام المدرسة ندى، وحمستي كل الطلاب والأطفال اللي بدهم يروحوا هلأ على المدارس ويجهزوا أمورهم. ولكل طالب ما بيحب المدرسة شو منقول له؟ شوف الأشياء الحلوة بالمدرسة،
1: شوف النظر الضابط على المدرسة، لا تشوف، شوف الأفعال الجيدة بالمدرسة، شوف
0: أهمية التعليم.
1: إيه
0: صح؟ أنت شو بتقولي لهم؟ حبوا المدرسة، حبوا رفقاتكم، انبسطوا بهالأيام.
1: إيه
0: إيه يا عمري أنت. طب أنت كمان في عندك شغلة بدك تعطينا إياها هدية صح؟ بس شو رأيكم نسمع أغنية قبل ما نروح للهدية اللي محضرتيها؟ جاهزين؟
1: جاهزة.
0: يلا نسمع أغنية.

0: عدنا إلى برنامج المذيع الصغير
1: وإلى المدرسة.
0: عدنا. طيب هلا ندى مجهزت لنا قصيدة كتير حلوة بدها تقلنا إياها. نحن جاهزين نسمع القصيدة بصوتك الحلو يا ندوش، تفضلي.
1: إهداء إلى دماء الشهداء، إلى تضحيات الأحرار، وإلى روح الإصرار وتجدد الفينيق، أهدي قصيدة هزيم النهار. طلع النهار فمرحبا يا غار، كل ذرانا إننا أحرار. طلع النهار وكان مهر طلوعه تلك الدماء وذلك الإصرار. صبرت بلادي في رمال حريقها 60 صبرا والتتار تتار. صبرت على البلوى وملح جراحها فتأجلت ثاراتها والنار. مرت بها من كل ليلة حلكة تجتاحها ومواجع ودمار. لكنها نهضت ومن قلب الرماد توالد الفينيق والثوار. نهضت وألف سحابة في ركبها تنبيك أن غياثها مدرار. كانت على ثقة بفج ساطع فالبحر يعقب صمته الإعصار. ليفر خفاش الظلام مرددا إن السلامة والنجاة فرار. نهضت وقد عاد النقاء لأرضنا واخضرت الرايات والأشجار. هبت فأورق مجدها وبهاؤها فالشام للقيم العظيمة دار. كنا نسير مقيدين وحلمنا في غرفة التوقيف والأفكار. حتى حسبنا الشمس غير مضيئة إلا ليهنأ ظالم جذار. فإذا خيول الفتح تعلن أنه قد شع من قلب الظلام نهار. دوى هزيم النصر في كبد السماء وتجددت ألوانها الأزهار. وحناجر الشام استلدت صوتها شعب أبي مارد جبار. لا ريب فالأمواج يلطم بعضها بعضا ليبلغ شطها البحار.
0: الله شو حلوة، نفسي هيك أعمل لك زقفة على الهواء، قد ما حلوة كتير حبيت. تعرفي إنه أنا معجبة بلغتك العربية، لك هي سيف زقف لك.

0: انا معجبه باللغات العربيه صح؟
1: عن جد حتى انا
0: أه؟
1: بس يعني نقصت جملتين
0: عادي هي هيك
1: خطوين
0: اي معلش عادي بتصير معنا
1: أه.
0: عادي نحن مره انا مرات مو بفش مو ما قريت لك جملتك قبل شوي وانت داركت الموقف بس انا ما قريت على فكره جملتك انا طلعت هيك بشكل طبيعي
1: ايه فانا شفتك قريتيها فخلص
0: انا مرات كثير بيكون في له شغله لسف بقولها
1: ايه عادي بعدين بقول تبع ما مشكله
0: عادي صح
1: عادي
0: عادي بتصير على هاي الاساس ما احلاكم انا كثير معجبه بلغتك العربيه كيف تشتغلي على موضوع اللغه يعني كيف بتمرني حالك بتقري كثير ولا في حدا بالعائله بيساعدك شو الشيء اللي يخليك كثير بتحبي العربي لدرجه انك عن جد شطوره ومخارج حروفك حلوه وتشكيلك جيد يعني حتى اذا كانت قدامك شغله مشكله او كلمه مشكله غلط انت بتعدليها انا انتبهت لك شو
2: اول شيء بقرا كثير وبعدين بسال الكبار
0: ايه وبتحبي اللغه صح
2: ايه
0: مو بس اللغة العربية بتحبي اللغة الثانية كمان صح؟
2: ايه بحب اللغة الفرنسية
0: طب سمعينا غنية باللغة الفرنسية
1: أماني
0: يعني. سمعتينا إياها قبل مرة تحت الهواء هيك مقطع صغير هالقد قدو
1: ولو أربعة أشطر يعني
0: إياد
1: ولو أربعة أشطر عادي
0: أربعة أشطر؟
1: ايه
0: أربعة أشطر أربعة أشطر بالفرنسي ماشي يلا معك فضل

0: بوتيت.
1: شو حلوة، ما فهمت شيء. أنا من نوع كثير حلوة
0: يعني صراحة فهمت.
2: تعرفي معناها؟
0: إيه شوي
2: يعني، عطينا حطينا بجو الغنية حتى نحن ما إنه ما
0: لا بوتيت يعني صغير.
2: بوتيت إيه، بوتيت صغير.
0: إيه هذا
2: شو معناها؟
0: ستة ما جدي ما جودي يعني اليوم الخميس.
2: اه صح، هو يوم الاثنين بس ماشي بمرق لك ياهو.
0: ايه لا فتو لا صغير يعني عيد الفيران.
2: انت ايها الفار الصغير اللي تحتفل بعيد
0: عيد الفيران، وانا ما يضيعنا اليوم عيد الفيران.
2: لا هو يوم الخميس مو اليوم.
0: كل خميس؟
2: لا هو يوم خميس معين صح؟
0: صح. اي واحد فيهم؟
2: انا كثير انبسطت بالقصيده. يلا سيف شو بدك تقلنا هلا؟
0: عم تسمعونا وتشوفونا على اذاعه دمشق على 95.1 والنايسات كمان.
2: ايوه وندى طبعا نحن
0: معكم على الهواء مباشره ببرنامج المذيع الصغير.
2: ايه هلا رح نروح برحله مع مين؟
0: هلا رح نروح برحله مع
2: في عالم
0: التقني الصغير
2: مع المبدع
0: المبدع سيف.
2: يلا
0: مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني. بديكم تجاوبوني بسرعة، مين فيكم بيحب الألعاب الإلكترونية؟ أكيد كلنا منحبها. لهيك أنا جاي اليوم لخبركم شو بيصير بكواليس اللعبة وقت نكبس زر بلاي. أول شي لازم نعرف إنه الألعاب الإلكترونية هي اللي بتكون موجودة على الموبايل والتابلت والكمبيوتر وأجهزة الألعاب الخاصة مثل البلاي ستيشن والإكس بوكس، وهي الألعاب تنقسم لنوعين. النوع الأول هو الألعاب الأوفلاين، يعني بدون اتصال بالإنترنت. بهذا النوع نحن ببساطة نفتح اللعبة على جهازنا ونلعب ضد الكمبيوتر أو منحل ونتخطى مراحل ومهمات موجودة أصلاً داخل اللعبة، يعني كل ملفات اللعبة مثل الشخصيات والأصوات المراحل والقواعد بتكون مخزنة على جهازنا. وببساطة لما نضغط زر أو نحرك شخصية أو نجمع نقاط فجهازنا بيقرأ هالأمر وبيشغل الكود البرمجي المسؤول عن الخطوة اللي بعدها. أما بالنوع الثاني واللي هو الألعاب الأونلاين فالوضع مختلف تماماً. بهذا النوع نحن بحاجة ليكون بجهازنا متصل الإنترنت لحتى يتواصل مع كمبيوتر قوي اسمه سيرفر.
2: يعني
0: السيرفر يا أصدقائي هو مثل مركز تنظيم اللعبة، يستقبل المعلومات من اللاعبين بيعالجها وبعدها بيرسل التحديثات لباقي الأجهزة.

0: جزء. يعني مثلا إذا أنا كنت عم بلعب لعبة جماعية مالتي بلاير وحركت شخصيتي أو جمعت نقطة أو عملت حركة معينة، فدري جهازي بيبعت هالمعلومة للسيرفر والسيرفر بيخبر باقي اللاعبين شو صار. وأحيانا إذا كان الإنترنت ضعيف أو السيرفر عليه ضغط كبير، ممكن نحس اللعبة عم تتأخر أو الشخصية عم تتحرك بعد كم لحظة، وهذا الشيء بنسميه لاج. تخيلوا إنه بهذا النوع من الألعاب ممكن تكون أنت قاعد بغرفتك عم تلعب واللاعب الثاني موجود بغرفته بس بغير بلد، وحتى ممكن بغير قارة. عن جد واو. بس لحظة، هون في شغلة مهمة كتير لازم ننتبه لها. نحن قلنا نلعب مع أشخاص ما بنعرفهم موجودين بغير مكان، وهذا الشيء خطير كبير. يعني مثلا إذا ظهر قدامك لاعب اسمه سوبر جيمر 123 وكان حاطط صورة كرتونية لطيفة، فنحن ما عرفنا مين الشخص الحقيقي وغير اليوزر نيم. ممكن يكون طفل مثلنا، ممكن يكون شخص بالغ، ممكن حتى يحط اسمه صورة بس ما يكون الأشخاص حقيقيين أصلا. ولهذا السبب ما نعتبر كل شخص نلتقي فيه داخل اللعبة شخص نعرفه أو نثق فيه. وبعض أنواع من الألعاب بيكون في دردشة بين اللاعبين، ممكن تكون محادثة كتابية أو محادثة بالصوت، فممكن هذا اللاعب اللي ما بنعرفه بالحقيقة يبدأ معك بسؤال بسيط: شو اللعبة اللي بتحبها وكيف بتلعبها؟ وهون بيكون كسب ثقتك، بيبلش بيحكي معك كل يوم. ممكن يحاول يسألك عن معلومات شخصية مثل اسمك الكامل، مدرستك، مكان سكنك أو رقم تليفونك، وممكن كمان يطلب صوتك أو يحاول ينقلك لمحادثة خاصة خارج اللعبة. وهون لازم يكون جوابك واضح وقوي: أنا ما بعطي معلوماتي الشخصية لحدا. وبعدها بتعمل ستوب وبتخبر أهلك أو شخص كبير بتثق فيه فورا. وفي خطر تاني يا أصدقائي لازم ننتبه له كتير، واللي هو السايبر بولينج أو التنمر الإلكتروني. يعني ممكن لاعب يضل يسخر منا أو يهددنا من خلال الدردشة أو الصوت، والتصرف الصح مو أن نرد عليه بنفس الطريقة. نحن ببساطة وبسرعة نعمل بلوك وريبورت، وكمان فورا منخبر أهلنا. واحد الأمور اللي ممكن تواجهنا كمان هو موضوع اسمه In-App Purchases أو المشتريات داخل اللعبة. يعني اللعبة ممكن تكون مجانية بس فيها سكينز أو كوينز أو أدوات أو مراحل مدفوعة، وأحيانا بصير في عروض مؤقتة حتى تشجع اللاعب يشتري بسرعة. لهيك انتبه، ما لازم يكون في أي عملية شراء بدون موافقة الأهل. وأكيد انتبهوا لحساب اللعبة، يعني كلمة المرور لازم تضل سرية وما نعطيها لأي لاعب، حتى لو قال إنه راح يعطينا كوينز أو هدية أو راح يساعدنا نفتح مرحلة جديدة. وفي كمان موضوع البرايفسي أو الخصوصية، فبعض الألعاب ممكن تطلب الوصول للمايكروفون أو الكاميرا أو لموقعنا. وهون ما نضغط الله بشكل عشوائي، لازم نسأل ونعرف ليش اللعبة بدها هي الصلاحية وهل فعلا بتحتاجها أو لا. طيب معناتها الألعاب الإلكترونية كلها سيئة؟ الجواب أكيد لا. في ألعاب مسلية ومفيدة بتعلمنا التفكير المنطقي وحل المشكلات والتخطيط والإبداع والبرمجة، وحتى ممكن تكون ثقافية وتضيف لنا معلومات قيمة. بس كمان لازم ننتبه لوقت اللعب، لأن اللعب إذا زاد عن حده ممكن ياخذ من وقت النوم، الدراسة، الرياضة، الهوايات، وقت العيلة والأصدقاء. فأنا سيف صديقكم التقني بقلكم الجيم أوفر مو بس لما نخسر اللعبة، الجيم أوفر الحقيقي هو لما ما نقدر نحمي حالنا. لهيك اختاروا ألعابكم بحذر ولعبوهم بذكاء. إلى اللقاء.
1: يا عيني شو حلوة الفقرة، بتجنن.
0: كتير
1: كتير حبيتها.
0: ايه
1: صراحة.
0: هلا بصراحة أنا

0: لما كنت عم بتدرب عم بمزح معها لماما وقت عم بتدرب الا كمان الجيم اوفر اذا اعطيناها لحساب اهلنا انه اعطينا اللي هي شو كان اسمها اليوزر نيم تبعنا والباسورد بيجوا بيفتحوا بيهكروني حسابي وما عاد يخلوني العب باللعبه.
1: عنجد
0: ممكن هيك يعملوا الاهل ما بتعرفي؟
1: ممكن هيك يعملوا الاهل ما بتعرفي؟ يعني ممكن الاهل يصيروا هاكرز ويهكروا الحساب عشان ما تلعب باللعبه.
0: ايه ما عاد
1: ايه والله اذا بضيع وقت بدون ما تدرس طبعا لازم
0: صراحه لا ما بضيع وقتي.
1: بعرف انك ما بضيع وقتك وندى ما بضيع وقتها مشان هيك انتوا ابطال المذيع الصغير صح؟ ندى شو رايك بفقره سيف؟
0: كثير حلوه.
1: نحن هو حكى عن الالعاب الالكترونيه، انت بتلعبي العاب معينه الكترونيه؟
0: انا مو ما بلعب العاب الكترونيه.
1: بتلعبي العاب هيك حلوه يعني قدامك صح؟
0: ايه عندي لعبه اسمها دولينجو.
1: دولينجو؟
0: حتى انا بس هي ما لعبه هي تطبيق تعليمي.
1: هي بتعتبرها لعبه. هي
0: بتعتبرها لعبه.
1: طيب ماشي والعاب هيك بين ايديك شو بتلعبي العاب؟
0: في عندي عتاب كتير العاب بس
1: مو عتاب بدون التاب العاب هيك حقيقية بين ايديكي مو على التابلت ولا على الموبايل.
0: عندي كتير العاب
1: والله. في عندك هيك لعوبة حلوة بتحبيها كتير عطيتيها شي اسم؟
0: ايه
1: شو هي شو اسمها؟
0: ليلي.
1: ليلي تحبيها كتير؟
0: كتير.
1: نايمية جنبك؟
0: ايه
1: رفيقتك يعني هي؟
0: ايه
1: يلا تحية لليلي.
0: حلو.
1: مرحبا. مرات بتحسوا العابكم الحقيقية انه هيك هي عن جد رفيقتكم وبتحكي معكم وموجودة بالحياة؟
0: او رفقتنا
1: انه يعني بتحسوا شوي فيها روح؟
0: ايه
1: انه تصير رفيقتكم هيك بتحسوا؟
0: ايه انا بخليها تحكي معي.
1: عن جد؟ وبتعمليها صوت؟
0: ايه
1: شو صوتها؟ بدي اسمع صوت ليلي. رح اديري وجهي مشان اتخيل ليلي. يلا غمض عيوني انا مشان اسمع ليلي. انا رح اسال ليلي سؤال وهي حتجاوبني ماشي؟ ليلي قديش عمرك وشو اكثر لون بتحبي؟
0: عم تحاول تتذكر الصوت.
1: ايه يلا شو صوت ليلي؟
0: يلا معك خمس ثواني. لا خلص خلص معك قد ما بدك.
1: يلا شو صوت ليلي؟
2: انا ليلي عمري 3 سنين بحب اللون الزهري.
1: يا عيني حلو صوت ليلي.
0: صوتها حلو عليك.
1: زغطورة ليلي معناتها 3 سنين.
0: ايه هيك
1: هيك قد
0: هي سودانية عاملة شعرات قطوطة.
1: عن جد هي سمراء؟ هي سمراء؟ يا الله شو حلو. أنا بحب السمار كثير وبحب الشقر. أنتوا اثنين هون عندي شقر وعندي سمار واللونين كثير بحبهم وأنا بحبكم كثير وبحب كل الألوان وبحب الشعر اللي بيكون أحمر كمان.
0: أنت مثل أنا شعري.
1: عن جد؟ ما بعرف أنا بقول له كنافة بس كثير حلو.
0: كنافة خلينا ناكل.
1: يلا شو رأيكم؟
0: رجعين نتحلفنا
1: نسمع أغنية حلوة أنا مختاريت لك إياها خاص نص لهي الفقرة.
0: وأنا بعرف الغنية.
1: عن جد؟ خلص يلا خلص رح نسمع الأغنية تفضل.

0: بقرن وذكائه سيفيد العالم الكبير. اسمي كرم.
1: اسمه سيف بس. كتير حلو صوتكم على الهواء، حبيت. برافو عليكم، برافو عليكم.
2: بدنا تمرين دوغين.
1: بدنا شوية تمرين.
2: ايه خلاص المرة الجاية بنعمل.
1: ايه بنعمل تمرينات مرة جاي، بس نجتمع أبكر نحن الثلاثة. جاهزة ندى؟ نجتمع أبكر بنعمل تمرينات السولفيج مشان صوتنا يكون كتير حيوي على الهواء، خصوصا إنه بهاي الفترة تقلبات الطقس عم تخلي بعض الأطفال يمرضوا، والجاي على المدرسة يعني أول ما تفوتوا على المدرسة كمان بصير في انتشار لبعض الجراثيم والميكروبات، فبصير كمان في أمراض.
2: بيجي واحد عنده كورونا بس بده يحضر أول يوم بالمدرسة، بالأخير بيعلينا كلنا.
1: صار هلا الانفلونزا على زمننا، او كنا نقول نحن رشح او مقرب، صارت هلا كورونا. صار في تسميات جديده يا عم، شو تطورنا بالفيروس. يلا هلا شو بدك تقولي لنا ندوشه؟
3: وهلا اصدقائي رح نرافق مارو بقصه للمذيع الصغير.
4: العصفور الصغير والشجرة العجوز. في بستان هادئ جلس عصفور صغير فوق غصن قصير، نظر إلى الطيور وهي تحلق عاليا وقال:
5: ليتني أطير مثلها لكنني ضعيف.
4: سمعته شجرة عجوز بجذر عميق فابتسمت وقالت: أنا أيضا كنت صغيرة مثلك، لكن مع الصبر كبرت واشتدت ساقي، فلا شيء يأتي فجأة. في اليوم التالي جمع شجاعته ورفرف بجناحيه وقفز فسقط أرضا. ضحكت بعض العصافير قائلة:
6: انظروا لا يعرف حتى أن يرفرف، انظروا لا يعرف حتى أن يرفرف.
4: شعر العصفور بالحرج وكاد يستسلم، لكن الشجرة قالت له: من يسقط اليوم ينهض أقوى غدا. بدأ العصفور يتدرب كل صباح، يرفرف قليلا ويسقط، ثم يعاود التمرين ذات ليل، وثم يعاود التمرين كل صباح، دائما يعاود التمرين. ذات ليلة هبت عاصفة قوية، اختبأت الطيور في أعشاشها، بينما تشبث العصفور الصغير المسكين بالغصن وهل، ولكنه اهتز بقوة وكاد يسقط، لكن الشجرة حمته بأغصانها وقالت له: أترى الريح تعلمك كيف تثبت. حين هدأت العاصفة شعر العصفور أن قلبه أصبح أقوى من قبل، وفي الصباح رأى صديقه العصفور الأزرق يحلق عاليا، فقرر تقليده ورفرف بكل طاقته، ارتفع قليلا ثم هوى، لكنه هذه المرة لم يبكي بل ضحك وقال:
6: على الأقل ارتفعت أعلى من الأمس.
4: مرت أيام كثيرة والعصفور يتدرب بلا توقف، أحياناً يسقط بين الأزهار، وأحياناً يتعثر في الهواء، لكنه في كل مرة يتذكر كلمات الشجرة: القوة تزرع الصبر. وأخيرا جاء اليوم المنتظر، أخذ نفسا عميقا، خذوا نفس، فتح جناحيه الصغيرين ورفرف بكل ما أوتي من قوة، فجأة ارتفع في الهواء أكثر من أي مرة سابقة، زادت سرعته وارتفع أعلى وأعلى حتى صار يرى البستان كله من فوق، فغرد بصوت عال والتفتت الطيور كلها إليه بدهشة، ثم بدأت تصفق له بأجنحتها.
1: عاد العصفور إلى شجرة العجوز وهو يضحك من الفرح وقال:
5: لقد طرت حقا.
1: قالت الشجرة بحنان: أحسنت يا صغيري، لقد صنعت جناحين بالصبر وحلقت بالمثابرة. ومنذ ذلك اليوم صار العصفور مثالا لبقية الطيور الصغيرة، يروي لهم قصته ويقول:
5: لا تيأسوا من السقوط، فكل سقوط يقربكم من تحقيق حلمكم.
1: حبيتوا القصة؟
2: كتير حلوة.
1: شو تعلمنا من القصة؟ قولوا لي.
2: إن الصبر يأتي بالنجاح.
1: يأتي بالنجاح، صح؟ يعني ما بدلك تصبر ويصير في تكرار بالمحاولة دائما، صح؟ شو تعلمنا ندى؟
3: أنه لا تستسلم، كل ما أقعد بدك تقوم بسرعة.
1: برافو عليك، وضلك يحاول. تعرفوا هديك المرة قريت شغلة كتير مهمة، شو الفرق بين الالتزام ماشي وبين أنه التحدي؟ الالتزام أنك تكون منضبط ماشي وتعم تعيد وتكرر نفس المحاولة بالتزام لحتى تأخذ نتائج أقوى. أما التحدي بس أنت عم تركض تركض تركض وعم توصل مقطوع نفسك وما استفدت شيء من الطريق، لا شفت الطريق وحلاوته، لا تعلمت من السقوط ولا تعلمت الالتزام أصلا، لأنه كان مهمتك الأساسية شو هي؟ الفوز بالتحدي، صح؟
3: صح.
1: معناته شو نحن منقول؟ المثابرة
2: يأتي إلى النجاح.
1: تأتي بالنجاح مع شو؟ مع
2: الصبر.
1: الصبر. نسمع أغنية حلوة ونرجع نتابع
2: فقرات البرنامج.
1: ماشي.

0: لا تتعجل وتمهل،
1: فالقادم أحلى.
0: يا عيني عليكم، شو حلو. شو رأيكم هلأ ندخل فورا حالا بالا بأغنية الأسبوع؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: يلا طيب خلينا نبدأ من عند من وين بدي أبدأ؟ أبدأ من عند سيف؟ نبدأ من عند سيف ندى ولا نبدأ من عندك؟ نبدأ من عند سيف نسأله؟
1: إيه؟
0: طب اسألي أنت شو أغنية الأسبوع اليوم؟
1: شو أغنية الأسبوع اليوم؟
0: اليوم
1: أنا حبيت أهديكم هالغنية بمناسبة مولد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلينا نسمعها سوا.
0: يلا بنسمعها سوا.

0: قديشك حلو سيف.
1: شكراً.
0: شكراً شكراً. أنا حابة أنا وياكي ندى مبارك له لسيف لأنه أختم أول جزء بالقرآن حفظ. فأنا مبارك لك على الهواء مباشرة وكل أصدقائنا الأطفال ببرنامج المذيع الصغير بيباركوا لك. أنا كتير متأسرة صراحة وكتير مبسوطة مشانك وبرافو عليك واستمر ووفقك الله نحو كل شيء جميل لك في حياتك وشوفك أحلى شاب ناجح بالدنيا يا رب.
1: آمين
0: يا رب. باركي له قولي له مبروك.
1: ألف مبروك وإن شاء الله نشوفك على جبل عرفات
0: يا رب. يلا جماعة كلنا سوا شو رأيكم؟ يا حبيباتي ما أحلاكم. هلأ سيف بدك تسأل ندى
1: شو غنيتك هالأسبوع؟

0: شو حضرتي لنا غنية هالأسبوع؟ غنية كتير حلوة على فكرة أنت بحضرتي لنا.
1: والله ما عرفت أنا
2: أغنيتي هالأسبوع هي سميد، بتعرفوها؟
0: أنا بعرفها، كتير تفاجأت أنك اخترتيها أساساً. نسمعها؟ يلا نسمع أغنية سميد.

0: يلا من ألف
1: يعني. كتير حلوة صوتك، كتير حلو على فكرة. أنت دايما بدك تغني لنا، أنت خلص يعني تورطتي معنا صح؟
0: صح
1: أنتوا اتنين تورطوا، كل دايما بدكم تغني، دبروا راسكم ابدا ما دخلني، ليك بيصفنوا فيني. يا الله انتوا يعني خلتوني اتاثر، يعني بكيت بلحظه وضحكت بلحظه من قلبي، فانا بشكركم كثير كثير بشكركم صراحه. انا بنتبه كثير انك يعني انت وسيف صراحه بتحبوا الاغاني، اغاني الاطفال اللي في لها معنى بالكلمه، يعني مو اي شيء. برافو عليكم. يلا هلا شو رايكم نستمع لاغنيه
0: ميرفت،
1: صديقتنا ميرفت. هات لأشوف تعرفوها.
2: أنغابة عرصا وبشائر ومروج خضر وظلام فيها أشجار
1: عارفة بس مو حافظتها.

0: يا أطفال عملكم صوت شرشبيل؟
1: هاي يا أطفال سأقبض على السنافر، سأقبض على سيف وندى.
2: لا خلونا نهرب.
0: اسمعوا، أنا محضرت لكم كما عودتكم ألا أعودكم دائما. بدكم تتفاعلوا معي بغنيتي، ماشي؟ جاهزين؟ نسمع أغنية مين؟ مارو. أنصتوا إلى الأغنية.
2: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال ت

0: حلوة.
1: لازم تسمعوها تشوفوها
0: حلوة.
1: الفيديو كثير كثير حلوة.
0: أنا كل حلقة بطلع فيها بتحكيها.
1: حد إيه بس لازم
0: مرة أنا طلعنا مع حمزة ومرة يمكن أنا وزينب.
1: هلا ليك أنتوا لازم تعملوا شغلة. لما بحط لكم هاي الغنية مرة ثانية اعملوا حالكم الوحشين. ما أنا بيني وبين أنا بالنص قاعدة بيناتكم صح؟ أنتوا مو وحشين هذا شغلات حلوة. أنتوا أمورين وحلوين وكذا.
0: بس لك الأغنية
1: بتقول
0: هي أغنية حلوة.
1: ماشي يلا هلا ننتقل إلى الفقرة التفاعلية. بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شي بتحبوه
0: بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا للنفس والإحساس أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين نحكي عنه.
1: صح وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية بالثواني سيف. مثل ما كانت ندى تبعتلنا من قبل تسجيلاتها الحلوة وقصصا نحط الله ياها على الهواء
0: بصير منحط

0: تسجيلات أصدقائنا الأطفال.
1: يعني عليكم منصير منحط نفس تسجيلاتنا ده، منحط تسجيلات شو اسمه أصدقائنا الأطفال على الهواء. تمام؟
0: يلا. تمام. لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يومين 4:30 بعد العصر

0: اليوم أصدقائنا حكت لنا صديقتنا ندى عن العودة إلى المدرسة وقصيدة بعنوان هزيم النهار. كان أداء رائع جدا ولغتها جدا جميلة. يلا عندك ندوش هون.
1: ورافقنا سيف بفقرة التقني الصغير،
0: وتعرفنا
1: على مخاطر الألعاب الإلكترونية.
0: برافو.
2: وكمان مارو حكت لنا قصة كثير حلوة بعنوان العصفور الصغير والشجرة العجوز.
0: خربشت شوي بالقصة وانا عم بقراها، بتسامحوني صح؟
3: صح، نسامحك. نعطيكي الملاحظات تبعتنا
0: تحت الهواء. بتعرفوا انا وانا بقرأ انه عيني بتسبق مرات على السطر اللي تحت وبرجع،
3: حتى انا يمكن اياما انا بكون لورا برجع لورا.
0: ايه يعني بتصير
3: على فكرة. حتى على فكرة اليوم بالفقرة صارت معي
0: عن جد؟
3: اي والله.
0: أنا لأنه كنت عم بسمعها منك للفقرة ما حبيت أقراها على الشاشة مشان ركز معك بأدائك، لأنه أدائك كتير كان اليوم حلو سيف صراحة، وكتير في تحسن عنا بالأداء وبالحماس. لا بتعرف أنت من أول الفقرة لآخرها أنت على نفس طونة الصوت، يعني القصد أنك أنت ما نزل صوتك، مستوى صوتك ما صرت ضعيف، يعني مو أنه خلص نفسك وكذا، لا كان كتير وقفاتك حلوة مريحة وأدائك كان جدا مضبوط. وقفاتك حلوة ومريحة ومضبوطة، وأنا بهنيكي لأنك أنت عشتي اليوم تجربة جديدة أنك تقري عن الشاشة. هي تجربة جديدة إليك، بالمرات القادمة رح تكوني أشطر وأشطر وأشطر بالشاشة صح؟
3: وما تنسوا تبعتونا تسجيلاتكم، لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
0: صح، لأنه
4: كل واحد فيكم مذيع صغير. إلى اللقاء. شاهدين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
5: هنا دمشق
6: على 95،
0: بداية حلمك.
6: ماما بابا حبكم كتير.
7: مرحبا يا أطفال،
0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
7: هذا صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
8: المذيع الصغير.
9: مذيع صغير.
10: أنا المذيعة الصغيرة.
11: هنا

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم
1: نقضي ساعات دوالي نستقي علم العجم نستهيل كل غالي كي نحقق الحلم انسى اننا نبالي بل نسير للامل ان قمه الجبال تستحق لا جرم.

0: سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
1: فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن،
0: أنت يا من

سوف نبقى هنا.

سوف يحلو النغم، سوف نبقى هناك.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هناك أشخاص لم يبدأوا العمل الإعلامي من استديو مجهز ولا من مؤسسة تملك كل الأدوات والإمكانات، بدأوا من الخوف، من هاتف قد يكون مراقب، ومن اسم لا يشبه اسمهم الحقيقي، ومن طريق يعرفون أن العودة منه إلى مدينتهم قد تعني الاعتقال أو الملاحقة. وحين يكون الإنسان إعلامياً وثورياً في الوقت نفسه، تصبح الكلمة أكثر من مجرد مهنة، تصبح موقفاً وربما تصبح مخاطرة.
1: أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا بعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد حرقت هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول، لا فناء لتائه، أنا كالقيامة ذات يوم من قمحاني بعد 12 سنين.
0: ضيفنا اليوم ينتمي إلى هذه التجربة، محمد الأسمر، إعلامي ثوري من مدينة قمحانة، اضطر إلى النزوح إلى الشمال وهناك بدأ مسيرته في العمل الثوري والإعلامي قبل أن تدفعه الملاحقة الأمنية المرتبطة بوجود أهله في قمحانة إلى الابتعاد أكثر عن الواجهة والانتقال إلى المجال المكتوب بأسماء وهمية. لكن القصة لم تتوقف عند الإعلام الثوري، من العمل الإعلامي انتقل محمد إلى الاتصال الحكومي في حكومة الإنقاذ، وبعد التحرير يجد نفسه اليوم في موقع مختلف تماماً، مديراً في العلاقات الحكومية في وزارة الإعلام. رحلة تختصر تحولات كبيرة عاشها الإعلام السوري نفسه، من إعلام تحت الأرض إلى إعلام يعمل داخل مؤسسات الدولة، ومن اسم مستعار يحمي صاحبه إلى اسم حقيقي يقف أمام الكاميرا ويتحدث باسم مؤسسة. فماذا بقي من محمد الإعلامي الثوري؟ وماذا غيرته السلطة والمسؤولية والمؤسسة؟ محمد الأسمر، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا بكم.
0: لنبدأ من قمحانة، ماذا أخذت منك قمحانة وماذا أعطتك هذه المدينة لتصبح لاحقا إعلاميا وثوريا؟
2: للأمانة قد يكون هذا السؤال أكثر تعقيدا الذي يواجهنا دائما. انتمائك للبيئة دائما يؤثر على تصرفاتك، يؤثر على سلوكك بحسب البيئة التي تعيش بها. قمحانة أخذت مني الحرية في وقت ما، لكن منحتني الكثير دون أن تدري. وجودي في قمحانة دفعني لأكون أكثر نشاطا، أكثر ثورية، أكثر صدقا، لأثبت للمحيط أن قمحانة ليست بلون واحد، قمحانة فيها من كل الأطياف، قمحانة فيها من كل الانتماءات السياسية والفكرية. ربما محاولت دفاع عن قمحانة دفعتني لأن
0: نعم.
2: أكون أكثر نجاحا.
0: نعم.
2: أخذت الحرية في وقت ما، حين غادرتها انتزعت شيئا من روحي وبقي بها. هذا الجزء وجدته بعد التحرير.
0: متى شعرت أن العمل الإعلامي لم يعد مجرد اهتمام شخصي وإنما أصبح بالنسبة لك واجبا أو موقفا؟
2: في بداية الثورة ربما كنا نسير مع السائرين بموضوع نشر الأخبار، موضوع إرسال التحديثات الدورية عن ما يحدث على الأرض، لكن في مرحلة ما وجدت أن انتقلنا لعمل أكثر أكاديمي. الإعلام الثوري يجب أن يرتقي لمستوى يتناسب مع تضحيات الشعب السوري. وجدت أن الصحافة المكتوبة تكاد تكون مهمشة في الواقع الثوري، فدخلت في هذا المجال. وجدت نفسي أكثر ربما لأنه لا أم وضعي الأمني، ربما لأنه لا أم ظهوري، ليس كل ظهور مناسب للوقوف أمام الكاميرا.
0: نعم.
2: أنا وجدت ظهوري عبر القلم أكثر من غيره.
0: كنت تعرف أنك ستدخل المجال الإعلامي يعني أم مجرد صدفة كان؟
2: لا لم يكن هناك أي شيء مخطط. كنا نعمل في حالة طوارئ، يصلني
0: نعم.
2: خبر فأنا من باب الأمانة لا أستطيع أن أكتمه، يجب أن أرسله للجهة المعنية.
0: نعم.
2: تحدث حادثة أمامي لا تستطيع إلا أن تفتح الكاميرا وتصور أو تفتح هاتفك وتصور، لكن شيئا فشيئا انخرطنا ضمن المجال دون أن ندري.
0: نعم. وجود أهلك في قمحانة جعل الملاحقة الأمنية أكثر حساسية بالنسبة لك، هل عشت فترة كنت تشعر فيها أن نشاطك الإعلامي قد يدفع ثمنه الأهل؟
2: بكل تأكيد، خلال الأشهر الأولى أو يعني أقول السنة الأولى حاولت أن أكون مغيب عن الإنترنت بشكل كامل. كنا نستعمل الإنترنت السوري في ذلك الوقت والخطوط مراقبة وكذا، حتى اتصال بأهلي كنت أقل من هذه الاتصالات إلا في مناسبات رسمية ومناسبات كبيرة. دائما هاجس الأهل يحيط بك في كل مكان. نحن خرجنا في ثورة لنحمي شعب تعرض للظلم، فليس من المعقول أن نقحم شعب آخر في الظلم بسبب استهتار منا أو بسبب تسرع أو تعجل في نقطة ما. فلم يكن الظهور غاية بقدر ما كان إيصال الخبر أو المساعدة في شيء ما هي الغاية الأمثل بالنسبة لنا. الظهور لم يكن نصب عيوننا دائما. كنا نفكر بأمور أكبر من هذا بكثير. لذلك كان الحفاظ على الأهل وحمايتهم من أهم أولوياتي صراحة.
0: يعني هل مرت عليك لحظة فكرت فيها أن تتوقف عن العمل الثوري والإعلامي حتى تحمي عائلتك؟
2: للأمانة لا، وربما فكرت لكن ليس توقف. أن أغير من مجال لمجال، أن أغير في استراتيجية التعامل، أغيب عن الأنظار لحظة أظهر في مكان آخر. أما من ناحية التوقف لا، من لديه رسالة يجب أن تصل هذه الرسالة، هذه أماني.
0: نعم، يعني كان عندك اسم مستعار، هل كان هذا وهو محمد الأسمر واسمك الحقيقي نوه عليه محمد عبد الرحمن، هل كان الاسم المستعار بالنسبة لك مجرد وسيلة أمنية أم أنه أصبح جزء من شخصيتك؟
2: للأمانة لم يكن وسيلة أمنية أبدا. فأنا معروف بمحمد الأسمر قبل الثورة. وحين التحقت مع الثوار ففورا سألت شو الاسم اللي بتحب يكون لك ليحميك، قلت له محمد الأسمر. فكان غطاء لي وبنفس الوقت كان أمان. جزء من شخصيتي اللي ما زالت ترافقني حتى الآن. لكن بالنسبة لزملاء آخرين كان الاسم الوهمي هو يعني أمنهم وأمانهم. في أشخاص كثر عرفت اسمهم الحقيقي بعد التحرير. أما أنا فلا، كنت أظهر في صورتي باسم محمد الأسمر.
0: أستاذ محمد الأسمر، كيف بدأت علاقتك بالإعلام والعمل العام؟
2: ربما لم يكن ذلك مخطط له. قبل سنوات الثورة بدأت مواقع الإنترنت تدخل بيوت السوريين مثل أي شاب سوري. بدأنا بالعمل على تلك المواقع، وجدنا بعض المتعة. لم يكن فيسبوك متاح ولم يكن يوتيوب متاح. المتعة كانت بمحاولة الحصول على معلومة ومنحها للمتابعين أو للجمهور أو لكذا. كان في بعض المتعة. كان لدينا موقع خاص في قمحاني، كان لدينا موقع الجامعة. كنت أعمل في الموقعين في ذات الوقت. نلتقط صورة احترافية نراها احترافية هنا. نضيف معلومة جديدة. ننتظر ابتسامة أحد القراء. لم يكن إعلام بالمعنى الحرفي بقدر ما كان مساهمات على فضاء جديد على السوريين. مع دخول الثورة سنوات الأولى أو مع دخول الربيع العربي بالتحديد بدأنا نلحظ حالة المواطن الصحفي الذي كان يعيش في تونس أو مصر أو غيره. ربما بدأت تتسلل بداخلنا نواة لفكرة إعلامي. فبلا شعور حين انطلقت الثورة السورية وبدأت المظاهرات تجوب الشوارع، استلل كثير من السوريين موبايلات كاميرات ووثقوا اللحظة. كنت أحد هؤلاء السوريين. حاولت يعني بوسائل بسيطة أن أوثق المكان الذي أحضر به. الحمد لله رب العالمين. أظن أن عن هذه الفترة كان دور في صنع شيء من شخصية الإعلامية، لأن الخوف الذي كان يرافق هذه العملية وكسر جدار الخوف يزيل كثير من العوائق أمام أي صحفي يريد أن يدخل هذا المجال. وربما كانت تلك الأمور التي أجبرنا على الانخراط بها هي من ساهمت في صناعتنا لاحقا.
0: أول مكان بدأت العمل فيه والأماكن الأخرى التي عملت معها أو الوكالات أو المواقع؟
2: عملت خلال سنوات الثورة في كثير من المواقع والمجلات، مثلا مجلة عين المديني، مجلة فوكس حلب أو موقع فوكس حلب وما يزال موقع عامل حتى الآن، موقع بوابات سوريا، بوابة إدلب والتي كنت محررا بها، كانت تنقل حياة اجتماعية سياسية عسكرية في إدلب، رصيف 22، موقع الجزيرة نت. أذكر كثير والله، موقع الغربال أو مجلة الغربال. كنت أعمل بالنظام الفريلانس، فبالتالي أي موقع مهتم مثلا ممكن أن أرشح أو أقترح له مادة لكتابته. تغيب بعض الأسماء عن بالي، لكن هذه أبرز الأماكن التي عملت بها.

0: عملي الثابت كان في بوابة إدلب التي تنتمي لوكالة سمارت، وفي موقع فوكس حلب قبل الانتقال للعمل الحكومي الرسمي.
1: نعم، عندما دخلت إلى العمل الإعلامي في الثورة، هل كنت ترى نفسك صحفيا ينقل الحدث أم شاهدا يعيش الحدث ويحاول توثيقه؟
0: والله المشاعر متضاربة في هذا الأمر. أحيانا كنت ترى نفسك أنك تحاول تصويب، تحاول نقل حقيقة لناس تنتقد فعل ما. أحيانا ترى لا، أنا شاهد ويجب أن أدلي بشهادتي بشكل صحيح. هذا كان يحدث أثناء تغطية القصف أو تصوير القصف.
1: نعم.
0: رغم أنها كانت قليلة بالنسبة لي، أنا شخص لا أحتمل رؤية الدماء بشكل كبير، وما رأيناه خلال سنوات الثورة صنع فجوات بنا يصعب أن نعم. أن تنسى. لكن تتضارب المشاعر حول هذا السؤال تحديدا. أحيانا تكون الشاهد وأحيانا تكون صانع الحدث، ومن الخطأ أن يكون الصحفي صانع. لكن خلال سنوات الثورة كثير من الإعلاميين كانوا يساهمون في نقل الجرحى، كانوا يساهمون في الإسعاف، كانوا يساهمون في الدفاع أحيانا. لأنه بالأساس هو إعلامي ثوري.
1: نعم.
0: هو ابن هذه الثورة وليس ابن وكالة دولية جاءت لتغطية حدث ومضت.
1: نعم.
0: هو ابن هذه البيئة، فلا بد أن يشعر بمأساته مهما حاول أن يفصل بين عمله الصحفي وحياته الاجتماعية.
1: نعم. كيف كنت تتأكد من المعلومات والأخبار المتضاربة ممكن والأرقام مثلا قبل نقلها؟ هل وجدت نفسك أمام معلومات متضاربة شديدة الحساسية؟
0: هذا الموضوع كنا نعاني فيه بشكل كبير، خاصة في البدايات. الاعتماد كان على الناشطين على الأرض، أحيانا تتضارب روايات الناشطين، فعليك أن تسمع من أكثر من ناشط، تطابق الأرقام، تتأكد أحيانا مثلا من القائمة المذكورة بالاسم. مع تقدم سنوات الثورة وظهور بعض المؤسسات، بدأ أن الاعتماد على تلك المؤسسات هو ضرورة ملحة. فمثلا لا يمكن أن نأخذ إحصائية عن عدد شهداء إلا من الدفاع المدني.
1: نعم.
0: أو من وزارة الصحة، فهي الجهة المعنية بهذا الأمر. لا يمكن أن تأخذ من ناشط، الناشط قد تكون معلومتهم مخطوئة قد أو مغلوطة. اعتمد على جهات رسمية تصل إلى الصواب أو تقاربه. أما يعني الاعتماد على كلام الشارع أحيانا في كثير أحيان كان يضلل، وكثير أحيان وقعنا في أفخاخ دون أن نعلم. وطبعا من وقعنا بها ربما لم يقصد أن يوقعنا في هذا المكان، لكن تسرع في نقل الخبر، عدم تدقيقه وتسرعنا في نقل الخبر عنه أو في الوثوق به أدى لتصدير خبر خاطئ. وهذا ما يعني كنا نسعى دائما لمحاربته حتى تكسب ثقة أبناء الثورة.
1: نعم.
0: وتكسب ثقة الجمهور الخارجي.
1: نعم. هل تستطيع أن تكشف لنا اليوم عن شيء كتبته أو قدمته في تلك المرحلة لم يكن أحد يعرف أنه لك؟
0: المصطلح الاسم الوهمي كان هو أمام العوام، لكن الدائرة المقربة كانت دائما تعرف من صاحب الاسم.
1: نعم.
0: أصدقائك في الوسيلة نفسها يعرفون من صاحب الاسم،
1: من صاحب الكتاب،
0: من صاحب المادي
1: والمنسوب. نعم.
0: له الاسم. فلم تكن كتمية بالمعنى الرسمي أو المعنى العام، لكن هي كتمية على جهة محددة من الناس فقط.
1: خلال عملك بالاتصال الحكومي في حكومة الإنقاذ، هل تغيرت طريقتك في اختيار ما تقوله أو ما لا تقوله؟
0: بكل تأكيد، حين تنتسب لجهة رسمية تزداد المسؤولية على عاتقك أكثر بكثير. تشعر بأن كل كلمة محسوبة.
1: نعم.
0: عليك أن تدرسها بعناية أكثر. تصرفاتك يجب أن تكون مدروسة ومحدودة أيضا. كنا نعيش ظروف أمنية بالبلد بشكل كبير، القصف موجود، عناصر النظام المخفي موجودين أو العملاء موجودين.
1: نعم.
0: أعين الناس مسلطة عليك، فبالتالي كان أي تصريح من أحد من أبناء الحكومة هو محط أنظار. لذلك كنت يجب أن تكون أكثر حرصا على أي كلمة تدلي بها.
1: نعم.
0: أكثر حرصا على أي تصريح تقدمه لوسيلة ما. تدرس تصريحاتك بعناية قبل أن تعطيها، تدرس تصريحات المسؤول نفسه قبل أن تطلق للعلن. أما حين تعمل في المجال كشخص أو إعلامي مستقل ربما يكون الأمر أقل من هذا، ليس لسوء نظر الإعلامي أو سوء تصرفه. إنما الحرية أحيانا تدفعك للظهور في كذا شكل، ممكن تظهر بشكل أكاديمي.
1: نعم.
0: شكل شعبوي، شكل عفوي، ما هذه العفوية مثلا لا تستطيع أن تظهر بها وأنت تمثل حكومي.
1: نعم، طيب برأيك أين تنتهي مسؤولية الموظف الحكومي وتبدأ مسؤولية الإعلامي تجاه الجمهور؟ هل المؤسسة تغير الإعلامي أم أن الإعلامي يستطيع أن يغير منهج المؤسسة؟
0: لنكون صريحين في هذا الموضوع وحتى لا نتحدث عن مثاليات أو واقع وردي، لا يوجد مؤسسة لا تؤثر بأبنائها، بينما كل من الأبناء من استطاع أن يؤثر.
1: نعم.
0: بالمؤسسة دائما دائرة التأثير تتعلق بنظرية القوة والضعف. القوي دائما من يؤثر بالضعيف، بالتالي حسب موقعك في هذه المؤسسة ممكن أن تصنع فارق بها، ممكن أن تغيرها، ممكن. نعم. أن تصحح في بعض المسارات، لكن يعني بشكل كبير هذا الموضوع كان متوفر أثناء حكومة الإنقاذ أو أثناء عملنا في حكومة الإنقاذ. ربما بعض الانتقادات، بعض التصويبات التي كان يطلقها الزملاء ساهمت في تغيير كثير من القضايا وكثير من المسارات، غيرت وجهة نظر الحكومة في كثير من الأحيان. نحن كنا نعيش كما ذكرت حالة طوارئ، وبالتالي أنت كل يوم يجب أن تعمل ضمن منهاج يتلائم مع المرحلة التي تعيشها، بالتالي وعي أبناء هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: يساهم بشكل كبير في تغيير استراتيجيتها.
1: محمد الأسمر، إذا عاد بك الزمن إلى بداية الثورة وعرفت أين ستصل اليوم، هل كنت ستختار نفس الطريق؟
0: هلأ طريق الثورة لا حياد عنه، أو الانخراط بالعمل الإعلامي ترى ممكن أن لا أختار نفس الطريق، أختار رسالة أستطيع أن أؤديها بما أستطيع. إذا كانت لدي إمكانيات تطلعات لإيصال هذه الرسالة بطرق أخرى قد أسلكه، لكن في ذلك الوقت لم يكن أمامي أكثر من عدسي، لم أكن المقاتل الشجاع ولا الانغماسي الذي لا يهاب الموت. كلنا لدينا خوف، أحيانا الخوف يدفعك لأن تبقى متراجع أكثر من غيرك، الحرص أحيانا يدفعك للعودة خطوة للوراء، لكن بكل تأكيد كنت سأكون في خدمة الثورة.
1: إذا سألتك عن سنوات النزوح، ماذا تركت هذه السنوات، سنوات النزوح في شخصيتك؟
0: الكثير من الناس يسميها سنوات القهر، لكن لا نستطيع أن نعمم هذه التجربة على الجميع. هي كانت قهر في لحظات، ما لحظات محفورة في الذهن لا يمكن أن تنسى، مثل النزوح 2019 الذي اجتاز أو جاب الشمال السوري، لكن من ناحية أخرى لكل أمر وجهان.
1: نعم.
0: من ناحية أخرى هذا النزوح دفعنا الانخراط في مجتمعات جديدة، تعرفنا على أشخاص جدد لم نكن نتوقع في حياتنا أن نلتقي بهم، وسع مداركنا الثقافي والفكري نتيجة هذا الاحتكاك، لكن في الجانب الآخر هناك الألم الذي كان يعتصر غالب من عاشوا تلك الفترة، البعد عن الأهل من ناحية، البعد عن البيت والذكريات من ناحية تانية، خطر العيش تحت القذائف والقصف من ناحية أخرى، وهذا ما كان يؤرق. لاحقا مسألة الخوف على العائلة والأطفال كان رعب حتمي، مسألة البحث عن أمان أو منزل آمن في منطقة مكتظة بالسكان، في منطقة لا يوجد بها أمان مطلق. يعني دائما للنزوح كان كذا وجه وكذا صورة وكذا لون، لكن الآن من نعمة رب العالمين علينا أننا نتذكر الجميل منها فقط.
1: نعم.
0: المآسي تمحى قليلا قليلا من الذاكرة حتى يتعافى الإنسان، وهذه من نعمة رب العالمين.
1: ما الشيء الذي لم تستطع سنوات الثورة أن تأخذه منك؟
0: ربما ما زلت أملك الإصرار نفسه، ما زلت أملك الأمل بالوصول إلى ما أطمح إليه. انكسرت كثيرا، تعبت كثيرا، وقفت لحظات أتمنى أن أبتعد عن كل شيء، لكن أظن أنني ما زلت أمتلك بعض الإصرار على الوصول. يعني مثلا في بداية التحرير كان التعب والإرهاق يطغى على الجميع، فكرت بيني وبين نفسي أنه انتهت الرحلة، يجب أن أستقيل، أجلس في منزلي بين أطفالي، أعيش حياتي الخاصة بعيدا عن كل شيء.
1: نعم.
0: لكن لم أستطع، هذه البلد للجميع ويجب أن يساهم الجميع في بنائه.
1: نعم. أنت اليوم داخل وزارة الإعلام، ما الذي يجب أن يتغير فعلا في الإعلام السوري حتى لا نعيد إنتاج أخطاء الماضي؟
0: يجب أن يتغير كثير.
1: نعم.
0: هذا سؤال يحتاج لحلقة بمفرده. للأسف خلال سنوات حكم النظام البائد وحكم النظام البعث،
1: نعم،
0: فقد الشعب ثقته في أي منصة إعلامية حكومية، وبالعكس حتى صار التشكيك يصل إلى المنصات الخاصة والمنصات الخارجية، بالمطلق فقد ثقته بالإعلام. نتيجة توالي الكذبات، نتيجة تصدير الإعلام لشخصيات لا تتناسب مع تطلعات الشعب، نتيجة تناسي مأساة الشعب والبحث عن ما يصدر

0: تلك الأنظمة العبثية والبعثية، فالناس من حقها أن تفقد ثقتها بهذا الإعلام. اليوم أهم ما ينبغي أن نعمل عليه هو تعزيز ثقة الناس بالإعلام.
1: نعم.
0: عبر الكثير من الخطوات، أهم المصداقية، أهم الشفافية، أهم الاقتراب من الناس، أهم سماع معاناتهم، أهمها إفساح المجال أمام الصحفيين للوصول للمعلومة التي من شأنها أن تدفع الناس للثقة بهذا الإعلام نفسه. الكثير من الخطوات تقع على عاتق الوزارة صراحة، بدأت الوزارة بتنفيذ بعضها وما زال أمامنا الكثير.
1: أي برأيك ما أكبر تحدي أمام الإعلام السوري اليوم؟ الحرية المهنية، التمويل، أم ثقة الناس؟
0: ثقة الناس، لكن هناك تحدي أكبر ويندرج تحت موضوع ثقة الناس. اليوم تغير الإعلام عالميا نحو السوشيال ميديا. الإعلام الرسمي تراجع خطوات للخلف في كل دول العالم. السوشيال ميديا أصبحت متاحة أكثر للناس، للشعوب، فيجب على الإعلام الرسمي أن يجري معادلة توافقية ما بين الإعلام يعني أقول الرسمي القديم المعروف وما بين السوشيال ميديا، بحيث يحافظ على طبقة الجمهور التي يجب أن تصل الرسالة له.
1: لو طلبت منك أن تضع كل رحلتك منذ قمحانة مرورا بالنزوح والاسم المستعار والعمل الثوري والاتصال الحكومي وصولا إلى وزارة الإعلام، ماذا ستقول؟
0: أحيانا أظن رحلة طويلة وشاقة جدا جدا جدا، أحيانا أظن فترة دقائق. الأمر يعود إلى الحالة النفسية التي يعيش الإنسان حين تعيش نشوة النصر، نشوة النجاح، تشعر أن ما مررت به خلال سنوات كان عبارة عن لحظة أو دقائق معدودة. حين يعيش أي منا انكسار نتيجة تعب، نتيجة فشل، نتيجة تراكم ضغوط، يشعر بثقل تلك الرحلة. بكل تأكيد كانت رحلة شاقة، رحلة طويلة، لكن تختلف نظرتنا لهذه الرحلة حسب حالتنا النفسية. يعني حين تشعر بنشوة انتصار أو نشوة إنجاز، تشعر أن تلك الرحلة كانت قصيرة جدا. لكن حين تعيش حالة من التعب، حالة من لا جدوى أحيانا تصيبنا جميعا، تشعر أن تلك الرحلة كانت طويلة جدا وشاقة وأوصلتك إلى ما لا تريد. لكن في الحقيقة الموازنة بين الرؤيتين هي من يصنع الاستقرار لدى الإنسان. كانت رحلة طويلة بكل تأكيد، كان فيها السلبي والإيجابي، كان فيها الصعب وكان فيها الممتع. الحمد لله الصعب نسينا، بقيت ذكريات ممتعة نستذكرها كل فترة عندما نلتقي بصديق، عندما نزور مكان عشنا به حالة ما. لكن هذه المرحلة صنعت جزء كبير من شخصيتي.
1: محمد الأسمر، أجب بكلمة أو جملة قصيرة. قمحانة،
0: بلادي وإن جارت علي عزيزة.
1: النزوح،
0: ألم.
1: الاسم المستعار،
0: غطاء جميل.
1: الخوف،
0: لا تعليق.
1: الثورة،
0: أمل.
1: حكومة الإنقاذ،
0: ماضي جميل.
1: وزارة الإعلام،
0: مستقبل ننتظره.
1: الحرية،
0: يتمناها الجميع.
1: النقد،
0: طريق من النجاح.
1: أكثر شيء تندم عليه؟
0: ما في شيء.
1: أكثر شيء تفتخر به؟
0: انتماء إلى الثورة.
1: شخص تتمنى أن تعتذر له؟
0: الكثير من شهداء الثورة الذين لم أتمكن من توديعهم.
1: شخص تتمنى أن تقول له شكرا؟
0: كل معتقلين، كل من شارك في الثورة السورية.
1: هل أنت اليوم أكثر حرية مما كنت عليه الأمس؟
0: أنا اليوم حر بالمطلق.
1: هل ما زلت تعتبر نفسك إعلاميا ثوريا؟
0: أنا عامل في المجال الإعلامي وثوري دائماً.

مستمعينا ومتابعينا، بين اسم مستعار اختبأ خلفه صاحبه خوفا على نفسه وأهله، واسم حقيقي يقف اليوم داخل مؤسسة حكومية ويتحمل مسؤولية الكلمة. مسافة ليست بقصيرة، هي مسافة سنوات من الخوف والنزوح والعمل، من التحولات التي لم تغير فقط مواقع الأشخاص وإنما غيرت شكل المؤسسات والأدوار والأسئلة أيضا. وربما أهم تكشفه تجربة محمد الأسمر أن الإعلامي لا يعيش دائما في المكان نفسه، فقد يبدأ من الشارع ويمر من تحت الأرض

0: ثم يجد نفسه داخل مؤسسة رسمية. لكن السؤال الحقيقي يبقى: حين يتغير الموقع هل تتغير المبادئ أيضا؟ هذا السؤال لا يخص محمد الأسمر، بل يخص جيلا كاملا من الإعلاميين الذين عاشوا مراحل متناقضة وانتقلوا من إعلام الثورة إلى إعلام الدولة. شكرا لمحمد الأسمر على هذه المساحة، من الصراحة شكرا لك. سعدت باستضافتك.
1: شكرا على الاستضافة الجميلة، ونلقاكم على خير إن شاء الله.
0: شكرا لكم على المتابعة متابعينا ومستمعينا، كانت هذه حلقتنا، إلى لقاء جديد تبقى فيه الحقيقة هي عين الحكاية. كنت معكم أنا في عين الحقيقة، مرح الطه. عين الحقيقة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: اهلا وسهلا.
1: يا اهلين.
2: بقدم لكم يزن ابن سلمى.
3: يزن ابن سلمى؟ عن جد عم تحكي ابني؟ الله يكون معك يا يزن. الله يكون معك يا ابني عشية اللي شفتوه انت وامك.
1: اهلين وسهلين ومرحبتين فيك يا حبيب قلبي انت. قرب قرب قرب لعندي، خليني عنقك قرب.
0: من زمان ما حدا حضني يا عمو.
3: الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم، حرموك حضن امك. يا عمري
1: مازن، مازن لا تدعي على حدا، خلاص منهم اللي ربهم يصطفلوا.
0: شكرا كتير إلك خالي.
3: اهلين يا روحي.
2: يزن بجوز مستغرب عاطفة ماما نحوك، هذا لأنه هي اللي شافت رسالة أمك أول شيء، وياما بكيت وبكيت.
3: إيه والله
0: عن جد خالي، عن جد أنت اللي
3: إيه ابني، بعد قصة رشا وعصام بلشنا نفرز بهالرسائل، وكانت رسالة أمك من نصيبي.
0: مين رشا وعصام؟
2: اثنين انظلموا وانحرموا من بعضهم، قصتهم مثل قصتك أنت وأمك، والرابط المشترك بين القصتين انه اهم رساله كان لازم توصل وما وصلت.
1: عصام ورشا يا عمو التقوا بعد فراق، عقبال ما تلتقي انت بامك بعد هالفراق كمان.
3: يا رب.
0: عن جد انا ممنون لكم من كل قلبي، انتو سبب السعاده اللي انا ناطرها من زمان انا وامي.
1: واجبنا لك عمو واجبنا. اهلا وسهلا فيك، الله يرضى عليك يا رب.

0: قلت لي يا زان؟
1: خير أخي.
0: حكيت مع أمك وخبرتها بقصة أبو عزيز؟
1: والله لا، والله ما حكيتها.
0: ليش؟ حرام بتكون ناطرة.
1: بصراحة يعني ما معي مصاري، والمكالمة الدولية مثل ما بتعرف بتكلف.
0: وليش ما قلت؟ كنت حكيت من عن

0: هاي التليفون قدامك.
1: لا لا لا أخي ما بدي أعزبكم، أساساً ماما قالت لي إنه أروح لعند بيت جدي وتحديداً رويدة.
0: مشان شو؟
1: قال هي حاطة معاها مصاري.
0: آه لو تعرف، الروح على بيت جدك كأنك فايت بحق الألغام، هذا خالك واحد كتير عصبي وشديد.
1: أيوة هيك لك.
0: الله يعين عليه، مرت خالك ما في منها بجد، لذلك برأيي لا تحرجها. وهي سماعة الهاتف، يلا طلب الرقم.
1: موافق بس بشرط.
0: شرط شو؟
1: شرط انه لما ترجع ماما هي رح تدفع حق المكالمة.
0: يا عيب الشوم عليك، قل لي شو الرقم يلا خلصني بقى.

0: كيفك امي؟
1: يا زان يا حبيبي انت، ولك دخيل هالصوت.
0: ماما اسمعيني منيح، ما بقدر طول. طلع معك حق، ابو عزيز كان يعطي رسائل كلهم لبابا، وهو يلي ما كان يوصل ياهن عن قصد.
1: والله كان قلبي حاسس، الله ينتقم منه، كل عمره لقيني.
0: ليكي ماما، انا تركت البيت ونايم عند بيت مازن، شبي اللي لقى الرسالة الأولى.
1: ليش تركت البيت؟
0: بصراحة ما عاد أقدر أتحملهم، خاصة بعد هذا الفصل اللي عمله فيني بابا. إنه ليش كان بده ياني أكرهك؟ ما عم بفهم.
1: آخ يا ابني. طيب حبيبي انسى وروق هلا، واعطيني رقم بيت مازن أوام، بصير أنا بدق لك.
0: سجلي عندك.
1: يلا.

0: أبو يزن، يا أبو يزن، وقف وقف.
1: خير، شو بتريد يا أبو عزيز؟ شو بدك؟
0: اللهم اشهد أني بريء من الشيء اللي عمله هالزلمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللي ناقصني.
0: لك مو حرام عليك، مو حرام عليك بتحرم ابنك من أمه؟
1: حرام حلال، هذا اللي صار، خلصت.
0: أنا رح موت من إحساسي بالذنب. يا رب يا رب سامحني، بس ما كنت بعرف، والله ما كنت بعرف. بتتذكر أول مرة وصلتني رسالة من أمه ليزن؟
1: مرحبا أبو عزيز، ناولني باكيت حمرة طويلة لو سمحت.
0: منيح يلي شفتك يا أبو يزن.
1: خير خير إن شاء الله.
0: اليوم ساعي البريد، وصل رسالة لابنك.
1: رسالة لابني؟
0: ايه، يزن من كندا.
1: ورجيني الرسالة لشوف.
0: بدي سلمها له لو سمحت.
1: لك يا أبو عزيز، يزن ولد صغير بعد الصف الثالث، يعني بلكي الرسالة مبعوثة بالغلط.
0: صحيح والله، هي ما خطرت لي، بلكي عن جد في خطأ. تفضل أخي، هاي هي الرسالة. وأخذت الرسالة وفتحتها وقريتها، وقلت لي بعدها إنه هي من طليقتك يلي هي أمه ليزن.
1: مظبوط، وطلبت منك إنه ما تسلموا أي رسالة وتسلمني إياها إلي.
0: ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت بابنك؟ على هوا ما خبرني إنه أمه كانت مجبورة تتركه، مو مثل ما أنت فهمتني إنها تركته برضاها.
1: أخي هاي شغلة خاصة وعائلية وما بقدر أحكي لك إياها.
0: ما في حدا بيفرق بين أم وابنها ظلم إلا وجواته أسوة ما في مثلها بالدنيا.
1: أبو عزيز أنا قاسي وحقير وبشع، وشو بدك أكثر من هيك؟ العمى شو هالعالم هيا يا جماعة؟ لك شو بدكم مني؟ جننتوني.
0: يا رب سامحني، يا رب سامحني، والله ما كنت بعرف.

0: لك رويدة تعي لهون لأشوف.
1: نعم، شو بدك؟
0: ليش مو كاويتي لي قميصي النهدي؟
1: النهدي؟ والله ما لحقت، تعرف هلأ موسم يعني تعزيل قبل العيد، لهيك ما لحقت.
0: هاي مو مشكلتي، فهمتي ولا لا؟ مو مشكلتي.
1: رحمني يا حازم، بوس ايدك رحمني، والله حرام عليك.

0: ليك شلون جيراننا عم يساعدوا نسوانهم خاصة بالتعذيب.
1: ولك هدول رجال هدول؟
0: ايه رجال ومكترين كمان، لأنهم بيرضوا الله إذا ساعدوا المرأة. ربنا أمر الرجال يحن على مرته وأخته وبنته.
1: والله صار لك لسان وصرتي تعرفي تحكي. شو رأيك بشي قتلة مرتبة مشان تنسي تعبك كله؟
0: شفت شفت أنت ما بتقدر تحكي إلا بالضرب. لك يا حازم هاي مو حياة مو حياة. راجع حالك وانسى اسمة أبوك الله يرحمه. شوف شلون عملته بإختك، شوفوا كيف قهرتوها على ابنه وبعدتوها عنه.
1: إيه لا ظاهر لازمك بطن.
0: والله والله إذا بتمد إيدك علي والله لا صرخ وشكيك للشرطة، فهمان؟ أنا ما عاد إيدي صبر عليك، بكفي دقت منك اللي دقته، لا تمد إيدك. ها
1: إيوة أو يان عصك يا خانم.
2: وين
1: لحمة فتحت الباب وهربت.

0: وتركت له البيت.
1: انت عن جد عم تحكي رويدة؟ تركتي له البيت وهربتي؟
0: لا والله ما عاد قدرانه يا سلمى، ما بقى فيني. لك تحملت كتير، تحملت.
1: طيب وينك هلا؟
0: انا بالشارع، وقبل ما اجي لاحكي معك هربت لعن جارتي ام خليل وقاوتني عنده وعطتني مصاري. حاكم اخوك ما خلى بيت وما دور عليه فيه.
1: انت وين بالضبط؟ تعطيني العنوان وهلا بحكي مع يزن خليل لك مكان.
0: يزن؟ يزن ليش؟ وينه يزن؟
1: كمان هرب من بيت ابوه وقاعد ببيت مازن.
0: يا الله يا الله بخيلك يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، شو عم بيصير؟ طيب ليكي سجلي العنوان.
1: يلا

0: خالتي يا زم، شو بتحب تتغدى اليوم؟
1: عم تسأليني إلي خالتي؟
0: إيه؟
2: إيه شو فيها؟ قول لخالتك شو جاي على بالك؟ شو بتحب تاكل؟ يعني وين المشكلة؟
1: لا أبداً ما في مشكلة، كتر خيركم، بس يعني ماني متعود إنه حدا يسألني شو بتحب تاكل.
0: قولي على قلبي عليك يا ضناي.
3: لا تخجل، إلا شو بتحب، هالشي رح يسعدك كتير.
1: كل شي من إيدك بركة خالي.
0: ليك أنا بتطلع معي صينية دجاج بالبطاطا كتير طيبة، شو رأيك؟
1: ما في مشكلة، سلم إيديك يا رب. خلص مثل ما بدك.
0: تكرم عينك
2: مازن.
0: إيه؟
2: ردي على التليفون من ناحيتك.
0: يلا يلا. ألو
4: ألو، مرحبا أختي أم مازن، أنا سلمى.
0: سلمى؟ أم يزن؟ أهلا وسهلا أختي، كيفك؟
4: أنا الحمد لله بخير منيحة. يكتر خيركن يا أختي ويبارك فيكن، والله ما رح أنسى لكم هالفضل بعمري.
0: لا أيوه، شو عم تحكي، الفضل لله. يلا ما رح طول عليك، هيا يزن تفضل خالتي احكي مع أمك.
1: سلم إيديك يا خالي. ألو أي ماما، يسعد صباحك.
4: وصباحك يا عيون أمك حبيبي. بدي منك شغلة ضرورية، مرت خالك رويدة تخانقت هي وخالك وتركت البيت، وهلأ هي عند جيرانهم، وبدي منك تساعدها بإنك تدور لها على محل إنه تقعد فيه لبين ما أكون أنا أجيت عالشام.

0: أمي.
1: إيه
0: ليلي، إن شاء الله صارحتي بنتك بالقصة.
1: معقول ماما؟ صارحتها من زمان.
0: أيوة، وشو كان موقفها؟ زعلت ما هيك؟
1: زعلت كتير.
0: إيه لك مع حق، يعني بضل المرحوم أبوها.
1: لا أمي لا، مو مثل ما فهمتي. زعل الأكبر كان علي أنا، قال شلون تحملت هالشي وإنه الزواج غصب، ما في أصعب منه.
0: يا قلبي يا قلبي، هي ما أحلاها.
1: والله فاجأتني بموقفها، وعلى فكرة أمي شجعتني إنه أنا أتزوج عيسو.
0: فهيمة فهيمة لأمها، لمين بدها تطلع تقبر قلبي؟ أي من طول عمرها واعية وحنونة عليكي، الله يرضى عليها إلهي.
1: أي والله يا ماما، مو مثل أخواتها، لهيك أنا خايفة صارحهم بالموضوع.
0: لا أيو، لا تخافي من شي، أكيد ما رح يزعلوا. لك يا أمي

يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم في هذه الفترة المحلية ونبدأ بالعناوين بعد هذا الفاصل.
1: ليبيا ترحب بإعادة افتتاح السفارة السورية على أراضيها، ووفد من الطيران المصري يزور مطار دمشق الدولي.
0: مذكرة تفاهم سورية فرنسية للتعاون باستثمار معمل غسيل الفوسفات بحمص.
1: برتب لواء وعميد توقيف ضابطين سابقين من قوات النظام البائد في اللاذقية.
0: وتتابعنا في النشرة أيضا تراجع حالة عدم الاستقرار الجوي بدءا من اليوم وتوقعات عودتها السبت القادم. معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وأنا أحمد شهادة، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم. رحبت دولة ليبيا بإعادة افتتاح السفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لمسار العلاقات الليبية السورية، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة في التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر البعور شدد على موقف بلاده الثابت تجاه دعم أمن سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، مهربا عن ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز التحديات والمضي قدما في بناء دولة قوية ومتماسكة يسودها الأمن والاستقرار والتنمية.
0: أجرى وفد من سلطنة أو من سلطة الطيران المدني المصري جولة ميدانية في مطار دمشق الدولي برئاسة رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم محمد، بهدف الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتبعة في مطار دمشق الدولي. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن الجولة جاءت تمهيدا لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا ومصر وإعادة الربط الجوي بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة بقيمة 12 مليون يورو، أي ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي تقريبا، من مديرية المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف دعم الخدمات الصحية الأساسية في سوريا. وأكدت المنظمة أن المنحة جاءت للمساعدة في استدامة الخدمات الصحية الأساسية في جميع أنحاء سوريا، إلى جانب دعم جهود النقل أو انتقال البلاد نحو التعافي.
0: وقعت الشركة السورية للتعدين مذكرة تفاهم مع شركة لود الفرنسية من أجل التعاون في تشغيل واستثمار معمل غسيل الفوسفات بحمص بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، وذلك ضمن توجه الشركة لتعزيز الاستثمار في قطاع الفوسفات وتطوير

0: مشروعات التعدين الوطنية. وذكرت وزارة الطاقة أن المذكرة تهدف إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بتشغيل المعمل وإعادة تأهيله وتطوير قدراته الإنتاجية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في عمليات غسيل ومعالجة الفوسفات، بما يحقق مواصفات فنية أعلى ويرفع القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق. كما نوهت الشركة إلى أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو بناء شراكة استثمارية فاعلة مع الجانب الفرنسي، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع في مشروعات التعدين بما ينسجم مع استراتيجيتها في تطوير استثمار الموارد المعدنية وفق أسس اقتصادية وفنية حديثة.
1: استمرارا لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة، أصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: بإجمالي إيرادات عامة بلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3 مليارات دولار أمريكي. أصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، وبحسب التقرير فإن العجز المالي سجل نحو 1 مليار دولار أمريكي، حيث يمثل ذلك تنفيذ نحو 31% من الإيرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ نحو 35% من إجمالي النفقات المعتمدة. وبالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، فإن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 111%، فيما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331%. ويعكس هذا الارتفاع في الإنفاق زيادة الرواتب والأجور وتوسع الإنفاق على الأولويات الحكومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة عدد من السلع والخدمات والمدخلات نتيجة التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات. زيادة الإيرادات لم تكن الوحيدة التي ميزت تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الحالي، ما ميزه أيضاً دخول إيرادات النفط والغاز. فخلال موازنة النصف الأول من العام الماضي لم تدخل هذه الإيرادات بشكل منتظم وفعلي إلى خزينة الدولة، حيث بدأ التوريد الفعلي لها إلى وزارة المالية في شهر أيار من العام الجاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإيرادات مع تحسن في التحصيل الضريبي والجمركي وبعض الإيرادات الاستثنائية في تعزيز موارد الخزينة العامة. يشار إلى أن هذا التقرير هو الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي الذي بدأته الوزارة بنشر تقرير الأداء المالي لعام 2025 ثم موازنة المواطن لعام 2026.
0: ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات خلال سنوات الثورة السورية، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على ضابطين سابقين في قوات النظام البائد، هما اللواء هيثم سليمان بركات الذي شغل منصب قائد الفرقة 11 مشاة، والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب ما أوردته القيادة، يتهم هيثم بالمشاركة في قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وعمليات ابتزاز مالي، إضافة إلى تلفيق تهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في تصفية وإخفاء معتقلين وناشطين. بينما يتهم مروان بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا.
1: وفي خبرنا الأخير، تشهد الأجواء خلال الساعات المقبلة تحسنا تدريجيا مع تراجع حالة عدم الاستقرار الجوي، إلا أن فرص الهطولات المطرية لن تنتهي بشكل كامل، إذ تبقى احتمالات زخات محلية ومتفرقة قائمة في عدد من المناطق. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء من الثلاثاء حتى الجمعة، مع وجود مؤشرات لحدوث حالة من عدم الاستقرار يوم السبت القادم.

0: في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. ليبيا ترحب بإعادة افتتاح السفارة السورية على أراضيها، ووفد من الطيران المصري يزور مطار دمشق الدولي. مذكرة تفاهم سورية فرنسية للتعاون باستثمار معمل غسيل الفوسفات بحمص. برتب لواء وعميد توقيف ضابطين سابقين من قوة النظام البائد في اللاذقية. وكان في النشرة أيضا تراجع حالة عدم الاستقرار الجوي بدءا من اليوم، وتوقعات بعودتها السبت القادم.
1: في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون أحمد شحادة ووليد يونس، وتحية الإخراج من مربت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
3: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
1: النحل

0: قبل أن تضع الأرض أوزارها، وقبل أن يخط الإنسان أولى خطاه على ثرى هذا الكوكب، وقبل أن تبنى المدن وترسم حدود الممالك، كانت هناك أجنحة ميكروسكوبية تعمل بصمت لتحفظ توازن الحياة وتكتب بحركتها اللاهثة على أوراق الزهر أولى قصائد الوجود.
1: 100 مليون عام لم تكن مجرد سنين تطوى في سجلات الزمان، بل كانت قصة ثبات وإعجاز، مخلوق لا يملك مخالب ولا أنياب ولا قوة الجوارح، ومع ذلك يحمل في جسده الصغير أسرارا حيرت العلماء وألهمت المهندسين وأدهشت الرياضيين ولفتت أنظار الأنبياء.
0: إنها النحلة، عرش من نور صامت وإمبراطورية فاضلة لا تتكلم بالصراخ، بل تعزف ألحانها بلغة الضوء والرائحة والشهد. كائن خصه الله عز وجل بصورة كاملة في محكم التنزيل، وأوحى إليه وجعل فيما يخرج من بطونه شفاء للناس.
1: أي سر إلهي هذا الذي يجعل آلاف النحل يعيشون في مدينة واحدة بلا فوضى ولا نزاع ولا أنانية؟ وكيف تدير الملكة عرشها بلا استبداد؟ وكيف تقدم العاملات أرواحهن في فناء مطلق دفاعا عن المملكة؟
0: من علمها أن تبني بيوتا سداسية أصلابا؟ يعجز العقل البشري عن ابتكار ما هو أكفأ منها؟ وكيف يستطيع عقل بحجم حبة سمسم أن يحسب زوايا الشمس ومجالات الأرض المغناطيسية ليقود أفراده عبر نظام تحديد مواقع بيولوجي GPS أعجز عمالقة التكنولوجيا الحديثة؟
1: داخل كل خلية حضارة كاملة لا تعرف الكسل ولا تعترف بالصدفة، مهندسات يبنين وممرضات يربين وكشافات يجبن الحقول بحثا عن الرحيق، منظومة دقيقة تطبق قيم التعاون والإيثار منذ ملايين السنين قبل أن يكتب الإنسان منشورات الحكمة.
0: ومن قطرة رحيق تجمع من بين الأزهار إلى قطرة شهد تخرج صافية من الخلية، تمر رحلة طويلة من الإبداع والإتقان ليكون العسل هدية إلهية، ويتحول عطاء الطبيعة إلى غذاء ودواء وحياة.
1: في هذه الرحلة الوثائقية سنبحر بين نور الآيات القرآنية وهدي السنة النبوية الشريفة والموروث الشعبي، وندخل أعماق الخلية لنستكشف لغتها وهندستها وطبها واقتصادها ودورها في بقاء كوكب الأرض.
0: هذه ليست حكاية حشرة صغيرة فحسب، بل حكاية النظام وحكاية الحياة وحكاية الإعجاز. ومن هنا تبدأ الحكاية.

0: حين نتأمل كتاب الله الخالد نجد أن الخالق سبحانه وتعالى لم يضع أسماء الصور عبثا، بل جعل اسم كل صورة مفتاحا لأسرارها ومقاصدها. ومن بين 114 صورة أفرد التنزيل صورة كاملة تدعى صورة النحل، صورة تعرف في التراث بصورة النعم، لأن الله عدد فيها أصول النعم التي أسبغها على عباده من السماء والأرض والدواب.
1: وليس مصادفة أن تسمى سورة النعم باسم هذا الكائن الصغير، فالنحلة في سلوكها وإنتاجها هي المجسد الحي للنعمة الهادفة، كائن لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج منه إلا طيب، ولا يكسر عودا ولا يفسد زهرة. وكأن إطلاق اسمه على السورة هي تنبيه لبني البشر كي ينظروا إلى هذه المعجزة الماشية على أرقاق الأزهار، فيتعلموا منها كيف تكون الحياة بناء وإصلاحا وعطاء بلا إيذاء.
0: وقد خلد القرآن الكريم هذا الكائن في مشهد يفيض بالجمال والروعة، حيث قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

0: تأمل معي هذا التدرج الإلهي العجيب. تبدأ الآية بقوله: وأوحى ربك إلى النحل. وحي إلهام وفطرة، فالخالق لم يترك النحل ليعمل بالصدفة، بل أودع في برنامجه الجيني دستورا صارما، ثم أمره بالاستقرار أولا، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالإبداع لا يولد إلا من مأوى آمن، والتدرج في المأوى يغطي كافة البيئات البرية والنباتية وما يبنيه الإنسان.
1: ثم تأتي مرحلة العمل والتنقل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. مسارات وطرق ممهدة في الهواء تمشي فيها النحلة بهداية ربانية، مستعينة بأشعة الشمس والمجالات المغناطيسية، دون أن تضل طريقها أو تتصادم مع رفاقها.
0: ثم يأتي المختبر الصامت داخل هذا الجسد المجهري. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، تحول كيميائي مذهل يقع داخل أمعاء النحلة، ليتحول الرحيق البسيط إلى عسل معقد غني بالأنزيمات والمطهرات، وتتعدد ألوانه بتعدد الأزهار والتربة وشعاع الشمس. وتختم الآية بالغاية الكبرى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

0: ولم تقف الشواهد عند حدود القرآن، بل جاءت السنة النبوية الشريفة لترسخ مكانة النحل وأهمية منتجاته في تشريعات الصحة والطب، وتضعه ضربا للمثل في السلوك الإنساني القويم.
1: فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. كما جاء الحديث الدال على المداومة والاستشفاء بما أودعه الله في بطون الخلية، فيما رواه الحاكم وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين شفاء الروح بالقرآن وشفاء الجسد بالعسل. وروى الإمام مسلم في صحيحه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله دواء لأخيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: سقه عسلا. فذهب ثم رجع وقال: سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا، أي إسهالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سقه عسلا. فذهب ثم رجع وقال: سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، سقه عسلا. فسقاه فبرئ. وهو دليل نبوي على ضرورة المداومة والصبر على العلاج الطبيعي حتى يأخذ وقته في التطهير. ولم يكن النحل في كلام النبوة مجرد مصدر للعلاج، بل كان مدرسة أخلاقية وسلوكية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. يا له من تشبيه نبوي باهر. المؤمن كالنحلة، خفيف الظل، طيب المطعم، نفع محض أينما حل، لا يؤذي العود الذي يقف عليه، ولا يترك خلفه إلا العسل والبركة.

ولحماية هذا الكائن النافع ومنع العبث ببيئته جاء النهي النبوي الصريح عن قتله. فقد روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. إنها المنظومة الإلهية المتكاملة، تشريف في الآيات وتأكيد في الأحكام وضبط للحماية البيئية في السنة النبوية، ليظل النحل شاهدا خالدا على حكمة الخالق في أدق مخلوقاته. إذا كان العلماء قد رأوا في النحلة معجزة بيولوجية في التشريح والهندسة، فإن الشعراء والحكماء عبر العصور رأوا فيها رمزا وجدانيا يفيض بالجمال، وأعلى مثال تضرب به الأمثال في الإخلاص والإيثار والعطاء الصامت. مخلوق لا يملك ضجيج السباع ولا هيبة الجوارح، لكنه يعمل بصمت ليترك أثرا لا يزول. تخرج النحلة في الصباح التليد تطوف بين الأزهار، لا تأخذ منها إلا مقيم حياتها، لتجود على البشر بأعذب طعام عرفه التاريخ، فصارت رمزا للإنسان الذي يعمر الأرض ولا يبتغي ثناء ولا شكورا. وهذا المعنى الأدبي السامي يستند إلى أصل نبوي شريف.

حين شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة فقال: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسر. فغدت النحلة عنوانا للنقاء ولين الجانب وحسن التخير وبركة الأثر. ولذلك ارتبط حسن الحديث في الشعر العربي بشهد العسل، فصنع الشعراء من دأب النحلة صورا بلاغية ساحرة. ومن أجمل ما قيل في الموازنة بين جهاد النحلة وجحود الإنسان قول الشاعر أبو العلاء المعري: أعجب للنحل في خلاياه يبني سداسي المباني للرحيق، ويجمع الشهد للإنسان عفوا ولا يرجو العطاء من الصديق. ويرى حكيم الشعراء أبو تمام في انتقائية النحلة دليلا على ترفع أصلها ونقاء معدنها قائلا: جنيت الشهد من بعض الأقاحي ولم تثمن منابته النحال، وقال: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، وتوقى لسع النحل في جنياته إن الشفاء يكون في الآلات.

0: بينما يرسم ابن الرومي بريشته الدقيقة مشهد الطواف الدؤوب للنحلة بين أكمام الزهر لتجلب الشفاء للصفوة، فيقول: تطوف على الأزهار مثنى وموحدة، وتجني شفاء للأنام مصفدة.
1: ولم يقف هذا الإلهام عند حدود القصيدة، بل تسلل إلى الأمثال الشعبية في بادية العرب وحضارها، فترجمت سلوكيات النحل إلى حكم تختصر تجارب الحياة. فكانوا يقولون للحث على التريث وعدم الانخداع بالظاهر: لا تمدح النحلة حتى تذوق عسلة. وعند الحث على الصبر في طلب المعالي: من بغى العسل صبر على لسع النحل.
0: وفي ريف بلاد الشام والمشرق العربي كان النحل شريكا في الأمن والخصب، فكان الفلاحون يستبشرون بوجود المناحل قرب بساتينهم ويقولون: إذا عمرت المناحل عمرت البساتين، دليلا على إدراكهم الفطري لدور النحل في إثمار الطبيعة وتلقيحها قبل أن تؤكده العلوم الحديثة. وكان من أبلغ أمثالهم في عزة النحل وكبريائه، كانوا يقولون: النحل بيطفش من وجه الضيم، إشارة إلى أن الخلية تهجر مكانها إذا ساد فيه الجور أو القسوة.

من الأخبار والتأملات الفطنية التي حفظها التراث العربي ما أورده الأبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، حيث يحكى أن ملكاً أراد اختبار فراسة أحد حكماء بلاطه، فوضع أمامه بستاناً فيه أزهار طبيعية وأخرى مصنوعة بدقة فائقة من الحرير والديباج لا تفرقها العين، فما كان من الحكيم إلا أن أمر بفتح النوافذ وأطلق سرباً من النحل، فما هي إلا لحظات حتى تجاوز النحل الأزهار المزيفة وهبط مباشرة على الطبيعية.

بحثا عن الرحيق. حينها قال الحكيم: إن الحقيقة لا تخفى على النحل، وإن خفيت على أعين الملوك.

0: ولم تقتصر هذه المكانة على أدبنا العربي، بل احتلت النحلة صدارة الحكايات التراثية العالمية وكتب الفكاهة. ففي تراث كليلة ودمنة وحكايات أيسوب الشهيرة قدمت النحلة كأعلى نموذج للمواطنة الصالحة، فهي الكائن الذي يذوب فرده في مصلحة المجموع وتضرب بها الأمثال في طاعة قيادة المملكة وتقسيم العمل والتضحية بالنفس دفاعاً عن الوطن والخلية.
1: وفي الموروث الأوروبي القديم سادت عادة شعبية تعرف بإخبار النحل، حيث كان ينظر إلى النحل كفرد أصيل في العائلة، فيذهب صاحب الدار ويهمس في ثقوب الخلية بكل حدث جليل، سواء عند زواج أحد الأبناء أو قدوم مولود أو وفاة صاحب البيت، معتقداً بأن إخفاء الأخبار عن النحل يجعله يحزن ويهجر مملكته.
0: وهكذا تحولت النحلة في الشعر إلى رمز للنقاء، وفي الأمثال إلى عنوان للعمل والاجتهاد، وفي الحكايات إلى معلمة في الحكمة والوفاء والتضحية.
1: فإذا كان العلماء قد وجدوا في النحل معجزة بيولوجية وشكلا هندسيا معجزا، فإن الأدباء رأوا فيه قصيدة لا تنتهي، ورأى فيه الإنسان القدوة الأولى في الإخلاص والعطاء.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

سكوب اقتصادي. معرض دمشق الدولي، درة معارض الشرق الأوسط. تاريخ المعرض وكيف استطاعت تكريس دور سوريا الاقتصادي عالمياً. منذ أكثر

من 7 عقود لم يكن معرض دمشق الدولي مجرد فعالية اقتصادية عابرة، بل كان شاهداً على تاريخ سوريا الاقتصادي ومرآة للتحولات التي شهدتها البلاد، ونافذة انطلقت منها المنتجات والشركات والأسواق السورية نحو العالم. ففي الأول من أيلول عام 1954 انطلقت الدورة الأولى للمعرض في مرحلة كانت تشهد فيها سوريا نهضة اقتصادية نشطة انعكست على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، واستمرت تلك الدورة شهراً كاملاً بمشاركة 26 دولة عربية وأجنبية إلى جانب المؤسسات والشركات السورية، واستقطبت حينها أكثر من 1,000,000 زائر وفقاً لأرشيف المعرض. ومنذ ذلك التاريخ توالت الدورات وتوسع الحضور الدولي ليتحول معرض دمشق الدولي إلى واحداً من أبرز الملتقيات الاقتصادية في المنطقة، وموعداً ينتظره المستثمرون ورجال الأعمال والفعاليات التجارية والصناعية. ولم يقتصر دور المعرض على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شكل أيضاً مساحة للتبادل الثقافي والفني والحضاري، وارتبطت كل دورة منه بهوية بصرية خاصة وملصقات وطوابع أصبحت جزءاً من الذاكرة السورية. لكن مسيرة هذا الحدث العريق لم تكن خالية من التحديات، إذ فرضت الحرب سنوات من التوقف القسري إلى جانب سياسات النظام البائد التي أسهمت في إنهاك الاقتصاد السوري وعزل البلاد عن محيطها الإقليمي والدولي.

2025 محطة فارقة في تاريخ المعرض. بعد سنوات من العزلة والقطيعة عن العالم، شهد الصيف الأول بعد التحرير عودة قوية للمعرض، مسجلاً أكثر من 2,261,000 زائر ومشاركة تجاوزت 800 شركة، إلى جانب تمثيل رسمي من 44 دولة. وعكست هذه المشاركة الكبيرة إعلاناً بأن سوريا استعادت روحها الاقتصادية وباتت شريكاً موثوقاً على الساحة الدولية. هذه الدورة وأبعادها الاقتصادية. اليوم في دورته 63 يبدو معرض دمشق الدولي أمام مرحلة جديدة أكثر ارتباطاً بلغة الأعمال والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، فبمشاركة تقارب 1000 شركة من نحو 60 دولة يتحول المعرض إلى منصة تجمع الأسواق والشركات والمستثمرين، وتعكس في الوقت ذاته التوجه السوري نحو تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وتنشيط حركة الصادرات واستعادة موقع سوريا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي. فسوريا اليوم لا تحتاج فقط إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل تحتاج أيضاً إلى إعادة تقديم نفسها اقتصادياً أمام العالم والتعريف بما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتجارة والسياحة والخدمات. وهنا تبرز أهمية معرض دمشق الدولي باعتباره منصة اقتصادية قادرة على جمع المستثمرين وصناع القرار والفعاليات الاقتصادية تحت سقف واحد، وتحويل الحوار حول فرص الاستثمار إلى شراكات ومشروعات حقيقية. ولعل ما أكده السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل افتتاح المعرض يلخص هذه المكانة حين وصف معرض دمشق الدولي بأنه ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وملتقى للدول والأسواق والشركات والمستثمرين. تأثير المعارض في الاقتصاد. في السياق العالمي، أصدر الاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI ومؤسسة أكسفورد للاقتصاد في تموز 2026 النسخة 37 من تقريرهما الرئيسي بارومتر المعارض العالمي، الذي يقدم رؤى حول الوضع الراهن لصناعة المعارض، وشمل 466 شركة في 59 دولة. وأظهر التقرير أن قطاع المعارض دخل عام 2026 في حالة من الاستقرار الحذر وسط توقعات بنمو محدود وتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مع توقع 27% من الشركات نمواً في الإيرادات

0: يزيد على 5% سنوياً، بينما تتوقع 38% منها استقرار الإيرادات. وأشار التقرير إلى أن قطاع المعارض العالمي حقق خلال عام 2025 إنفاقاً مباشراً بلغ 158 مليار يورو، أي ما يعادل 178.5 مليار دولار، واستقطب 318 مليون زائر و 4.7 مليون عارض، مع بيع أكثر من 138 مليون متر مربع من مساحات العرض في أكثر من 180 دولة. ووصل الناتج الكلي المتولد عنها إلى 443.6 مليار دولار. إقليمياً، برزت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة كنموذجاً إقليمياً في صناعة المؤتمرات والمعارض، مسجلة نمواً ملحوظاً في البنية التحتية للقطاع، مع زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 32% عبر 923 موقعاً معتمداً، وارتفاع مساحات المعارض بنسبة 320% منذ عام 2018 لتتجاوز 300 ألف متر مربع، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سكوب اقتصادي، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
1: سكوب اقتصادي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ابتسم مع الشعراء.
2: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
1: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
2: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
1: كيف حالك؟
2: حي أرزق.
1: وزوجتك؟
2: حية تسعى.
1: تسخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء، تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. مرحبا بكم مستمعينا. ابتسم مع الشعراء.

جديدة للابتسام مع طرائف الشعراء وما سجلته مواقفهم وبعض المحطات في حياتهم فصاغوها شعراً طريفاً.

نبدأ بطرائفنا أن يوماً من الأيام كان هناك أعرابي حضر عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وأراد أن يتعلم علم العروض، لكن الأمر استعصى عليه. وفي يوم من الأيام جاءه الخليل عند الفجر وأعطاه بيتاً من الشعر وقال فيه: إذا لم تستطع فعل شيء فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الأعرابي المغزى من البيت وخرج من عنده وهو ينشد: مستفعل فعل فعول، مسائل كلها فضول، قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل.

وننتقل إلى معاناة المدرسين والمعلمين مع الطلاب على مدى العصور والأيام. الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان كان قد رد على قصيدة قم للمعلم الشهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول في مطلعها: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فرد الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان على هذه القصيدة بقصيدة ساخرة من نفس الوزن والقافية. انتقد طوقان الصورة المثالية للمعلم مستنداً إلى معاناته الشخصية وواقعه القاسي كمعلم، حيث عمل طوقان في سلك التدريس وعانى من أعباء المهنة، فكتب قصيدة يعارض فيها شوقي بتهكم ويسلط الضوء على الشقاء اليومي للمعلم. طبعاً هو كان مدرس لغة عربية، ومما قاله في هذه القصيدة: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيل، اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. ويكاد يقلقني الأمير بقوله، كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جربت تعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتير بكرة وأصيلة. 100 على 100 إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أكو بالعيون بخيلة. لكن أصلح غلطة نحوية مثلا، وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهداً بالغر من آياته أو بالحديث مفصلاً تفصيلاً، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبساً ولا مبذولاً، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى. فأرى غبياً بعد ذلك كله، رفع المضاف إليه والمفعولة. لا تعجبوا إن صحت يوماً صيحة ووقعت ما بين البنوك قتيلاً.

أما الشاعر بشار بن برد كان يوما من الأيام جائعا ويريد الطعام، وكانت الجارية في البيت وكان اسمها ربابة، كانت ترفض أن تعطيه الطعام، فأنشد قائلا: ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. فأصبح هذا البيت مضرب المثل عن الدناوة.

المتنبي والليزر. من يسمع هذا العنوان يقول ليزر في العصر العباسي حيث عاش المتنبي، كيف ذلك؟ هذا أحد الأشخاص مستمعينا يقول: من طريف ما حدثني به جدي قوله لي يوما ما: أتعلم بأن المتنبي أول من تحدث عن أشعة الليزر؟ فقلت له: وكيف ذلك؟ فقرأ علي قول أبي الطيب المتنبي. راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود. ثم قال: فما الذي يشق أعضاء الجسم قبل الجلود غير الليزر؟ فاقتنع

وننتقل إلى أبي نواس الذي كان يتهكم بالشعراء الذين كانوا يفتتحون قصائدهم غالباً بمشهد الوقوف على الأطلال، وخاصة في العصر الجاهلي. طبعاً كان معروف أبو نواس أنه كان مجدد بالشعر العربي، فقال

كل من يبكي على رسم درس واقفاً، ما ضر لو كان جلس. طيب السؤال، ليش كان أبو النواس موجع راسه فيهم؟ يعني يرتاح من خلص. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وابتسامات جديدة. ابتسم مع الشعراء.

0: غرب مدينة دمشق. وزير الزراعة باسل السويدان يعلن السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق المحلية والإسهام بتحقيق استقرار الأسعار. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع ام بي سي تعزيز التعاون الإعلامي والدرامي بين سوريا والسعودية. منظمة الصحة العالمية تعلن تلقيها منحة بقيمة 12 مليون يورو من مديرية المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف دعم الخدمات الصحية الأساسية في سوريا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، افتتاح الجسر الحربي على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور أمام حركة الآليات والمشاة. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بمسرفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا

الوجد ما

وحياه.

بغير تكلف ثانيه حتى لعمري كدت عني اختفي.

فضعفني.

كملت محاسنه فلو

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: تحية مسائية عطرة نرسلها لمتابعي إذاعة دمشق الكرام، ونرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والذي سنبدأه من الملف السوري.
3: نبدأ ملفاتنا المحلية من أبواب الدبلوماسية السورية المشروعة نحو العالم، وضمن هذا الإطار وتحت عنوان هل تتحول المصالح المشتركة بين دمشق وطرابلس إلى شراكة اقتصادية؟ قدمت صحيفة الوطن السورية قراءة تحليلية مطولة لزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى طرابلس.
2: نعم، ورأت الصحيفة أن هذه الزيارة تفتح بابا مهما أمام إعادة بناء العلاقات الاقتصادية السورية الليبية على أساس المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للزيارة لن تقاس بالبعد الدبلوماسي وحده، وإنما بقدرة دمشق وطرابلس على تحويل التقارب السياسي إلى تجارة واستثمار.

0: استثمارات واتفاقات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
1: تماما. وعلى الصعيد الدبلوماسي، لفتت الصحيفة إلى أن إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس المغلقة منذ عام 2012 تحمل أهمية عملية تتجاوز الرمز الدبلوماسي، لأنها توفر إطارا مؤسسيا يمكن أن يساعد على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل حركة رجال الأعمال والعمالة والوثائق والمعاملات بين البلدين.
0: وضمن المسار الاقتصادي، فإن العلاقة بين البلدين تمتلك مقومات اقتصادية لافتة، وخصوصا أن ليبيا، والكلام للصحيفة، تمتلك موارد نفطية وإمكانات مالية واستثمارية كبيرة في وقت تحتاج فيه سوريا إلى مصادر تمويل جديدة وإلى الطاقة والاستثمار والأسواق الخارجية، ما يجعل نقاط التقاطع بين الاقتصادين واسعة.
1: وهنا رأت الصحيفة أن الرهان الحقيقي في العلاقات السورية الليبية لا ينبغي أن يكون على ضخامة التصريحات، وإنما على تراكم المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تتحول لاحقاً إلى شراكات أكبر.
0: بدون شك، وتشير القراءة الختامية للمقال المنشور في صحيفة الوطن السورية إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج اليوم إلى أسواق تصديرية وتمويل واستثمارات ومصادر طاقة، بينما تمتلك ليبيا موارد مالية وطاقة وفرصا استثمارية، لكن تحويل هذا التكامل النظري إلى واقع يحتاج إلى أدوات تنفيذية واضحة.
1: وحول ذات الموضوع، وضمن مانشيت الشيبان في طرابلس، إعادة افتتاح السفارة السورية بعد 14 عاما من الإغلاق. رأى موقع عين ليبيا الإخباري أن إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس يشكل خطوة تعكس توجها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
0: نعم، فإعادة افتتاح السفارة تمنح مسار العلاقات القنصلية أهمية مباشرة، خصوصا فيما يتعلق بأوضاع المواطنين السوريين في ليبيا والخدمات التي تقدمها البعثة بالتزامن مع تحرك البلدين لإعادة تنشيط الاتفاقيات والتعاون المشترك.
1: وضمن ذات الملف، وفي المقال الموسوم دمشق وطرابلس تطويان 14 عاما من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات، لفتت شبكة بي بي سي عربي الإخبارية إلى أنه بعد سنوات من القطيعة التي فرضتها الحرب السورية والانقسام الليبي، تتحرك دمشق وطرابلس لإعادة بناء علاقتهما على أسس جديدة وفي خطوة تتجاوز إعادة فتح السفارة السورية في ليبيا بعد إغلاقها لنحو 14 عاما.
0: نعم، وتأتي هذه التطورات في ظل تغير المشهد السياسي في سوريا وليبيا، وبعد سنوات شهدت خلالها الساحة الليبية حضورا لأطراف مرتبطة بالصراع السوري، قبل أن تبدأ دمشق وطرابلس في الأشهر الماضية إعادة التواصل الرسمي بينهما.
1: وفي شأن سوري آخر، وضمن عنوان كيف ساهمت الإجراءات القضائية بإدماج الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان في المنظومة الوطنية السورية، لفتت صحيفة الثورة السورية إلى تصريحات القائمة بأعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سوريا هوما خان المتعلقة بآليات عمل المحاكم الوطنية،
0: وخصوصا عندما أكدت أن المفوضية الأممية تنظر بإيجابية إلى توجه المحاكم السورية نحو الاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القاضي الذي نظر في محاكمة المتهم عاطف نجيب استند في ملاحظاته الافتتاحية إلى هذا القانون.
1: وهذا مؤشر يعكس توجها قضائيا جديدا نحو إدماج المعايير الدولية ضمن عمل المحاكم الوطنية بالتوازي مع برامج لتطوير قدرات القضاة ومسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال العقود الماضية.

0: متابعينا الكرام، مع نهاية الملف السوري نتوقف مع فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية. ضمن عنوان تركيا تحتضن أول اجتماع لأعضاء اتفاق مكة ومراقبون انتقال لواقع عملياتي، رأى موقع العربية نت الإخباري أنه لم يمضي على تأسيس اتفاق مكة التاريخي سوى أقل من شهر. تعقد دول التكتل الثلاث السعودية تركيا وباكستان اجتماعا اليوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة للجنة الدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن هذا التكتل.
1: ويدل انعقاد اجتماع اللجنة المنبثقة عن اتفاق مكة رغبة الدول الثلاث إلى تحويل الاتفاق لواقع عملياتي ومؤسسي مستدام والانتقال إلى منظومة متعددة الأطراف تستند إلى هيكل تنظيمي ثابت وفقا لرؤى عدد من الباحثين السياسيين.
0: وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني وتحت مانشيت عنف المستوطنين في الضفة سياسة ممنهجة، لفت موقع سكاي نيوز الإخباري إلى أنه ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، أثار استنكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهجمات تساؤلات بشأن دلالاته وتوقيته، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.
1: وفي الملف الليبي وفي مقال موسوم، اتفاق ليبيا تحت الاختبار، هل يفتح الطريق للانتخابات أم يرحل الخلاف؟ لفت موقع الجزيرة الإخباري لانتقال المسار السياسي الليبي إلى مرحلة جديدة بعد توقيع لجنة الاجتماع المصغر 4+4 يوم أمس اتفاقها النهائي بشأن تنفيذ خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
0: نبقى في أجواء الانتخابات، حيث رأت صحيفة العربي الجديد وضمن مقالها المعنون الانتخابات المغربية جيل شاب يراقب السياسة من خارجه
1: أن أمريكا وإيران. وفي مقالها الموسوم، واشنطن توسع الضغط المزدوج، العقوبات والضربات. رأت صحيفة العرب اللندنية أن الضربات الأمريكية التي استهدفت أمس منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية لم تكن مجرد عودة عابرة إلى الخيار العسكري بعد أسابيع من التركيز على العقوبات والضغوط الاقتصادية.
0: صحيح، فالتزامن بين القصف في مضيق هرمز والتلويح الأمريكي بعقوبات ثانوية جديدة يكشف عن انتقال واشنطن إلى استراتيجية أكثر تشددا تقوم على فتح جبهتين متوازيتين ضد طهران في ضغط مزدوج، خنق اقتصادي عبر النظام المالي العالمي وضغط عسكري لمنع إيران من فرض قواعد جديدة للمواجهة في الخليج.
1: وحول ذات الملف وضمن مانشيت، حرب ترامب على إيران تسرع تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. رصدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية التحول الذي طرأ على الحرب الأمريكية ضد إيران بعد 6 أشهر من اندلاعها، ورأت أنها انتهت إلى تعادل استراتيجي محرج لواشنطن بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها الأساسية.
0: أجل، فالحرب لم تسقط إيران بل ساهمت في تسريع الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط، ودفعت دول المنطقة إلى تنويع تحالفاتها في وقت تعزز فيه روسيا والصين علاقاتهما مع طهران.
1: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

0: في قراءة تحليلية للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، وتحت عنوان شبه هزيمة وشبه انتصار، تساءلت الصحيفة عما إذا كانت المنطقة عالقة بعد 6 أشهر من المواجهة في معادلة شبه هزيمة وشبه انتصار، وأن شبه الهزيمة لا يكفي لتجرع السم، وشبه الانتصار لا يكفي لفرض الاستسلام.
1: فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع إعادة الأساطيل من دون انتصار، بالمقابل فإن مجتبى خامنئي لا يستطيع السير باتفاق يهز صورة النظام ويقلم أظافره الإقليمية.
0: فإذا كان يمكن الحديث عن شبه انتصار لمجرد بقاء النظام الإيراني، فإن طهران والكلام للصحيفة لم تستطع أن تلحق بالقوات الأمريكية ما ألحقته بمنشآتها ومصانعها وبنيتها العسكرية، لم تستطع مثلاً إغراق سفينة أمريكية أو تكبيد الجيش الأمريكي خسائر جديدة في الأرواح.
1: بالتوازي، هنالك من يتحدث عن شبه خسارة أمريكية أو شبه هزيمة، لأن النظام الإيراني لم يسقط وتمكن من حرف الأنظار من المنشآت النووية إلى مضيق هرمز، لكن الأيام الأخيرة أظهرت وبحسب الصحيفة أن أمريكا تملك ورقة أخرى لاستكمال الحرب، وهي ورقة خنق الاقتصاد الإيراني.
0: وخلصت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في ختام مقالها إلى القول بأن ضباباً كثيفاً يخيم على مسرح الصراع، لا الانتصارات كافية لفرض الاستسلام على الخصم، ولا الهزائم كافية لفرض حسابات واقعية.
1: أجل، ولعل أخطر ما في الأزمة أنها مفتوحة ومرشحة لمراكمة مزيد من الأضرار الهائلة لطرفيها ودول المنطقة والعالم. لابد من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحرب الاقتصادية ستغير معادلة شبه هزيمة وشبه انتصار.
0: وصلنا متابعي إذاعة دمشق إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نستودعكم بحفظ الله وأمانه إلى موعد جديد يوم غد الثلاثاء مع حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هناك كتب تقرأ وهناك كتب تعاش، وروايات تقرأ في مقعد مريح وأخرى تجبرك أن تقف، لأن الجلوس أمام هذا الحجم من الفقد يبدو ترفاً لا تملكه. أهلا بكم، أنا مارلين شكيب، ورحلتنا اليوم لن تكون مطالعة بسيطة، وإنما تبدأ من بيت صغير في حي البيازين بغرناطة في يوم من عام 1491. رحلتنا اليوم في ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور. من هي صاحبة الرواية؟ رضوى عاشور ليست مجرد روائية معاصرة أو أستاذة جامعية متخصصة في سرديات الأندلس، ولكنها عين ترى ما وراء الوقائع، وقلب يلتقط ما يتسرب من إنسانية الأزمنة البعيدة. في كتاباتها يتداخل التاريخ بالوجدان كما يتداخل الضوء بالظل، لتشيد عوالمها بحرف دقيق يعرف كيف يلتقط التفاصيل الصغيرة ثم يهبها حياة كاملة، فتغدو الشخصيات التاريخية كأنها تنهض من بين الصفحات لتسير إلى جوار القارئ. وهكذا يصبح سردها مساحة يتعانق فيها العمق التاريخي مع حرارة الإنسان، ليولد نص يظل قريباً من القلب مهما ابتعدت الأزمنة.

بيت أبي جعفر الوراق. ندخل الرواية من الباب الذي دخلت منه الكاتبة نفسها. بيت هادئ فيه رجل عجوز اسمه أبو جعفر، مهنته تجليد الكتب ونسخها. يعيش مع زوجته أم جعفر وحفيديه سليمة وحسن، وعاملين اثنين هما نعيم وسعد. في هذا البيت الكتب هي الذاكرة، فأبو جعفر لا يصنع أغلفة فحسب، بل يحرس عبرها عمراً كاملاً من العلم الذي بني في غرناطة قروناً طويلة. ومن هذا البيت الصغير تنظر الرواية إلى العالم الكبير الذي يتهاوى خارج الجدران، فتصبح الكتب أول ما نخاف عليه قبل أن نخاف على أنفسنا. وحين يصف السرد يدي أبي جعفر وهما تعملان في صمت، جلداً يقص وخيطاً يمرر بين الصفحات، لا نشعر أننا أمام حرفة عادية، ولكن أمام طقس شبه مقدس لرجل يحمي روحاً من التلف. فالكتاب في بيت أبي جعفر لم يكن ورقاً، كان عمراً محفوظاً بين دفتين. تحيط بهذا البيت تفاصيل صغيرة تبدو عابرة، رائحة الغراء الممزوج بالجلد، وضوء المصباح الذي يسهر معه أبو جعفر حتى ساعة متأخرة، وأصوات سليمة وحسن وهما طفلان يلعبان في الفناء غافلين عما يجري خارج الأسوار. وهذه التفاصيل ليست حشواً في الرواية، بل هي الأساس الذي سيقاس عليه لاحقاً حجم الخسارة. فلا يمكن أن نفهم فداحة ما سيفقد إلا إذا عرفنا أولاً كم هذا البيت دافئاً وكاملاً قبل أن يبدأ التهديد. اقتباس: لكل شيء في هذه الدنيا علامة، قد لا يفهمها الإنسان أبداً وقد يفهمها بعد حين. سقوط المدينة: تفتح الرواية جرحها الأول في عام 1491، حين يوقع أبو عبد الله محمد الصغير معاهدة التسليم، فتسلم غرناطة آخر ممالك الأندلس الإسلامية إلى ملكي قشتالة وأرغون. ولا تحكي الرواية هذا السقوط كخبر بعيد، بل كصوت أجراس يقترب من الأزقة، وكصمت يخيم على السوق الذي كان صاخباً بالأمس، وكنظرات أهل المدينة وهم يراقبون العلم الذي كان يرفرف طويلاً فوق قصر الحمراء وهو ينزل للمرة الأخيرة. وتتوالى بعدها المشاهد الأليمة، فتحرق كتب كثيرة في الساحات العامة، وتنقل مكتبات بأكملها إلى خارج المدينة، وكأن المنتصر لا يريد أن يهزم الجسد وحده، بل أن يمحو الذاكرة أيضاً. ويتوقف السرد عند تفصيل صغير يلخص المأساة كلها. أبو جعفر الذي أفنى عمره في تجليد الكتب وحمايتها ونسخها، يرى بأم عينيه كتباً أخرى تلقى في النار، فيقف عاجزاً، هو الذي لا يعرف طوال حياته عجزاً أمام كتاب. ومنذ تلك اللحظة يتغير إيقاع الحياة في بيت الوراق، فما كان طمأنينة يومية يصبح ترقباً دائماً، وما كانت الكتب فيه زينة للبيت وذاكرة له تصبح سراً يخبأ لا مصدر فخر يعرض. لم يكن الاستسلام توقيعاً على ورقة وحدها، كان توقيعاً على نهاية عالم بأكمله. اقتباس: تلتهم النار الكتب، تفحم أطرافها، تجفف أوراقها، تلتف الورقة حول نفسها كأنما تدرأ النار عنها، ولا جدوى. زمن التنصير: ومع مرور السنوات بعد السقوط يتغير المشهد ببطء لكن بقسوة. عهود الأمان التي أعطيت لأهل غرناطة تنكسر واحدة تلو الأخرى، وتبدأ حملات التنصير القصري، فيجد كثير من الأهالي أنفسهم أمام خيار لا يحتمل رحمة: إعلان دين جديد على الملأ، أو ترك كل شيء عرفوه يوماً. وتصور الرواية هذه المرحلة بحساسية بالغة دون أن تتحول إلى خطاب، بل تترك الأحداث تتكلم عبر تفاصيل صغيرة: صلاة تؤدى في الخفاء، ولغة عربية تنسحب رويداً رويداً.

من الاستخدام العلني، وأسماء تتغير على الأوراق بينما تبقى كما هي في قلوب أصحابها. وهنا يظهر أحد أعمق خيوط الرواية. كيف يحافظ إنسان على هويته حين تمنع عليه علناً؟ وكيف يتحول البيت نفسه إلى المكان الوحيد الآمن لذاكرة كاملة؟ وتظهر الرواية كيف تتوزع الأسرة الواحدة أحياناً بين موقفين، من يقرر المجاهرة بدينه مهما كان الثمن، ومن يختار الخفاء حفاظاً على أبنائه، دون أن تصدر الكاتبة حكماً على أي الخيارين أصوب. وتحت وطأة هذا الخوف اليومي تتغير طقوس البيت الصغيرة. الصلاة تؤدى خلف باب موصد، والقرآن يحفظ في الصدور لا في الرفوف، والأطفال يتعلمون منذ نعومة أظفارهم متى يتكلمون ومتى يصمتون. كان الإيمان يخفى في الصدور كما تخفى الكتب في جدران البيوت. اقتباس: أحياناً أقول إن الحياة تقصو بلا معنى ولا ضرورة، وأحياناً أقول حظنا منها، وإن ساء أقل قسوة من الآخرين، أقل بكثير. حسن ومريم. في قلب هذه العاصفة تنمو حكاية حب هادئة. حسن حفيد أبي جعفر يتزوج من مريم، ابنة رجل كان يعرف بإنشاد سير الأبطال والحكايات القديمة في المناسبات. وكأن الرواية تريد أن تقول إن الحكاية نفسها تنتقل من جيل إلى جيل حتى في أحلك الأوقات. ومع حسن ومريم تستمر الحياة رغم كل شيء، يولد أبناء وتقام أفراح صغيرة وسط الأحزان الكبيرة، ويصر البيت على أن يبقى بيتاً لا مجرد مكان ينتظر فيه أهله المصير. لكن الرواية لا تترك القارئ في راحة طويلة، فمريم نفسها ستشهد لاحقاً أقصى مشاهد الثلاثية، حيث يصدر قرار ترحيل العرب من غرناطة، فتودع المكان الذي أحبته بالدموع لتموت أثناء رحلة الترحيل، ويدفنها حفيدها علي في العراء بعيداً عن الأرض التي أحبت. وقبل تلك النهاية بسنوات طويلة نراها امرأة قوية بقدر ما هي رقيقة، تحمل في ذاكرتها سير الأبطال التي كان يرويها والدها، فتورثها بدورها لأحفادها، وكأنها تدرك بفطرتها أن الحكاية سلاح لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر في مواجهة النسيان. وتمنح مريم الرواية اسمها في الجزء الثاني من الثلاثية، لأنها تتحول تدريجياً إلى العمود الفقري للأسرة بعد رحيل الجيل الأول، فهي من يجمع الشمل ومن يهدي الخوف ومن تعرف كيف تحول الأمل إلى عادة يومية حتى في أحلك الظروف. كانت مريم تودع الحجر والشجر والباب كما يودع المرء أهله. اقتباس: لم تكن الأرض بساطاً بل أرضاً، تراباً زرع فيه عمره وعروق الزيتون. هشام وعائشة. ومن حسن ومريم يولد هشام، الذي يكبر ليتزوج من عائشة ابنة خالته سليمة وزوجها سعد، فتتشابك الأسرة أكثر وتتوارث معها الذاكرة والخوف والأمل معاً. وفي هذا الجيل تزداد وطأة القوانين الجديدة، فتضيق دائرة ما يمكن أن يقال علناً، بينما تتسع دائرة ما يحفظ سراً، حتى تصبح الأسرة نفسها أشبه بمكتبة أخرى، لا تحفظ كتباً هذه المرة، بل تحفظ لغة وصلة وذاكرة كاملة عن مدينة كانت يوماً حرة. وتنجب عائشة وهشام بدورهما علياً، الذي سيكون آخر من نتابع مصيره في الثلاثية، والذي سيحمل على كتفيه وحده وطأة كل الأجيال التي سبقته. وتخصص الرواية لهذا الجيل مساحة لرصد تحول أعمق، فالقوانين لم تعد تلاحق الإيمان وحده، بل صارت تلاحق اللغة والزي والعادات، وكأن كل ما يذكر بالهوية القديمة صار مصدر شبهة. كل جيل كان يورث الذي بعده حملاً أثقل وأملاً أصغر، لكنه أمل لم ينطفئ أبداً. اقتباس: كيف يصنفك عدوك؟ وكيف تتوقع أن يجيرك من المصائب من سببها لك؟ علي وقرار الرحيل.
وتصل الرواية إلى ذروتها الأخيرة عام 1609، حين يصدر الملك فيليب الثالث قرار طرد جميع الموريسكيين أهل الأندلس الذين تنصروا قصراً باعتبارهم غرباء عن الأرض التي عاشوا فيها أجيالاً طويلة. وأمام هذا القرار يقف علي، الحفيد الأخير الذي تابعناه منذ طفولته، أمام سؤال يشبه سؤال جده أبي جعفر قبل عقود: هل يترك الأرض التي ولد فيها هو وأبوه وجده وجد جده؟ أم يواجه مصيراً مجهولاً في البقاء؟ وتختار الرواية نهاية لا تشبه الاستسلام الذي بدأت به، فيخالف علي قرار الترحيل حين يكتشف أن الموت الحقيقي ليس في البقاء وسط أرض عرف كل شيء فيها، بل في الرحيل عنها إلى مجهول لا يعرفه. وحين يقف علي أخيراً أمام السؤال الذي وقف أمامه جده من قبله، سؤال البقاء أو الرحيل، لا يبدو قراره تمرداً عابراً، بل خلاصة كل ما ورثه، كل كتاب حماه أبو جعفر، وكل سيرة رددتها مريم، وكل صلاة خفية أداها هشام وعائشة، تتكثف كلها في لحظة واحدة يقف فيها حفيد واحد على أرض غرناطة ويقرر ألا يبرحها. فهم علي أن بعض الأرض لا تغادر حتى لو غادرها كل من فيها. اقتباس: ما الذي يتبقى من العمر بعد الاقتلاع؟ في المساء يغلق باب الدار عليه وعلى الحنين. الزبدة: درس واحد، لا تقاس قوة الإنسان بقدرته على الانتصار، بل بقدرته على أن يبقى نفسه رغم الهزيمة. احفظ ذاكرتك كما حفظ أبو جعفر كتبه، مرر حكاياتك لمن بعدك كما مررها حسن لأبنائه وأبناؤه لأبنائهم. لا تسمح لقرار من خارجك أن يقرر من أنت من الداخل. وتذكر أن بعض الأوطان لا تقاس بالخرائط، بل بما تحمله من ذاكرة لا تمحى. نغلق الكتاب هنا عند حفيد وقف وحيداً أمام قرار أكبر منه، لكنه لم يكن وحيداً في الحقيقة، فخلفه أجيال كاملة، من أبي جعفر إلى حسن ومريم إلى هشام وعائشة، حملت معها الذاكرة نفسها جيلاً بعد جيل. فبعض الحكايات لا تنتهي بانتهاء الكتاب، بل تبدأ فينا من جديد في كل مرة نقرر فيها ألا ننسى. كانت هذه رحلة في كتاب ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور. رحلة في كتاب. تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزتي المستمعة،
2: عزيزي المستمع،
1: نقدم لكم الثنائي
2: صبرية
1: وصابر على الدوام.

0: عصابة، روح اعمل تليفون وقلهم انك مالك راي على وظيفتك اليوم.
1: وليش؟
0: انا عاوزتك بشغلة.
1: بس عدم الذهاب للعمل من دون مبرر شرعي ما بيجوز؟
0: في عندك اليوم اكتر من مبرر شرعي.
1: بيظهر بدك تنظفي البيت ولا بدك تعزدي اذان الحمام؟
0: لا هاي ولا هاي، مبررك اليوم رح يكون سيكولوجي.
1: سيكولوجي؟ وشو بتقصدي من سيكولوجي؟
0: يعني نفساني صعبة.
1: إيه بس أنا مالي شاعر إنه نفسيتي ملبكة أو مصابة بتورم.
0: المبرر السيكولوجي بتعلق فيي أنا.
1: هلا بلا سيكولوجي بلا بطيخيولوجي، الساعة 7:30 وبدي لحق وظيفتي.
0: أنا حالتي السيكولوجية على شفا هاوية صعبة.
1: هلا مشان الله بلا هزبدل عند الصبح، خليني اتسهل على شغلي بالذين آمنوا.
0: وإذا قلت لك إنك بيجوز ترجع ما تلاقيني على قيد الحياة، شو بيكون موقفك صابي؟
1: لك يا بنت الحلال عقلي عقلي، صار عمرك كذا سنة وبعده عقلك بسن 10 سنين.
0: بس أنا معاني اليوم من أشياء رهيبة صابي.
1: وشو هي هالأشياء الرهيبة؟
0: بمنتهى الصراحة أنا معاني بالشعور بالذنب.
1: من إيش؟
0: من الشعور بالذنب. وما بخبي عنك قديش الشعور بالذنب له مضاعفات سيكولوجية خطيرة.
1: وأنا ما بخفي عني إني ما فهمت عليك شيء.

0: أبدا؟
1: يعني مو بعيدة أبدا، تلاقيني في لحظة من اللحظات عم أحاول الانتحار أو أرمي حالي من ظهر الأسطوح أو عم أزت حالي بين دواليب السيارة.
0: هلأ كله هذا مشان الشعور بالذنب؟
1: إيه صعبي.
0: وشو بدك مني؟ اترك وظيفتي وعملي ورزقتي وأقعد بالبيت راقبي لحتى شوف ألو طريقة للانتحار بتفضلي؟
1: مو هاد قصدي.
0: لكن شو قصدي؟ انتحر عواضك كنوع من المشاركة؟
1: كمان لا، تاخذني فورا لعند شي طبيب أمراض نفسانية لحتى أعترف له بالشي اللي صاير معي، بركي بيحلل لي نفسيتي وبيصل معي لنتيجة.
0: هي صعبة جدا، إذا بدك واحد يحلل لك نفسيتك مو ممكن تلاقي أبدا، لأنه نفسية حضرتك أعقد من أنه يقدر واحد يحلها.
1: أصبح أنت مالك مهتم فيي أبدا، وعندك أني انتحر لقاء معاناتي بالشعور بالذنب من أنك تضحي بيوم واحد من شغلك من شان الحفاظ على حياتي.
0: لك ما بدي أفهم، أنا ذنب بس.
1: طيب رح أحكي لك القصة صعبة.
0: نعم تفضلي.
1: ذاكرون يا ترى لما كنا راكبين بالباص مبارك وشو الحديث يلي دار بيننا؟ شايفت لك هالباص في نواقص كتير صعبة.
0: حتى الباص ما خلص من لسانك؟
1: مو هاد قصدي، بقصد مو كاتبين على الحيطان ممنوع التدخين ومد الرأس واليدين الشبابي؟
0: هي أشياء صارت من البديهيات، كل واحد صار يعرفها.
1: صعبة، احترمني.
0: وشو المناسبة؟
1: مالك شايف شلون كاتبين احترم الشيوخ والسيدات وأنا سيدة صعبة؟
0: إيه؟ إن شاء الله بنحترمك.
1: شايفت لك الشوفير عم يدخن، شو بيظهر الشوفور مسموح له يدخن؟
0: هذا مو شغلنا.
1: طيب ليش أنت ما عم تدخن؟
0: أنا ما بحب دخن بالباص حتى ما أزعج غيري.
1: لكان يا الشوفور بيطفي سيكارته يا بتشعل سيكارة أنت كمان، مو ناس تنبسط وناس تتضايق منشان تحافظ على راحة الآخرين.
0: والله ما حدا عم يزعج الآخرين غيرك.
1: ليش بقى؟
0: مالك شايفي صوتك شلون عم يلعلق؟ عيب عيب بالباص، لازم الواحد يحكي بهدوء.
2: رحوا نعملوا معروف تذاكر.
1: تفضل يا أخي، اقطع تذكرتين.
2: تفضل يا أخي.
1: شكرا.
2: اسمحوا لنا هون لحظة يا
1: صابر. صابر، شايف هالبنت اللي بتعني كرسي؟
0: قصدك البنت الصغيرة؟
1: ايه بذاتها. شايف كيف مادة ايدها من الشباك؟ هاي مخالفة ممنوعة، بركي الباص النازل طرق لها ايدها وكسر لها اياها.
0: يعني؟
1: يعني هالبنت قليلة فهم.
0: لك بنت عمرها سنتين بتقولي عنها قليلة فهم؟
1: ولو كان، لازم تعرف النظام وما تمد ايدها من الشباك.
0: فيك تقولي الحق على امها اللي تاركتها تمد ايدها من الشباك، هاي طفلة شو بفهمها؟
1: لا يغرك، والله هالجيل بيخوف.
0: يلي بيخوف أكتر الركبة معك بالباص.
1: صابر صابر، شايف هالزلمة هداه؟
0: لك اخصميها بقى، نحن راكبين باص. ما بتعرفي شو يعني راكبين باص؟
1: بلا بعرف.
0: شو بتعرفي؟
1: بعرف انه راكبين باص ما لنا راكبين ترمواي.
0: بقصد اللي راكب الباص لازم يتصرف بأدب، بعدين الناس بتنتقده.
1: أنا ما بيهمني حدا، أنا بنتقد 50 ناس.
2: مين ما قطع؟ تذاكر. مين ما قطع؟ مين طلع جديد؟ تذاكر.
1: من هون بلش معي الشعور بالذنب ولازم تاخذني فورا على طبيب أمراض نفسية.
0: بس أنا من كل هالحديث ما شعرت بشي اسمه الذنب.
1: ما بتتذكر إنه أنا دفعت مصاري للجابي من ساعة يلي ركبنا؟
0: بتذكر.
1: إيه، وما بتتذكر لما رجع الجابي وصار يقول مين قاطع تذاكر مين ما قطع؟
0: بتذكر.
1: بقى أنا كذبت على الجابي ودفعت له مصاري مرة تانية صعبة.
3: شعور بالذنب، تمثيلية من تأليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية.

0: نظفي المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

لونك انا وقلبك حسيت بدفى خليني في ايديك غفيني بعينيك حبيت

قادة وأبناء. وأبناء هاريلال غاندي كتب المهاتما غاندي متأملا سلوك ابنه البكر: إن السيطرة على ابني الضال هاريلال أكثر تعقيدا من قيادة النضال من أجل استقلال الهند. وكتب هاريلال في رسالة إلى والده: من المؤسف أنني الحقيقة الوحيدة التي لم تنجح في مختبر تجاربك. ابنك المخلص هاريلال. لم تكن جذور الجفاء بين الأب وابنه مجرد نزاع عائلي عابر، بل كانت صداما حادا بين رغبة ابن في بناء حياة طبيعية وبين فلسفة أب مثالي فرض أفكاره الصارمة على بيته قبل أمته. تبدلت أولى الصدامات حين كان هاريلال شابا يافعا يقف إلى جانب والده في جنوب أفريقيا ويدخل السجن مرارا لدعم حراكه. يحدوه أمل بالسفر إلى بريطانيا لدراسة القانون والسير على خطى أبيه المهنية. وعندما توفرت منحة دراسية خصصها صديق لأسرة غاندي، رفض الأخير منحها لابنه وأرسل شابا آخر، معتبرا أن التعليم الغربي يخدم المستعمر ولا ينفع القضية الوطنية. أورثت هذه الحادثة في نفس هاريلال شعورا عميقا بالظلم، وتفاقم هذا الشرخ حين فرض غاندي على عائلته حياة التقشف والتخلي عن الملكية الفردية. ومع انسداد أفق التفاهم اتخذ هاريلال قرارا حاسما بالابتعاد عن والديه والرحيل إلى الهند لبناء مشروعه الخاص، غير أن الطريق الذي سلكه سرعان ما تحول إلى مسار تدميري أصبح يؤثر على إرث والده ومكانته، فخاض أعمالا تجارية غير محسوبة واستغل اسم والده للحصول على قروض وتسهيلات من تجار كبار، مما انتهى به إلى الإفلاس والملاحقة القانونية. وزاد الطين بلة وفاة زوجته غولاب عام 1918 بالإنفلونزا الإسبانية، فتعمقت انكساراته النفسية وغرق في إدمان الخمر، وغدا يتسكع في شوارع المدن بجسد رث أنهكه المرض. أمام هذا الموقف وقفت الأم كاستوربا غاندي في المنتصف ممزقة القلب، تحاول جسر الفجوة ما بين ابنها وزوجها، بينما وقف غاندي موقفا ما بين الحزم الأخلاقي والوجع الدفين، إذ رفض سداد ديون ابنه ونشر مقالا في صحيفة يونغ إنديا يحذر فيه الناس من إقراض هاريلال. جاء فيه: على الجميع أن يعلموا أنني لا أتحمل أي مسؤولية عن تصرفات هاريلال المالية أو الشخصية أو استخدام اسمي للحصول على قروض، وأنا أحذر الجميع من إقراضه أي أموال بناء على قرابته لي. وفي كانون الثاني عام 1948 حين اغتيل غاندي واحتشدت الملايين لتشييع أبي الأمة، وقف هاريلال متخفيا بين الجماهير الغفيرة يبكي أباه بصمت دون أن يتعرف عليه أحد. وبعد 4 أشهر فقط من رحيل غاندي توفي هاريلال في أحد مستشفيات بومباي إثر إصابته بمرض السل، لتنتهي بذلك حكاية الابن الذي تعثر في مسيرته أمام النهج الأخلاقي الصارم الذي اختاره والده أسلوبا لحياته وحياة أمته. قادة وأبناء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. خلال إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن النظام البائد اعتاد على قطع العلاقات مع الدول الأوروبية. وزير الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن يعلن تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لعمليات التعافي المبكر ودعم الاستقرار وعودة اللاجئين. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن تخصيص حصيلة صندوق التأمين الإلزامي على السيارات لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من ذوي المعتقلين والمفقودين. ضمن جناحها في معرض دمشق الدولي، وزارة الطاقة تطلق منصتها الرقمية الجديدة بوابة الطاقة السورية وموقعها الإلكتروني الرسمي الجديد كمنصة تجمع خدمات الوزارة في مكان واحد. مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط تبحث مع سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافينيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة السورية في روما. وفي خبرنا الأخير، اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي والمجموعات الخارجية عن القانون في ولغة والمنصورة وتل حديد بريف السويداء الغربي. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو إلي؟
0: مو شو إلي، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: يا رضية،
0: ايه؟
1: إذا في كلمة لازم تنحط بالقاموس السوري هي كلمة معليش.
0: شكلك أنت اللي بلشت من عند الصبح مو أنا.
1: والله هي الكلمة حلت مشاكل أكتر من لجان ومؤتمرات جنيف وسوتشي ولوتشي وغيرها.
0: بس كمان كلمة معليش عملت مشاكل أكتر كمان، أكتر وأكتر.
1: اليوم كنت بالسوبر ماركت عن جارنا أبو العز،
0: ايه؟
1: واحد أخذ دور واحد تاني، صار نقاش بعدها، قال معليش وخلصت القصة.
0: أمي أنت ليش متضايق يا راضي؟
1: لا مو منيح يا رضية خانو، لأنه بعد خمس دقايق عملها مرة تانية. يعني معليش الأولى كانت تجربة، شو وصلت هالكلمة مع السوري؟
0: والله حسب كيف بتنقال، أحياناً بتكون لطف وأحياناً بتكون تهرب.
1: طيب فسري، لأنه أنا ما فهمت شي عليك يا مدام رضية.
0: رح أقرب لك ياها وأعطيك مثال. يعني إذا دعست على رجل حدا وقلت له معليشي، هي اعتذار. إذا كل يوم بتدعس على نفس الرجل وبتقول معليشي، هي بتكون خطة عمل.
1: مرة شوفير سيرفيس وقف بنص الشارع، طبعا سكر الطريق، العالم نزلت تزمير، مد راسه من الشباك وقال معليش يا شباب.
0: ايه، وحرك السيارة بعد كل شي صار.
1: هون الكارثة، لك ما حرك شي، الله وكيلك كمل حديثه على الموبايل.
0: لا هاي مو كلمة معلش، هاي اعلان رسمي عن عدم الاكتراس ولا الاهتمام باللي عم بيصير حواليه.
1: تعرفي شو لاحظت؟ انه في ناس بتعتبر كلمة معلش بطاقة اعفاء.
0: ايه معك حق، كأنها بتمحي كل شي قبلها.
1: يعني برأيك مو كل اعتذار بيكون حقيقي؟
0: مو كل كلمة اعتذار هي اعتذار، أحياناً الاعتذار فعل مو كلمة.
1: هاي قوية يا ست رضية.
0: لكن لأنها حقيقية وبمكانها.
1: مرة جارنا أبو تحسين، عرفتي جارنا أبو تحسين؟
0: ايه عرفته.
1: هذا اللي كان ساكن مواجه بيتنا كسر شباك الجيران.
0: ايه بعرف عرفته، كمل بعدين.
1: تخيلي إنه قال معلش صلحوه على حسابه، وجارنا أبو أحمد قعد يتشكره ساعة.
0: إيه شو بدنا بالحكي، هي المعلش محترمة لأنه وراها مسؤولية.
1: يعني برأيك الفرق مو بالكلمة؟

0: أكيد الفرق بما بعدها. بحس إنه السوريين شعب كريم بالمسامحة، بس أحياناً كريم زيادة يعني بصراحة، يعني منسامح قبل ما نفهم ومنقول معلش قبل ما نسأل ليش.
1: يمكن لأنه الناس تعبت يا رضية.
0: والله ما بعرف، ممكن معك حق، بس التعب مو سبب إنه يصير الغلط طبيعي.
1: طيب مرة يا ستي كنت بالفرن.
0: رجعنا للفرن. اي والله لكتنا بسيرة الفرن تبعك.
1: لك هذا الفرن بطل مسلسل لحاله.
0: ايوة.
1: المهم واحد تجاوز الطابور.
0: حلو.
1: العالم اعترضت، قام قال معلش معلش مستعجل يا شباب.
0: ايوة.
1: والكل سكت. بعد شوي اجا واحد تاني مستعجل، الكل سكت. بعدين اجا واحد ثالث مستعجل، الكل سكت. وبطل في طابور. تخيلي
0: علينا. شايف راضي، في فرق بين الاستثناء والقاعدة. اذا كل الناس بدها تصير استثناء اضاعت القاعدة.
1: تعرفي شو اصعب شيء؟
0: عجزت.
1: انه الانسان احيانا بيقول معليش لحاله.
0: هي اخطر شيء، لانه اذا كذبت على غيرك يمكن يعني يكتشف، اما اذا كذبت على نفسك ممكن تعيش سنين مصدقها هالكذبة.
1: يعني الواحد ممكن يسامح حاله زيادة؟
0: أكيد. وفي ناس بتقضي عمرها عم بتبرر لحالها.
1: يمكن لأنه الحقيقة بتوجع يا راضية.
0: كمان أكيد، بس مو قد وجع الهروب منها يا راضي.
1: خانوم؟
0: نعم.
1: برأيك إذا الإنسان غلط بشي قديم وضل يقول لحاله معليش شو بيصير؟
0: والله بيجي يوم ما بتعود هالكلمة حتى تكفي إنه يوقف قدام الحقيقة.
1: واضح إنك مصرة توصلي لنفس المكان.
0: وإنت واضح إنك صار لك 15 حديث وحديث وكلام، ويمكن أكتر عم بتلف حوالين الموضوع.
1: يمكن هالشي مزبوط. يعني إذا المشكلة مو بكلمة معليش، طيب وين المشكلة؟
0: هلا أكيد أكيد المشكلة مو بكلمة معليش، المشكلة إنه أحياناً منستخدمها حتى نهرب من مسؤوليتنا.
1: طيب إمتى هالمعليش بتكون حقيقية؟
0: لما يكون بعدها فعل، تصحيح، اعتذار أو محاولة إصلاح. راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك. وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

لنا لقاء. لنا لقاء بكم ولكم لقاء معنا. كل سبت واثنين وخميس العاشرة ونصف مساء على أثير إذاعة دمشق. مساء الخير مستمعي إذاعة دمشق وين ما كنتوا عم تشوفوا أو عم تسمعوا أو عم تتابعوا إذاعة دمشق. الليل بدأ.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الحلا والطيبة، مساء كل تنين وخميس وسبت ببرنامج ولنا لقاء. صرنا كتير عم نشتاق لكم بهالثلاث أيام أنا وأحمد، يعني أنا تنين وخميس والسبت أحمد. منقلكم كل الحب لقلوبكم، نورتونا، مو نحن ننور، أنتوا النور تبع حلقتنا. ومنقول أحمد الشامي الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا ديما. إذن ولنا لقاء على هواء أثير إذاعة دمشق، مساء الخير من داخل الاستديو.
0: أكيد من وراء المايك معكم ديما
1: وأحمد
0: الشامي.
2: أسمر يا سمر
1: أسمر
0: شو يعمل؟ لازم أقولها.
1: شو؟
0: إيه هي بحبها كثير الغنية، خليها
1: مسمر كثير يا معك يا معك شوي. سمار سوري هذا. تحية حلوة من فريق الإخراج. في الإخراج العزيز عبد الرزاق نعمان، وإخراجا ماهر بركات.
0: خليك على حليم أنا.

0: أكيد منرحب كل مين ضم لقلنا على الواتساب. بلشت الناس تمسي علينا مساهم حلا مساهم طيب وناطرينكم وكونوا كتار معنا أنا وأحمد وشاركونا على الواتس. أنا وين رقم الواتساب؟
1: 09-878-10950 هيدا الرقم مرة تانية 09-878-10950 على الواتساب. طبعا تكونوا معنا لتشاركونا هذا المساء. فقراتنا المسائية أكيد بفقرة أمس استمعنا نسمع آراءكم على ما استمعتم إليه عبر أثير إذاعات دمشق. سهرني معك نختار رقم لندردش بأسئلة وجدانية. وغدا تقول الأخبار واليوم عنا هيك باقة من الأخبار أنا وديما خبينا لكم إياها أكيد. ودايما يا ماهر البداية بتكون من فقرة تحدي الختام. تحدي الختام ختام.
0: يا ترى شو اخترنا أغاني لليوم؟ أغنية اختارها أحمد وأغنية اخترتها أنا بس ما رح نقلكم.
1: بس الغنيتين بيجتمعوا سوا بأنهم من الفلكلور. الغنية الأولى يا مهر
2: أصبر يا حبيبي الآن يا شيخ الأشباهية يا معيشتي بجو الحب من عبكرة العشية.
1: كتب سمير نحلة
2: عيونك رح تروح عن حبك مش ممكن.
1: والملحن هو ستراك سركسيان بعام 1979 وتحت ألبوم حمل نفس الغنية أسمر. وصدر هذا الألبوم صدر في مدينة حلب. سميرة توفيق
0: صحيح. ومننتقل للأغنية الثانية

0: أيضا من الفلكلور اللبناني اخترنا هذه الأغنية عن مدى لصباح، كلمة وألحان الأخوين رحباني عاصي ومنصور رحباني، الأغنية مواليد عام 1962، وطبعا طرحت ضمن فيلم سينمائي اسمه لبنان في الليل بسنة 1963. وللمعلومة أنه هاي الغنية عرضها التلفزيون العربي السوري بسنة 1964.
1: ومنجي لفقرات برنامجنا ومنكون مع الفقرة الأولى يلي هي شو يا ماهر؟ أمس استمعنا، شو استمعتوا؟ شو البرامج الأقرب لألكم؟ شو البرنامج اللي حبيتوه؟ شو البرنامج اللي كل أسبوع بتنطروه بتلاقوا حالكم فيه، بتحسوا إنه بيشبهكم؟ قلونا شو عم تتابعوا على إذاعة دمشق؟ لا بدك ترجع تعيده، كنت عم بحكي أنا. لا ما
0: بفهم. إذن أمس استمعنا، وبدي أسألك ديما شو تابعت امبارح؟ بشكل عام، مش بدي أضر إذاعة دمشق.
1: بشكل عام.
0: شو أنا مدمن الفصول الأربعة، حافظ كل مشاهده كمسلسل يعني.
1: هلا والله أنا تابعت امبارح فيلم مصري كوميدي.
0: أمس استمعنا، أمس شفنا فيلم كوميدي. طيب على أثير إذاعة دمشق، ماذا استمعتم مستمعينا؟ واليوم حابين نسأل حول البرامج التفاعلية، البرامج المباشرة بين المستمع والإذاعة، شو هي البرامج اللي بتحسوها قريبة منكم؟ وقدي الإذاعة فعلا عم بتلامس همومكم ومشاكلكم؟ البرامج التفاعلية أمس استمعنا على أثير إذاعة دمشق، خبرونا عبر الواتساب.
2: أوقاتي بتحلو تحلو بعد.

0: لو تحلون معك وحياتي.
1: إذن رح بلش ديما مع أول رسالة واتساب وصلت من رقم نهايته 284، عم تقول أحلى مساء مع أحلى لقاء منى حرح مع من حلب، وتختار سميرة توفيق. في معنا مسج تاني
2: أكيد بدنا نمسي على منى ونقول لها مساء الخير يا منى.
1: أكيد منورة. بدي مسي على أم أنس. أم أنس بنقرأ الرسالة، بتقول ما عم تقرأ الرسالة. أم أنس عم بقرأ رسالتك يا أم أنس. أول شيء مساء الخير، بتقول أنا يسعد مساكم يا حلوين، هلا هلا بأم أنس.
2: هذا حلا قلبها أنا هالكلام الحلو أنا برد عليه، لا تخجل.
1: طيب أم أنس، شو أكتر برنامج بتحبيه على أثير إذاعة دمشق ضمن الأمس استمعنا؟ خبرينا بالتعليقات. بتوجه تحية للمخرجين عبد وماهر، واختار غنية صباح لأنه اسم أمي ندى.
2: حلو. لك ضحكت
1: أم أنس.
2: شو ضحكك أم أنس؟
1: لأنه عطول تعاتبني أنه عم برا رسالة
2: وأنا عاتبتني الحلقة الماضية والله.
1: في غنية ما بعرف يا ماهر إذا موجودة عندك، هي الرسالة لحسنة، إذا موجودة هاي خص نص لأم أنس، إذا موجودة المرأة، إذا موجودة ما موجودة ذوقك بيكفي بيوفي يا ماهر. يسا يا مسل أنوار منورين الثنائي العزيز ديما خانهم وأحمد الشامي. أي والله مسل جمال على حبايبنا حنان فاسي، أنا مع ديما وزوق ديما. الأغنية الأولى
2: من قال لك الأولى أحمد لا حنان
1: واخدت صوت لسميرة توفيق
2: حنان.
1: أها
2: هي حرام هي بتميل.
1: قالت أنا مع ديما واختارت غنيتي.
2: طيب أنت معي وأنا مع أحمد، معناتها نحن التنتين معك يا أحمد.
1: ومبسوط انه يعني شو بدي احسن من هيك. مثل الورد والفل والياسمين الى الرائع احمد الشامي والرائعه ديما نيوف والى الرائع المبدع ماهر بركات. برنامج لنا لقاء ينير وسمسانا، فقرات رائعه. عم يحكي على امس استمعنا، اختار برنامج لنا لقاء.
2: لنا لقاء
1: بيقول فقرات رائعه، تالق جميل، اختار غنيه الشحروره عن ندى. على فكره في منافسه قويه بين الغنيتين. بهديه لك للاصدقاء مهند وماهر وحنان وخديجه وكل عائله الياسمين الرائعه. معنا احمد اماني من حلب، ميت هلا وميت السلامه.
2: بدي مسي على عائله الياسمين العربيه الرائعه ورحب فيهم، ان شاء الله قريبا بيكونوا كلهم معنا ببرنامج ولنا لقاء. احمد امانه كان ضيفي بغيابه
1: والله،
2: هو سهرنا معه وأرى خاطرة كتير جميلة من حلب.
1: تحية لأحمد أمانة.
2: صحيح.
1: هلأ أنا تقريبا بيسهرني معك هنختار حدا بعد شوي، فخلينا نروح للعزيز يلي كله خير وبركات. ماهر بركات، أعطيني الابتسامة يا ماهر، مو الصفرات.

0: مساء الخير إلى أحلى جروب عمل. نحن اشتقنا بالأكثر أبو عادل من حلب، الحمد لله على سلامة أحمد وديمة، وبيختار سميرة توفيق أسمر يا شب المهيوبة.
1: بدي مسي على أم عادل كمان، مساء الخير لأم عادل يا أبو عادل، ما بيفارقوا بعض، هن كان ضيفك هو
0: بسهرة بأسئلة حبيتي
1: اللي السبت. إيه كتير كان لقاءكم حلو أنت وأبو عادل، وتحية له لزوجته الرائعة أم عادل كمان منوري. هاد أم أنس، مظبوط يا أم أنس.

بدي أقول أمس استمعنا أنه بمعرض دمشق الدولي وتحديدا بجناح وزارة الإعلام وبركن إذاعة دمشق هناك تجربة حلوة عيشوها هو تجربة البودكاست التفاعلي بين الجمهور. فإذا حابب تعيش تجربة البودكاست وتشوف حالك عزيزي المستمع زور جناح لوزارة الإعلام وتحديدا ركن إذاعة دمشق وعيش الأجواء. أمس استمعنا وبالأمس تابعنا أكيد التغطيات المباشرة التي تقوم بها إذاعة دمشق لتواكب فعاليات معرض دمشق الدولي ضمن تقارير وضمن رسائل وطبعا نقل مباشر ولنقل صورة دمشق.

0: يا مساء الخير لكل سمعت إذاعة دمشق، وبدي أروح لمشاركة من أعتقد شهير رسالة توصلنا ببرنامج ولنا اللقاء. حنان فاسي، أوكي مساء الخير حنان. بتقول حنان أنا عطول فتحة على إذاعة دمشق وبشوفه كتير، شو رأيك ببرنامج ولنا اللقاء يا حنان؟ بدي أطلب غنية محمد جمال، هات يا حلو البسمات، ما هيك؟
1: هاي أم أنس أحمد محضر لك مفاجأة بس ما بعرف شو هي.
0: خليكي معي يا أم أنس، خليكي على الشبكة
1: ماما.
0: طيب سهرني معك. شو يا ماهر، ما عندك ولا من عندك؟
2: لك أهلي
0: مساء الخير يا أم أنس.
2: لك أهلا وسهلا. والله يفاجئتوني والله.
1: هو يا أحمد عم يقول لي طولي بالك عم تكتب العتب على قد المحبة. هلأ شوفي قال لي.
2: يا حبيباتي والله العظيم كانت مفاجأة حلوة. بس على فكرة عم بيقول لي المخرج إنه بال2002 اجتمع معي بأحد الأعراس، عم بيقول لي والله العظيم. بس يعني هالفترة
0: مين مخرجنا ماهر بال2002؟
2: عم بيقول لي، لا هو عم بيقول لي إنه اللي حكى معي عبد الرزاق.
0: عبد الرزاق، أوكي. إنه اجتمع معك بعرس بال2002؟
2: هيك عم بيقول لي والله كأنه.
0: يا هو عم بيكبر، يا هو عم بيكبرك، يعني يصغر حاله.
2: على فكرة المخرجين الاثنين على راسي وعلى عيني. بس أنا إذا لاحظت وكتبت كلمتين لحبيب قلبي ماهر، بيعرفني إنه أنا بحب أغنية محمد جمال، هات هات هات يا حلو البسمات.
0: الله
2: يعني
0: الله
2: لما
0: الله.
2: أحكي أحياناً بالفترة الصباحية، عم بحكي أنا من شي 3-4 سنين، خلينا نقول أو من سنتين أو كذا، يعني قبل هالفترة. فكنت لما أحكي الصبح بدون ما أنا أطلب على هالأغنية يحط لي مقطع منها مشكور، يعني
0: أم أنس
2: بدنا نسمعها اليوم.
0: أم أنس
2: تفضلوا يا حبيباتي.
0: الله يسعد مساكي بالأول.
2: تفضلوا يا حبيباتي.
0: نحن هلا بفقرة اسمها سهرني معك.
2: نعم.
0: بدنا نطير فوق الليل.
1: طبعا أنت ضيفة ولنا لقاء بفقرة سهرني معك. طبعا أنت ضيفة
2: حبيباتي.
0: ام انس
2: كمان والله.
0: ام انس
2: بس عن جد فاجئتوني والله.
0: ما هذا المطلوب، هاي فقره سهرني
1: هي
0: معك.
1: ناطره انك ترد عليها على الواتس، كاتبت لك اللي وناطره عم تطلع. هي ناطره
2: هلا ليك وعلى
1: فكره اجاها احمد ورن التليفون، ما هيك يا ام انس؟
2: الو اذا بتريدوا معلش لو حكيت الكلمه هاي اسمحوا لي معلش. انا تفاجأت ليش؟ أنا بعرف إنه برنامجكم له علاقة بالاتصال وكذا، إنه بتتصلوا مع المستمعين، أنا هيك صرت بعرف يعني. بس أنا شو توقعت إنه أول شيء بتعملوا مثلا ممكن كلمة بتقولوا للأهل اللي كنتوا بتتصلوا فيه بتعطوه خبر، أنا هيك مفكرة.
0: لا أبدا لا. هلا شو بتقولي للناس إنه عنا عفوية على الهواء إذاعة دمشق؟
2: يعني هي مفاجأة معناتها.
0: طيب أم أنس، أول شيء أنا مبسوط أنك مبسوطة معي بهاي المفاجأة، وأنا سعيد كتير.
2: دايما مبسوطة معك.
0: خلي لي قلبك، خليني أبلش معك بأسئلة سريعة أم أنس حتى نتعرف عنك أكثر.
2: إن شاء الله.
1: الله يعينك يا أم أنس.
0: أم أنس سؤالي الأول، شو هو العام أو السنة يلي بتقولي يرجع يا زمن، ارجع يا عام، ارجع يا عمر؟ أعطيني السنة بتقولي يا أحمد هاي السنة أو هذا العمر تحديدا إله مكاني بقلبي.
2: أصبت عام واحد يعني
0: السنة محفورة بذاكرتك لليوم.
2: إنه فترة،
0: لا أنا بحكي على فترة أو عمر أو سنة، ما بعرف، أنا بدي حقبة زمنية

0: محفورة بقلبك لليوم؟
1: الحقبة الزمنية هي بالثمانينات.
0: أوف، ليش بالثمانينات؟
1: لأنه أنا يعني بلا مؤاخذة بنتي وابني يعني خلقوا بهالفترة هاي.
0: غيروا حياتك من هيك؟
1: 80 و84.
0: بدك تتحمليني شوي، أنا أسئلتي سريعة معك. غيروا حياتك الأولاد؟
1: والله طبعا يعني الأفضل أكيد. يعني تصور أنت الحرمة لما بتصير أم يعني مثلا.
0: شو اللي يتغير الأم المرأة إذا تحولت يعني صارت أم؟
1: هاي لا، ما في فرحة بالدنيا كلها تعادلها يعني أكيد.
0: اليوم عم يعطوكي حقك الأولاد؟
1: الحمد لله مرضيين والله.
0: الله يخلي لك ياهم.
2: يعني هي أنا استعتبري هذا الحدث أجمل شيء بحياتك صار؟
1: يعني تقريبا ايه والله. وخصوصا لما عم شوف هلا انا حفيدي بالبكالوريا هاي السنه، يعني لا هو نجح على البكالوريا، هو كان 11 نجح على البكالوريا، فتصوروا يعني انه في يعني هيك سبحان الله.
0: بس بيقول المثل ام انس بيقول مثل، وانا بدي اسمع منك جواب.
1: تفضل.
0: مو اغلى من الولد الا ولد الولد.
1: صح،
0: كلمه واحده ايه ولا لا؟
1: لا اكيد.
0: اوف
1: اكيد. انا صدقني احيانا بحس انه ببعض الشغلات هيك بشعر بالحنيه لا يعني لاولاد بنتي اكثر من بنتي نفسها.
0: أوه.
1: هيك يعني شعور سبحان الله، ما بعرف هيك بابا يعني هذا الشعور.
0: بتشوفي
1: هذا الموضوع؟
0: عندك سؤال دين؟
2: لا انا فهمت، كنت اساله وانت سبحان الله في التواصل.
0: ايه حسيت انك حتسالي نفس السؤال.
2: بس كنت اقول لك انه الحبيب اهم، فرحتك بالحفيد الحفيد اكثر من الابن كانت؟
1: يعني صدقيني انا بالنسبه لي بشعر مثل ما قلت لك انه بالنسبه لاولاد بنتي هنين اثنين، ورد وفداء.
0: نعم.
1: تصوري انه كمان دائما عم ياخذوا العلامه يعني شبه التامه.
2: طيب ليكي، هي على نمط احمد اللي عم يساله انه سؤال سريع وجواب كلمه. اذا احمد مثل ما بيساله بيقول لك إذ الأجمل بحياتك رؤية الابن أم رؤية الحفيد؟
1: لا والله خلينا نقول الحفيد.
0: الحفيد.
1: أنا ما بدي أزحزح عن الكلام.
0: حلو. طيب. أنا
1: ما بدي تكون بدي هلا عم تسمعني تفكرني إنه أنا ما.
2: أكيد رح تحبك أكثر. أكيد رح تحبك أكثر.
0: أنا بدي أسألك سؤال تاني بالله لو هيك كمان الجواب عليه.
1: تفضل.
0: قال نزل بالسوق محاية. أوكي. هلا كنا عم نقول عام دراسي. بس هاي المحايا مو مثل كل المحايات، في محايا بتمحي

0: ذاكرتك
1: والله.
0: فيكي عندك الجرأة اليوم تقولي ايه انا لو عندي هاي المحايا بمسح
1: ايه طبعا
0: كذا.
1: عندي اكثر من حدا ممكن امسحه من حياتي
0: حدا.
1: اللي هن نصبوا علي. والله ناس ناصبين علي والله.
0: نصبوا عليك لانه قلبك طيب.
1: كنت بزماناته لك ليش بزماناته انا اشتغلت اكثر من شغلة اللي الى علاقة بالفنون النسوية. انا على فكرة الفنون النسوية ماني دارسة دراسة انما شغل. انا من وانا عمري 6 سنين انا حيكت جاكيت صوف لإلي تصور. انا يعني تعلمت بقى التطريز والشك بدلات عرائس وكذا والى اخره. فانا صار في عندي انتاج مادي الحمد لله من وراء هالشغلات هي يعني بعدين يعني. فتصوروا بقى جيراننا للاسف يعني عرفوا انا يعني في معي صار شويه مصاري من وراء شغلي. بينوا مني على اساس انه بعد شهرين بعد 3 شهور بتروح القصه وانا استحي اكتب سندات امانه وهكذا. فانتصب علي بهالموضوع هذا.
0: اه وهذا شيء حابه تمسحيه من ذاكرتك؟
1: اي والله.
0: شو تعلمتي بعدها؟ شو تعلمتي يا أنس؟ اوكي انا يعني كنت واثقه ببعض الاشخاص ببعض الناس وما كانوا محل الثقه. اليوم ام أنس بتقولي تعلمت كذا كلمه واحده.
1: ما هو عم اقول لك يعني انه هذا الشيء علمني اني خلص ما عاد اثق يعني بالناس وخصوصي من الناحيه الماديه. يعني اذا حدا هلا بيطلب مني فرضا مبلغ اكيد حتى لو معي ما رح اقدر يعني زينه
0: ولا كذا على الموقف.
2: دائما هاي القصص كثيره كل شيء قلبهم طيب بالحياه.
1: اي والله يا حبيبه قلبي
2: وبيثقوا بالناس. اي وبيفكروا الناس كلنا طيبه مثلهم بتشبههم. اكيد رح يتلقوا هاي الصفعات من الدنيا. يعني
1: تدقيقي انا معلش لانه معظم الناس بيقولوا قلبنا طيب قلبنا طيب. بس انا بالنسبه لي ما بدي اقول عن حالي قلبي طيب. انا بدي اقول عن حالي قلبي مشرشح من كثر طيب.

0: لأنه للأسف يعني بكل صغيرة بتلاقيني أنا أحيانا يعني الإنسان اللي بيكون مخطئ معي مثلا خطيئة تكون يعني عادية يعني تغتفر يعني فبتلاقيني تغري أبدا سامحت يعني الحمد لله.
1: ليكي أم أنس في شيء بالحياة بقانون الحياة بقانون الأرض اسمه أنه كل فعل بيصدر عن إنسان بيرجع له نفسه، فالطيبة اللي أنت اللي عم تطلع منك هي رح ترجع لك بيوم من الأيام
0: صدقيني،
1: والشر اللي طلع منه طلع من الآخرين لقلك رح يرجع لهم، وآمني بهالشي وتيقني، وأكيد ورد بالقرآن الكريم هالحكي من يفعل مثقال ذرة
2: خيرا يرى ومن يفعل مثقال ذرة
1: هي الحياة هيك، فآمني دائما حتى لو كنتي طيبة بالعكس خليكي طيبة وصادقة معلش لو خسرتي لو خسرتي أنا هاي رأيي ما بعرف
0: يا حبيبة قلبي أنا بس تصديقا لكلامك وتأكيدا على كلامك الجميل أنا فعلا بشعر ببعض الشغلات اللي الله دخيل اسمه بحقق لي إياها أي كتير شغلات كتير شغلات ما بكون حاسبة الحساب بتصير معي شيء كتير ممتاز فأنا بقول الحمد لله إنه الله دخيل اسمه لو وقعنا يعني بمطب بمكان ما فبيرجع بالأخير
2: طيب.
0: في الحمد لله وقفة بشغلة حلوة يعني تكون حتى كمان مش تعادلها
2: طيب أنس أنا أنا أنا أنا عليك أنا حاول أخذ منك أكبر قدر من المعلومات بس هلا بدي منك عن جد هي بكلمة دون ما أفوت بالتفاصيل حتى هيك أخذ نتعرف على أنس أكثر
0: تفضل
2: عندي لعبة معك رح ألعبها هلا لا اسمعي
0: أنا حزيرة
2: لا مش حزيرة لا أنا ماني شاطر بالحزازير أبدا
0: بس أنت شو رأيك فيني بالنسبة للحزازير
2: ما شاء الله عنك إذا بدنا نشكل فريق أنت رأس حربة بس بدي ألعب معك لعبة تمام اسم لعبتي قالت لي العصفورة ماشي انت بتقولي كذبت العصفورة صدقت العصفورة بس ما بدي اكتر من هيك ما بدي فوت بالتفاصيل تمام قالت لي العصفورة انه ام انس عايش فراغ كبير
0: فراغ
2: ايه فراغ
0: والله
2: كذبت العصفورة ولا صدقت العصفورة
0: لا كذبت
2: العصفورة
0: اكيد اخبر لي في قلبي اخبرني مع احترامي للعصفورة اللي عم بتقلكن
2: طيب
0: صدقني أنا ما بشعر بالفراغ حذير شو السبب السبب أنه أنا يعني أستمع إلى إذاعة دمشق أولا وباقي الإذاعات اللي أنا ممكن أنا في بعض البرامج بعض الإذاعات كمان بتابعها
2: طيب.
0: يعني عذرا منكم لأني عم بقلكم أنه بسمع البعض
2: لا أنا طيب خليني كمان على العصفورة تزعل العصفورة بتزعل يا أناس
0: نعم
2: العصفورة عم تعطيني أخبار بدها تزعل
1: لأنه معنا 3 دقائق يا أم أنا بدك تجاوبي كتير باختصار إذا شف تخلص الفترة
2: صدقت أو كذبت العصفورة
0: أنا ما تكون زعلت لأني عم تابع
2: لا بالعكس
1: كلها إذاعات سورية وكلها للدولة السورية وللبلد أكيد ولو
0: فلذلك ما بشعر بالفراغ
2: إذن كذبت العصفورة قالت لي العصفورة أنه أم أنس لا يغرك الحرير يلي بتشوفه بتعامله مع الناس يا ويلك إذا أم أنس شالت بقلب عليك كذبت العصفورة أو صدقت العصفورة شو
0: يعني خلينا نقول مو
2: لهالدرجة
0: هي
2: ايه طبعا مو لهالدرجة بس العصفورة شوي أوفرت بالوصف بس بتقولي ايه أنا هيك
0: أنا عندي الانتقام لا بدي أحكي لك شغلة يعني فرضا أنا بكون فرضا أصبت بشغلة ما مثلا من أحدهم مثلا أنا ما بيجي مثلا يعني لو طالب إيدي انتقم منه بنتقم منه ما بقول لا ولكن بشكي لله فقط تفضل
2: آخر شيء قالت لي العصفورة أنه أنا شاطرة كتير بالمطبخ وما بتاكل من تحت إيد حدا مظبوط ولا لا؟
0: بعرفك بدي أطبخي شيء
2: كيف؟
0: بدي أطبخ تبعي شيء
2: هيك قالت لي العصفورة ما بعرف
0: والله الحمد لله الحمد لله أنا من موضوع الطبخ الحمد لله ألف الحمد لله يعني شاطرة بكل الصفات الحمد لله خصوصي كمان كانت تطلع أنتون السداد الأيوبي أنا وياها صديقات يعني تحدث أنا وياها وكذا كثير شغلات كذا تقول لي ما شاء الله عليك يا أنس طبعا ما كنت أتصل كثير على الإذاعة بس بتحكي أنا وياها على التليفون يعني
2: نعم
0: يعني.
2: أنس انبسطنا فيك اليوم
1: معلش
0: أنا مبسوطة أكثر وشكرا كثير لكم والمخرجين الاثنين اللي عندكم كمان سلموا لي عليهم وبعدي لهلا عم بتساءل بيني وبين نفسي إنه أي عرس مين بدي أعرف عرس مين اللي التقيت أنا والمخرج العظيم
1: هلا وينه عبد عرس مين يا عبد داخل عينك أم أناس بدي أطلب منك أنا طلب
0: تفضلي يا عمري بتقبري
1: من خلال الحلقة مثل ما أحمد

0: هيك لقط شخصيتك وأنا حللتها على الورق.
1: إن شاء الله
0: أنت حدا كتير حنين وحنونة وقلبك طيب.
1: أمين.
0: ومحبة للناس.
1: تسلمي.
0: وكتير هيك حدا حاسة أنا أنه دعوته مستجابة
1: إن شاء الله.
0: فبدي تتمني لنا. لا أنا مصرة أطلب هالطلب.
1: تفضلي بتأمري.
0: بدي من عند أم أناس أمنية لقلي أنا وأحمد. شو تمني لنا أمنية؟
1: بيكون دعوة هلأ يعني.
0: إيه؟
1: إن شاء الله يا ربي. أولا أنا بدعي لكم بجبر الخاطر، الله يجبر بخاطركم ويخلي لكم أحبابكم يا رب، وإن شاء الله تكون صحتكم مش بس جيدة، ممتازة إن شاء الله، لأن الصحة أثمن شيء بالدنيا.
0: صحيح.
2: أم أنس
1: يا رب.
2: أم أنس
0: أنا أخذت البدية من أم أنس. أنا بدي الدعوة.
2: الغنية اللي جاي
1: تفضلوا.
2: بدي أديك الغنية اللي جاي من ماهر. شكرا كتير لحضورك معي بسهرنا معك، فعلا سهرنا معك سهرة حلوة.
0: أي والله.
2: وهي لأم أنس. يلا.

0: في معي مشاركة من رقم نهايته 805 يقول يقال حب الناس نعمة كبيرة. مساء الخير أحمد الشامي والحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا عن مسي على ديمة الرائعة. أجمل شيء ببرنامج لوننا لقاء هو التواصل مع كل الأصدقاء. حابب مسي على حنان فاسي وعائلتنا بمصر، وبدي مسي على كل عائلة الياسمين أحمد أماني وخديجة دبس ومهند بلول، ويلي شعارنا دائما بالحب ننتصر. أنا مع أغنية أحمد معكم ماهر جديد وأصغر مستمع شغف الروح والصوت كان لسميرة توفيق أسمر يا شب المهيوب.
1: معلش بدي مسي على شغف الروح، شغف صغير كتير بالعمر، بدي إلا مصل حلا لقلبك يا شغف، وفعلا بتتابع كل حلقات ولنا لقاء، وبيتصل فيني والدة هاي للأماني بيقلي نحن بنحبكم كتير أنت وأحمد.
0: شكرا يا ماهر
1: وشغف.
0: في حدا طلب غنية كاظم الساهر فرشة رمل البحر ونامت. كيف نامت هلا مع المول حلو، بس إنه تفرش رمل البحر وبتنام ما هو مفروش. معلش أنا هيك ما زبطت معي.
1: بتزبط.
0: طيب
1: شو رأيك ماهر؟ عم تجهز أغنية؟
0: يلا الفقرة اللي جاية حتكون مستمعينا غدا تقول الأخبار. خليكم
1: هيك معنا. أخبار أحمد شو مجمعي لكم أخبار بتهمكم طبعا، في شي بيهم مستقبلنا، في شي لازم نعرفه مشان نعرف شو ناطرنا بعدين ونجهز حالنا كمان سواء محلي أو عالمي.
2: غدا تقول الأخبار.
0: ننو مساء الخير عن جديد، وانتم عم تسمعوا ولنا لقاء وباقة من فقرات اللي ان شاء الله تنال عجبكم. شو ممكن بكرة عن تحكي الأخبار؟ حبايبنا مرة أخرى نقول مرحبا. رح نبلش من حلب. بحلب أطلقوا أسبوع النظافة، أسبوع خلينا نقول تعاوني تطوعي لتنظيف المدينة، وإن شاء الله سوريا كلها تشهد هيك حملات وأسبوع على النظافة. أنا أول المشاركين يا مار والله. خبرنا الثاني، سادس أيام معرض دمشق الدولي، مدينة المعارض حرفيا تتألق.
1: صحيح الكلام.
0: امبارحة كان في احتفاء بالتراث الكردي، وكان في فعالية موسيقية في أسبوع الأغنية والموسيقى السورية بالعاصمة دمشق.
1: تحية أكيد لأهلنا وأخوتنا الأكراد كلهم
0: ولكل مكونات الشعب السوري.
1: التراث الجميل اللي عندهم، البزق العزف الرائع.
0: كان المميز بالجناح الكردي أيضا كان اعتمادهم على التراث كتير. نزرت الجناح الكردي مبارحة، الاستقبال الزي الكردي يعني التراث والفلكلور الكردي. يا ديما حابب فعلا تزوري المعرض وتشوفي الأجنحة رائعة. لك خبر أنه فتحوا سفارتنا بليبيا؟
1: نعم،
0: بعد 14 سنة السفارة السورية في ليبيا تفتح من جديد. في تجربة حلوة صارت أيضا بغدا تقول الأخبار مستمعينا، هو عن جناح محافظة دمشق، عاملين هيك حارة دمشقية.
1: شو بتتضمن؟
0: كل شيء يخص الحارة الدمشقية، والحلو بالموضوع الأعداد الشامية، يعني عاملين ديكور البيت الشامي العتيق. وأيضا هون بيصير في عندك ما يخص الفلكلور الدمشقي الأصيل.
1: صحيح.
0: من الحكواتي إلى صندوق العجائب، كل شيء بتشوفه بركن الحارة الشامية. أنا من شوي كان في عراضة بعتقد، وأنا جاي من مدينة المعارض من شي ساعة.
1: حلو.
0: كنت عم دور على بعصام ما عم لاقي. مستمعينا أيضا بخبر حلو بدي أحكيه، طبعا هو عن دمشق تتنفس، بموضوع الحملة اللي صارت دمشق بدون ضجيج. الحملة اللي صارت أنه يوم هذا بعيد عن الضجيج والازدحام بعد أغلاق مداخل دمشق أمام السيارات والدراجات والآليات لمدة 24 ساعة. طبعا كان الحدث اليوم الاثنين، وفتح شوارع دمشق فقط للمشاة، والفعالية حملة عنوان دمشق تتنفس. أه المدير العام للهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون الأستاذ علاء برسلو وقع مع أو الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون ممثلة بالأستاذ علاء برسلو وقعوا اتفاقية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي. وطبعا وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور أيضا زار بعض المؤسسات الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، زار الـ MBC وزار شبكة قنوات الـ MBC طبعا، وكان في بحث للتعاون الإدرامي والإنتاج التلفزيوني بين الشبكة والإعلام
1: سنشهد دراما رائعة
0: إن شاء الله. زيارة مهمة لسيد علاء برسلو،
1: هذا الدعم إذا تقدم سنشهد دراما أكيد.
0: الخبر الأخير اللي بدي حابب أحكي لك يا ديما، لأنه أنت كمان عندك مجموعة من الأخبار من حول العالم، هو عن الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية يلي تلقت منحة أوروبية لدعم استدامة الخدمات الصحية في سوريا. يعني أوروبا قدمت منحة للمنظمة الدولية بالصحة، هذا الشيء من أجل استدامة الخدمات الصحية بالبلد.

0: طبعا أحمد بننتقل من المحلي للعالمي والأخبار اللي أنا وأنت قريناها وهيك رح نناقشها هلأ على الهواء سوا. كان أحد أكبر التحديات أمام الروبوتات البشرية هو أنه تبديل البطارية الشحن
1: أنه يشحن
0: الخبر الحلو واللي رح يكون عناوين بالقادم من أيام أنه الروبوت أطلس بيمتلك حل مختلف.
1: اللي هو
0: لازم أنت تقلي
1: بدون بطارية.
0: لا
1: لكن
0: صار هلأ كل ما تنخفض البطارية بيصير عنده تنبيه أنه انخفضت، فبيروح أطلس
1: لحاله
0: بيشحن حاله وما بتاخد منه غير أقل من 3 دقائق
1: ويشحن فل.
0: تماما.
1: طيب
0: تمام. دون تدخل بشري. انتبه، شوف كيف الروبوتات، عرفت اللعبة وين؟ بدهم يبعدوك عن كل شيء، أنه نحن قادرين نعمل كل شيء بدونك. عرفت وين الخطورة؟
1: نعم. على كل ديما أنت تخيل أنه نحن عنا بطاريات، يعني أنا مؤشر طاقة تبعتنا مثلا 30% 40%، شو الشيء اللي بيشحن البني آدم؟ الحب.
0: والله أنا طيب أنا بشوف
1: على الوتر والله
0: شو اللي قلبي إليك ميال والحب. أنا رح هيك أجي مثل تحدي صغير لألك وقول لك وكون ميالي للروبوتات. الروبوتات البشرية عم تجهز لتقلنا مع السلامة
1: لأنا كبشر؟
0: للبشر.
1: أنا لا غنى عنا كبشر.
0: أنا هيك بشوف. وحتى هني صاروا هلأ عم يتزوجوا وعم يصير إنجاب روبوتات. اسمع، أنا حاسة في حدا عم يجهز لك بديل عنك، ويقال بال 2050 سيكون العالم شبه مليء بالروبوتات.
1: ممكن أنا أكون روبوت هلأ؟
0: يعني وين المشكلة؟ أنه
1: على فكرة أنا روبوت، لأن أحمد الشامي بالبيت كان بمعرض دمشق الدولي.
0: أي ممكن، ممكن تطلع معك مذيعة روبوت تقدم البرنامج.
1: بسم الله. خبرنا الثاني.
0: يلا يا أحمد.

0: الخبر الثاني يا أحمد، رح نروح على السعودية ورح نكون بالقادم يعني سنة أو سنتين تقريبا. هو بغدا تقول الأخبار، رح نسبق الأخبار، رح نكون مع حدث كتير مهم بالنسبة للأخبار بالوطن العربي. يرتفع برج جدة بسرعة نحو رقم قياسي ما حققه أي مبنى مكتمل من قبل أبدا، أكثر من 1000 متر في السماء. وبشهر تموز هذا 2026 وصل البرج لارتفاع 430 متر مع اكتمال الطابق 107.
1: أنا ساكن طاب والله يا مهر
0: تماما، هو فوق 200 صحيح.
1: أنا بالطاب الأول فني، يعني عندي درجتين عرفت كيف، بستصعب الطلعة والنزلة.
0: اي بس انتبه، رح يتجاوز برج خليفة ها، ورح يكون اذا اكتمل المشروع رح يكون هو اول مبنى في التاريخ يتجاوز الكيلومتر ارتفاعا بتفوق على برج خليفة. هلا لازم يكون بال 2028 جاهز. بس سؤالي لك ولماهر وللمستمعين، مين بتسترجي تسكن بالطابق مثلا 140؟ ما بعرف كيف الشعور. شو ماهر؟ أولادك معك بتسكنوا بالطابق 140؟ ماهر لا أبداً. أنت بتسكن تسكن؟ شو 140؟
1: فكر فيها لو
0: خلينا. هلا هو أكيد ما رح يكون نحن معنا مصاري نشتري هنيك، بس أنا في ناس أنت منهم ماهر، أنت قلت لو ببلاش أنا ما بسترجي سكن أولادي بال 140. هو مو

0: لا لا، آخر خبر رح يكون أكيد مع اختراع كتير لطيف، هو لطفل تايواني اسمه هيسو تينغوي، بالغ من العمر 10 سنين، حصل على الميدالية الذهبية باختراع. شو هو هذا الاختراع؟ الاختراع اسمه الأنف الإلكتروني الاصطناعي المبتكر، وهذا بالقادم من الأيام رح نشوفه مع البوليس والشرطة بكل دول العالم إن شاء الله. ورح نسمع أخبار إنه كان معهم حاطين هذا الأنف، هذا الأنف
1: مميز يمكن كتير أساس
0: المخدرات، بيقدر بياخد عينات من الهواء المحيط بالأمتعة أو بأي مكان،
1: بالمطارات أكتر شيء. أيوة. أعتقد أوكي.
0: وفيك حتى يعني صار في الواحد يكشف أولاده كمان، بيجيب هالأنف وفورا بيحلله حوالين أولاده.
1: وكارثة صارنا بالبيت،
0: هلا كله رح ينكشف،
1: البلاوي كلها بدها تطلع،
0: شفت كله رح ينكشف
1: شو أولاده. غدا تقول الأخبار، دائما خبر اليوم مرتبط ببكرة. نرجع لبعض رسائل الواتساب. محمد أبو الوفا يقول مساء السعادة لإذاعة دمشق وكادر المميز، مساء الخير لكم جميعا. نفسي بيقول نفسي بالأغنية بلزة موجودة مرقني، فرشة رمل البحر موجودة، وبيقول أحلى أغنية ليش يا أحمد ما عجبتك؟ لا والله عجبتني كثير، أغنية أنا بحبها لكاظم الساعد.
0: إيه أنا بحب محمد منير، بتعرف هالقصة؟
1: إيه بحبه لهم منير، بتبعديني كتير بحب الرجل.
0: أوه شو عنا لو كمان ماهر؟
1: لو أخنا لماهر ما تعنا وقت كتير،
0: عزوق ماهر طبعا. إيه بس يلا
1: يلا.
2: ترمي البحر ونامت وتغطت بالشمس.
0: إيه ممكن كمان ما تنسانا محمد منير إذا بتريد، لأنه ما عاد معنا وقت كمان
1: للخميس. ما الخميس.
0: والأغنية الفائزة كمان
1: قبل ما أعلن عنها، بس عندي مشاركة أمس استمعنا بتوجيه تحياتنا أحمد واديمة، شكرا لتحياتي لألك يا بسام يعقوبيان، موجه تحية للبرامج الثقافية رحلة في كتاب وثلاثي دور ناطة، جميل هذا الشيء اللي عم نحكي فيه، عم بتابع البرامج الثقافية على إذاعة دمشق. أنا آسف يعني
0: ليش تأخرت يا
1: لأنه بيقول تم افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، ألف مبروك إن شاء الله انفتح على سوريا كلها. يسعد مساكم، شكرا جزيلا، معكم إيجا من الشام. حينما وجدتك بلدا آمنا وقفت على باب قلبك طالبة طالبة حق اللجوء، حبيت
0: حلقتنا خلصت يا أحمد،
1: خلصت الحلقة، بدي أعلن اسم الأغنية اليوم. يلا مين يا ديما برأيك الفنانة اللي فازت اليوم بين صباح عن ندى وسميرة توفي أسمر، الأغنية اللي ربحت معنا لليوم؟
0: هلا ماهر لمين صوتت؟ وعبد مخرجنا عبد الرحيم،
1: مع أصواتكم أنتو وأصوات الجمهور سميرة توفيق أسمر يا شب المهن.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة أنكر فيها ألم المفقودين ومعاناة ضحاياهم إلى مرحلة من النور والاعتراف بحقوقهم. خلال إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن النظام البائد اعتاد على قطع العلاقات مع الدول الأوروبية. وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن يعلن تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لعمليات التعافي المبكر ودعم الاستقرار وعودة اللاجئين. مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط تبحث مع سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة السورية في روما. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن تخصيص حصيلة صندوق التأمين الإلزامي على السيارات لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من ذوي المعتقلين والمفقودين. وفي خبرنا الأخير، إصابة أربعة من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لاعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون بريف السويداء الغربية. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عنوان الحلقة: كتاب، لعبة وحكاية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: على 95
0: بداية حلمك.
3: ماما بابا حبكم كتير.
4: مرحبا يا أطفال،
0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
4: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
5: المذيع الصغير.
6: مذيع صغير.
7: أنا المذيعة الصغيرة.
8: هنا

0: بدأت حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرائعين.
1: المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا تعبوا وتكونوا نجوم الإذاعة. تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا بعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: فيكن تتابعونا وتبعتوا لنا تسجيلاتكن الحلوة على الرقم أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة المميزة على 093-600-5482. بحلقة اليوم عنا مواضيع جديدة ومميزة كالعادة، ورح نبدأ مع صديقتنا ندى بفقرة عن عودة المدارس، ومفاجأة كمان مخبيت لنا ياها ندى وين بالفقرة الخاصة فيها.
1: وسيف محضر لنا مادة مميزة لفقرة التقني الصغير عن مخاطر الألعاب الإلكترونية.
0: حلو.
2: ومارو يا أصدقائي رح تاخذنا لعالم مليان خيال بقصة من قصص المذيع الصغير.
0: معكم مارو سيف وندى بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج. يلا مع بعض
3: متحمسين؟ خليكم معنا.

0: ده حلو هالغنية، حبيتوه؟ حلوة ندوش الغنية؟
1: كتير حلوة.
0: يا عيني عليكم. قبل ما نبدأ بفقرتنا الأولى لحلقة اليوم بدي تسجلوا هالرقم عندكم أصدقائي، 0936005482، وهو الرقم الخاص ببرنامج المذيع الصغير، وتبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة، وإذا حابين تشاركوا معنا على الواتساب
1: بشرط ما يزيد التسجيل عن دقيقتين، بيكون واضح، وتقولوا بأول تسجيل اسمكم انكم حابين تشاركوا ببرنامج المذيع الصغير.
0: صح.
1: ورح نعرض مشاركاتكم بحلقات البرنامج، ممكن اي واحد منكم يعيش تجربة المذيع الصغير بالاستديو.
0: لهيك
1: جيبوا ورقة وقلم واكتبوا هالرقم بسرعة. الرقم هو 0936005482.
0: حلو، شطورين.
1: وهلأ خلونا نرافق صديقتنا ندى بفقرة خاصة عن العودة الى المدرسة.
0: هيا.
1: العودة إلى المدرسة. أهلا بعودة الحياة، أهلا بعودة النشاط، أهلا بعودة العلم، أهلا بعودة طلاب العلم، أهلا بعودتكم يا أبطال. عام جديد مليء بالمغامرات والضحكات، عام مليء بالنجاحات الكبيرة، إنه عام المفاجآت التي تنتظركم. صديقاتي أصدقائي الأعزاء، أسعد الله مساءكم. سؤال تردد في ذهني، هل تعرفون من هو البطل الحقيقي؟ هل تعرفون؟ إنه أنت وأنت. أنت من ستجعل صفك مكانا جميلا وسعيدا، أنت الصديق اللطيف للجميع، فالمدرسة أجمل بوجودك. أنت المستكشف الصغير، فافتح كتابك الجديد، فكل صفحة هي بوابتك السحرية لمغامراتك الممتعة، وكل معلومة تتعلمها هي ريشة جديدة في جناحك لتطير بها نحو المستقبل. فاحجز مقعدك وتذكر أن حقيبتك المدرسية لا تحمل الكتب والدفاتر فقط، بل تحمل مستقبلك المشرق وأمنياتك الجميلة. تذكر أنك الشمس التي تضيء الأرض وتنشر الدفء والمحبة بين أصدقائك. تذكر أن كل حرف تتعلمه وتكتبه يرفعك نحو القمر لتنظر حولك وترى نفسك بين النجوم، وترسل رسالة مع كل نجمة، رسالة شكر وحب مع لمعلميك. فخط بقلمك مستقبلك واقرأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتكم ندى الشام حقي.
0: شو حلوة، شجعتينا على العودة على المدرسة. صح؟
1: صح.
0: أنا شجعت، بس أنا ما عاد عندي مدرسة، تاخذوني معكم شي مرة على المدرسة؟
1: إيه.
0: شو رأيكم؟ تخيلوا روح أحضر معكم هيك درس في المدرسة، قديه بيكون حلو؟
1: كتير حلو بيكون.
0: عن جد؟ أنا كتير رح أكون مستمتعة، ترجعوني هيك لأيام المدرسة، وأيام الدفاتر الجديدة،
1: أيام الخناقات.
0: والخناق والمحايات، واليوم اللي ما مننام فيه لما يكون عندنا تاني نهار مدرسة. صح؟
1: صح.
0: شو رأيك بفقرة ندى؟
1: كتير حلوة.
0: حبيتها؟
1: إيه.
0: أنت متحمس لرجع المدرسة؟
1: كتير وشوي.
0: أنت كمان متحمسة؟
1: كتير.
0: تحبي المدرسة؟
1: بحبها كتير.
0: عندك رفقات هنيك؟
1: كلهم رفقاتي.
0: كلهم؟ والله برافو عليكي. وانت تحمس لتشوف رفقاتك؟
1: ايه.
0: وللخناقات؟
1: ايه.
0: طب في حدا منكم بيضيع اقلام، محايات، اشياء كذا؟
1: انا صراحه كتير.
0: انا كنت دائما اضيع. انا على فكره كنت عيرهم لرفقاتي وانسى اني عيرتهم لرفقاتي وضلوا معهم.
1: حتى انا كنت انسى وبعدين قالوا لي سيف هذا انا، قلت لهم لا انا مو انا.
0: طب في سؤال هيك بيخطر ببالي، انتم بتحبوا المحايات؟ المحايات المحايات.
1: هذا سؤال اغرب سؤال بشوفه بحياتي.
0: اه دي جيل ما بيعرف المحايا؟ ما مو معقول.
1: لا نعرف المحايا بس يعني
0: هلا المحايات مو عليها رسمات؟ ندى مو عليها رسمات وريحه طيبه وكذا؟
1: احنا حاليا بالقلم الازرق
0: بس ما بتكتبوا يعني ما بتكتبوا يعني شيء بالرصاص؟
1: نكتب شيء بالرصاص اذا بنكتبه يعني على الكتاب دفاتر.
0: طب اذا غربطتوا ما بدكم تمحوا بالمحايا؟ لا معاملتكم للمحايا فيها قسوه، لانه المحايا كانت رمز من رموز صغرنا.
1: عن جد؟ عنجد؟
0: في أطفال من رفقاتي كانوا يأكلوا المحايا قدموا ريحتها طيبة.
1: إيو.
0: يا والله ما أحلاكم. أنا كتير انبسطت بهذا شو اسمه بهي الفقرة، وعن جد رجعتينا لأيام المدرسة ندى، وحمستي كل الطلاب والأطفال اللي بدهم يروحوا هلأ على المدارس ويجهزوا أمورهم. ولكل طالب ما بيحب المدرسة شو منقول له؟ شوف الأشياء الحلوة بالمدرسة،
1: شوف النظر الضابط على المدرسة، لا تشوف، شوف الأفعال الجيدة للمدرسة، شوف
0: أهمية التعليم.
1: ايه
0: صح؟ أنت شو بتقولي لهم؟ حبوا المدرسة، حبوا رفقاتكم، انبسطوا بهالأيام.
1: ايه
0: يا عمري انت. طيب انت كمان في عندك شغلة بدك تعطينا اياها هدية صح؟ بس شو رأيكم نسمع أغنية قبل ما نروح للهدية اللي محضرتيها؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: يلا نسمع أغنية.

0: عدنا عدنا عدنا إلى برنامج المذيع الصغير
1: وإلى المدرسة.
0: عدنا. طيب هلا ندى مجهزت لنا قصيدة كتير حلوة بدها تقول لنا إياها. نحن جاهزين نسمع القصيدة بصوتك الحلو يا ندوش، تفضلي.
2: إهداء إلى دماء الشهداء، إلى تضحيات الأحرار، وإلى روح الإصرار وتجدد الفينيق. أهدي قصيدة هزيم النهار. طلع النهار فمرحبا يا غار، كل ذرانا إننا أحرار. طلع النهار وكان مهر طلوعه، تلك الدماء وذلك الإصرار. صبرت بلادي في رمال حريقها 60 صبرا والتتار تتار. صبرت على البلوى وملح جراحها، فتأجلت ثاراتها والنار. مرت بها من كل ليلة حلكة تجتاحها ومواجع ودمار. لكنها نهضت ومن قلب الرماد توالد الفينيق والثوار. نهضت وألف سحابة في ركبها تنبيك أن غياثها مدرار. كانت على ثقة بفج ساطع، فالبحر يعقب صمته الإعصار. ليفر خفاش الظلام مرددا، إن السلامة والنجاة فرار. نهضت وقد عاد النقاء لأرضنا، واخضرت الرايات والأشجار. هبت فأورق مجدها وبهاؤها، فالشام للقيم العظيمة دار. كنا نسير مقيدين وحلمنا في غرفة التوقيف والأفكار، حتى حسبنا الشمس غير

0: مضيئة إلا ليهنع ظالم جذار. فإذا خيول الفتح تعلن أنه قد شع من قلب الظلام نهار، دوى هزيم النصر في كبد السماء وتجددت ألوانها الأزهار، وحناجر الشام استلدت صوتها، شعب أبي مارد جبار. لا ريب فالأمواج يلطم بعضها بعضا ليبلغ شطها البحار.
1: الله شو حلوه، نفسي هيك اعمل لك زقفه على الهواء قد ما حلوه، كثير حبيت. تعرفي انه انا معجبه بلغتك العربيه، لك هي سيف زقف لي. انا معجبه بلغتها العربيه صح؟
2: عن جد حتى انا. بس يعني نقصت جملتين.
1: عادي هي هيك. اي معلش عادي. بتصير معنا.
2: اوكي.
1: عادي. نحن مره انا مرات مو بفش، مو ما قريت لك جملتك قبل شوي وانت تداركت الموقف؟ بس انا ما قريت على فكره جملتك، انا طلعت هيك شكل طبيعي.
2: ايه فانا شفتك اياتي يا
1: انا مرات كثير بيكون في له شغله لسف بقولها.
2: ايه عادي بعدين بقول تبعها ما مشكله.
1: عادي صح؟
2: عادي.
1: عادي بتصير على هاي الاساس. ما احلاكم، انا كثير معجبه بلغتك العربيه، كيف تشتغلي على موضوع اللغه؟ يعني كيف بتمرني حالك؟ بتقري كثير ولا في حدا بالعائله بيساعدك؟ شو الشيء اللي يخليك كثير بتحبي العربي لدرجه انك عن جد شطوره ومخارج حروفك حلوه وتشكيلك جيد؟ يعني حتى اذا كانت قدامك شغله مشكله او كلمه مشكله غلط انت بتعدليها. انا انتبهت لك. شو
0: اول شيء؟ بقرا كثير وبعدين بسال الكبار.
1: ايه وبتحبي اللغه صح؟
0: ايه.
1: مو بس اللغة العربية، بتحبي اللغة الثانية كمان صح؟
0: ايه بحب اللغة الفرنسية.
1: طيب سمعينا غنية باللغة الفرنسية.
2: أماني.
1: سمعتينا إياها قبل مرة تحت الهواء، هيك مقطع صغير هالقد قدو.
2: ولو أربعة أشطر يعني.
1: يلا.
2: ولو أربعة أشطر عادي.
1: أربعة أشطر؟
2: يلا
1: أربعة أشطر، أربعة أشطر بالفرنسي. ماشي. يلا معك، تفضل.

0: سي بوتيت.
1: شو حلوة. ما فهمت شيء أنا من نوز كتير
2: حلوة صراحة. فهمت
3: تعرفي معناها؟
2: ايه شوي
1: يعني. عطينا حطينا بجو الغنية حتى نحن ما أنه ما
2: لا بوتيت يعني صغير.
1: بوتيت ايه بوتيت صغير.
2: ايه هذا شو معناها؟ ستة ما جودي يعني اليوم الخميس.
1: اه هو اليوم الاثنين بس ماشي بمرق لك ياهو.
2: لا فتو لا صغير يعني عيد الفيران.
1: انت ايها الفار الصغير اللي تحتفل بعيد
2: عيد الفيران. وانا ما يدري انه اليوم عيد الفيران.
1: لا هو يوم الخميس مو اليوم.
2: كل خميس؟
1: لا هو يوم خميس معين صح؟
2: صح. اي واحد فيهم.
1: انا كتير انبسطت بالقصيدة. يلا سيف شو بدك تقلنا هلا؟
2: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايسات كمان.
1: أيوة وندى طبعا نحنا
0: طبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير.
1: إيه هلا رح نروح برحلة مع مين؟
0: هلا رح نروح برحلة مع
1: في عالم
0: التقني الصغير
1: مع المبدع
0: مع المبدع سيف.
1: يلا
2: مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني. بدي أكون تجاوبوني بسرعة، مين فيكم بيحب الألعاب الإلكترونية؟ أكيد كلنا منحبه. لهيك أنا جاي اليوم لخبركم شو بيصير بكواليس اللعبة وقت نكبس زر بلاي. أول شي لازم نعرف إنه الألعاب الإلكترونية هي اللي بتكون موجودة على الموبايل والتابلت والكمبيوتر وأجهزة الألعاب الخاصة مثل البلاي ستيشن والأكس بوكس. وهي الألعاب تنقسم لنوعين. النوع الأول هو الألعاب الأوفلاين يعني بدون اتصال بالإنترنت. بهذا النوع نحن ببساطة نفتح اللعبة على جهازنا ونلعب ضد الكمبيوتر أو منحل ونتخطى مراحل ومهمات موجودة أصلاً داخل اللعبة. يعني كل ملفات اللعبة مثل الشخصيات والأصوات المراحل والقواعد بتكون مخزنة على جهازنا. وببساطة لما نضغط زر أو نحرك شخصية أو نجمع نقاط فجهازنا بيقرأ هالأمر

0: وبيشغل الكود البرمجي المسؤول عن الخطوة اللي بعدها. أما بالنوع الثاني واللي هو الألعاب الأونلاين فالوضع مختلف تماماً. لهذا النوع نحن بحاجة ليكون بجهازنا متصل الإنترنت لحتى يتواصل مع كمبيوتر قوي اسمه سيرفر.
1: يعني
0: السيرفر يا أصدقائي هو مثل مركز تنظيم اللعبة، يستقبل المعلومات من اللاعبين، بيعالجها وبعدها بيرسل التعديلات لباقي الأجهزة. يعني مثلاً إذا أنا كنت عم بلعب لعبة جماعية مولتي بلاير وحركت شخصيتي أو جمعت نقطة أو عملت حركة معينة، فدري جهازي بيبعت هالمعلومة للسيرفر والسيرفر بيخبر باقي اللاعبين شو صار. وأحياناً إذا كان الإنترنت ضعيف أو السيرفر عليه ضغط كبير ممكن نحس اللعبة عم تتأخر أو الشخصية عم تتحرك بعد كم لحظة، وهذا الشيء بنسميه لاج. تخيلوا إنه بهذا النوع من الألعاب ممكن تكون أنت قاعد بغرفتك عم تلعب واللاعب الثاني موجود بغرفته بس بغير بلد وحتى ممكن بغير قارة. عن جد واو. بس لحظة، هون في شغلة مهمة كتير لازم ننتبه لها. نحن قلنا نلعب مع أشخاص ما بنعرفهم موجودين بغير مكان، وهذا الشيء خطير كبير. يعني مثلا إذا ظهر قدامك لاعب اسمه سوبر جيمر 123 وكان حاطط صورة كرتونية لطيفة، فنحن ما عرفنا مين الشخص الحقيقي وغيرها اليوزر نيم. ممكن يكون طفل مثلنا، ممكن يكون شخص بالغ، ممكن حتى يحط اسمه صورة بس ما يكون الأشخاص حقيقيين أصلا. ولهذا السبب ما نعتبر كل شخص نلتقي فيه داخل اللعبة شخص نعرفه أو نثق فيه. وبعض أنواع من الألعاب بيكون في دردشة بين اللاعبين، ممكن تكون محادثة كتابية أو محادثة بالصوت، فممكن هاند اللاعب اللي ما بنعرفه بالحقيقة يبدأ معك بسؤال بسيط، شو اللعبة اللي بتحبها وكيف بتلعبها، وهون بيكون كسب ثقتك، بيبلش بيحكي معك كل يوم. ممكن يحاول يسألك عن معلومات شخصية مثل اسمك الكامل، مدرستك، مكان سكنك أو رقم تليفونك، وممكن كمان يطلب صوتك أو يحاول ينقلك لمحادثة خاصة خارج اللعبة. وهون لازم يكون جوابك واضح وقوي، أنا ما بعطي معلوماتي الشخصية لحدا، وبعدها بتعمل ستوب وبتخبر أهلك أو شخص كبير بتثق فيه فورا. وفي خطر تاني يا أصدقائي لازم ننتبه له كتير، واللي هو السايبر بولينج أو التنمر الإلكتروني. يعني ممكن لاعب يضل يسخر منا أو يهددنا من خلال الدردشة أو الصوت، والتصرف الصح مو أن نرد عليه بنفس الطريقة، نحن ببساطة وبسرعة نعمل بلوك وريبورت وكمان فورا منخبر أهلنا. واحد من الأمور اللي ممكن تواجهنا كمان هو موضوع اسمه In-App Purchases أو المشتريات داخل اللعبة. يعني اللعبة ممكن تكون مجانية بس فيها سكينز أو كوينز أو أدوات أو مراحل مدفوعة، وأحياناً بصير في عروض مؤقتة حتى تشجع اللاعب يشتري بسرعة. لهيك انتبه، ما لازم يكون في أي عملية شراء بدون موافقة الأهل، وأكيد انتبهوا لحساب اللعبة، يعني كلمة المرور لازم تضل سرية وما نعطيها لأي لاعب، حتى لو قال إنه راح يعطينا كوينز أو هدية أو راح يساعدنا نفتح مرحلة جديدة. وفي كمان موضوع البرايفسي أو الخصوصية، فبعض الألعاب ممكن تطلب الوصول للميكروفون أو الكاميرا أو لموقعنا، وهون ما نضغط الله بشكل عشوائي، لازم نسأل ونعرف ليش اللعبة بدها هي الصلاحية وهل فعلا بتحتاجها أو لا. طيب معناتها الألعاب الإلكترونية كلها سيئة؟ الجواب أكيد لا، في ألعاب مسلية ومفيدة بتعلمنا التفكير المنطقي وحل المشكلات والتخطيط والإبداع والبرمجة، وحتى ممكن تكون ثقافية.

0: وتضيف لنا معلومات قيمة. بس كمان لازم ننتبه لوقت اللعب، لأنه اللعب إذا زاد عن حده ممكن ياخذ من وقت النوم، الدراسة، الرياضة، الهوايات، وقت العيلة والأصدقاء. فأنا سيف صديقكم التقني بقلكم الجيم أوفر مو بس لما نخسر اللعبة، الجيم أوفر الحقيقي هو لما ما نقدر نحمي حالنا. لهيك اختاروا ألعابكم بحذر ولعبوهم بذكاء. إلى اللقاء.
1: يا عيني شو حلوة الفقرة، بتجنن.
0: كثير
1: حبيتها. صراحة
0: هلا بصراحة أنا حتى لما كنت عم بتدرب عم بمزح معها لماما وقت عم بتدرب. إلا كمان الجيم أوفر إذا عطيناها لحساب أهلنا، إنه عطينا اللي هي شو كان اسمها اليوزر نيم تبعنا او الباسورد، بيجوا بيفتحوا بيهكروني حسابي وما عاد يخلوني العب باللعبه.
1: عنجد؟
0: ممكن هيك يعملوا الاهل، ما بتعرفوا.
1: ممكن هيك يعملوا الاهل، ما بتعرفوا. يعني ممكن الاهل يصيروا هاكرز ويهكروا الحساب عشان ما تلعب باللعبه.
0: ايه ما عاد
1: ادري. والله اذا بضيع وقت بدون ما تدرس طبعا لازم.
0: صراحه لا ما بضيع وقتي.
1: بعرف انك ما بضيع وقتك وندى ما بضيع وقتها، مشان هيك انتوا ابطال المذيع الصغير. صح؟ ندى شو رايك بفقره سيف؟
0: كثير حلوه.
1: نحن هو حكى عن الالعاب الالكترونيه، انت بتلعبي العاب معينه الكترونيه؟
2: انا مو ما بلعب العاب الكترونيه.
1: بتلعبي العاب هيك حلوه يعني قدامك صح؟
2: ايه عندي لعبه اسمها دورينجو.
1: دورينجو؟
2: حتى انا بس هي ما لعبه، هي تطبيق تعليمي.
1: هي بتعتبرها لعبه. هي
2: بتعتبرها لعبه.
1: طيب ماشي، والعاب هيك بين ايديك شو بتلعبي العاب؟
2: في عندي على التاب كتير ألعاب، بس
1: مو على التاب، بدون التاب، ألعاب هيك حقيقية بين إيديكي مو على التابلت ولا على الموبايل.
2: عندي كتير ألعاب.
1: والله في عندك هيك لعوبة حلوة بتحبيها كتير، عطيتيها شي اسم؟
2: ايه
1: شو هي؟ شو
2: ليلي.
1: ليلي تحبيها كتير؟
2: كتير.
1: نايمية جنبك؟
2: ايه
1: رفيقتك يعني هي؟
2: ايه.
1: يلا تحية لليلي.
2: مرحبا.
1: مرحبا. مرات بتحسوا ألعابكم الحقيقية إنه هيك هي عن جد رفيقتكم وبتحكي معكم وموجودة بالحياة؟
2: أو رفقاتنا. يعني
1: بتحسوا شوي فيها روح؟
2: إيه.
1: إنه بتصير رفيقتكم هيك بتحسوا؟
2: إيه أنا بخليها تحكي معي.
1: عن جد؟ وبتعملي لها صوت؟
2: إيه.
1: شو صوتها؟ بدي أسمع صوت ليلي، رح أديري وجهي مشان أتخيل ليلي، يلا غمض عيوني أنا مشان أسمع ليلي. أنا رح أسأل ليلي سؤال وهي حتجاوبني ماشي؟ ليلي قديش عمرك وشو أكتر لون بتحبي؟
2: عم تحاول تتذكر الصوت.
1: ايه يلا شو صوت ليلي؟
2: يلا معك دقيقة خمس ثواني. لا خلص معي كد ماما.
1: يلا شو صوت ليلي؟
3: أنا ليلي عمري خمس ثلاث سنين، بحب اللون الزهري.
1: يا عيني حلو صوت ليلي.
2: صوتها حلو.
1: زغطورة ليلي معناتها ثلاث سنين.
2: ايه هيك.
1: هيك قدها.
2: هي سودانية عاملة شعراتها قطوطة.
1: عن جد هي سمراء؟ هي سمراء؟ يا الله شو حلو، أنا بحب السمار كثير، بحب الشقر، أنتوا اثنين هون عندي شقر وعندي سمار ولونين كثير بحبهم، وأنا بحبكم كثير وبحب كل الألوان، وبحب الشعر اللي بيكون أحمر كمان.
2: أنتِ؟ مثل أنا شعري.
1: عن جد؟ ما بعرف أنا بقول له كنافة بس كثير حلو.
2: كنافة، خلينا ناكل.
1: يلا شو رأيكم؟
2: رجعنا تحلفنا.
1: نسمع أغنية حلوة أنا مختاريت لك إياها خاص نص لهي الفقرة.
2: وين عارفة الأغنية؟
1: عن جد؟ خلاص يلا خلاص رح نسمع الأغنية، تفضل.

0: اسمه سيف بس. كتير حلو صوتكم على الهوا، حبيت. برافو عليكم، برافو عليكم.
1: عن جد تمرين دورين،
0: بدنا شوية تمرين.
1: ايه خلاص المرة الجاية بنعمل
0: بنعمل تمرينة المرة الجاية، بس نجتمع أبكر نحن ثلاثة. جاهزة ندى؟ بنجتمع أبكر بنعمل تمرينات السولفيج مشان صوتنا يكون كتير حيوي على الهواء، خصوصا إنه بهي الفترة تقلبات الطقس عم تخلي بعض الأطفال يمرضوا، والجاية على المدرسة يعني أول ما بتفوتوا على المدرسة كمان بصير في انتشار لبعض الجراثيم والميكروبات، فبصير كمان في أمراض.
1: بيجي واحد عنده كورونا بس بده يحضر أول يوم المدرسة وبالآخر بيعلم كلمة.
0: صار هلا الانفلونزا على زمننا، او كنا نقول نحن رشح او مقرب، صارت هلا كورونا. صار في تسميات جديده يا عمي، شو تطورنا بالفيروسات. يلا هلا شو بدك تقولي لنا ندوشه؟
1: وهلا اصدقائي رح نرافق مارو بقصه للمذيع الصغير.
0: العصفور الصغير والشجرة العجوز. في بستان هادئ جلس عصفور صغير فوق غصن قصير، نظر إلى الطيور وهي تحلق عاليا وقال:
2: ليتني أطير مثلها لكنني ضعيف.
0: سمعته شجرة عجوز بجذر عميق فابتسمت وقالت: أنا أيضا كنت صغيرة مثلك، لكن مع الصبر كبرت واشتدت ساقي، فلا شيء يأتي فجأة. في اليوم التالي جمع شجاعته ورفرف بجناحيه وقفز فسقط أرضا. ضحكت بعض العصافير قائلة:
3: انظروا لا يعرف حتى أن يرفرف، انظروا لا يعرف حتى أن يرفرف.
0: شعر العصفور بالحرج وكاد يستسلم، لكن الشجرة قالت له:
4: من يسقط اليوم ينهض أقوى غدا.
0: بدأ العصفور يتدرب كل صباح، يرفرف قليلا ويسقط، ثم يعاود التمرين ذات ليل، وثم يعاود التمرين كل صباح، دائما يعاود التمرين. ذات ليلة هبت عاصفة قوية، اختبأت الطيور في أعشاشها. بينما تشبث العصفور الصغير المسكين بالغصن وهل، ولكنه اهتز بقوة وكاد يسقط، لكن الشجرة حمته بأغصانها وقالت له:
4: أترى الريح تعلمك كيف تثبت.
0: حين هدأت العاصفة شعر العصفور أن قلبه أصبح أقوى من قبل، وفي الصباح رأى صديقه العصفور الأزرق يحلق عاليا، فقرر تقليده ورفرف بكل طاقته. ارتفع قليلا ثم هوى، لكنه هذه المرة لم يبكي بل ضحك وقال:
3: على الأقل ارتفعت أعلى من الأمس.
0: مرت أيام كثيرة والعصفور يتدرب بلا توقف، أحياناً يسقط بين الأزهار، وأحياناً يتعثر في الهواء، لكنه في كل مرة يتذكر كلمات الشجرة:
4: القوة تزرع الصبر.
0: وأخيرا جاء اليوم المنتظر، أخذ نفسا عميقا، خذوا نفس، فتح جناحيه الصغيرين ورفرف بكل ما أوتي من قوة. فجأة ارتفع في الهواء أكثر من أي مرة سابقة، زادت سرعته وارتفع أعلى وأعلى حتى صار يرى البستان كله من فوق، فغرد بصوت عال والتفتت الطيور كلها إليه بدهشة، ثم بدأت تصفق له بأجنحتها. عاد عاد العصفور إلى شجرة العجوز وهو يضحك من الفرح وقال:
2: لقد طرت حقا.
0: قالت الشجرة بحنان: أحسنت يا صغيري، لقد صنعت جناحين بالصبر وحلقت بالمثابرة. ومنذ ذلك اليوم صار العصفور مثالا لبقية الطيور الصغيرة، يروي لهم قصته ويقول:
2: لا تيأسوا من السقوط، فكل سقوط يقربكم من تحقيق حلمكم.
0: حبيتوا القصة؟
1: كتير حلوة.
0: شو تعلمنا من القصة؟ قولوا لي.
1: إن الصبر إن الصبر يأتي للنجاح.
0: يأتي بالنجاح، صح؟ يعني ما بدلك تصبر ويصير في تكرار بالمحاولة دائما، صح؟ شو تعلمنا ندى؟
1: أنه لا تستسلم، كل ما وقعت بدك تقوم بسرعة.
0: برافو عليك، وضلك يحاول. تعرفوا هديك المرة قريت شغلة كتير مهمة، شو الفرق بين الالتزام ماشي وبين أنه تحدي؟ الالتزام أنك تكون منضبط ماشي وتعم تعيد وتكرر نفس المحاولة بالتزام لحتى تاخذ نتائج أقوى. أما التحدي بس أنت عم تركض تركض تركض وعم توصل مقطوع نفسك وما استفدت شيء من الطريق، لا شفت الطريق وحلاوته ولا تعلمت من السقوط ولا تعلمت الالتزام أصلا، لأنه كان مهمتك الأساسية شو هي؟ الفوز بالتحدي، صح؟
1: صح.
0: معناته شو نحن منقول؟ المثابرة
1: يأتي النجاح.
0: تأتي بالنجاح مع شو؟ مع
1: الصبر.
0: الصبر. نسمع أغنية حلوة ونرجع نتابع
1: فقرات البرنامج.
0: ماشي.

0: لا تتعجل وتمهل،
1: فالقادم أحلى.
0: يا عيني عليكم، شو حلو. شو رأيكم هلأ ندخل فورا حالا بالا بأغنية الأسبوع؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: يلا طيب خلينا نبدأ من عند من وين بدي أبدأ؟ نبدأ من عند سيف، نبدأ من عند سيف ندى، ولا نبدأ من عندك؟ نبدأ من عند سيف نسأله؟
1: ايه.
0: طب اسألي انت، شو أغنية الأسبوع اليوم؟
1: شو أغنية الأسبوع اليوم؟
0: هاليوم.
1: أنا حبيت أهديكم هالغنية بمناسبة مولد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: السلام.
1: فخلينا نسمعها سوا.
0: يلا بنسمعها سوا.

قديشك حلو سيف. شكرا شكرا شكرا. انا حابه انا وياكي ندى نبارك له لسيف لانه ختم اول جزء بالقران حفظ.

0: فأنا مبارك لك على الهواء مباشرة كل أصدقائنا الأطفال ببرنامج المذيع الصغير بباركوا لك. أنا كتير متأسرة صراحة وكتير مبسوطة مشانك وبرافو عليك واستمر ووفقك الله نحو كل شيء جميل لك في حياتك وشوفك أحلى شاب ناجح بالدنيا يا رب.
1: آمين
0: يا رب. باركي له قولي له مبروك.
1: ألف مبروك وإن شاء الله نشوفك على جبل عرفات
0: يا رب. يلا جماعة كلنا سوا شو رأيكم؟ يا حبيباتي ما أحلاكم. هلأ سيف بدك تسأل ندى
1: شو غنيتك هالأسبوع؟
0: شو حضرتي لنا غنية هالأسبوع؟ غنية كتير حلوة على فكرة أنت محضرتي لنا.
1: والله ما عرفت أنا أغنيتي هالأسبوع هي سميد بتعرفوها؟
0: أنا بعرفها وكتير تفاجأت أنك اخترتيها أساساً. نسمعها؟ يلا بنسمع أغنية سميد.

0: يلا. كثير حلوة، صوتك كثير حلو على فكرة. أنت دائما بدك تغني لنا، أنت خلص يعني تورطتي معنا صح؟
1: صح.
0: أنتوا اثنين تورطتوا، كل دائما بدكم تغني. دبروا راسكم، ابدا ما دخلني، ليك بيصفنوا فيني. يا الله، انتوا يعني خلتوني اتاثر، يعني بكيت بلحظه وضحكت بلحظه من قلبي، فانا بشكركم كثير كثير بشكركم صراحه. انا منتبه كثير انك يعني انت وسيف صراحه بتحبوا الاغاني، اغاني الاطفال اللي في لها معنى بالكلمه، يعني مو اي شيء. برافو عليكم. يلا هلا شو رايكم نستمع لاغنيه
1: ميرفت،
0: صديقتنا ميرفت. هات لشوف تعرفوها.
2: الغابة عرسها

0: يا أطفال، أعملكم صوت شرشبيل.
1: هاي يا أطفال، سنقبض على السنافر. سأقبض على سيف وندى.
2: لا خلاني هرب.
0: اسمعوا، أنا محضرت لكم كما عودتكم ألا أعودكم دائما. بدكم تتفاعلوا معي بغنيتي، ماشي؟ جاهزين؟ نسمع أغنية مين؟ مارو.

0: عمر في حلوة
1: ليديا كتير حلوة.
2: أنا كل حلقة بطلع فيها بتحكي
1: حد إيه بس لازم
2: مرة أنا بطلع أنا مع حمزة ومرة يمكن أنا وزينة.
1: هلا ليك أنتوا لازم تعملوا شغلة لما بحط لكم هاي الغنية مرة تانية اعملوا حالكم الوحشين ما أنا بينه وبين أنا بالنص قاعدة بيناتكم صح؟ أنتوا مو وحشين ذابح شغلات حلوة أنتوا أمورين وحلوين وكذا
2: هيك الأغنية بتقول أغنية
1: حلوة ماشي يلا هلا ننتقل إلى الفقرة التفاعلية بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شي بتحبوه
2: بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا للنفس والإحساس أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين نحكي عنه
1: صح وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية بالثواني سيف مثل ما كانت ندى تبعتنا من قبل تسجيلاتها الحلوة وقصصا نحط الله إياها على الهواء
2: بنصير منحط بعد تسجيلات أصدقائنا الأطفال
1: يا عيني عليكم منصير منحط نفس تسجيلات ندى منحط تسجيلات شو اسمه أصدقائنا الأطفال على الهواء تمام؟
2: يلا تمام لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يومتين 4:30 بعد العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم وكمان رح تستفادوا من المعلومات يلي منقدمها
1: حلو ورح نتسلى
2: ونتعلم
1: بنفس الوقت بعتولنا على واتساب المذيع الصغير على 0936005482 اليوم أصدقائنا حكت لنا صديقتنا ندى عن العودة إلى المدرسة وقصيدة بعنوان هزيم النهار كان أداء رائع جدا ولغتها جدا جميلة يلا عندك ندوش هون
2: ورافقنا سيف بفقرة التقني الصغير
1: وتعرفنا
2: على مخاطر الألعاب الإلكترونية
1: برافو
2: وكمان مارو حكت لنا قصة كثير حلوة بعنوان العصفور الصغير والشجرة العجوز
1: خربشت شوي بالقصة وانا عم بقراها بتسامحوني صح؟
2: صح نعطيكي الملاحظات تبعتنا
1: تحت الهواء بتعرفوا انا وانا بقرأ انه عيني بتسبق مرات على السطر اللي تحت وبرجع
2: حتى انا يمكن اياما انا بكون لورا برجع لورا
1: ايه يعني بتصير
2: على حتى على فكرة اليوم بالفقرة صارت معي
1: عن جد؟
2: اي والله
1: أنا لأنه كنت عم بسمعها منك للفقرة ما حبيت أقراها على الشاشة مشان ركز معك بأدائك لأنه أدائك كتير كان اليوم حلو سيف صراحة وكتير في تحسن عنا بالأداء وبالحماس
2: بسرعت
1: لا بتعرف أنت من أول الفقرة لآخرة أنت على نفس طونة الصوت يعني القصد أنك أنت ما نزل صوتك مستوى صوتك ما صرت ضعيف يعني مو أنه خلص نفسك وكذا لأ كان كتير وقفاتك حلوة مريحة وأدائك كان جدا مضبوط وقفاتك حلوة مريحة ومضبوطة وأنا بهنيكي لأنك أنت عشتي اليوم تجربة جديدة أنك تقري عن الشاشة هي تجربة جديدة إليك بالمرات القادمة رح تكوني أشطر وأشطر وأشطر بالشاشة صح؟
2: وما تنسوا تبعتونا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية
1: صح لأنه
2: كل واحد فيكم مذيع صغير إلى اللقاء شاهدين نبدأ 1 2 إذاعة
3: هنا دمشق
4: على 95
1: بداية حلمك
4: ماما بابا بحبكم كتير
3: مرحبا يا أطفال
1: يمكن أن تكون مذيع الغد
4: هاد صوت فكرة جديدة
1: المذيع الصغير
2: المذيع الصغير
5: مذيع صغير
6: أنا المذيع الصغيرة
7: هنا

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: هناك أشخاص لم يبدأوا العمل الإعلامي من استوديو مجهز ولا من مؤسسة تملك كل الأدوات والإمكانات، بدأوا من الخوف، من هاتف قد يكون مراقب، ومن اسم لا يشبه اسمهم الحقيقي، ومن طريق يعرفون أن العودة منه إلى مدينتهم قد تعني الاعتقال أو الملاحقة. وحين يكون الإنسان إعلاميا وثوريا في الوقت نفسه، تصبح الكلمة أكثر من مجرد مهنة، تصبح موقفا وربما تصبح مخاطرة.
1: أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا بعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد حرقت هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لدائم، أنا كالقيامة ذات يوم من قمحاني بعد 12 سنين.
0: ضيفنا اليوم ينتمي إلى هذه التجربة، محمد الأسمر، إعلامي ثوري من مدينة قمحانة، اضطر إلى النزوح إلى الشمال، وهناك بدأ مسيرته في العمل الثوري والإعلامي قبل أن تدفعه الملاحقة الأمنية المرتبطة بوجود أهله في قمحانة إلى الابتعاد أكثر عن الواجهة والانتقال إلى المجال المكتوب بأسماء وهمية. لكن القصة لم تتوقف عند الإعلام الثوري. من العمل الإعلامي انتقل محمد إلى الاتصال الحكومي في حكومة الإنقاذ، وبعد التحرير يجد نفسه اليوم في موقع مختلف تماما، مديرا في العلاقات الحكومية في وزارة الإعلام. رحلة تختصر تحولات كبيرة عاشها الإعلام السوري نفسه، من إعلام تحت الأرض إلى إعلام يعمل داخل مؤسسات الدولة، ومن اسم مستعار يحمي صاحبه إلى اسم حقيقي يقف أمام الكاميرا ويتحدث باسم مؤسسة. فماذا بقي من محمد الإعلامي الثوري؟ وماذا غيرته السلطة والمسؤولية والمؤسسة؟ محمد الأسمر، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا بكم.
0: لنبدأ من قمحانة، ماذا أخذت منك قمحانة وماذا أعطتك هذه المدينة لتصبح لاحقا إعلاميا وثوريا؟
2: للأمانة قد يكون هذا السؤال أكثر تعقيدا الذي يواجهنا دائما. انتمائك للبيئة دائما يؤثر على تصرفاتك، يؤثر على سلوكك بحسب البيئة التي تعيش بها. قمحانة أخذت مني الحرية في وقت ما، لكن منحتني الكثير دون أن تدري. وجودي في قمحانة دفعني لأكون أكثر نشاطا، أكثر ثورية، أكثر صدقا، يثبت للمحيط أن قمحانة ليست بلون واحد، قمحانة فيها من كل الأطياف، قمحانة فيها من كل الانتماءات السياسية والفكرية. ربما محاولة دفاعي عن قمحانة دفعتني لأن أكون أكثر نجاحا. أخذت الحرية في وقت ما، حين غادرتها انتزعت شيئا من روحي وبقي بها. هذا الجزء وجدته بعد التحرير.
0: متى شعرت أن العمل الإعلامي لم يعد مجرد اهتمام شخصي وإنما أصبح بالنسبة لك واجبا أو موقفا؟
2: في بداية الثورة ربما كنا نسير مع السائرين بموضوع نشر الأخبار، موضوع إرسال التحديثات الدورية عن ما يحدث على الأرض، لكن في مرحلة ما وجدت أن انتقلنا لعمل أكثر أكاديمي. الإعلام الثوري يجب أن يرتقي

0: مستوى يتناسب مع تضحيات الشعب السوري. وجدت أن الصحافة المكتوبة تكاد تكون مهمشة في الواقع الثوري. فدخلت في هذا المجال، وجدت نفسي أكثر ربما لأنه لائم وضعي الأمني، ربما لأنه لائم ظهوري، ليس كل ظهور مناسب للوقوف أمام الكاميرا.
1: نعم.
0: أنا وجدت ظهوري عبر القلم أكثر من غيره.
1: كنت تعرف أنك ستدخل المجال الإعلامي يعني أم مجرد صدفة كان؟
0: لا لم يكن هناك أي شيء مخطط. كنا نعمل في حالة طوارئ، يصلني خبر فأنا من باب الأمانة لا أستطيع أن أكتبه، يجب أن أرسله للجهة المعنية. تحدث حادثة أمامي لا تستطيع إلا أن تفتح الكاميرا وتصور أو تفتح هاتفك وتصور، لكن شيئا فشيئا انخرطنا ضمن المجال دون أن ندري.
1: وجود أهلك في قمحانة جعل الملاحقة الأمنية أكثر حساسية بالنسبة لك، هل عشت فترة كنت تشعر فيها أن نشاطك الإعلامي قد يدفع ثمنه الأهل؟
0: بكل تأكيد، خلال أشهر الأولى أو يعني أقول السنة الأولى حاولت أن أكون مغيب عن الإنترنت بشكل كامل. كنا نستعمل الإنترنت السوري في ذلك الوقت والخطوط مراقبة وكذا، حتى اتصال بأهلي كنت أقل من هذه الاتصالات إلا في مناسبات رسمية ومناسبات كبيرة. دائما هاجس الأهل يحيط بك في كل مكان. نحن خرجنا في ثورة لنحمي شعب تعرض للظلم، فليس من المعقول أن نقحم شعب آخر في الظلم بسبب استهتار منا أو بسبب تسرع أو تعجل في نقطة ما. فلم يكن الظهور غاية بقدر ما كان إيصال الخبر أو المساعدة في شيء ما هي الغاية الأمثل بالنسبة لنا. الظهور لم يكن نصب عيوننا دائما. كنا نفكر بأمور أكبر من هذا بكثير. لذلك كان الحفاظ على الأهل وحمايتهم من أهم أولوياتي صراحة.
1: يعني هل مرت عليك لحظة فكرت فيها أن تتوقف عن العمل الثوري والإعلامي حتى تحمي عائلتك؟
0: للأمانة لا، وربما فكرت لكن ليس توقف. أن أغير من مجال لمجال، أن أغير في استراتيجية التعامل، أغيب عن الأنظار لحظة أظهر في مكان آخر. أما من ناحية التوقف لا، من لديه رسالة يجب أن تصل هذه الرسالة، هذه أماني.
1: نعم، يعني كان عندك اسم مستعار، هل كان هذا وهو محمد الأسمر واسمك الحقيقي موه عليه محمد عبد الرحمن، هل كان الاسم المستعار بالنسبة لك مجرد وسيلة أمنية أم أنه أصبح جزء من شخصيتك؟
0: للأمانة لم يكن وسيلة أمنية أبدا. فأنا معروف بمحمد الأسمر قبل الثورة. وحين التحقت مع الثوار ففورا سألت شو الاسم اللي بتحب يكون لك ليحميك، قلت له محمد الأسمر. فكان غطاء لي وبنفس الوقت كان أمان. جزء من شخصيتي اللي ما زالت ترافقني حتى الآن. لكن بالنسبة لزملاء آخرين كان الاسم الوهمي هو يعني أمنهم وأمانهم. في أشخاص كثر عرفت اسمه الحقيقي بعد التحرير. أما أنا فلا، كنت أظهر في صورتي باسم محمد الأسمر.
1: أستاذ محمد الأسمر، كيف بدأت علاقتك بالإعلام والعمل العام؟
0: ربما لم يكن ذلك مخطط له. قبل سنوات الثورة بدأت مواقع الإنترنت تدخل بيوت السوريين. مثل أي شاب سوري بدأنا بالعمل على تلك المواقع. وجدنا بعض المتعة، لم يكن الفيسبوك متاح ولم يكن يوتيوب متاح. المتعة كانت بمحاولة الحصول على معلومة ومنحة للمتابعين أو للجمهور أو لكذا، كان في بعض المتعة. كان لدينا موقع خاص في قمحاني، كان لدينا موقع الجامعة. كنت أعمل في الموقعين في ذات الوقت. نلتقط صورة احترافية نراها احترافية هنا. نضيف معلومة جديدة، ننتظر ابتسامة أحد القراء. لم يكن إعلام بالمعنى الحرفي بقدر ما كان مساهمات على فضاء جديد على السوريين. مع دخول الثورة سنوات الأولى أو مع دخول الربيع العربي بالتحديد، بدأنا نلحظ حالة المواطن الصحفي الذي كان يعيش في تونس ومصر أو غيره. ربما بدأت تتسلل بداخلنا نواة لفكرة إعلامي. فبلا شعور حين انطلقت الثورة السورية وبدأت المظاهرات تجوب الشوارع، استلل الكثير من السوريين موبايلاتهم وكاميراتهم ووثقوا اللحظة. كنت أحد هؤلاء السوريين، حاولت يعني بوسائل بسيطة أن أوثق المكان الذي أحضر به. الحمد لله رب العالمين. أظن أن عن هذه الفترة كان دور في صنع شيء من شخصية الإعلاميين، لأن الخوف الذي كان يرافق هذه العملية وكسر جدار الخوف يزيل كثير من العوائق أمام أي صحفي يريد أن يدخل هذا المجال.

0: كانت تلك الأمور التي أجبرنا على الانخراط بها هي من ساهمت في صناعتنا لاحقا.
1: أول مكان بدأت العمل فيه والأماكن الأخرى التي عملت معها أو الوكالات أو المواقع؟
0: عملت خلال سنوات الثورة في كثير من المواقع والمجلات، مثلا مجلة عين المديني، مجلة فوكس حلب أو موقع فوكس حلب، وما يزال موقع عامل حتى الآن، موقع بوابات سوريا، بوابة إدلب والتي كنت محررا بها، كانت تنقل حياة اجتماعية سياسية عسكرية في إدلب، رصيف 22، موقع الجزيرة نت، أذكر كثير والله، موقع الغربال أو مجلة الغربال. كنت أعمل بنظام الفريلانس، فبالتالي أي موقع مهتم مثلا ممكن أن أرشح أو أقترح له مادة لكتابته. تغيب بعض الأسماء عن بالي، لكن هذه أبرز الأماكن التي عملت بها. عملي الثابت كان في بوابة إدلب التي تنتمي لوكالة سمارت، وفي موقع فوكس حلب أي قبل الانتقال للعمل الحكومي الرسمي.
1: نعم. عندما دخلت إلى العمل الإعلامي في الثورة، هل كنت ترى نفسك صحفيا ينقل الحدث أم شاهدا يعيش الحدث ويحاول توثيقه؟
0: والله المشاعر متضاربة في هذا الأمر. أحيانا كنت ترى نفسك أنك تحاول تصويب، تحاول نقل حقيقة لناس تنتقد فعل ما. أحيانا ترى لا، أنا شاهد ويجب أن أدلي بشهادتي بشكل صحيح. هذا كان يحدث أثناء تغطية القصف أو تصوير القصف.
1: نعم.
0: رغم أنها كانت قليلة بالنسبة لي، أنا شخص لا أحتمل رؤية الدماء بشكل كبير، وما رأيناه خلال سنوات الثورة صنع فجوات بنا يصعب أن نعم. أن تنسى. لكن تتضارب المشاعر حول هذا السؤال تحديدا. أحيانا تكون الشاهد وأحيانا تكون صانع الحدث، ومن الخطأ أن يكون الصحفي صانع. لكن خلال سنوات الثورة كثير من الإعلاميين كانوا يساهمون في نقل الجرحى، كانوا يساهمون بالإسعاف، كانوا يساهمون في الدفاع أحيانا.
1: نعم.
0: لأنه بالأساس هو إعلامي ثوري.
1: نعم.
0: هو ابن هذه الثورة وليس ابن وكالة دولية جاءت لتغطية حدث ومضت.
1: نعم.
0: هو ابن هذه البيئة، فلا بد أن يشعر بمأساته مهما حاول أن يفصل بين عمله الصحفي وحياته الاجتماعية.
1: نعم. كيف كنت تتأكد من المعلومات والأخبار المتضاربة ممكن والأرقام مثلا قبل نقلها؟ هل وجدت نفسك أمام معلومات متضاربة شديدة الحساسية؟
0: هذا الموضوع كنا نعاني فيه بشكل كبير، خاصة في البدايات. الاعتماد كان على الناشطين على الأرض، أحيانا تتضارب روايات الناشطين، فعليك أن تسمع من أكثر من ناشط، تطابق الأرقام، تتأكد أحيانا مثلا من القائمة المذكورة بالاسم. مع تقدم سنوات الثورة وظهور بعض المؤسسات، بدأ أن الاعتماد على تلك المؤسسات هو ضرورة ملحة. فمثلا لا يمكن أن نأخذ إحصائية عن عدد شهداء إلا من الدفاع المدني.
1: نعم.
0: أو من وزارة الصحة، فهي الجهة المعنية بهذا الأمر. لا يمكن أن تأخذ من ناشط، الناشط قد تكون معلومته مخطوئة قد أو مغلوطة. اعتمد على جهات رسمية تصل إلى الصواب أو تقاربه. أما يعني الاعتماد على كلام الشارع أحيانا في كثير أحيان كان يضلل، وكثير أحيان وقعنا في أفخاخ دون أن نعلم. وطبعا من وقعنا بها ربما لم يقصد أن يوقعنا في هذا المكان، لكن تسرع في نقل الخبر، عدم تدقيقه وتسرعنا في نقل الخبر عنه أو في الوثوق به أدى لتصدير خبر خاطئ. وهذا ما يعني كنا نسعى دائما لمحاربته حتى تكسب ثقة أبناء الثورة.
1: نعم.
0: وتكسب ثقة الجمهور الخارجي.
1: نعم. هل تستطيع أن تكشف لنا اليوم عن شيء كتبته أو قدمته في تلك المرحلة لم يكن أحد يعرف أنه لك؟
0: المصطلح الاسم الوهمي كان هو أمام العوام، لكن الدائرة المقربة كانت دائما تعرف من صاحب الاسم.
1: نعم.
0: أصدقائك في الوسيلة نفسها يعرفون من صاحب الاسم،
1: من صاحب
0: صاحب المادة
1: والمنسوب. نعم.
0: له الاسم. فلم تكن كتمية بالمعنى الرسمي أو المعنى العام، لكن هي كتمية على جهة محددة من الناس فقط.
1: خلال عملك بالاتصال الحكومي في حكومة الإنقاذ، هل تغيرت طريقتك في اختيار ما تقوله أو ما لا تقوله؟
0: بكل تأكيد، حين تنتسب لجهة رسمية تزداد المسؤولية على عاتقك أكثر بكثير. تشعر بأن كل كلمة محسوبة.
1: نعم.
0: عليك، عليك أن تدرسها بعناية أكثر. تصرفاتك يجب أن تكون مدروسة ومحدودة أيضا. كنا نعيش ظروف أمنية بالبلد بشكل كبير، القصف موجود، عناصر النظام المخفي موجودين أو العملاء موجودين.
1: نعم.
0: أعين الناس مسلطة عليك، فبالتالي كان أي تصريح من أحد من أبناء الحكومة هو محط أنظار. لذلك كنت يجب أن تكون أكثر حرصا على أي كلمة تدلي بها.
1: نعم.
0: أكثر حرصا على أي تصريح تقدمه لوسيلة ما. تدرس تصريحاتك بعناية قبل أن تعطيها، تدرس تصريحات المسؤول نفسه قبل أن تطلق للعلن. أما حين تعمل في المجال كشخص أو إعلامي مستقل، ربما يكون الأمر أقل من هذا، ليس لسوء نظر الإعلامي أو سوء تصرفه، إنما الحرية أحيانا تدفعك للظهور في كذا شكل. ممكن تظهر بشكل أكاديمي.
1: نعم.
0: شكل شعبوي، شكل عفوي. ما هذه العفوية مثلا لا تستطيع أن تظهر بها وأنت تمثل حكومي.
1: نعم. طيب برأيك أين تنتهي مسؤولية الموظف الحكومي وتبدأ مسؤولية الإعلامي تجاه الجمهور؟ هل المؤسسة تغير الإعلامي أم أن الإعلامي يستطيع أن يغير منهج المؤسسة؟
0: لنكون صريحين في هذا الموضوع، وحتى لا نتحدث عن مثاليات أو واقع وردي، لا يوجد مؤسسة لا تؤثر بأبنائها، بينما كل من الأبناء من استطاع أن يؤثر.
1: نعم.
0: بالمؤسسة دائما دائرة التأثير تتعلق بنظرية القوة والضعف. القوي دائما من يؤثر بالضعيف، بالتالي حسب موقعك في هذه المؤسسة ممكن أن تصنع فارق بها، ممكن أن تغيرها، ممكن.
1: نعم.
0: أن تصحح في بعض المسارات، لكن يعني بشكل كبير هذا الموضوع كان متوفر أثناء حكومة الإنقاذ أو أثناء عملنا في حكومة الإنقاذ. ربما بعض الانتقادات، بعض التصويبات التي كان يطلقها الزملاء ساهمت في تغيير كثير من القضايا وكثير من المسارات، غيرت وجهة نظر الحكومة في كثير من الأحيان. نحن كنا نعيش كما ذكرت حالة طوارئ، وبالتالي أنت كل يوم يجب أن تعمل ضمن منهاج يتلائم على المرحلة التي تعيشها. بالتالي وعي أبناء هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: يساهم بشكل كبير في تغيير استراتيجيتها.
1: محمد الأسمر، إذا عاد بك الزمن إلى بداية الثورة وعرفت أين ستصل اليوم، هل كنت ستختار نفس الطريق؟
0: هلا طريق الثورة لا حياد عنه. أو الانخراط بالعمل الإعلامي ترى ممكن أن لا أختار نفس الطريق. أختار رسالة أستطيع أن أؤديها بما أستطيع. إذا كانت لدي إمكانيات تطلعات لإيصال هذه الرسالة بطرق أخرى قد أسلكه، لكن في ذلك الوقت لم يكن أمامي أكثر من عدسة. لم أكن المقاتل الشجاع ولا الانغماس الذي لا يهاب الموت. كلنا لدينا خوف، أحيانا الخوف يدفعك لأن تبقى متراجع أكثر من غيرك. الحرص أحيانا يدفعك للعودة خطوة للوراء، لكن بكل تأكيد.
1: نعم.
0: كنت سأكون في خدمة الثورة.
1: إذا سألتك عن سنوات النزوح، ماذا تركت هذه السنوات، سنوات النزوح في شخصيتك؟
0: الكثير من الناس يسميها سنوات القهر، لكن لا نستطيع أن نعمم هذه التجربة على الجميع. هي كانت قهر في لحظات، ما لحظات محفورة في الذهن لا يمكن أن تنسى، مثل نزوح 2019.
1: نعم.
0: الذي اجتاز أو جبل الشمال السوري. لكن من ناحية أخرى لكل أمر وجهان.
1: نعم.
0: من ناحية أخرى هذا النزوح دفعنا الانخراط في مجتمعات جديدة، تعرفنا على أشخاص جدد لم نكن نتوقع في حياتنا أن نلتقي بهم. وسع مداركنا الثقافي والفكري نتيجة هذا الاحتكاك. لكن في الجانب الآخر هناك الألم الذي كان يعتصر غالب من عاشوا تلك الفترة، البعد عن الأهل من ناحية، البعد عن البيت والذكريات من ناحية تانية، خطر العيش تحت القذائف والقصف من ناحية أخرى، وهذا ما كان يؤرق. لاحقا مسألة الخوف على العائلة والأطفال كان رعب حتمي. مسألة البحث عن أمان أو منزل آمن في منطقة مكتظة بالسكان، في منطقة لا يوجد بها أمان مطلق. يعني دائما للنزوح كان كذا وجه وكذا صورة وكذا لون، لكن الآن من نعمة رب العالمين علينا أننا نتذكر الجميل منها فقط.
1: نعم.
0: المآسي تمحى قليلا قليلا من الذاكرة حتى يتعافى الإنسان، وهذه من نعمة رب العالمين.
1: ما الشيء الذي لم تستطع سنوات الثورة أن تأخذه منك؟
0: ربما ما زلت أملك الإصرار نفسه، ما زلت أملك الأمل بالوصول إلى ما أطمح إليه. انكسرت كثيرا، تعبت كثيرا، وقفت لحظات أتمنى أن أبتعد عن كل شيء، لكن أظن أنني ما زلت أمتلك بعض الإصرار على الوصول. يعني مثلا في بداية التحرير كان التعب والإرهاق يطغى على الجميع، فكرت بيني وبين نفسي أنه

0: انتهت الرحلة. يجب أن أستقيل، أجلس في منزلي بين أطفالي، أعيش حياتي الخاصة بعيدا عن كل شيء.
1: نعم.
0: لكن لم أستطع، هذه البلد للجميع ويجب أن يساهم الجميع في بنائه.
1: نعم. أنت اليوم داخل وزارة الإعلام، ما الذي يجب أن يتغير فعلا في الإعلام السوري حتى لا نعيد إنتاج أخطاء الماضي؟
0: يجب أن يتغير كثير.
1: نعم.
0: هذا سؤال يحتاج لحلقة بمفرده. للأسف خلال سنوات حكم النظام البائد وحكم نظام البعث،
1: نعم،
0: فقد الشعب ثقته في أي منصة إعلامية حكومية. وبالعكس حتى صار التشكيك يصل إلى المنصات الخاصة والمنصات الخارجية، بالمطلق فقد ثقته بالإعلام. نتيجة توالي الكذبات، نتيجة تصدير الإعلام لشخصيات لا تتناسب مع طلعات الشعب، نتيجة تناسي مأساة الشعب والبحث عن ما يصدر تلك الأنظمة العبثية والبعثية، فالناس من حقها أن تفقد ثقتها بهذا الإعلام. اليوم أهم ما ينبغي أن نعمل عليه هو تعزيز ثقة الناس بالإعلام.
1: نعم.
0: عبر الكثير من الخطوات، أهم المصداقية، أهم الشفافية، أهم الاقتراب من الناس، أهم سماع معاناتهم، أهمها إفساح المجال أمام الصحفيين للوصول للمعلومة التي من شأنها أن تدفع الناس للثقة بهذا الإعلام نفسه. الكثير من الخطوات تقع على عاتق الوزارة صراحة، بدأت الوزارة بتنفيذ بعضها وما زال أمام الكثير.
1: أي برأيك ما أكبر تحدي أمام الإعلام السوري اليوم؟ الحرية المهنية، التمويل، أم ثقة الناس؟
0: ثقة الناس، لكن هناك تحدي أكبر ويندرج تحت موضوع ثقة الناس. اليوم تغير الإعلام عالميا نحو السوشيال ميديا. الإعلام الرسمي تراجع خطوات للخلف في كل دول العالم. السوشيال ميديا أصبحت متاحة أكثر للناس، للشعوب، فيجب على الإعلام الرسمي أن يجري معادلة توافقية ما بين الإعلام دعني أقول الرسمي القديم المعروف وما بين السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: بحيث يحافظ على طبقة الجمهور التي يجب أن تصل الرسالة له.
1: نعم. لو طلبت منك أن تضع كل رحلتك منذ قمحانة مرورا بالنزوح والاسم المستعار والعمل الثوري والاتصال الحكومي وصولا إلى وزارة الإعلام، ماذا ستقول؟
0: أحيانا أظن رحلة طويلة وشاقة جدا جدا جدا، أحيانا أظن دقائق.
1: نعم.
0: الأمر يعود إلى الحالة النفسية التي يعيش الإنسان حين تعيش نشوة النصر، نشوة النجاح، تشعر أن ما مررت به خلال سنوات كان عبارة عن لحظة أو دقائق معدودة. حين يعيش أي منا انكسار نتيجة تعب، نتيجة فشل، نتيجة تراكم ضغوط، يشعر بثقل تلك الرحلة.
1: نعم.
0: بكل تأكيد كانت رحلة شاقة، رحلة طويلة، لكن تختلف نظرتنا لهذه الرحلة حسب حالتنا النفسية. يعني حين تشعر بنشوة انتصار أو نشوة إنجاز تشعر أن تلك الرحلة كانت قصيرة جدا. لكن حين تعيش حالة من التعب، حالة من اللا جدوى أحيانا تصيبنا جميعا، تشعر أن تلك الرحلة كانت طويلة جدا وشاقة وأوصلت إلى ما لا تريد. لكن في الحقيقة الموازنة بين الرؤيتين هي من يصنع الاستقرار لدى الإنسان.
1: نعم.
0: كانت رحلة طويلة بكل تأكيد، كان فيها السلبي والإيجابي، كان فيها الصعب وكان فيها الممتع. الحمد لله الصعب نسينا، بقيت ذكريات ممتعة نستذكرها كل فترة عندما نلتقي بصديق، عندما نزور مكان عشنا به حالة ما.
1: نعم.
0: لكن هذه المرحلة صنعت جزء كبير من شخصيتي.
1: نعم. محمد الأسمر، أجب بكلمة أو جملة قصيرة. قمحانة،
0: بلادي وإن جارت علي عزيزة.
1: النزوح،
0: ألم.
1: الاسم المستعار،
0: غطاء جميل.
1: الخوف،
0: لا تعليق.
1: الثورة،
0: أمل.
1: حكومة الإنقاذ،
0: ماضي جميل.
1: وزارة الإعلام،
0: مستقبل ننتظره.
1: الحرية،
0: يتمناها الجميع.
1: النقد،
0: طريقنا للنجاح.
1: أكثر شيء تندم عليه؟
0: ما في شيء.
1: أكثر شيء تفتخر به؟
0: انتماء إلى الثورة.
1: شخص تتمنى أن تعتذر له؟
0: الكثير من شهداء الثورة الذين لم أتمكن من توديعهم.
1: شخص تتمنى أن تقول له شكرا؟
0: كل معتقلين، كل من شارك في الثورة السورية.
1: هل أنت اليوم أكثر حرية مما كنت عليه الأمس؟
0: أنا اليوم حر بالمطلق.
1: هل ما زلت تعتبر نفسك إعلاميا؟

0: مستمعينا ومتابعينا، بين اسم مستعار اختبأ خلفه صاحبه خوفا على نفسه وأهله، واسم حقيقي يقف اليوم داخل مؤسسة حكومية ويتحمل مسؤولية الكلمة. مسافة ليست بقصيرة، هي مسافة سنوات من الخوف والنزوح والعمل، من التحولات التي لم تغير فقط مواقع الأشخاص وإنما غيرت شكل المؤسسات والأدوار والأسئلة أيضا. وربما أهم تكشيفه تجربة محمد الأسمر أن الإعلامي لا يعيش دائما في المكان نفسه، فقد يبدأ من الشارع ويمر من تحت الأرض ثم يجد نفسه داخل مؤسسة رسمية. لكن السؤال الحقيقي يبقى، حين يتغير الموقع هل تتغير المبادئ أيضا؟ هذا السؤال لا يخص محمد الأسمر، بل يخص جيلا كاملا من الإعلاميين الذين عاشوا مراحل متناقضة وانتقلوا من إعلام الثورة إلى إعلام الدولة. شكرا لمحمد الأسمر على هذه المساحة، من الصراحة شكرا لك.
1: تحياتي،
0: سعدت باستضافتك.
1: شكرا على الاستضافة الجميلة، ونلقاكم على خير إن شاء الله.
0: شكرا لكم على المتابعة متابعينا ومستمعينا، كانت هذه حلقتنا، إلى لقاء جديد تبقى فيه الحقيقة هي عين الحكاية. كنت معكم أنا في عين الحقيقة، مرح الطه. عين الحقيقة.

جاي تقولي كلمة يا ريت هتدملي كلمة تحيلي تحيلي تملي فرحي قلبي قلبي وعقلي النهاردة النهاردة جاي تقولي

قلبي صدق فرحتك وعيش حلاوي طوليتك بعد اللي كانت

رحلة حياة، رحلة حياة متزوج وتعيش معاه، رحلة حياة وتعيش معاه، رحلة حياة، رحلة حياة.

على قلبي وشاف انت الامل في عيوني يا حبيبي، انت الامل في عيوني يا حبيبي.

مخاف مهما ورد على قلبي وشاف علمني حبك عمري مخاف مهما

مهما تبعد مهما تبعد لابد مرة ترجع لي تاني. ومهما تبعد مهما تبعد لابد مرة ترجع لي تاني، لأني مين

الجمهورية العربية السورية. دائرة الدراما من إذاعة دمشق تقدم

0: خفايا الأيام الصعبة.
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: أبراضي يا لك وينك يا أبراضي؟
1: مين يا أخي؟ مين؟
0: أختي أمراضي، أنا سعدي الخياط.
1: أهلين أهلين يا أخي، والله أبو راضي مانو هون.
0: الله يستر عليك يا أختي، بس يجي أبراضي خبريه إنه أجيت لعندهم شغلة ضرورية.
1: إيه إن شاء الله، هو طلع على برزة والظهر بيرجع.
0: إيه ماشي، أنا عم بنتظره يحكي معي. على كل أنا ببيت أهلي.
1: ماشي يا أخي.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: شيء. شو هالحكي يا مرة؟ متأكدي إنه جا سعدي الخياط لعندي وبده ياني ضروري؟ على علمي سافر على حلب من سنتين، هلأ شو بده سعدي مني؟
1: ابن عمي أنا عم خبرك، شو خصني بحلب وبسعدي الخياط؟ الزلمة يأكد علي منشان دغري تروح لعنده.
0: طيب كنتي خليه يحكي معي على الموبايل.
1: ما سألني، هذا اللي صار.
0: ماشي، لكان أنا رايح بوشي لعنده.
1: الله معك، مع السلامة.

أبراضي عم حاكيك اسمعني. عم قلك شفته للحالوش بحلب قاعد بقهوة عتيقة وعم يلعب جيش بيش وعامل حاله ملاك. أنا ما صدقت حالي إنه كيف هاد الوحش ابن الحرام قاعد هون.

0: كيف ما حدا كمشه من بعد سقوط النظام الملعون.
1: طيب وبالنسبة لإلي اللي أنا شو أعمل؟
0: لازم تروح بوشك على الأمن العام خليهم ياخدوا لك حقك، حق غربة أولادك اللي عايشين شي بألمانيا وشي بتركيا. خليهم ياخدوا لك حق البيت اللي بيعك يا ابن الحرام مشان يطالع زين من السجن.
1: والله فتحت لي جروحي. والله
0: هي جروح البلد كلها يا أبو راضي.
1: إيه والله هي جروح البلد كلها. قديش في حواليش بهالبلد ولحد هلأ مخبايين.
0: استبينا أبو راضي، طلع بكرة معي على حلب وبس نلاقيه منخبر الأمن العام هنيك وبيلقطوا دغري.
1: اتكلنا على الله. على حلب على حلب
0: ونعمل اتكال.

0: ايه ابن عمي، شو بده منك سعد الخياط؟
1: والله يا مراضي، قال اجا ليخبرني انه الحالوش موجود بحلب.
0: الحالوش موجود بحلب؟ طيب ابن عمي انت شو بدك تعمل؟
1: هلا بس نلاقيه رح نخبر الامن العام، خليهم يحاسبوه على اللي عملوا فينا ابن الحرام.
0: الله لا يسامحه.

0: بكره بس نسافر وتشوفه بالقهوه، لا تتلبك وتشلق العالم.
1: ماشي ماشي،
0: بتهدى وانا بخبر الامن العام.
1: يا اخي ولا يهمك ولا يهمك.
0: بتتذكر وقت اللي اجيت لعندي بالليل وفيقتني مشان زين؟
1: اه ولك يا سعدي، ليش هديك ليله بتنتسى؟ والله ما بنساها لموت. والله
2: داك مين؟ مين عم يدق باخر الليل؟
3: راح سعدي
4: داح، انا ابو راضي.
0: اهلين ابو راضي، خير؟ شو في؟ شلشتني. فوت فوت فوت. خير؟ ليش وشك اصفار؟
1: دخيلك يا سعدي، دخيلك زين. لهلا ما رجع على البيت، وقبل شوي اجى واحد دق على الباب وحط رساله، قال فيها انه زين اخذوه المخابرات، لبسوه كيس براسه واخذوه.
0: لا لا، شو هالقصه؟ زين زين، القطه بتاكل عشاء، ماله بالمشاكل؟ شب مثل النقطه بالمصحف، لاحق دروسه ومدرسته.
1: والله والله النمله ما بيأذيها. والله
0: معناتها في إنا في شي حدا ناقشه تقرير.
1: شو يعني إنا؟
0: اسمع أبو راضي،
1: لك دخيلك دخيلك، شو بتساوي؟
0: هلأ الدنيا ليل والفجر رح يقضي، ما بنقدر نعمل شي.
1: ايه وشو بنعمل الصبح؟
0: الصبح منروح لعند أبو ياسين، هذا بيعرف الفاتة والطالعة بهالبلد، بركي منلاقي الحل عنده. أكيد في شي حدا من أصحابه بيساعدنا. اتكل على الله، الصبح بنشوفه.
1: يا رب يا رب تكون معنا، يا رب يا رب.
0: وقت ولا الهوى رماك يا حلوش. اسمع أبو راضي،
1: هات أشوف.
0: لازم نخلي الحلوش يدفع الثمن.
1: شو يعني؟ نقتله؟
0: لا شو نقتله؟ إيه ما وصلنا لهون، القتل ما بصير. لازم نخبر الأمن العام، بس الأمن العام بده تفاصيل وشهود واللازم منه. قبل ما نطلع على حلب لازم ندبر كل هدول. بدي اياك تحصر تفكيرك منيح، واي شغله صغيره ولا كبيره لازم تتذكرها.
1: ماشي، بس على شو الشهود؟ على القبض يعني؟ على الرشوه اللي اخذها؟ يا ابو ياسين بيشهد وتفاحه، وانت وانا كل الناس بتشهد.
0: ايوه برافو عليك، بس هدول وينهم؟ موجودين؟

0: بتعرف عناوينهم؟
1: لا والله، لا والله ما بعرف وين صاروا.
0: تذكر منيح، الأمن العام ما رح يقبل إلا شيء واضح ومثبت. تذكر يا أبراضي، الله يوفقك. ضلينا شهرين من فرع لفرع ونحن ندفع ونرشي لحتى عرفنا إنه بعده طيب، وهو كان وقتها بفرع فلسطين.
1: أيوة، معناتها القصة محصورة عند أبو ياسين اللي دلنا على تفاحة، والتفاحة هي اللي أخذتنا على الحالوش.
0: آها، يعني بدنا نوصل للتلاتة.
1: هلأ أبو ياسين ما قصر، كان إله لهفة، بس الباقي، لك الباقي كله الحواليش يا رجل. وقتها رحنا سوا لعند تفاحة وكانت قاعدة عم تأرجل وتفصفص بزر ودمع، لك أبرد من طين الشتاء.
2: ايه احكوا.
3: تفاحة اسمعيني منيح.
2: احكي.
3: الشباب قاصديني وانا قاصدك، وانتي اكيد ما بتقصري.
2: شو ابو ياسين؟ شو قاصدينك ما قاصدينك؟ قلي شو القصة لحتى جاوبك؟
3: مخابرات، اخذوا ابنه لهالزلمة الادمي ابو راضي.
2: ايه
1: ايه والله يا اختي، اخذوه من الطريق، حطوا براسه كيس واخذوه. وزين، زين ما بيعمل مشاكل، وله تم ياكل ماله تم يحكي، الله وكيلك.
0: يعني دري، واكيد شي تقرير من اولاد الحرام.
2: يعني باختصار شغلتكن عند المخابرات، وهي يعني انتو بتعرفوا كلياتكن شغلة عويصة، بس يعني خلص ولا يهمكن. تكرم عينك ابو ياسين.
3: الله يكرمك.
2: خلاص خلاص، انا فهمت القصة، فهمتها كلها. بدكن وصلكن لعنده، تكرم عينكن.
3: وبدنا كلمة منك.
2: ايه بس يعني قديش معكم مصاري؟
0: بدنا الولاد، وما بتهمنا المصاري، ولازم بسرعة قبل ما يبعتونا هويته.
2: ايوه.
0: معناتها بوشنا على تفاحة.
1: بس تشهد تفاحة بتكون نص القضية انحلت. لك الله لا يوفقك يا حالوش، بيعت البيت بالتراب المصاري.
0: ايه، بيعك البيت وخلاك مستأجر بقية حياتك، ونطف قلبك قبل ما يطلع زين.
1: لك الله لا يوفي أولاد الحرام، الله لا يوفي أولاد الحرام.
0: آمين آمين يا رب العالمين.

0: لكان؟
1: أنا اللي بشهد معكم، الله لا يوفقه، بشهد إنه هو قبض منكم 15,000 دولار، وإنه أبو راضي باع البيت مشان يدفعون، وإنه الحالوش قالكم إذا ما بتدفعوا بيروح الصبي على السجن صيدنايا، مزبوط؟
2: يا عيني
1: إيه
2: مزبوط عم تحكي يا ست تفاحة.
1: إيه بس بدي قلكم شغلة، يعني رجاءً ثم رجاءً ثم رجاءً، سيرتي لا تجيبوها، لا تجيبوا سيرتي اني انا اشتريت البيت منكم، ولا تدخلوني بسين وجيم، الله يرضى عليكم، انا رح ساعدكم بس مو تخربوا لي بيتي.
2: ولك يخرب بيته شو عمل فيه؟ قال لي ابنكم زين بالفرع عم يتحقق معه، وخبرني انه بحل المشكلة بس بده 15,000 دولار، ولازم تنحل قبل ما يخلص التحقيق وليخو الصبي على سجن صيدنايا. مزبوط عم تحكي يا تفاحة خانم، والله عم تحكي مزبوط.
3: اي والله هذا اللي صار بالحرف.
2: وقال لي كمان اذا حصل ووصل ابنك لصيدنايا رح تبيعوا ثيابكن وبيجوز يموت هونيك ويعطوكن هويته لتوفوه.
1: الله لا يوفقه، الله لا يرجع هديك الايام، الحمد لله اللي خلصنا. بس قالوا لي وين شفتوا لهذا الحالوش؟ مو على اساس صار بروسيا كلهم هربوا؟
3: انا شفته بحلب، بعيني شفته.
1: ايوه

0: يخرب بيت قلبها، بدها تنفذ حالها. قال شو ما نجيب سيرتها.
1: ايه يا اخي سعدي، بس نحن وعدناها. خطي هيا حريمي بلا ما تتبهدل.
0: نسيت انه اشتريت بيتك ب15,000 وباعته بعد شهرين ب30,000. اخ شو بضل قلبك طيب.
1: لك يا اخي يا سعدي، المهم انه تشهد على الحالوش.
0: خلاص لازم نسافر بكرة على حلب، لاني حكيت مع ابو ياسين وقال لي انه بيشهد.
1: تمام والله شهم يا ابو ياسين شهم.
0: قلت له اذا ما بيشهد ترى بطلبوا على اليمين. ها
1: معناها بكرة السفرة ان شاء الله.
0: طبعا بكرة ضروب الحديد وهو حامي.
1: قول يا رب.

0: يمكن لمشتركين.
1: الله يبعث لك حمى يا حالوش. الله لا يوفقك إلهي. خطك خارج التغطية. لك رد رد. بس رح ضلت أقوله لأنه من كلمة لكلمة بكر كل شي عنده، والأمن العام قولي على أمن دغري بياخدني لعنده. وتفضل يا تفاحة عالتحقيق، قولي قولي قولي. مالي غير إني ابعت له رسالة واتساب. ها أنا تفاحة ماني عرفانتك بحلب، اطلع بسرعة رح يفهم علي أكيد. يا ويلي

0: يا ابو راضي، جبت صوره عقد البيت اللي بعته؟
1: طبعا طبعا معي صوره، بس ليش عم تسال؟
0: لانه بتذكر انه وقعت انا وشاهد تاني كان قاعد عند التفاحه.
1: مزبوط مزبوط، بس شو بدنا فيه هلا؟
0: بدنا نعرف وينه، بدنا نجيبه.
1: سعدي انا ما عم بفهم عليك، ليش كل هالشي؟
0: لازم نقدم للامن العام كل الشهود لحتى يعرفوا انها كانت لعبه، وحتى ما يزمط بجلده هذا الحالوش. المحكمه ما بتعرف الا الوثائق والشهود.
1: والله معك حق، وهي الاوراق وهي العقد.
0: اها شوف لي اسم الشهود.
1: ليكن هي اسمك سعدي الخياط، وهي توقيعك، وهي اسم الشاهد الثاني اللي كان عنده يا سيدي، اسمه زهير بن محمود سلمو.
0: تمام، بدنا نحطه شاهد والامن العام هو بجيبه.
1: قديشك شاطر يا سعدي، والله العظيم لازم تكون محامي.
0: الله يسامحك، مفكر ما بدها محامي؟ شغلتنا بدها احسن محامي.
1: انا كنت مفكر دغري رح يجيبوه للحالوش من حلب.
0: ممكن يجيبوه، بس لازم نكون نحن مجهزين حالنا ومجهزين ورائنا وشهودنا بسرعة.
1: طيب برأيك مين بدنا نجيب محامي؟
0: ما تاكل هم، ولاد الحلال كتار، بعرف لك واحد نظيف وأمين وجئر، وقت بيكون الحق معه وقت بيكون الحق معه بيعمل عمايل.
1: هذا اللي بدنا اياه تماما.
0: يا عيني عليك.
1: تعرف عم فكر انه ممكن تكون تفاحة شريكته للحالوش.
0: مظبوط. لك ما بتتذكر وقت اللي اخذتنا لعنده على المطعم شلون سلمت عليه مباوسة بنت الكلب؟

0: والله اشتقت لك يا سيدنا.
1: حاجتك بقى تفع خانوم. تليفوني معي.
0: يعني بصراحة ما بسترجى دق لك إذا ما في شغل.
1: لا دقي دقي ستي دقي ولا يهمك. إيه شباب جبتوا الأمانة؟
2: جبناها سيدنا وهي بالكيس بالسوري طبعا.
1: وليش هيك عم تحكي؟ شبه اللي رسوري شبهها. مع كل الحرب اللي صار على هالبلد لساعتها صامدة. هذا دليل على قوة بلدنا وحكمة قيادتنا الكبيرة.
2: مظبوط مظبوط عم تحكي سيدنا. سيدنا امتى بيطلع زين؟
1: ليش شبه زين؟
3: كيف يعني؟ دخيلك لا تضيعنا. تفاحة احكي لك كلمة.
0: لا لا لا انتم ما بتعرفوا لزيدنا، هو دمه خفيف هيك عم يمزح معكم.
2: زي هيك بسيطة. دخيلك دخيلك سيدنا. قلي امتى بيطلع زين؟
1: ايه شبك بصلتك محروقة؟ بعد ساعة بيكون بالبيت. خلص اطمن. على فكرة لازم تبوس ايدك وشوقفة. مو بس هيك لازم تشكرني كمان لو انك متأخر لبكرة. كان ابنك صار بسجن سيدنايا، هلا عم اذنكم شوي.
0: اذنك معك سيدنا.
2: سعدي سعدي الزلمة عم يدق تليفون.
3: تفاحة سلموا المصاري على كفالتك.
0: لكي شو قصتكم؟ شبكون شبكون؟ شو مفكرين حالكم جايبين حق طيارة كونكورد؟ يا على قامتي يا على قامتي، شو خايفين على مصاريكم؟
2: لا لا يا ست تفاحة، بس خايفين على ابننا.
0: ايه ايه لا تخافوا، الزلمة معروف وكلمته ما بتصير سنتين. ليكو رجع عطوه المصاري وبس.
1: تعا يا ولد.
4: حاضر سيدي.
1: خد هذا الكيس من الجماعة.
4: أمرك معلم.
1: وانت يا ابو راضي طمن، الأمانة وصلت بس ابنك بده ترباية.
2: ماشي ماشي.
1: ما حلو بحق البلد رجال طيب مثلك يجيب ابن بيعمل مشاكل مع الحكومة والدولة، ونحن في علينا مؤامرة، مؤامرة كبيرة على البلد.
2: الله يجبر بخاطرك يا سيدنا، الله يجبر بخاطرك يا رب. بس ما انت بدي انت بيطلع زين.
1: ليه خلاص قلت لك صار بالبيت. انا حكيته مش الحال، يعني ضروري يبلع لك ورا المصحف لتصدق.
2: كانت تفاحة والحالوش خوش بوش، كيف بدايتين طالعوا زين. يا سعدي كانت ملعوبة، كأنه شبكة بين الحالوش والمخابرات وتفاحة.
3: وين بدها تروح يعني؟ والله بيجيبوها لو كانت بآخر معمر الله، إلا ما يرجع الحق لأصحابه.
2: تعرف أخي سعدي بعد شي شهرين عرفت إنه الحالوش مو بس بيطالع موقوفين بمصاري،
3: بيعمل السبعة وزمتها. أخ شيطان ملفلف.
2: لك تصور يا رجل، في واحد قال إنه كان الوزراء بدو الرضا لأنه نصهم عطوه مصاري قبل ما يتعينوا.
3: شي ما بيصدق؟ معقول الوزير يشتري المنصب؟ لك أبراضي هدول مثل القراد. بتعرفوا القراد اللي بيمص الدم؟
2: طبعا بعرفه، تبع الخواريف.
3: القراد بيمص دم البشر والخواريف وكل الدواب، وبيبخش الجلد وبيضل كم يوم يشرب من هالدم حتى ينتفخ ويصير قد حبة العنب.
2: مشان هيك كان الحالوش منفوخ مثل القربة.
3: الله يورجيني فيك يوم يا ظالم.
2: آمين آمين يا رب العالمين.

0: يلا سعدي يلا، أوام لازم نصلي الحالوش.
1: صحيح، بس بدي خبرك إنه المحامي قال لي ما نقرب من الحالوش بنوب.
0: أوف، لكن ليش إجينا على حلب؟
1: مشان نجمع معلومات عنه، وين عم يروح وين عم يجي، ونخبر الأمن العام.

0: نام وهو بيتصرف.
1: تمام ماشي، لك أنا راح أحجز بالهوتيل ونلتقي.
0: أخص يا أبو راضي أخص. وبيت أخوك شو عم يعمل؟ والله ما بتنام غير عندي، أنت ضيفي وبيتي بيتك.
1: والله أدى أدى يا سعدي. خلاص أخي توكلنا على الله
0: ونعمل التكرار.

0: هلا شباب.
1: شكرا.
2: يسلموا. شايف؟ هون كان يقعد الحالوش.
1: ايوه.
2: كان عامل طاولة كأنه عم يأسس لمملكة فساد جديدة.
1: طيب وينه هلا؟ ماله مبين؟
2: مستناه. ما رح نترك حلب لنعرف كل شيء عنه.
1: سادي، معقول يكون في حدا معه عم يحميه؟ نحن لازم نكون حذرين. بلكي عرفنا يقعد يعمل له شي فنطي معنا. حاكم هدول الحرامية بيكونوا مسلحين وفي ناس حواليهم وحابكينا من كل الجهات، واللي حواليهم رح يكونوا مجرمين كمان.
2: لا تخاف، هالشي كان زمان. اليوم كل الفاسدين عم يتخبوا مثل الجربيع لأنه الناس ما نسيتهم. كانوا عم يخربوا البلد وياكلوا على الطرفين، من النظام البائد ومن الشعب. والحالوش فكر حاله إذا انتقل على حلب بضيع بين الناس.
1: شوف سعدي، صاير محلل سياسي كمان. والله لازم يطالعوك على التلفزيون. ايه يا أخي، وهلا شو بدنا نساوي؟
2: آها، قوم خلينا نتفتل شوي بالسوق ومنرجع.
1: هيك رأيك؟
2: ايه هيك رأيي.
1: يلا تفضل.

0: تحياتي يا هاي مراضي. ألو، شو في مراضي؟ نعم؟ إيه، بس نخلص شغل بنرجع. شو؟ لك يعني معقول أرجع من حلب وما أجيب زعتر؟ ماشي، وصابوه غار كمان وكل شيء بريحة حلب. على عيني، على عيني. الله معك، مع السلامة.
1: كله بسيط، بس نلقط حلواتي ونعرف وين ساكن.
0: هلا أنت متأكد إنه هاي القهوة اللي رحنا عليها هي القهوة نفسها اللي شفته فيها؟
1: ولو اجيت مرتين وشفته فيها، معناتها صار عايش هون.
0: لك أخي، طيب خلينا نسأل، هاي صرنا يومين وما وصلنا لشي.
1: الصبر الصبر يا أبو راضي، الصبر.
0: اللهم ألهمنا الصبر، بس ما رح نخسر شيء إذا سألنا، على الأقل منكون عم نشتغل على نور.
1: طيب رح أسأل، بس أنت خليك بعيدها.
0: ماشي ماشي، أنا رح أوقف برا.

0: مرحبا خاي.
1: أهلين.
0: على علمك في رجال هيك وشو طفح وناصح وعيونه مفنجرة، شفته مرتين ثلاثة عم يلعب شدة هون. هو هذا الشخص بخصني. دخلك عم يجي شي لهون؟
1: أصدق أبو العلا ما غيره حجي؟
0: لا، صار اسمه أبو العلا.

0: ايوه ايه ابو العولة، ايه ما هو من حلب؟
1: بعدين صار له زمان ما اجى على القهوه.
0: طيب تعرف لي وين ساكن؟
1: اخاي ايش بك؟ بهيمتك ما انك حلبي، قلت لك صار له زمان ما اجى على القهوه.
0: ايه طيب لا تؤاخذني. السلام عليكم اخي.
1: السلام عليكم.
0: ميت السلامه.

0: بعدين وبعدين سعدي
1: ولا قبلين ما رح نترك حلب لنعرف وين صار هالواطي. لازم يرجع على القهوة ونحن ما لازم نبعد.
0: لك أخي حلب مثل ما أنك شايف كبيرة ممكن يضيع فيها.
1: ما رح يضيع، لا تخاف، الله معنا.

لك يخرب بيتك من حالك العمش وغاطي. فتح الرسالة وما دق لي. لك قلي شي شغلة طمني عن حالك. العمى بقلبك شو غاطي يا حالوش. رح دق لسعدي وشوف شو صار معه. يلا أحسن شي.

0: هي تفاحة عم تدق تليفون؟
1: أخي سعدي والله ماني مطمن لهالمرة والله.
0: طول بالك نشوف. ألو؟ أهلين تفاحة خانو؟ لا رجعنا على الشام وما لقيناه. يمكن والله أعلم هذا الزلمة رجع سافر برات البلد. لا لا أبداً، نحن ما خبرنا الأمن العام. كيف بدنا نخبر ولسه ما بنعرفه وين؟ أكيد ما رح نخبر. إيه أنا مفكر حالي إني مستشبه فيه. إيه إيه نحن بالشام، بكرة بعد بكرة بنمرق لعندك. نعم إيه بعرف والله أنت أخت رجال. لكان مع السلامة.
1: ليش قلت لها هيك؟ بعدين مين قالك بدنا نروح لعندها؟ بعدين إذا مستشبه بالزلمة ليش جبت لها حلا مشان تطني؟
0: يا براضي اهدى الله يرضى عليك اهدى، قلبك بضل طيب.
1: يعني معقول يتخبرها إن ما لقينا ورجعنا على الشام؟
0: براضي هي المرة مو نظيفة، أكيد خبرته وهرب من هون. نحن غلطنا لأنه رحنا لعنده قبل ما نشوفه ونخبر عليه الأمن العام.
1: شلون يعني؟ والله ما عم بفهم عليك.
0: هلأ هي رح تخبره إنه نحن رجعنا على الشام وإنه نحن ما خبرنا الأمن العام وإنه نحن مستشبهين فيه.
1: أيوة هلأ فهمت عليك.
0: أيوة عادي حبيبي عادي، المسا بنرجع على القهوة.
1: والله ما أنا قليل يا سعدي والله.
0: ولو نحن قد ودود يا أبراضي.
1: على عيني.

نشوف هالمرة إذا برد علي. رح أبعت له هالواتساب. يلا. أنا زعلانة منك لأنك

ما عم تتصل لا تخاف رجعوا الجماعة اللي عم يدوروا عليك قال استشبهوا فيك احكي معي ضروري لشوف شو بدك تعمل.

0: لي دخيلك يا سعدي، خليني نام بقى وبكرة الصباح رباح وبنرجع مندور.
1: لك شو بكي قست يا أبراضي؟ شو تنام ما تنام؟ بدنا نروح على القلعة نتمشى شوي.
0: لا لا لا لا دخيلك، خليها لبكرة.
1: لك بعدك شبلك أبراضي شيء؟
0: والله فقفلوا رجلي من المشي يا رجل.
1: ايه خلاص أخي، عافينا عنك اليوم.
0: شكرا لك.

0: ليكو فتح الرسالة على الواتس. يخرب بيته، يخرب بيته مخبصه.
1: بدي دق له.
0: ها
1: العمى بقلبه.
2: يمكن لمش
1: معقول يكون خايف مني. لك العمى شو صار لك؟ رجلي ورجليك بالفلقة. بسيطة. تصطفي آخر همي.

0: أهلين مرادي، خير؟
1: أهلين فيك أبو رادي. شو طمني؟
0: شو بدي طمنك؟ فيأتيني من النوم الله يسامحك.
1: بدي أعرف شو صار معك.
0: ما صار شي لهلأ، ما صار شي، عم ندور.
1: معقول؟

0: هات شاي الخمسة خاي.
1: حاضر.
2: مرحبا.
0: اهلين حجي.
2: دخيل عينك ابو العلا، طل امبارح شي؟
0: ايه اجا امبارح بالليل لعب ورق وراح.
2: يسلم هالتم، انا ان شاء الله اليوم المساء بشوفه.
0: ايه بروك شراب شاي حجي.
2: والله مستعجل، ان شاء الله ان شاء الله اليوم المساء بشرب الشاي انا وياه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: شفت ليكو رجعك، معناتها هي الكهينة كانت عم تخبره.
1: أكيد أكيد كانت عم تخبره، بس هذا كله ممتاز. اللي هلا شو بدنا

0: يا لطيف سيارة الأمن معهم شرطة
1: شباب حصروا لي المكان كله ما بدي إياه يهرب اختيروا بالكم انتبهوا ما يكون مسلع
0: هذا الأمن العام شو جابوا لهون قولي لروح هرب يا لطيف

0: خير ان شاء الله. شو القصة؟ في دربك يا بالسوق؟
1: هي سيارات الامن العام وشباب ليكم عم يركضوا. الله ما يجعله خير، الله ما يجعله خير. هيك هيك هيك هيك حافلين الشارع من هداك الطرف.
0: مزبوط، معناتها في شيء عم يدوروا عليه.
1: ليك الناس، ليك الناس شو متوقف وما بتخاف. اخي شعبنا هيك بده يضل يتفرش.
0: أمراضي؟ أمراضي؟
1: إيه؟
0: هذا هو الحالوش، ليك وشفته؟
1: وينه؟
0: شوف شلون عم يركض، عم يحاول يهرب.
1: وينه وينه؟ ما شفته، وينه؟
0: لك ليكو ليكو، متخبي ناحية الزاوية.
2: وقف عندك خلق، رفع يديك لفوق.
3: دخيلك يا سيدي، دولوا بالكم يا شباب، ما لي عمل فينا.
4: انصع لهون.
5: من زمان ونحن عم ندور عليك. أخيرا وعد لك كتار يلي اشتكوا عليك، وهلا بالمخفر رح تتواجه معهم ويبين اذا عملت شيء ولا لا.
3: قلت له كذب وافتراء، بريء. الله وكيلكم بريء يا جماعه، بريء. انا بدك اني ما لي عمل شيء.
5: قلت لي بريء ولا لا؟ كم شيء قدامي؟
3: لا هذا ان شاء الله يا سيدي.
1: هذا هو، هذا هو الحقير اللي بيعني بيتي، الله لا يوفقه.
0: وقع الحقير، لك وقع. وهيك مشهول ان العام ليكو لحالوش بشحمه ولحمه.
1: كريم كريم يا رب كريم.
0: ونعمة بالله، ونعمة بالله.

0: كان معكم في هذه الحلقة واصف الحلبي، لينا حوارنة، أنس الحاج، نادية بدران، نهاد إبراهيم، بسام دكاك، فراس حسن، حسان الفيصل، خالد غانم، باسل خليل، وعادل أبو حصون.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.